0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة، من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: عن الوصل والتواصل والاتصال.
2: إذا قلت وصلني منك كتاب، فأنت تعبر عن اهتمامك بذاتك، ثم بمرسل الكتاب، ثم بالكتاب. فإن غيرت التعبير فقلت وصلني كتاب منك، فقد أعلنت عن اهتمام بذاتك ثم بالكتاب ثم بمرسله. فاللغة العربية تقدم في مثل هذه الأساليب ما يحظى باهتمام أكبر. ونرى فرقا بين وصلني ووصل إلي ووصل لي، منك كتاب. فأما وصلني فتعني أن اهتمامك به كبير عظيم، كأنه صار جزءا منك. وأما وصل إلي ووصل لي فتحتوي على جانبين منفصلين، أنت والكتاب، والجملتان دالتان على اهتمام أيضا، ولكن أقل من الاهتمام الملحوظ في وصلني. فإذا وصل إليك ما لا ترغب به فعليك أن تكتفي بالقول وصل كتاب أو إشعارات ضرائب وما إليها. وثمة تعبير رقيق حين يكتب لك صاحبك توصلت برسالتك، فالتوصل دال على أنه هو الذي سعى لرسالتك حبا واحتراما. إذ أن توصل إلى الشيء يعني أنه تلطف في الوصول إليه، أما توصلت إلى كذا فقد لا يتضمن الحب والاحترام، كما لو خاطبت أحدا بقولك له لقد توصلت إلى أنك المخطئ. وأما قول اللغويين إن الجذر وصل دال على ضم شيء إلى شيء آخر، ويذكرون أمثلة على ذلك، فنرى هذا جزءا من معاني ذلك، أن الوصل خلاف الفصل، كما لو أوصلت شيئا بشيء آخر أو ضممت شيئا إلى آخر بحيث لا يكون بينهما انفصال. فضم الشيء إلى الشيء أو الإيصال بينهما لا يتم ذاتيا من قبل الأشياء، بل لا بد من موصل بينهما. وقال المفسرون واللغويون في الآية ولقد وصلنا لهم القول، إن معناها جعلنا بعض القول متصلا ببعضه الآخر ولا نراه دقيقا. فالتعبير عن المعنى الذي ذكروه هو وصلنا بعض القول ببعض، وكأن الكلام كان منقطعا متقطعا فتم إيصال بعضه ببعضه الآخر، وليس هذا مراد الآية. فالقول منذ البدء مكتمل متصل بعضه ببعض، ومراد الآية أن القول لم يصل لهم فقط بل اتصل بهم واتصلوا به، لأن هدف توصيل القول أن يتفهموه فيصير كأنه جزء من تفكيرهم ومعرفتهم. أما المعنى الذي قاله اللغويون والمفسرون جعلناه متصلا بعضه ببعض فيخلو من تلك الدلالة، كما أن وصل وتوصل فيهما لطف أشرنا إليه مع فروق أخرى بين وصل وأوصل. ومما يؤكد ذلك قول اللغويين وصل الشيء إلى الشيء وصولا، وتوصل إليه انتهى إليه وبلغه، ووصله إليه وأوصله، أنهاه إليه وأبلغه إياه، كما في إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي يتصلون بهم ويتواصلون معهم، ووصله وصلا وصلة وواصله مواصلة. وثمة فرق بين التواصل والوصال، فالتواصل عام لكل تراسل واتصال، والوصال خاص، والوصل ضد الهجران، والتواصل ضد التهاجر. والفرق بين الهجران والتهاجر أن الهجران من طرف واحد، والتهاجر من كل الأطراف. واتصل الرجل انتسب كما كانوا يفعلون في المعارك حين يقولون يا لبكر أو يا لعبس، فالأول انتسب لبكر والثاني لعبس، وكذلك الانتساب للأوطان وغيرها. وقالوا الوصيلة، العمارة والخصب، وعللوا ذلك بقولهم لأنها تصل الناس بعضهم ببعض، وإذا أجدبوا تفرقوا. ولكن الصواب أن الوصيلة الأرض الواسعة كأنها لا تنقطع، وتقول وصل أخي من سفره، فهذا خبر بوصوله، خبر فقط. وتقول أوصلت أخي إلى المكتبة، فمعناه أنك أخذته بواسطة نقل أو سرت معه حتى المكتبة، وربما لم تكن راغبا في ذلك، ولكنك قمت به احتراما له أو طاعة لأمر أبيك مثلا. فتقول وصلت أخي إلى المكتبة بتشديد الصاد. هنا جعلت المعنى أكثر عمقا، وفيه شيء من العناء كبعد مسافة أو زحام طريق، أو أنه كان يثير لك المشكلات في أثناء مسيركما لعدم رغبته في التوجه إلى المكتبة، أو أنك أمعنت في السير معه حتى باب المكتبة لتطمئن إلى دخوله إليها. سواء تم كل ذلك بإرادتك ورغبتك أم برغمهما، كأن يكون أبوك قد أمرك به، فما كان منك إلا أن تطيع.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً

0: الكريم.
1: القرآن الكريم.
0: برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم.
1: في حياة المسلم.
0: الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم بارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. روى الترمذي رحمه الله تعالى بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله وسلم بارك عليه: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فالله عز وجل يحب أن يرى أثر النعمة على عبده، وقد وعد سبحانه وتعالى عباده الشاكرين الشاكرين لنعمه، وعدهم بماذا؟ بالزيادة، كما وعد الجاحدين بالسلب والفقدان، نسأل الله السلامة والعافية. فقال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. إذا شكرت الله عز وجل على النعم التي وهبك إياها، فالله عز وجل قد وعدك بالزيادة، بمعنى أن النعم التي عندك ستثبت، وأبشر بالزيادة. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، نعوذ بالله من الكفران. والناس بعضهم يتخبطون في مسألة إظهار النعمة، فتجد هناك من يسرف وهناك من يبخل. ما هو يعني الضابط في هذا الموضوع؟ قال بعض أهل العلم: أن تأكل وتشرب وتلبس بقدر ما أعطاك الله. فإن كنت غنيا من أهل اليسر والمال، فتلبس وتشرب وتأكل كما يأكل ويشرب ويلبس الأغنياء. وإن كنت عكس ذلك فقيرا، فتأكل وتشرب وتلبس كما يفعل الفقراء. لكن إذا كنت غنيا وتأكل وتلبس وتعيش عيشة الفقراء، قالوا هذه جحود للنعمة، نعوذ بالله من ذلك، هذا أمر لا يصح. يعني نعم، تسمع ومن بعض الناس هدانا الله وإياهم، فتح الله عليه يا أخي وأعطاك الله مال وأعطاك الله خير، ليش تبخل على نفسك؟ لماذا تبخل على عيالك؟ تبخل على أقاربك؟ يا أخي هذا المال وديعة، إما أن تذهب أنت بالموت قبل أن يذهب، وإما أن يذهب المال قبل أن تذهب أنت. فهذا المال وديعة. وعندما أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان سيء الهيئة، هيئته سيئة، فقال عليه الصلاة والسلام: ألك مال؟ قال الرجل: نعم، من كل أنواع المال. سبحان الله، من كل أنواع المال عنده، ولكن والعياذ بالله هيئته هيئة يعني بؤس وفقر. فقالوا عليه الصلاة والسلام: ألك مال؟ قال الرجل: نعم، من كل أنواع المال. قال عليه الصلاة والسلام: فليرى عليك، يعني يظهر عليك هذا المال، فليرى عليك، فإن الله عز وجل يحب أن يرى آثاره على عبده حسنة، ولا يحب البؤس والتباؤس. أخرجه الطبراني ورجاله ثقات. يعني الله عز وجل يحب أن يرى أثر النعمة التي أنعم الله بها على عبده، يراها سبحانه وتعالى. وأنك ما تكون جاحد لهذه النعم التي وهبك الله سبحانه وتعالى. وإظهار النعمة أيها المستمع الكريم يكون من غير إسراف ولا مخيلة. قال سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ما هو الإسراف؟ الإسراف كما يعني ذكره الراغب رحمه الله تعالى هو تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان. أي شيء تتجاوز به الحد أنت دخلت في الإسراف. مثلا أنت كم تحتاج من الثياب؟ أنا أحتاج إلى 5 مثلا. إذا تشتري أكثر من 5 إذن هذا إسراف، هذا يعتبر من الإسراف. أنت كم تحتاج في الطعام؟ أنا أحتاج إلى نوع نوعين من الطعام، إذا أكثرت أنت دخلت في الإسراف. إذن ما زاد على حاجتك فهذا يعتبر من الإسراف، هذا يعتبر من الإسراف، وأنت بهذا تكون قد دخلت في الإثم. وهنا يحصل إشكال ولبس عند بعض الأغنياء. يقول: يا أخي أنا رجل أعطاني الله خير والحمد لله، فأريد أن أظهر هذا الخير. نعم، بارك الله فيك، هذا عمل مبارك، أظهر ولكن من غير إسراف. أكرم وأشبع أهلك ويعني جيرانك ومن يأتيك، أشبعهم لكن من غير إسراف. وهذا قد يحصل عندنا عند بعض الناس. يأتيه رجل ضيف
فيذبح له ذبيحة. الضيف هذا رجل واحد، بعده مثلا بنص ساعة أو كذا يأتي ضيف آخر فيذبح له ذبيحة أخرى. هذا دخلنا الآن في الإسراف، كلما جاء شخص يعني هو يعني كل واحد منهم بيجلس على ذبيحة، هذا كلام لا يستقيم. فهذه الذبيحة 10 و20 ربما ما يخلصونها. فنعم هذا من الكرم لكن ما يصل إلى حد الإسراف. كذلك قال على صلوات الله وسلامه عليه: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير مخيلة ولا سرف، إن الله يحب أن ترى نعمته على عبده. أخرجه أحمد بسند حسن. إذن كل وتشرب وتلبس من غير إسراف ومن غير مخيلة، من غير تكبر، من غير تكبر. ولهذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، يعني هل هذا يدخل في الكبر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. يعني هذا ما يدخل في الكبر، التكبر موضوع آخر وليس هذا من بابه. لكن فرق بين الإكرام وبين الإسراف وبين الكبر. فكما ذكرت قبل قليل أن صاحب النعمة تظهر نعمته عليه. فأنت رجل مثلا عندك مال وما شاء الله يعني أمورك ميسرة ما شاء الله، فعندك هنا يعني حذاء بريال ريالين، وعندك حذاء هنا بأكثر من ذلك ب10 و15 وإلى آخره. أنا رجل يعني الحمد لله عندي مال، وهذا الحذاء الغالي مريح وطبي وجيد، يعني أروح أتركه وأشتري أبو ريال ريالين؟ هذا كلام ما يستقيم، وهذا ليس مثل ما يقول بعضهم من التواضع، لا هذا خطأ. ففرق بين هذا وبين هذا: كل واشرب والبس على حسب ما أعطاك الله سبحانه وتعالى، بشرط من غير تكبر ومن غير إسراف. الكبر قال بطر الحق، ما تقبل الحق، ما تقبل النصيحة، هذا يعتبر كبر. وكذلك تزدري الناس وتحتقرهم، هذا يعتبر كذلك من الكبر، نسأل الله السلامة والعافية. وإنما تأكل وتشرب وتلبس مما أعطاك الله عز وجل من غير إسراف ولا. طيب هنا سؤال: لو أن رجل ميسور الحمد لله يشتري لكل ولد يشتري له سيارة ويبني له بيت، هل هذا إسراف؟ أبدا، هذا ليس إسراف. قال صلوات الله وسلامه عليه: إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته. رواه مسلم. يا أخي أعطاك الله نعمة، لا تظهر على نفسك فقط، وإنما ظهر على نفسك وظهر على أهل بيتك من الزوجة ومن العيال. بعض الناس ما شاء الله عندهم أموال، تحصل زوجته مسكينة فقيرة ما عندها شيء، أولاده مساكين ما عندهم شيء، يعني يتمنون اليوم اللي أبوهم يموت ويروح ويجدون الورث ويتنعمون، نعوذ بالله من ذلك. فاحرص أيها المستمع الكريم، إذا أردت أن يحبك الله أن تظهر نعمة الله عليك، واحذر أن تكون فقيرا وتنافس الأغنياء، هذا أمر ليس بمطلوب. الله أسأل أن يجعلني وإياك من عباد الذين يظهرون النعم عليهم فيحبهم المولى سبحانه وتعالى ويشكرونه على كل نعمة، إنه ولذلك القادر عليه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى صحبه، والحمد لله رب العالمين.

0: كريم
1: القرآن الكريم
0: مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام،

0: لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4:00 مساء. محطة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الصورة المكتوبة.
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور.
2: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص.
2: فالرسم بالكلمات،
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأسكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
5: عزيزي المستمع،
0: عزيزتي المستمعة،
5: الذروة.
0: وعدناكم في حلقة الأمس أن نحدثكم اليوم عن الذروة في الفيلم السينمائي الروائي.
5: الذروة أيها الأصدقاء يقصد بها النقطة التي تمثل قمة الأزمة في الصراع، وعندها يصبح تحديد المصير النهائي للأحداث والشخصيات وشيكاً أو واجباً على الفور.
0: الختام أو الحل.
5: يقصد بالختام أو الحل ما يعقب الذروة من نتيجة تمثل نهاية الصراع وختام البناء الدرامي ككل.
0: ويتخذ ختام الصراع أحد أشكال ثلاثة، هي النهاية السعيدة أو نهاية حزينة أو مأساوية أو نهاية مفتوحة.
5: وتعني النهاية المفتوحة إنهاء السيناريو عند نقطة تدفع إلى الجدل بالنسبة للقضية أو المشكلة المعروضة،
0: أو تدفع السيناريو عند نقطة تدفع المشاهدين إلى عمل شيء ما نحو إدارة قضية عامة في مجتمعهم.
5: أيها الأصدقاء، إن أخذ الشكل الروائي لهذا التسلسل العرض والأزمة والذروة والختام يسمى السرد الطولي أو المستقيم.
0: لكن من ناحية أخرى، قد يبدأ السرد بالأزمة أو الذروة مباشرة مع تعمد إخفاء أكبر قدر من المعلومات المهمة عن الشخصيات وعن موضوع الصراع، حيث تصبح هذه المعلومات هي المحرك الأساسي للأحداث في الرواية.
5: وهذا الشكل هو الغالب للسرد في روايات الجريمة أو المطاردة أو محاولة الكشف عن أسباب عقدة نفسية للشخصية الرئيسية.
0: وقد يفضل هذا الشكل حتى في الروايات التقليدية كما يحدث في السينما الحديثة، وذلك بهدف إيجاد أكبر قدر من التشويق في البناء الروائي.
5: في هذه الحالة فإن مثل هذا الأسلوب يسمى السرد العكسي.
1: الصورة المكتوبة.
6: السيناريست المصري مصطفى محرم.
7: الجامع السعيد ده اللي لم الشامي على المغربي.
8: بنناقش مشكلة المنتخب الكروي.
9: انت جيت بدري يا حاج. ها، مفاجأة، مفاجأة تجاني يا حاج. اكيد ناوي تتغدى معايا النهاردة مش كده؟
7: يا ريت، بس انا مش جاي اتغدى.
8: امال راجع ليه؟
7: جاي اغير هدومي.
8: مالها هدومك؟ ما حلوة ولايقة على بعض اهي.
7: انا اللي اقول ده، انا شكلي مش عاجبني.
9: امال يا حبيبي، اكيد بقى رايح تقابل حد. يعني هتقابل مين؟
7: هقابل ناس مهمين.
8: مهمين وحلوين ولا مهمين بس؟
10: يعني ما قلتش يا حاج، مع انك لسه من شوية مكلمني في التليفون.
7: جرى ايه؟ هو تحقيق؟ الله، انا مش مرتاح للمكو دي مع بعض.
8: ما انا قلتلك يا حاج، مديحة اهلوية ونعمت الله سكة حديد، قلنا نعمل منتخب ونطعمه باتنين من برا. يعني
7: امينة، اذا كنت قصدك على الخلاف اللي بين مديحة ونعمت الله، ده موال طويل وانا ما عنديش وقت ليه الايام دي.
10: طبعا ما احنا عارفين الايام دي انت فاضل ايه يا حاج.
7: وعرفتوا ايه بقى ان شاء الله؟
8: وراك صنف جديد عاوز تشتريه.
7: يا سلام عليك يا امينة، انت الوحيدة اللي فهماني.
8: طبعا فهماك، ما انا القديمة.
7: بعد اذنك اغير هدومي.
0: عزيزي المستمع، ان كنت ما تزال تتذكر مسلسل عائلة الحاج متولي الذي قام ببطولته الفنان الراحل نور الشريف، فإن السيناريست مصطفى محرم هو من قام بكتابة صور ذلك المسلسل.
5: ليس فقط مسلسل عائلة الحاج متولي، بل كذلك مسلسل لن أعيش في جلباب أمي، فهذا المسلسل هو من تأليف السيناريست الراحل مصطفى محرم.
0: محرم واحد من أهم الكتاب في مصر، له باع كبير في السينما والدراما.
5: استطاع هذا السيناريست أن يترك بصمة كبيرة في قلوب كل متابعيه على الشاشات.
0: لم يبدأ مصطفى محرم حياته بالعمل في المجال الفني، ولكنه قرر أن يقرأ كثيراً ويطلع، حتى عمل في قسم القراءة في شركة فيلمنتاج للإنتاج السينمائي.
5: بعد حصوله على عدة ورش سيناريو وكتابة، اتجه محرم لكتابة السيناريو للأفلام السينمائية المهمة، منها ليل وقضبان، أهل القمة، الحب فوق هضبة الهرم، الغرقانة.
0: لم تكن دراسته تخصصية في مجال الفن، فماذا كانت دراسته يا ترى؟
5: ما رأيك أن نجيب على هذا السؤال بعد الفاصل القادم؟
0: أيها الأصدقاء، عبر السيناريست مصطفى محرم قبل وفاته عن بالغ استيائه بسبب تعثر إنتاج العمل الفني الذي أعده مؤخراً عن حياة الفنان الراحل محمد فوزي، وهو مسلسل من نوعية السيرة الذاتية.
5: وأضاف مصطفى محرم في تصريحات خاصة للوطن المصري الإلكترونية، مسلسل محمد فوزي توقف بسبب عدم وجود منتج للعمل.
0: هل لنا أن نعطي المستمع الكريم معلومة موجزة عن الفنان محمد فوزي الذي كتب سيرته مصطفى محرم في مسلسل تلفزيوني ولم ينفذ حتى الآن؟
5: ولم لا؟
0: محمد فوزي مغني وملحن مصري، ولد في 15 من شهر أغسطس لعام 1918.
5: محمد فوزي صاحب أغنية الأطفال الشهيرة هذه.
11: ماما زمنها جاية جاية،

0: كان آخر أعماله، وهو مسلسل خليجي من بطولة أمل العوضي وإبراهيم الحربي وهنادي الكندري وآخرين وإخراج محمد الدوايمة.
1: عزيزي المستمع، لقد وعدنا المستمع الكريم أن نحدثه عن تخصص السيناريست الراحل مصطفى محرم، فهل نعتقد أن المستمع قد نسي ما وعدناه به؟
0: لا أظن ذلك. كانت البذور الأولى لعمل محرم كسيناريست من خلال حبه للقراءة منذ طفولته، بعدما غرس والده فيه حبها.
1: وقد سبق وأن أشار محرم إلى أنه التحق بكل أنواع التعليم، بداية من الكتاب ثم الروضة والمدرسة الأولية والابتدائي، والتحق بالمدرسة الثانوية الأشهر الخديوية، وفي النهاية التحق بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية.
0: كان الهدف من التحاقه بتلك الكلية رغبته في تحدث لغة ثانية إلى جانب اللغة العربية ومعها اللغة الفرنسية واللاتينية.
1: ثم درس محرم الفلسفة حباً في أن يتعلمها، خاصة وأنه كان قارئاً جيداً لكتب الكثير من الفلاسفة.
0: إذن مصطفى محرم خريج كلية الآداب تخصص لغة إنجليزية.
1: هو كذلك بالفعل.
2: الصورة المكتوبة.
3: السيناريست مصطفى محرم.
0: أيها الأصدقاء، قدم مصطفى محرم للوسط الفني ما يقرب من 100 عمل فني.
1: تنوعت أعماله ما بين السينما والدراما مع كبار نجوم الفن،
0: كما عمل مع أغلب أدباء مصر وحول أعمالهم إلى أفلام، منها فيلم أغنية على الممر وفيلم الراقصة والطبال، وهي أعمال مميزة في تاريخ السينما المصرية.
1: اتجه محرم منذ منتصف التسعينيات نحو الكتابة للدراما التلفزيونية، ومن مسلسلاته لن أعيش في جلباب أبي وعائلة الحاج متولي وريا وسكينة وزهرة وأزواجها الخمسة.
0: في عام 2015 قدم مسلسل مولد وصاحبه غايب مع المخرجة شيرين عادل.
1: تناول محرم شخصية فتاة فقيرة تنقلب حياتها عند دخولها عالم رجال الأعمال أثناء فترة النظام السابق.
0: هذا المسلسل من بطولة هيفاء وهبي، فيفي عبده، وحسن الرداد.

0: كلاكيت، نهاية الحلقة.
1: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة
3: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
4: في الإعداد
3: وفي الإخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: معجزة القلعة. متى سأكتب رسالتي إليك؟ متى سأقوم للكتابة عن تلك القطعة الموسيقية العذبة التي أقسمت الحياة أن تمنحني إياها صدفة أو مصيرا لا يخطئ؟ متى سأكتب عن قلعتك وعن معجزتها ومفاتيحها؟ متى سأقف على ذلك الطريق الصباحي الذي سلكته خطواتنا معا وأقبل جناباته الحنينية الغابرة؟ متى سأكتب عن الهاتف المسائي المراوغ الذي كبل شوقي ووحده ورصه وسواه وبناه وأقام عموده السري بين منتصف جبيني وأخمص قدمي؟ متى سأزرع شجرتك الهاربة في عسف الحياة وفي لوعاتها المجنونة؟ متى سأحدثك عني وعن فقدي لك ويتمي بك؟ متى سأقرأ عليك لوثتي وسقوطي العجائبي في مصباحك؟ متى سأطير إليك لتعرفي بأنني مجرد حسرة قاعية على الرصيف، مجرد ورقة بيضاء طيرتها العاصفة، مجرد باب صفقه حيوان الزمان الهائل؟ متى سأتسلم منك الدفتر الذي شرعت في نسجه مثل قميص يليق بالأعياد؟ متى ستشهدين سيف النار وهو يقطف روحي النواحة النادمة من التفريط في جنتك؟ متى سيكف الزعتر عن خنقي بوريقاته الملساء النحيلة؟ متى سيتوقف عن الزج بي في شاحنته الذاهبة إلى المدينة المحروسة؟ في رأس الذي بالكاد يحمل فكرة متغضنة وحشائش يرفرف عليها طائر عابر بأقصى سرعة، في رأس الصغير أحمل قلعتك الهائلة التي تشمخ في الذكرى. وبعد أن تعافيت بزعترك البلدي ذات صباح، وبعد أن ترعرعت على الاستيقاظ والنعاس من الصناديق الفاخرة التي أفتحها مصغيا إلى صوتك الناهد، إلى صوتك البدوي الذي دفعت به الصحراء للولادة في معجزة النسائم التي تسقي الرمال بالشهوة فتتخلق النايات، وبعد أن كانت السوسنة شاهدة على الأحلام والقصائد تمائم لخطواتنا، كان ينبغي أن نصل إلى قلعة صامدة، كان ينبغي أن نكون هنالك في الحجر الصلد، في المتاريس التي تحمل لحظة من الصدأ والزمن من الانحطام والمعجزة من الموت. يا يأخذنا الهواء إلى هناك، والناس يتعجبون من اثنين يسقط عليهما المطر بينما لا تسقط الأمطار على أحد منهم. يأخذنا السور إلى حصنه العالي، نلتقط صورا لا أعرف أين ذهبت بها الريح والمسافة، نتلامس كما الأطفال يحكون أنوف بعضهم دون قصد. تتعرفين على هذيان المتوسل وأتقرب من شفاعتك من فراشتك الحالمة. يقول لنا مرشد القلعة أن نصرخ فيها فلن نسمع الصدى. يقول لنا الجبل الشاهق هنا سأحبل بوردة. يقول لنا المماليك سنترك لكم هذا الحصان لتقفز به من كوة الحلم. يقول لنا الليل أنه سيغطينا بألحفته الناعمة. يقول لنا منتصف مارس أن نجهز حقائبنا للرحيل. تقول لنا الحدائق أنها ثملة في رعشة موعدنا الأول. سنخرج من القلعة أنا وأنت، ولن نجد أحدا أبدا، وسيختفي جميع الناس. لقد كان حلما، لهذا لا أحد يقاسمنا الخبز الحار إلا نشيدنا الثنائي المكنوز بالغبطة والمرتبك من أفول اللحظة وتلاشيها. سنعود ماشيين في الظلمة الأثيرة، ولن تنقذنا عربة أو سيارة أجرة، لكن ها هي ذي نجمة تقل آثارنا المحروسة بالآهات والصلوات، فننسى فيها شريط أغنياتنا. نجمة باركتنا قليلا ثم رحلت إلى صوبها البعيد. يكتمل الحب حينما ينسف، يكتمل العشق حين يذبح أعوانه بدم بارد وسكاكين تجز الوصل. يكتمل الحنين وهو يتناقص في مجد الغرق. تكتمل الجمرة وهي تتقلب في نفسها. لذلك سنحبل بالهجر والفقد، سنوقف الساعة العادية، سنطلق من دواخلنا طيور المروءة التي تعرف متى تحمل ظمأها معها ومتى تباغت أجنحتها وعيونها الجريحة. لذائذنا أن نحترق وأن نتحرق، أن تغسلنا النار ويعمدنا اللهب، أن نستنزف المسافة حتى لا تبقى لنا ولا نبقى فيها، أن نحصد ما يطعن الحب في اللحظة التي يرمي فيها الملاك سهمه الذي يجرح القلب، أن نتقدم الفصل قبل أن يحزمنا النأي في رحمه المبتلع. وأعرف أنك لست لي، لذلك أتطلع إلى سمائك بعين الغريب الأسيان. أعرف أنني تسلمت الجرح من ندائك، من صوتك، من صمتك، من رقة أصابعك الممتدة نحوي. لذلك لن أكتبك كما ينبغي لك أن تنكتبين، ولن أكتب رسالتي إليك أبدا، لأنك قد جزت كل قرب وبعد، كل نأي ووصل. لذلك أحوم حول فتنتك وأضيع في كلمات إليك وفي زعترك وقلعتك وصدفتك وفي غيابك المتفتح كسوسنة حلمية. عن معجزة القلعة.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: عين أخرى.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
4: نؤمن بالفكرة
5: ونكتبها قصة ملهمة،
4: نرافق الأحلام
5: وننقل تحديات الأيام.
4: شباب مبدعون
5: يصنعون من الأفكار واقعا
4: في رحلة المثابرة والإبداع،
5: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
4: لمستقبلهم الريادي.
5: سنقترب من مسارات رحلتهم
4: لنستطيع أن نلهم المستمع
5: بالبحث عن الفرص
4: أينما وجدت. نستطيع.
5: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
4: وإخراج ولاء بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
5: بكم ومعهم
4: أن نبدأ التغيير الإيجابي
5: وقيادة المستقبل.
4: نستطيع.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. أعرف عن نفسي، معكم أفلح بن خلفان السيفي، طبعا صاحب مشروع نوادر اللبان. طبعا بدايتي في المشروع كانت من البيت صراحة، يعني مش من السوق، وأبدا ما كان الهدف يعني خلنا نقول تجاري. أنا بديت من البيت يعني بسبب حبي للبان، وممكن البداية يعني كان سببها الوالدة الله يحفظها. بس لاحظت في يوم من الأيام يعني ريحة اللبان مش هي الريحة المعروفة، الريحة العميقة النظيفة اللي يعني أنا أعرفها. وهنا بديت أسأل نفسي، هل تغير اللبان يعني أو في أنواع، أو هذا النوع ممكن يكون أقل جودة من نوع آخر؟ هنا بدأت الرحلة، يعني رحلة الفضول. بديت أبحث وأسأل وأتعلم وأجرب، وحتى أطلب أنواع يعني بالنسبة لي كانت في هذاك الوقت، لأني أجهل قيمة اللبان وأنواع اللبان وكذا، يعني أشوفها غالية. بعدها يعني بديت أنا أميز في اللبان وروائحها وكذا، اكتشفت شيء حقيقة مؤلمة صراحة، أن يعني للأسف اللبان، حتى اللبان ممكن فيه غش. طبعا الغش إيش كيف يكون؟ يكون أنه في لبان يعني مستورد من الخارج وكذا، وينخلط مع اللبان العماني، وهنا يعني تحول الموضوع مش مجرد شغف، أصبح مسؤولية. يعني قلت لنفسي إذا كان اللبان جزء من هوية عمان، فما يصير يوصل للناس بشكل ما يليق فيه.
5: نستطيع. نستطيع. برنامج يغوص في عمق التحديات ويستكشف المعنى الحقيقي لريادة الأعمال.
6: طبعا بدايتي أنا بدأت من الصفر، ولما أقول من الصفر أنا أعنيها بكل ما تحمله الكلمة من معنى. يعني لا كان في، خلنا نقول، ما في سيولة، ما في دعم، ما في خبرة، ما في معدات، ما في فريق، ولا في حتى طاولة عرض مناسبة. فكنت بصراحة يعني أطلب اللبان الخام وأنا أبدأ أشتغل فيه بيدي، يعني أفرزه قطعة قطعة، أنظفه إذا في بعض الشوائب وكذا، وكنت أحط في الأكياس بنفسي، ويعني أسوي كل شيء بنفسي باختصار، وحتى التصوير والرد على الزبائن، وأحيانا حتى التوصيل. كان موضوع منهك صراحة جسديا وياخذ وقت كثير. طبعا كنت أواجه تحديات، وأكبر تحدي ممكن واجهته أني أنا يعني ما، خلنا نقول، مش بارع في السوشيال ميديا. يعني كان السوشيال ميديا صراحة، التصوير والتسويق وكذا، هذه ممكن موهبة مش أي أحد يجيدها، فكان هذا أكبر تحدي. ولكن برغم من ذلك أنا فتحت حساب في الانستغرام وبدأت أنزل صور، وأسعى أني أحصل بعض الطلبات. الحمد لله كنت يعني حتى لو كان طلب واحد ممكن يمر علي 3-4 أيام وفي أسبوع كان يفرحني صراحة. وأي ربح أنا أحصله من المشروع كنت دائما أعيده في المشروع نفسه. وبصراحة كانت ما عندي هوية، اللي هي خلنا نقول الهوية أقصد فيها الشعار وكذا. ممكن اشتغلت بهذا الموضوع تقريبا سنة، وبعد سنة قلت لا خلاص أنا لازم هذا مشروعي يستحق أن يكون له اسم وهوية تمثلني يعني وتمثل المشروع بشكل عام. طبعا الله يذكرها بالخير الأخت المصممة إيمان الحضرمي، طلبت منها تصميم، هي كانت دافع نفسي كبير صراحة بالنسبة لي. يعني بعد ما شفت الهوية وكذا حسيت أن الحلم صار له شكل وروح وحضور بنفس الوقت. طبعا في مرحلة نفس الشيء من المراحل من التحديات اللي واجهتها أني أنا أريد يعني أعمل تغليف يكون راقي مميز وكذا، وصراحة التغليف يعني مكلف. طبعا أنا بديت أونلاين وبعدها انتقلت في المعارض. طبعا أول مشاركة لي كانت في 2024 أذكر في خريف صلالة. الموضوع نفس الشيء كان يعني متعب ومكلف، ولكن أنا غامرت. طبعا الحمد لله كسبت زباين وأخوان وأخوات، وممكن أكبر مكسب أنا كسبته اللي هي الحمد لله أنا كنت يعني ذكرت في البداية أني كنت أواجه تحدي في السوشيال ميديا، فالحمد لله حصلت لي أخت بذكرها بالاسم اللي هي هاجر، ما شاء الله عليها. يعني هي صارت القلب النابض خلنا نقول لنوادر لبان في السوشيال ميديا، وكان لها دور كبير يعني في نقل المشروع لمرحلة يعني خلنا نقول مرحلة احترافية، مرحلة يعني فرقت معي كثير صراحة من جميع النواحي، ووجه لها كل الشكر والتقدير. وبعدها أنا بديت أتدرج في المعارض، شاركت في معارض كثيرة هنا في مسقط، من ضمنها كنت أشارك دائما في الموج، كان سوق السبت، هو يصير هذا المعرض كل سبت. فالحمد لله يعني كسبت زباين، ونفس الشيء شاركت في معارض تبع بنوك، بنك مسقط، سوق الوثبة في شهر رمضان، ودار العطاء، نفس الشيء معرض شيك. طبعا هاي معارض غنية عن التعريف. يعني كنت أحب أتميز دائما بمشروعي، فعملت لي بوث خاص يعني كذا شكله مميز، والحمد لله استمريت في المعارض لفترة تقريبا لمدة سنة. فكان كنت أنا راسم خطة أصلا في بالي أني يعني تدرج في الموضوع من الأونلاين إلى المعارض. وبعدها الحمد لله وصلت إلى مرحلة أني أنا أفتح محل، يعني سبحان الله حصلت لي مكان بالصدفة. طبعا هو موقع المحل الحالي اللي هو في الخوض السادسة مقابل جامعة سلطان قابوس بجانب مكتب جيناكم للتوصيل. والحمد لله شوي شوي تيسرت الأمور لحد ما فتحت المحل. طبعا المحل أنا واجهت فيه نفس الشيء صعوبات، ولكن الحمد لله بفضل من الله تيسرت الأمور وفتحت المحل. طبعا نوادر لبان اليوم يعني علامة تجارية مسجلة متخصصة في اللبان الحوجري الفاخر ومشتقات اللبان. يعني عندنا منتجات كثير ولله الحمد، من ضمنها شاي اللبان من المنتجات المميزة، في بعد فازلين اللبان، مرطب اللبان، لوشن اللبان للجسم، وشامبو اللبان، وسائل استحمام. طبعا كلها منتجات طبيعية بخلاصة اللبان. والشيء اللي أنا دائما أفتخر فيه وأنصح الجميع أصحاب المشاريع أنه يكون عندهم أو يوظفوا أخوانهم أو أخواتهم العمانيين. أنا الحمد لله اللهم لك الحمد يعني عندي موظفتين في المحل، ونفس الشيء أوجه لهم كل التحية والشكر، ما شاء الله عليهم. دائما العماني فيه الخير والبركة، ويعني يظهر المشروع بشكل يليق فيه، ونحن العمانيين يعني دائما لازم نشد على إيد بعض. الحمد لله نفس الشيء أنا تعاملي كموردين، جميع الموردين عندي أو الناس اللي تعامل معهم هم عمانيين بنسبة 100%، وهذا الشيء أنا أفتخر فيه صراحة. طبعا القيمة المضافة اللي نقدمها أن نحن نحمي سمعة اللبان، اللبان العماني، ونفس الشيء نرفع قيمة المنتج التراثي، ونحول اللبان من سلعة إلى تجربة وهوية وشيء يمثل الوطن. وفي رسالة أنا حاب أوجهها، يعني خلنا نقول رسالة للجهات المختصة، نتمنى يعني تعزيز تنظيم سوق اللبان وضبط الجودة. يعني العمان الحمد لله معروفة باللبان، فنتمنى أن هذا بما أنه موروث شعبي يعني نتمنى تكون المحلات أو المختصة بهذا المجال، مجال اللبان، يعني تكون معمنة 100%. طموحي أنا كصاحب براند نوادر لبان بكل تأكيد أن تكون هذه العلامة التجارية علامة عالمية ونموذج لمشروع عماني بدأ بشغف واستمر بالصبر، وإن شاء الله يكون لنا أفرع. قبل كل شيء نتوسع هنا في سلطنة عمان وبعدها في دول الخليج ودول العالم بإذن الله. وبالمناسبة يعني الحمد لله نحن نصدر المنتجات يعني لأكثر من 20 دولة تقريبا، مش كتجار، كناس كزبائن مستهلكين يعني بالتجزئة. وفي الختام يعني اللبان بالنسبة لي مش تجارة، هي يعني شغف وشيء أنا أحبه واستمتع فيه صراحة وحب أني أبدع فيه. وأوجه كل الشكر لشركاء النجاح، يعني الناس اللي أنا تعاملت معاهم، إخواني اللي نتعامل معاهم كموردين أو غيرهم، فأوجه لهم كل الشكر والتقدير. واللبان هوية وطن، وشكرا جزيلا.
5: نستطيع،
4: نستطيع
5: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
4: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
5: بكم ومعهم
4: أن نبدأ التغيير الإيجابي
5: وقيادة المستقبل.

إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر

بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مستمعين إلى عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. محافظ سلطنة عمان يناقشون في صلالة مقترح تطوير منظومة لا مركزية في جوانب صناعة القرار التنموي وتحويل الممكنات إلى نتائج ملموسة ومستدامة. الإيرادات العامة للدولة ترتفع بنسبة 13% وتسجل أكثر من 6 مليارات و600 مليون ريال عماني بنهاية الربع الثاني من العام الجاري. بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة، حلقة عمل في صلالة تناقش مسودة الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات. معرض تمكين والسمو بمحافظة ظفار يبحث تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنويع الاقتصادي وتنشيط الحركة التجارية. المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ينهي مساء أمس معسكره الداخلي بحصة أخيرة استعدادا لبطولة كأس الخليج 27. الرئيس الإيراني يقول إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة هي أفضل وسيلة للخروج من حالة الجمود الراهنة. استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارات للاحتلال على وسط قطاع غزة، واقتحامات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية وقصفا مدفعيا وعمليات تفجير في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا بي.

مستمعينا في رحلة صباحية جديدة تجمعنا وإياكم إن شاء الله من الآن ولغاية التاسعة صباحا. صباح النور وصباح يتجدد مع أكيد شروق الشمس، ومن أثير إذاعة سلطنة عمان نرسل تحية الصباح إلى كل زاوية في هذا الوطن الطيب تحت ظل القائد المفدى حفظه الله ورعاه. صباح الخير يا أرض الخير والمجد، وصباح يليق بكم مستمعينا ويزهو بعزيمتكم وأيضا بتواصلكم وباستماعكم لنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، هذا الأثير الذي يرافقكم في كل مكان. تحية للجميع مستمعينا، وأكيد صباحاتنا لها طعم مختلف بتواصلكم على 7244-2010. ومع إشراقة هذا اليوم نتضرع إلى الله أن يحفظ قائدنا المفدى ويديم على عمان نعمة الأمن والأمان والرخاء. وتحية للجميع من طاقم العمل، أكيد في الإخراج تحية للرائعة شمس الريسي، وأيضا في التنسيق المتابعة تحية لطلال العويسي، وخلف ناقل الصوت أختكم فتحية الخنبشي.

حياتنا الوطنية واختيارات مخرجتنا شمس الريسي. تحية لكم مستمعينا، وأكيد صباح البدايات إن شاء الله بدايات حلوة عليكم أينما كنتم. اليوم سامحونا نوعا ما الصوت مغرز، بس أكيد بعدنا يعني مستمرين إن شاء الله لقرب التاسعة. تحياتنا للجميع، ومنهم محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي من مدينة الكامل، وبالتحديد ولاية الكامل والوافي. يا زهيمي، كيف الأجواء في جنوب الشرقية؟ إن شاء الله الأجواء باردة. محمد يقول الحياة حلوة بوجودكم في القلب، وأنتم أهل الخير، والجو جميل وشاعري. وطبعا يقول صباح جميل من صباحات الوطن الغالي سلطنة عمان، وأرق تحية لطاقم إذاعة سلطنة عمان. أنا حاليا موجود في محافظة ظفار، والأجواء باردة وعليلة الرذاذ والأمطار، الله يديمها من نعمة يا أبو ناصر، تحياتنا لك. أما أبو ليان السعيد يقول الوقت لا يرحم من يضيعه، لكنه يصنع من يستثمره. بين هاتف يسرق الانتباه وقلم يصنع المستقبل، تبدأ الفروقات الكبيرة من اختيارات صغيرة كل يوم. لا تنتظر الوقت المثالي، اصنعه الآن، ركز، خطط، انجز، فالنجاح لا يأتي صدفة. وأجمل صباح لكم أختي فتحية وللمخرجة شمس الريسي وجميع طاقم البرنامج المتميز ولكل مستمع ومستمعة، وما ننسى أم ليان، تحياتنا لك يا أبو ليان. لو كل حد يعني يعتمد سياسة أبو ليان مع أم العيال، الصباحات بتكون دائما استثنائية. شكرا لك يا أبو ليان اللي دائما يصبح على أم ليان. أبو سالم المغير يقول تحية لك فتحية وسلامة صوتك، الله يسلمك يا رب. شكرا يا أبو سالم. أيضا تحياتنا لعبد الله بن علي بن سعيد الهنائي، تحياتنا لك. ومشاركة أيضا من سالم بن محمد الهاجري يقول دع بينك وبين الراحل بابا يطرقه حين يعود، وبينك وبين المخطئ يدا للمصافحة حين يعتذر. فنقاء العائدين أصدق من ادعاء الحاضرين، صباح الرضا. شكرا لك يا سالم، ماذا لو عاد معتذرا. شكرا أيضا لمسعود العوايد يقول صباح الخير وصباح السعادة لكم ولطاقم العمل. شكرا لك يا مسعود. أيضا تحية لأبو شهاب مالك بن ناصر الريامي يستمع لنا من ولاية نخل. ولاية نخل ما شاء الله تقريبا يوم الأربعاء أو الخميس أمطار وأودية، فكيف الأجواء اليوم معكم يا مالك؟ عسى دايما إن شاء الله. تحية أيضا للأسمر العماني يقول صباح الخير يا بلادي، بصباح تصفو فيه القلوب لتنير الدروب، فتكون مواضيع يوم الاثنين تضفي للروح لمسات ناعمة. ويضيف أيضا الأسمر أربعة لا تقاطعهم، الصلاة، القرآن، الذكر، وصلة الرحم. تحياتنا لك يا الأسمر ولكل مستمعينا في مدينة السلطان قابوس. تحية أيضا لأبو وصايف خالد الرواحي، وتحية لسيف العوفي استمع لنا من ولاية الرستاق، وتحية لنبيل المطلعي يقول جالس العلماء بعقلك، وجالس الأمراء بعلمك، وجالس الأصدقاء بأدبك، وجالس أهل بيتك بعطفك، وجالس السفهاء بحلمك، وكن جليس ربك بذكرك، وكن جليس نفسك بنصحك. شكرا على المشاركة. أبو حكيم يقول صباح الأنوار لكم فتحية، ربي يمدك بموفور الصحة والعافية. شكرا يا أبو حكيم، الله يعافيك. شكرا أيضا لناصر بن سليمان العلوي يسمعنا من ولاية ينقل، صباح التفاؤل، صباح القلوب النقية، صباح الابتسامة التي تضيء الوجوه، وصباح الأمل الذي لا يخيب مع التوكل على الله. شكرا لك يا ناصر، وتحياتنا لأهلنا في ولاية ينقل. مستمعينا، يمكن البعض منكم حريص بين فترة وأخرى إنه يشتري رمان الجبل الأخضر، ورمان الجبل الأخضر هذا موسمه. لكن السؤال اللي يطرح نفسه
وراح نجاوب عليه بعد الفاصل. هل فعلا رمان الجبل الأخضر غالي؟

تحية لكم مستمعينا. ويمكن البعض فعلا يتساءل ليش دائما يربط رمان الجبل الأخضر بالسعر الغالي. أكيد كثير منكم حريصين على شراء المنتجات المحلية والمزروعة طبعا في هذه البلاد الطيبة والأرض الطيبة. رمان الجبل الأخضر هل فعلا غالي؟ يمكن لأنه ما ينزرع إلا في الجبل الأخضر، وما ننسى ارتفاع الجبل والطقس يعطينا رمان بجودة مميزة. ويمكن أيضا لأن المزارعين العمانيين يتعبوا لأجل هذا المحصول ويهتموا فيه حبة حبة من الري والعناية بالشجرة والثمار. ويمكن أيضا رمان الجبل الأخضر غالي، والسر في الطعم لأنه معروف بطعمه السكري وحلاوته، ويمكن لأنه عماني وبالتالي موسمه محدود والطلب عليه عالي، ومع محدودية الإنتاج مقابل الطلب يرتفع سعر رمان الجبل الأخضر. وفي نهاية أغسطس، بما أن احنا اليوم بتاريخ 24 أغسطس، يبدأ موسم الرمان الفعلي. ويمكن اللي زار الجبل الأخضر مؤخرا ما شاء الله

أسبوع يمكن الفضول رح يدفعك أنك تجرب هذا المنتج المحلي، والبعض الآخر يقول لك طيب ليش مستغلين إذا الحبة بريال؟ أنت أحيانا تدفع للقهوة ريالين وثلاثة ريال أو مبلغ وقدره. فالبعض أكيد يعني دائما يدفع للمنتج المميز والمنتج الصحي واللي ضامن أنه ما في أي شوائب زراعية أو حتى كيميائية. عموما تحياتنا لمحبي فاكهة الرمان وأيضا للي ما يحبوه.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

تحية لكم مستمعينا، صباحات سعيدة نتمناها للجميع. سالم سليمان العاصمي يقول: لا تحكم على مستقبلك من ظروفك الحالية، ضيق المال قد يتغير وتعثر العمل قد ينتهي، والباب المغلق اليوم قد يفتحه الله من جهة لم تخطر لك على بال. خذ بالأسباب وابذل ما تستطيع واحسن الظن بالله، فما تعيشه اليوم مرحلة من حياتك وليس بالضرورة شكل حياتك القادمة. شكرا يا العاصمي. أيضا تحياتنا لأبو هاني، ويقول: صوب الدوام والرب حافظ، صباح الأرزاق يا أبو هاني. تحياتنا أيضا لأبو مؤتمن، يقول: سلامات فتحية، زين استراحة بكوب شاي بالزنجبيل للحنجرة إن شاء الله. طبعا يقول: موضوع الرمان، أنبونة الزين غالي، واللي ما يريد يشتري الرخيص أكيد بيشتري الغالي. شكرا لك يا أبو مؤتمن، تحياتنا لك. أبو مهند الناصر يقول: عقول البشر ثلاثة، عقول عظيمة تتكلم عن الأفكار، عقول متوسطة تتكلم عن الأحداث، وعقول صغيرة تتكلم عن الناس. فاحرص على الأولى وقلل من الثانية واترك الثالثة. شكرا لك يا أبو مهند.

مهند. أيضا تحية لناصر أو حميد بن ناصر المزيني يقول تحياتنا لكم ولطاقم العمل. أيضا تحياتنا لأم عماد، طبعا توجه تحية لكل من يستمع لبرنامج صباح الخير يا بلادي. هيا جماعة الخير، من اللي رايح سوق مطرح في هاللحظات؟ وليش سمي بسوق الظلام؟ وليش صار سوق الظلام من أشهر الأسواق في سلطنة عمان؟ أكيد هناك حكاية، وللحكاية تفاصيل بعد الفاصل. سوق مطرح بنروح ذاك الصوب، واللي رايح هناك خلك معانا.

جنة جنة جنة والله يا وطننا. وصباحكم وطن مستمعينا، وتحية لجميع المنضمين لنا على السمع في هاللحظات، وطبعا تحية للمرابطين لنا عبر راديو السيارة وصباح الاثنين. طبعا هذا الأسبوع قصير للغاية بما أنه اليوم طبعا يوم الاثنين والخميس الصادف إجازة، أكيد نستذكر فيها المولد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم. تحية للجميع وكل عام وانتم بخير مستمعينا. وإلى سوق مطرح، كيف صار الظلام اسم أشهر أسواق عمان.

ويا سلام على اللي رايح مطرح وصوب كورنيش مطرح وسوق مطرح والهواء العليل في مطرح، ولا ننسى أكيد مشروع التلفريك أيضا في مطرح، أكيد رح يكون له وقع مختلف خاصة مع المواسم الشتوية إن شاء الله. سوق الظلام أكيد يعني منسوب لسوق مطرح، وأكيد هذا المسمى لم يأتي من فراغ، منحت الممرات المظلمة والضيقة هذا المسمى لسوق مطرح التي تحجب الشمس في زمن لم تكن الكهرباء قد بلغت سوق مطرح. وخلف هذا اللقب مستمعينا يقف أحد أعرق أسواق مسقط ومحطة لقرنين بين عمان وموانئ العالم. من ساحة إلى سوق، بدأ سوق مطرح كساحة مفتوحة تمتد من الميناء تباع فيها البضائع الواردة والحاصلات المحلية، ثم تخصص شيئا فشيئا حتى صار أسواقا صغيرة، وخاصة كل مهنة بنت لها محل من الحصى والطين وأخشاب الكندل القادمة من الهند وشرق أفريقيا. لماذا الظلام؟ طبعا مثل ما أشرنا مستمعينا بسبب الممرات الضيقة وأيضا المسقوفة والبعيدة عن أشعة الشمس وأيضا عن ضوء الكهرباء. يمتد سوق الظلام من سور اللواتية إلى خور بمبا، وكانت محلاته عبارة عن حجرات سكنية تحولت إلى مخازن ثم دكاكين تتقابل على ممرات ضيقة مسقوفة تشح فيها الإضاءة نهارا وتزداد عتمتها في الأيام الغائمة، فعلق بهذا الاسم خور بمبا. مستمعينا السوق الصغير الذي استعار اسمه من جزيرة بمبا في شرق أفريقيا تصطف محلاته على ضفتي خليج وأرضه أعلى نقاط السوق، تباع فيه التوابل والبخور واللبان والحلوى العمانية والبضائع القادمة عبر الميناء. وخلونا نروح للبوابتين المتعلقة بسوق مطرح. مثل ما ملاحظين أكيد الدخول لهذا السوق يأتي من بوابتين، البواب الكبير شمالا يطل على البحر، دروازة مطرح جنوبا تنتشر تحتها بسطات الباعة المتجولين، وعلى يسارها يمتد سوق الجملة بالبضائع القادمة من الهند والصين وفارس ويعاد تصديرها إلى أسواق الجزيرة. وماذا عن العرصة مستمعينا؟ العرصة موضع قرب البوابة خصص للمواشي والخضار والفواكه الموسمية كالرطب والمانجو، ويفتح على فترتين من الفجر إلى الظهر ومن العصر إلى المغرب، ويجري البيع فيه بالمنادة أو ما عرف بالمزابنة. طيب أول سوبر ماركت في عمان أين كان؟ أكيد بلا شك في مطرح، وعرفت ولاية مطرح بمحلات السوبر ماركت قبل سبعينيات القرن الماضي حين افتتح فؤاد جاسم اللواتي سوبر ماركت آسيا. فسوبر ماركت آسيا هو أول سوبر ماركت في سلطنة عمان، إضافة إلى السوبر ماركت التابع للشركة الفنية العمانية للتاجر موسى بن جعفر متواني، وهي أول شركة تبيع الآيس كريم في عهد السلطان سعيد بن تيمور. مطرح ليس مجرد سوق محلي مستمعينا، بل أيضا كان سوق يصدر المنتجات إلى العالم، منفذ إلى أسواق ما وراء البحار. فمن سوق مطرح صدرت شركة تاول تمور الفرض إلى الولايات المتحدة، وأرسل باقر عبد اللطيف أسماك السردين المجففة المعروفة بالقاشع إلى ألمانيا وهولندا، فيما استورد التجار الأرز والحبوب من الهند.
طبعا ما زلنا في سوق مطرح مستمعينا، وانت رايح لأزقة هذا المكان الجميل، اكيد محلات الصاغة للذهب والفضة تتحدث عن أصالة هذا المكان، محلات العطارة للأدوية الشعبية، ووكالات الساعة السويسرية واليابانية، ودكاكين الدراجات التي سبقت السيارة، ومضخات المياه عرفت بالمكائن اللندنية. وتاريخيا مستمعينا، أشرفت بلدية مطرح على سوق مطرح من عام 1939، يحرس مخازنه رجال بعد أن يضرب مدفع المساء وتقضى فيه الصفقات بالمقايضة لشح النقود. ومن أغرب أعراف العادات في سوق مطرح في هبطة عيد الأضحى، حيث يطاف ببعض الأطفال على ظهر دابة مع دعاء خاص، تفاؤلا بأن يكون لهم شأن كبير في قادم الأيام. تفاصيل جميلة أكيد تجمعنا بسوق مطرح، معلومات تاريخية أنا لأول مرة يعني أتعرف عليها، حبيت أشارككم هذه المعلومات مستمعينا في صباح الخير يا بلادي.

0: تحياتنا للجميع، وساعة تشير إلى الدقيقة 48 بعد السادسة صباحا من العاصمة الأنيقة مسقط، وإلى محطة عطر الكلام.
1: عطر الكلام،
2: عطر الكلام.
0: عندما نكون سعداء فعلا لا يخطر لنا أن نتساءل إن كنا سعداء أم لا. السعادة تصبح جزء منا. أنت لا تتساءل إذا كانت يداك في مكانها أم لا. نحن نتحسس الأشياء فقط عندما نشك في وجودها. غادة السمان. ليست الحرية غياب الالتزامات، إنما القدرة على اختيار ما هو أفضل لي وإلزام نفسي به. باولو كويلو. ويقول عباس محمود العقاد: أنا لا يهمني كم من الناس أرضيت، ولكن يهمني أي نوع من الناس أقنعت. الإنسان الحقود هو إنسان معتقل من الداخل، سجين قفصه الصدري، لا يستطيع أن يمد يده إلى أحد لأن يديه مغلولتان وشرايينه مسدودة وقلبه يطفح بالغل. مصطفى محمود. تحيا بكم كل أرض تنزلون بها كأنكم في بقاع الأرض أمطار، وتشتهي العين فيكم منظرا حسنا كأنكم في عيون الناس أزهار، ونوركم يهتدي الساري لرؤيته كأنكم في ظلام الليل أقمار. لا أوحش الله ربعا من زيارتكم، يا من لهم في الحشا والقلب تذكاره.

ما شاء الله على التفاعل الجميل منكم مستمعينا، وطبعا على صوت فيروز. تحية للجميع وتحية لمخرجتنا شمس الريسي، وأيضا للزميل طلال العويسي في التنسيق والمتابعة، وطبعا تحية لرسائلكم على 7244-2010. طبعا في تفاعل على موضوع سوق مطرح، وأبو أسعد يقول لي نسيت الدكتور توماس. والله الدكتور توماس يعني مستحيل ينسى بسبب أثر الباقي طبعا، وأيضا الفيلم الوثائقي اللي تم إنتاجه مؤخرا من وزارة الإعلام يوثق هذه المرحلة المهمة طبعا في تاريخ مطرح، خاصة في الجانب الطبي اللي ارتبط بالدكتور توماس. أيضا طبعا مجمع الحارثي، أول مجمع تجاري، تحياتنا لك. ما ذاكر اسمه بس كنا نتكلم عن أول سوبر ماركت في مطرح يسمى بسوبر ماركت آسيا. شكرا لك على المشاركة، وفعلا أول مجمع في سلطنة عمان هو مجمع الحارثي. أيضا تحياتنا لمين؟ أبو مياسين يقول ربي يوفق الجميع وتباشير خير، تم إيداع الراتب، أهم شيء تم إيداع الراتب. تحية أيضا لأبو حكيم عبد الله الدبدوب يقول تحية لابن أختي زكريا خالد الفارسي وأنسابه الكرام بالجبل الأخضر وغاية رمان الجبل. يا زكريا ولا تنسانا من الرمان، اللبيب بالإشارة يفهم يا أبو حكيم، إن شاء الله بيوصلك الرمان. تحياتنا أيضا للعاصمي، صور جميلة طبعا لموسم الرمان في الجبل الأخضر، الصورة تتحدث. وكنا نتساءل هل فعلا رمان الجبل الأخضر غالي؟ شكرا على المشاركة. أيضا لخميس السرحاني يقول طيب الله حياتنا بالرضا والإحسان وزين أيامنا بالنور والغفران، اللهم أمين يا خميس، تحياتنا لك ولمشاركتك. أبو ليان السعيد يقول لازم أتبع السياسة الجميلة مع أم ليان، فهي قارورة من القوارير، وعادة هي معكاز الأيام بالنسبة لي اللي أعتكز به لو كسرتني الظروف القاسية. الله عليك يا أبو ليان، الله يدوم المحبة بينكم، وتحياتنا لأم ليان. تحياتنا أيضا ليوسف الصوافي. أكيد مستمعينا دقائق معدودة وننتقل بعدها إلى نشرة أخبار السابعة صباحا من استوديوهات إذاعة سلطنة عمان، وسؤالنا لليوم متعلق بالجانب الشخصي والذاتي، يعتمد عليك أنت بالتحديد في كيفية التعامل مع ردات فعل الناس، وأيضا الفكرة اللي ممكن يأخذوها عنك. لو عرفت أنه في شخص ماخذ فكرة خاطئة عنك، هل راح تسعى إلى تصحيح هذه الفكرة ولا بتخليه هو والفكرة اللي عنده؟ يعني أنت ما مجبور يعني تصحح هذه الصورة، اللي حاب يأخذ عنك صورة خاطئة يأخذها، اللي حاب يأخذ عنك صورة خيرة أكيد يأخذها. فكيف راح يعني تتصرفوا تجاه هذا الموقف، خاصة ربما مع أشخاص مقربين؟ كيف راح تتصرف مع شخص ماخذ فكرة خاطئة عنك؟ هل راح تسعى لتصحيح هذه الفكرة أم أن الموضوع ما يدق في راسك؟ يعني شاركونا على 7244-2010. أكيد أوجه تحية للزميلة وعد الهطالي في نشرة أخبار السابعة صباحاً.

0: السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم الفترة الإخبارية الأولى والبداية مع أبرز العناوين. محافظو سلطنة عمان يناقشون في صلالة مقترح تطوير منظومة لامركزية في جوانب صناعة القرار التنموي وتحويل الممكنات إلى نتائج ملموسة ومستدامة. الإيرادات العامة للدولة ترتفع بنسبة 13% وتسجل أكثر من 6 مليارات و600 مليون ريال عماني بنهاية الربع الثاني من العام الجاري. الرئيس الإيراني يقول إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة هي أفضل وسيلة للخروج من حالة الجمود الراهنة، وجهود الوساطة متواصلة لإقناع واشنطن بتأجيل تطبيق العقوبات الاقتصادية على طهران. وشهداء وجرحى جراء غارات للاحتلال على قطاع غزة واقتحامات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. إلى التفاصيل. لتعزيز التكامل المؤسسي عقدت في محافظة ظفار أعمال ملتقى أصحاب السمو والمعالي والسعادة محافظي سلطنة عمان ورئيسي بلديتي ظفار ومسقط. اللقاء يركز على مناقشة مقترح تطوير منظومة لامركزية في سلطنة عمان، خاصة في جوانب صناعة القرار التنموي وتحويل الممكنات إلى نتائج ملموسة ومستدامة. كما يطرح اللقاء عددا من أوراق العمل المتعلقة بالممارسات والتجارب الناجحة في جانب تسريع برامج التنمية في المحافظات ودعم أهداف التنمية الشاملة في مختلف المحافظات التي تستهدفها رؤية عمان 2040. وأكد صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار أن الملتقى يمثل فرصة لتبادل الأفكار والرؤى والاستفادة من التجارب المختلفة للمحافظات، مشيرا إلى أن اختلاف طبيعتها وممكناتها وتحدياتها يشكل فرصة للتعلم المتبادل والتكامل في التجربة. وأوضح سموه أن الملتقى الذي انطلقت نسخته الأولى من محافظة ظفار قبل نحو 3 سنوات تطور مع تطور خبرات المحافظات وتبادل استضافته بينها، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من استعراض ما تم إنجازه إلى بحث ما ينبغي الوصول إليه مستقبلا وتعزيز قدرة المحافظات على صناعة القرار التنموي واستثمار مواردها ومزاياها النسبية بكفاءة. شهدت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 13% مسجلة أكثر من 6 مليارات و600 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل أكثر من 5 مليارات و800 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع الإيرادات النفطية، وارتفع الإنفاق العام بنسبة 9% ليبلغ نحو 6 مليارات و619 مليون ريال عماني نتيجة ارتفاع المصروفات الإنمائية والجارية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما ارتفع صافي إيرادات النفط بنسبة 10% مسجلا أكثر من 3 مليارات و300 مليون ريال عماني، فيما ارتفع صافي إيرادات الغاز بنسبة 32% مسجلا 1,164 مليون ريال عماني. وإلى أخبارنا العربية والعالمية، حيث قال الرئيس الإيراني مسعود بشكيان إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة هي أفضل وسيلة للخروج من حالة الجمود الراهنة. يأتي ذلك في وقت قال فيه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران اليوم الاثنين. وفي السياق أشارت وسائل إعلامية عن جهود للوسطاء لإقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتأجيل تطبيق العقوبات الاقتصادية للوصول لحل دبلوماسي، حيث من المتوقع أن تعلن وزارة الخزانة الأمريكية تفاصيل العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران. استشهد عدد من الفلسطينيين وجرح آخرون جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة، يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال في التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، مع اتساع اقتحامات قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين المستمرة ضد الفلسطينيين. وصل الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الماضية غاراته الجوية وقصفه المدفعي وعمليات النسف في جنوب لبنان، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في بلدات حداثة وبيت يحون وعيت الجبل، كما تعرضت بلدات المنصوري ومجد الزون لقصف وتفجيرات وعمليات نسف للمباني. ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته رغم توقيع اتفاق إطاري بوساطة أمريكية يفضي إلى نزع سلاح حزب الله وانتشار الجيش اللبناني وانسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني. أجرت سوريا محادثات مع إسرائيل في الأردن تناولت خفض التصعيد وضمان عدم انعكاس التوتر القائم بين تركيا وإسرائيل على الأراضي السورية. وعقد وفد سوري رفيع برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني اجتماعا مع وفد إسرائيلي رفيع المستوى بوساطة أمريكية واستضافة أردنية. وجاء الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في عقب القصف الإسرائيلي الأخير للأراضي السورية، كما تناولت المحادثات ضمان عدم انعكاس التوتر القائم بين البلدين على الأراضي السورية. تتجه الأنظار مجدداً إلى شرق البحر المتوسط مع تزامن التطورات التي تضع تركيا أمام بيئة أمنية أكثر تعقيداً تتمثل في تصاعد التوتر مع إسرائيل بشأن سوريا وتنامي التعاون الأمني بين إسرائيل واليونان وقبرص وعودة الخلاف التركي اليوناني حول المجال البحري إلى الواجهة مرة أخرى.
1: في أحدث مؤشر على حساسية أنقرة تجاه التطورات في المنطقة، شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال زيارته إلى مصر على أهمية بناء ترتيبات أمنية إقليمية في وقت تنتقد فيه تركيا التعاون المتزايد بين إسرائيل واليونان وقبرص في شرق المتوسط. وتنظر أنقرة إلى هذا التعاون باعتباره تطورا أمنيا لا يمكن فصله عن مصالحها في المنطقة، خصوصا مع وجود تدريبات عسكرية وتنسيق دفاعي وتعاون أمني بين الأطراف الثلاثة. وفي ملف قبرص تؤكد تركيا تمسكها بحل الدولتين وتعتبر وجود قواتها في شمال الجزيرة عنصرا أساسيا في أمن القبارص الأتراك. كما تقول وزارة الدفاع التركية إنها تتابع عن كثب زيادة التسلح في اليونان وقبرص الجنوبية وتتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية. وفي تطور جديد، أعلنت أنقرة إنشاء حديقة بحريتين وطنيتين في شمال بحر إيجا وشرق المتوسط، لكن أثينا اعترضت رسميا معتبرة أن أجزاء من المناطق المعلنة تمتد إلى مياه أو مناطق بحرية تعتبرها خاضعة لحقوق يونانية. وبالتزامن تصاعد التوتر التركي الإسرائيلي بعد الغارات الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور السورية التي قالت إسرائيل إنها جاءت لمنع انتشار عسكري تركي محتمل، بينما أدانت أنقرة الضرب واعتبرتها انتهاكا لوحدة الأراضي السورية. وهكذا لا تبدو التطورات منفصلة، فالتنافس التركي الإسرائيلي يتصاعد في سوريا والتعاون الإسرائيلي اليوناني القبرصي يتعمق في شرق المتوسط، بينما تعود الخلافات التركية اليونانية البحرية إلى الواجهة. ويبقى السؤال، هل نحن أمام أزمات متزامنة أم أمام تشكل تدريجي لمعادلة أمنية جديدة في شرق المتوسط؟ حتى الآن لا توجد مؤشرات رسمية على مواجهة عسكرية وشيكة، لكن تداخل هذه الملفات يجعل المنطقة أكثر حساسية لأي تصعيد جديد. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
0: قال الرئيس الروسي إن خطط أوكرانيا لإلحاق الهزيمة ببلاده من خلال الهجمات بالصواريخ والمسيرات قد فشلت، فيما وعدت فرنسا أوكرانيا بتوريد صواريخ اعتراضية جديدة، كما تعهدت بريطانيا بتقديم 150 ألف مسيرة مع اشتعال الجبهات بقصف عنيف متبادل بين الجانبين للمنشآت الحيوية.
2: أعلن الرئيس الروسي بوتين أن مخططات كييف لإلحاق هزيمة بروسيا من خلال الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة تكللت بالفشل، منوها بأن أوكرانيا والغرب لم يحصلا على أي ميزة تفوق بهذه الهجمات ولن يحصلوا عليها. وأشارت المصادر الروسية إلى أن الرئيس زيلينسكي أوعز نهاية يونيو الفائت لجهاز الأمن الأوكراني بضرورة تدمير البنية التحتية لروسيا وإجبارها على إنهاء الحرب خلال 40 يوماً. واعتبر الرئيس بوتين أن كييف فتحت بأيديها أبواب جهنم عليها باستهدافها المرافق المدنية والاقتصادية الروسية، ما دفع موسكو لتوجيه ضربات موجعة واستهداف المنشآت الصناعية والقطاعات الاقتصادية الأوكرانية الحساسة. على صعيد آخر، لبت فرنسا وبريطانيا نداءات الرئيس الأوكراني بضرورة الإسراع بمده بالسلاح الفعال وخاصة الصواريخ الاعتراضية لمواجهة الصواريخ الباليستية الروسية، منوها بانخفاض مخزون القوات الأوكرانية من الصواريخ الاعتراضية إلى درجة كبيرة. وقد وعد الرئيس الفرنسي ماكرون في مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني بتقديم شحنات جديدة من الصواريخ الاعتراضية لدعم أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني، يتوقع أن يتم توريدها خلال الأشهر القليلة القادمة، فيما تشير معطيات دبلوماسية أخرى إلى احتمال تأخر التسليم حتى ربيع العام القادم. وعلى صعيد نفسه، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها ستزود كييف ب 150 ألف طائرة مسيرة بحلول نهاية العام الحالي بقيمة تمويلية تقارب المليار دولار، وذلك بقرض مدعوم بعائدات الأصول السيادية الروسية المجمدة. على الصعيد الميداني، شنت القوات الروسية ضربات على البنية التحتية للموانئ والسفن البحرية الأوكرانية بهدف تعطيل خطوط الإمداد البحرية وشمل الاستهداف موانئ أوديسا وميكالايف وسفن شحن ومستودعات أسلحة وخزانات وقود. بالمقابل، قصفت القوات الأوكرانية محطة التامان الكهربائية التي تنقل التيار الكهربائي من الأراضي الروسية إلى شبه جزيرة القرم، ومحطة لتصدير المنتجات النفطية والغاز المسال على ساحل البحر الأسود، ومجمع إيسك النفطي في إقليم كراسنادار، ومصفات للنفط على بعد 1000 كيلومتر عن الجبهة في مقاطعة سمارة، وعمليات أخرى في حوض البحر الأسود. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: قال رئيس وزراء كندا مارك كارني إن بلاده ستفرض اعتبارا من 8 سبتمبر القادم رسوما جمركية على واردات الولايات المتحدة في مجموعة واسعة من السلع أبرزها الصلب ومنتجات الألبان والأجهزة المنزلية، إلى جانب بعض القطاعات التي استهدفتها الولايات المتحدة سابقا في كندا. ويأتي هذا الإجراء الكندي ردا على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كندا بنسبة 50%. في باكستان، أودت الأمطار الموسمية بحياة 13 شخصا وأصيب 7 آخرون جنوب إقليم البنجاب، وألحقت الأمطار أضرارا ب217 منزلا، وتعرض عدد من الطرق الفرعية والجسور لأضرار خلال الأمطار الموسمية التي تتواصل منذ الشهر الماضي. وتوقعت الأرصاد الجوية الباكستانية هطول أمطار غزيرة في أنحاء إقليم البنجاب والمناطق الشمالية خلال الساعات القادمة. أصيب 37 شخصا على الأقل جراء زلزال بقوة 5 درجات وتسعة أعشار الدرجة ضرب شرق اليابان، وأفادت السلطات أن مركز الزلزال وقع جنوب محافظة إيباراكي على عمق 70 كيلومترا، وشعر به سكان طوكيو ومناطق واسعة من إقليم كانتو، فيما أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تشكيل مكتب اتصال لمتابعة تداعيات الزلزال وتقييم الأضرار، داعية سكان المناطق التي شهدت هزات قوية إلى توخي الحذر من احتمال وقوع توابع زلزالية بقوة مماثلة. طرحت محافظة شمال الشرقية 46 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات الإنتاجية و22 عقدا موقعا بقيمة استثمارية تتجاوز 74 مليون ريال عماني، وذلك على مساحة إجمالية تتجاوز 431 فدانا.
3: شهدت محافظة شمال الشرقية خلال العام الماضي حراكا تنمويا متواصلا في قطاعات الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية وموارد المياه، مدعوما بمشروعات استثمارية وبرامج تنموية وخدمات إنتاجية وبيطرية ومائية. أسهمت في تطوير الإنتاج ورفع كفاءة استغلال الموارد الطبيعية وتوسيع مساهمة القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد المحلي. وقد طرحت 46 فرصة استثمارية في المحافظة بمختلف القطاعات الإنتاجية إلى جانب 22 عقداً مرفوعاً لاستكمال إجراءات التوقيع النهائي بقيمة استثمارية تتجاوز 74 مليون ريال عماني، فيما بلغت المساحة الإجمالية لهذه العقود أكثر من 431 فداناً. وأكدت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على نمو القطاع الزراعي في المحافظة ب6%، كما ارتفع مؤشر القيمة المضافة للأنشطة الزراعية ب9%، لتتجاوز 37 مليون ريال عماني. وشهد القطاع أيضا نشاطا استثماريا متناميا، فقد وقعت 11 فرصة استثمارية بنحو نصف مليون ريال عماني. وعلى صعيد تحقيق الاكتفاء الذاتي، سجلت محافظة شمال الشرقية معدلات تجاوزت 100% في عدد من المنتجات الزراعية والحيوانية. أما القطاع الحيواني فبلغت الاستثمارات فيه نحو 33 مليون ريال عماني، وفي قطاع المياه بلغت قيمة الاستثمارات المرتبطة بمشروعات شركة نماء نحو 65 مليون ريال عماني، بما يعكس أهمية تطوير البنية الأساسية للقطاع ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية ودعم احتياجات القطاعات الإنتاجية والسكانية. وخلال العام الماضي بلغ إجمالي عقود الانتفاع الموقعة في محافظة شمال الشرقية نحو 529 عقداً تغطي مساحة تزيد على 11 ألف فدان، كما طرحت 54 فرصة استثمارية عبر منصة تطوير، فيما وقع 18 عقداً استثمارياً بقيمة تجاوزت 99 مليون ريال عماني.
0: وفي محافظة الوسطى بلغت التكلفة الإجمالية لمشروعات أعمال الصيانة واستكمال عدد من الطرق التي تنفذها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أكثر من 120 مليون ريال عماني، حيث تتواصل أعمال صيانة الطرق الإسفلتية بالمحافظة بتكلفة بلغت نحو 6 ملايين و4 آلاف ريال عماني. ويتم تنفيذ مشروع استكمال جزء من طريق السلطان سعيد بن تيمور شمال ولاية هيمة بطول 58 كيلومترا وبتكلفة إجمالية تبلغ 44 مليون ريال عماني. كما تتواصل أعمال مشروع استكمال جزء من طريق السلطان سعيد بن تيمور المرحلة الثالثة بطول 124 كيلومتر ونصف وبتكلفة تبلغ 70 مليون ريال عماني. أظهرت نتائج مسح البحث والتطوير الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير التجريبي في سلطنة عمان بلغ قرابة 190 مليون ريال عماني خلال العام الماضي، بما يعادل نحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، فيما تجاوز عدد المشتغلين المشاركين في هذه الأنشطة 35 ألف مشتغل، واستحوذ القطاع الخاص على 46% من إجمالي هذا الإنفاق مقابل 31% للقطاع الحكومي و23% لقطاع التعليم العالي. بدأت في ولاية صلالة أعمال حلقة عمل لمناقشة مسودة الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات التي تنظمها هيئة البيئة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة بقطاع إدارة النفايات. وتهدف الحلقة إلى مناقشة التوجهات الاستراتيجية المقترحة واستعراض واقع قطاع إدارة النفايات والتحديات والفرص المستقبلية وإثراء محتوى الاستراتيجية استراتيجية بالملاحظات والمرئيات من مختلف الجهات، إلى جانب استعراض المخطط الرئيس لإدارة النفايات باعتباره خارطة طريق لتطوير القطاع خلال المرحلة المقبلة. رعى افتتاح حلقة العمل سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة. أقيمت بمحافظة ظفار جلسة حوارية بعنوان حديث ريادة، نظمتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. الجلسة استعرضت التجارب الريادية لعدد من رواد الأعمال في مجال المشروعات والفعاليات الشبابية، إلى جانب التركيز على مراحل تنفيذ المشروعات التجارية. وتهدف الجلسة الحوارية إلى دعم قطاع ريادة الأعمال وتبادل الخبرات والتجارب بين أصحاب المشاريع، بما يسهم في تعزيز بيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم نموها واستدامتها. دشن في محافظة ظفار الفيلم الوثائقي أرض اللبان، الذي يقدم رحلة بصرية توثق كنوز محافظة ظفار الطبيعية وشجرة اللبان التي ارتبط اسمها بعمان على مدى قرون. رعى التدشين صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. مزيد من التفاصيل تحدث عنها الدكتور محمد بن سعيد الشعشعي مدير عام المديرية العامة للإعلام بمحافظة ظفار.
4: إنتاج فيلم بهذه الجودة وبهذه الحرفية لا شك أنه ترويج سياحي أولاً لمواقع اللبان، مواقع اللبان المدرجة في قائمة التراث العالمي منذ عام 2000، الوادي دوكا وتزه البليد وخور روري أو سمهرة، وكذلك منطقة الشصر الأثرية. هذه مواقع مدرجة في قائمة التراث العالمي، بالتالي لما تنتج في فيلم وثائقي تحظى بكثير من المشاهد والقبول، وحتى من يشاهد هذا الفيلم يتمنى أنه يزور مثل هذه المواقع باعتبارها أنها ضاربة في أعماق التاريخ. هذا انقلنا إلى التعريف بالتاريخ العماني العريق للإنسان وهذه التجارة التي امتدت لآلاف السنين، وكيف تتنقل هذه التجارة من ظفار، من الشصر، من دوكا إلى مصر، إلى بلاد الرافدين، كذلك إلى الإغريق والهند والصين. هذه الخلفية التاريخية تحظى بمتابعة وتحظى أيضا بقبول، وتحث كل من شاهد مثل هذه الأفلام أنه ينوي إلى زيارة، وخاصة لكل من له شان يهتم بالتاريخ والتراث.
0: يبرز قطاع المياه بوصفه أهم القطاعات ارتباطاً بمرونة الاقتصادات واستقرار المدن واستدامة النمو ورفاهية المجتمعات، وتواصل نماء لخدمات المياه بناء نموذج تشغيلي جديد بما يقود التحول نحو منظومة أكثر كفاءة ويواكب التوجهات العالمية.
5: يعد قطاع المياه أحد أهم القطاعات ارتباطاً بمرونة الاقتصادات واستقرار المدن واستدامة النمو ورفاهية المجتمعات، وهو الأمر الذي يجعل من إدارة الموارد المائية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية وتعزيز الأمن المائي ودعم الاقتصادات الوطنية. وتواصل نماء لخدمات المياه بناء نموذج تشغيلي جديد يعيد تشكيل العلاقة بين المياه والاستدامة والتقنية من خلال تبني استراتيجية متقدمة في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، والعمل على دمجها في صلب العمليات التشغيلية والقرارات المؤسسية، بما يقود التحول نحو منظومة أكثر كفاءة ويواكب التوجهات العالمية في إدارة القطاعات الحيوية. وتتوافق استراتيجية الشركة مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير، كما تتبنى خارطة طريق تمتد حتى عام 2027 وترتكز على تطوير الأطر والسياسات وتعزيز التكامل التشغيلي والتوسع في التحسين المستمر، وصولا إلى رفع جاهزيتها للحصول على التصنيفات الدولية المعترف بها في مجالات الاستدامة والحوكمة. وعملت نماء لخدمات المياه على تطوير وإطلاق إطار الاستدامة المالية الذي يعد من المبادرات المهمة في قطاع المياه، ويهدف إلى الاستفادة من أدوات التمويل المستدام بما يشمل السندات الخضراء والزرقاء والاجتماعية لتمويل المشروعات ذات الأثر البيئي والاجتماعي. وتخدم الشركة أكثر من 4 ملايين مستفيد في مختلف المحافظات، فيما تجاوزت القيمة المحلية المضافة خلال العام الماضي 200 مليون ريال عماني، ما يعكس دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المحتوى المحلي.
0: وإلى الشأن الرياضي، حيث اختتم منتخبنا الوطني معسكره المقام بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بحصة تدريبية أخيرة استعدادا لبطولة كأس الخليج 27 التي تنطلق في 23 من سبتمبر المقبل. وأخاض منتخبنا آخر حصة تدريبية له تحت إشراف المدرب طارق السكتوي على أن يعود للتجمع من جديد قبل البطولة دون خوض أي تجارب ودية. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. محافظو سلطنة عمان يناقشون في صلالة مقترح تطوير منظومة لامركزية في جوانب صناعة القرار التنموي وتحويل الممكنات إلى نتائج ملموسة ومستدامة. الإيرادات العامة للدولة ترتفع بنسبة 13% وتسجل أكثر من 6.6 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من العام الجاري. الرئيس الإيراني يقول إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة هي أفضل وسيلة للخروج من حالة الجمود الراهنة، وجهود الوساطة متواصلة لإقناع واشنطن بتأجيل تطبيق العقوبات الاقتصادية على طهران. وشهداء وجرحى جراء غارات للاحتلال على قطاع غزة واقتحامات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. مستمعينا، أعد لكم هذه الفترة يعقوب بن سيف الهشامي، نفذها لكم على الهواء مباشرة شمس بنت محمد الريسي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. عودة إلى الزملاء في صباح الخير يا بلادي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير.

تحية لكم مستمعينا ويسعد صباحاتكم بكل خير، ونستكمل أكيد معاكم مشواركم الصباحي. صباح الخير يا بلادي، ومنكم السموحة والعذر طبعا على مستوى الصوت لليوم، إن شاء الله بيتعدل في الساعات القادمة بإذن الله، وارجع لكم بكرة بصوت أفضل إن شاء الله. شكرا لكلماتكم الطيبة والنصايح الطبية اللي أعطيتوني إياها على 7244-2010. ممتنة لهذه المحبة، وأكيد تحية لكم أينما كنتم. أكيد مواصلين معاكم لقرب التاسعة صباحا مستمعينا، واللي انضمنا على السمع فيها اللحظات في صباح الاثنين، نتمنى لكم أكيد دوام طيب ووصول آمن لمقاصدكم، وكيف الاستعدادات للعودة للمدارس. بما أنه راتب شهر 8 يعني البعض صار يتكلم عنه عبر الرسائل ويقول لك أفضل رسالة تم إيداع الراتب، أكيد نصيب من هذا الراتب سيكون للعودة للمدارس. تحياتنا لكل أولياء الأمور اللي دائما حريصين طبعا على تهيئة الأجواء النفسية والمعنوية لعودة أبنائهم، وإحنا في توقيت جدا مهم إعادة النظام ما قبل الإجازة، لأنه ما بعد الإجازة مختلف، فالسيستم يحتاج له إعدادات جديدة. الله يقويكم ويعطيكم الصحة والعافية. وسؤالنا لليوم، زين تشاركونا وجهات نظركم خاصة ما يتعلق بعلاقاتكم الاجتماعية مستمعينا. دائما تواجهنا مواقف ونلتقي بالكثير من الناس، نتعامل مع مواقف كثيرة، لكن هل فكرت يوما أن شخصا ما قد يكون كون صورة عنك لا تشبهك، صورة خاطئة، ربما صورة مزيفة مبنية على موقف عابر، مبنية على كلمة فهمت بالخطأ، أو حتى مجرد انطباع أولي لم يتح له الفرصة ليصحح؟ البعض يمكن ما ينام على فكرة من كثر ما هو حريص أنه صورته تكون نقية وبيضاء لدى الآخرين، فيتساءل بينه وبين نفسه، هل أوضح حقيقتي؟ هل لازم أصحح الموقف أم أترك الأمور على حالها؟ سؤالنا لكم باختصار شديد، إذا علمت أن شخصا أخذ صورة خاطئة عنك، هل تسعى إلى تصحيحها أم تترك الصورة كما هي؟ ولماذا؟ على 7244-2010. وهل من واجبك فعلا أنك توضح الصورة الحقيقية عن نفسك لمن أخطأ في فهمك، أم أنك ترى أن من يعرفك حقا ما يحتاج إلى تفسير وما يحتاج إلى تحليل وما يحتاج إلى تبرير؟ قصصكم تجاربكم أكيد هي خير معلم. لا تبخلوا علينا بمشاركاتكم، شاركونا تجاربكم في ردات فعلكم مع هذا النوع من المواقف، وصباحكم خير.

0: تحياتنا للجميع وتحياتنا لكل المستمعين اللي انضمونا على السمع في هاللحظات. طبعا مستمعينا بين الفترة والأخرى نسمع عن أخبار إنه تم الاستغناء عن عدد من الموظفين في بعض القطاعات حول العالم واستبدالهم بالروبوتات. يعني ممكن أن نقول أن أي موظف بشري الآن معرض للاستبدال مقابل الموظف الآلة. وأكيد الآلة راح تختصر ربما على بعض المؤسسات موضوع الرواتب، راح تختصر عليهم موضوع الإجازات، راح تختصر عليهم موضوع الشفتات وغيرها من الأمور اللي يرى الكثيرين إنها ممكن أن تكون أفضل من الموظف البشري. طيب إيش رأيكم بالروبوت اللي يسوي إضراب عن العمل ويطالب بزيادة الراتب؟ هذه جديدة يعني متوقعين؟
1: خضتني يا سمكي، خضتني يا شيخ،
0: ما حد أحسن عن حد. يعني على كثر ما قدسوا الآلة وعلى كثر ما شجعوا على ثقافة الروبوتات وممكن أنها تحل محل الإنسان، لا والله طلع عندهم نفس الأفكار. يعني في تركيا روبوت يعمل جرسونا في أحد المطاعم يضرب عن العمل ويطالب بزيادة راتبه وأيضا يطالب بإجازة في الأسبوع.
2: هي شغلانة بقى.
0: يعني بجد الخبر جدا صادم. أثار روبوت يعمل كجرسون في أحد مطاعم العاصمة التركية أنقرة ويدعى فيكو تفاعلا واسعا بعد إضرابه عن العمل ومطالبته بزيادة راتبه الأسبوعي والحصول على إجازة لمدة يومين بدلا من يوم واحد، بل ومحاولته تحفيز زملائه البشر للمطالبة بتحسين شروط عملهم. يعني هو ما بس طالب بحقوقه، حرض الآخرين من الموظفين البشريين. حين وقتها يعني حين امتنع الروبوت عن أداء مهامه المتعلقة بتنظيف الطاولات، طبعا ازداد العبء على الموظفين من زملاء البشر وأيضا على مدير المطعم. في كل الأحوال أوضح مالك المطعم أن الروبوت فيكو رغم مشاكساته وتمرده الطريف يعد عنصر جذب أساسي للزبائن والعائلات لما يضفيه من أجواء ممتعة. الروبوت يعني وقت عمله كل ما راح ينظف الطاولات وحس بتعب وإرهاق، مع أنه يقول الروبوت ما يحس بتعب، يقول للمدير زيدني راتب زيدني راتب زيدني راتب. فتخيلوا هذه العبارة بصوت الروبوت الإنسان الآلي. والله هذا الخبر يعني ذكرني بتصريح لإيلون ماسك، وأكيد إيلون ماسك أغنى رجل على كوكب الأرض يتربع عرش الثراء في هذا العالم. يعني من فترة كان يقول لم يعد للمال قيمة في ظل وجود الروبوتات والذكاء الاصطناعي. الحين الروبوت يطلب زيادة راتب ويطلب إجازة، كيف كذاك؟ ما أعرف. هل فعلا صاحب المحل أو المطعم مبرمج الروبوت على هذا الكلام أو على هذه المطالب، ولا الروبوت فاهم الحياة صح من بدايته؟
3: ترى فهمت الموضوع غلط.
0: لا شكله فاهم الحياة من البداية. عموما روبوت ولا موظف بشري كلهم يحتاجوا إجازة وزيادة راتب.

0: تحية لكم مستمعينا، وصباح أكيد جميل يشبه جمال أرواحكم إن شاء الله. وكنا نتساءل معاك مستمعنا الكريم، يعني مع من ضمن المواقف اللي أحيانا نتعرض لها إنه في شخص ياخذ عنك فكرة خاطئة أو سيئة، وأحيانا يمكن الموضوع يسبب لك قلق فتسعى إلى تصحيح هذه الصورة بكل ما لديك. يمكن يختلف الموقف إذا كان هذا الشخص رئيسك في العمل أو زميلك أم فرد من عائلتك، هل تسعى فعلا إلى تصحيح فكرة خاطئة ربما تمحورت لدى شخص ما، ولا الموضوع ما يهمك ياخذ الصورة والفكرة اللي يباها؟ على 7244-2010. تحياتنا للمعتصم، يقول أنا مع تصحيح الصورة لكن بذكاء وليس بإلحاح، أرسل لهم موقفا عمليا يثبت عكس الصورة الخاطئة لديهم وأترك لهم حرية إعادة تقييم انطباعهم. فالناس غالبا ما تصدق الأفعال إلا بإثبات الأفعال. شكرا لك يا المعتصم، تحياتنا لك. أيضا تحياتنا للأستاذ يونس المعمري، يقول صبحكم الله بالخير، ولأنني في طريق طويل بجاوب. هذه مسألة شائكة، فنحن مسؤولين عن أفعالنا، أما الصورة اللي يأخذها الآخر عنا فهي مسؤوليته. حتى لو حاولنا تعديل هذه الصورة عند الآخر، فالمشكلة أحيانا في نمط شخصيته، في طريقة تفكيره، في مشاكله النفسية وغيرها. على كل حال، هل فعلا نحاول تغيير هذه الصورة لدى الطرف الآخر؟ طبعا يقول أستاذ يونس ما غلط الإنسان يحاول تحسين صورته، فالصورة الحسنة خير من الصورة السيئة، بس عاد لحدود معينة. يعني ما يقضي طول حياته في تحسين صورته عند شخص معين. والله سبحانه وتعالى عاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الكهف، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني لا تتعب نفسك وترهقها بسبب إعراض الآخرين. تحية كبيرة طبعا للأستاذ يونس المعمري، وعلى هالمشاركة المدعومة طبعا بأدلة قرآنية. تحياتنا لك يا أستاذ يونس. وفعلا الموضوع أحيانا يكون مرهق على بعض الأشخاص، مثل ما قلنا في أشخاص لا يستطيعون النوم، قلق طول اليوم إنه ليش فلان ماخذ عني هذه الفكرة، ليش ماخذ عني هذه الصورة، طيب كيف ممكن أعدل هذه الفكرة وأخلق صورة ذهنية ممتازة عني. هذا الشخص مثل ما قلنا ممكن يكون مسؤولك في العمل، ممكن زميلك، يمكن أحد أقاربك، يمكن من الأصدقاء المقربين، وأكيد علاقتك فيه وطيدة وتخاف من خسارته بسبب موقف عابر أو كلمة انفهمت خطأ. أيضا تحياتنا لعبد السلام، يقول أنا شخصيا لا أترك الأمر للصدفة، إذا كان الموقف مهما كأن يكون الطرف الآخر مديري أو شريك حياتي سأبادر بتوضيح الأمر بأسلوب لبق، لكن إن كان شخصا عابرا ما رح أضيع وقتي. من الآخر عبد السلام، إذا كان شخص عابر ما رح يضيع وقته في تحسين الصورة الذهنية، لكن لو كان شخص مثل شريك حياته أو مسؤول في العمل ما رح يخلي الأمر للصدفة، رح يحاول إنه يحسن الصورة. شكرا.
1: برافو
0: برافو،
1: تعرف كده أحسن.
0: شمس تأيدك طبعا. تحياتنا لك. أيضا تحياتنا لعبد الله السعدي. عبد الله السعدي إيش يقول؟ يقول في مجتمعنا العماني العلاقات تقوم على السمعة، لذلك لا يمكنني أن أترك صورة خاطئة عني تنتشر، لأنها قد تلحق بي ضررا وأنا في غنى عنه. المصارحة والمكاشفة خير من الصمت. يعني عبد الله شاركنا الإجابة من نبرة اجتماعية، فيقول لك في مجتمعنا العلاقات قائمة على السمعة، إذا ضاعت سمعتك ضعت، بالتالي تحسين الصورة بالنسبة له شيء مهم ومقدس للغاية. شكرا لك يا عبد الله. أما أم إسراء تقول لما كنت في العشرينات كنت أحاول أحسن صورتي، بس من دخلت الثلاثين صرت أسكت ما أرد ولا أصحح، خاصة إذا الشخص يعرفني عز المعرفة. بعد تجربة طويلة عرفت إن الأمور توضح بروحها بدون تعب أو مجهود. تحية طبعا لأم الأميرات أم إسراء، شكرا على المشاركة، هذه أول مشاركة وإن شاء الله ما تكون آخر مشاركة. على فكرة شخصية الإنسان فعلا تتبدل بمراحل العمرية، علاقاتنا مع الناس في العشرين غير عن علاقاتنا مع الناس في الثلاثين، ولو جيت تشوف دائرة علاقاتنا ستجد أنها تقلصت من 20 شخص يمكن كانوا مهمين في العشرينيات، الحين إذا وصلوا 5 ولا 7 زين، ويمكن يكونوا 2 تقول ما فيني لصدعة الرأس. وفعلا الاطمئنان وأيضا التصالح مع الذات إلى دور كبير طبعا اللي يوصل الإنسان أحيانا إلى الاكتفاء. شكرا لك يا أم إسراء.
1: أحيانا أفكر وأفكر

أحيانا أفكر وأفكر أكيد من روائع الأغاني الخليجية. تحياتنا لكم مستمعينا وتحياتنا للمنضمين على السمع فيها اللحظات. نتمنى لكم صباحات سعيدة وإن شاء الله فيها كل اليسر وكل الخير وكل البركة. مستمعينا طبعا مواقع التواصل الاجتماعي دائما تكون مصدر لبعض الترندات الجديدة. ما أعرف إذا وصلكم ترند عكس السير. هذا الترند يظهر حاليا في إنجلترا وبريطانيا وإن شاء الله ما يوصل لأي دولة عربية ولا خليجية لأن الترند هذا يشبه الانتحار. صورة لبعض المراهقين الذين ماتوا بسبب ترند جديد اسمه عكس السير ينتشر حاليا في إنجلترا وبريطانيا. أعمارهم بين 14 و17 سنة. طبعا بدأت هذه الظاهرة قبل أسبوع في إيرلندا ثم وصلت إلى إنجلترا. يقوم فيها المراهق بسرقة سيارة ثم يصور نفسه وهو يقود عكس السير ويكسب مئات الآلاف من الإعجابات في منصات التواصل وخاصة التيك توك. يعني التيك توك عامل مشاكل في كل مكان. حتى الترندات اللي فعلا المميتة والقاتلة تبدأ من هذه المنصة. يعني اللوم ليس على المنصة، اللوم على من يستخدم المنصة هذه. وأكيد من فترة شفنا الضجة اللي صارت معانا في سلطنة عمان بسبب طبعا حظر هذا التطبيق بسبب المحتوى الغير لائق لبعض مرتادي هذه المنصة. كل أحوال مستمعينا عندما اكتشفوا أنه هذا الفعل يأتي بملايين المشاهدات، شوفوا الهوس وين وصل. يعني الفعل غير أخلاقي، سرقت سيارة والقيادة عكس السير، بس أهم شيء الإعجاب واللايك وعدد المشاهدات. وأكيد هوس الشهرة وهوس المال خلى يعني الإنسان ربما يصل إلى نقطة عمياء للغاية، لدرجة أحيانا تتساءل أفلا يعقلون أفلا يتدبرون. وفعلا هذا الموضوع الحين عامل ضجة، وخاصة بعد وفي موت هؤلاء المراهقين. فعلا ملايين المشاهدات، قام 60 مراهق بتكوين عصابة وأطلقوا على أنفسهم لقب يقومون فيها بنفس هذه الأفعال لكسب المشاهدات. المحزن أن 12 شخص من هؤلاء المراهقين ماتوا بسبب هذا الجنون. طبعا الخمسة فتيان اللي احنا نتكلم عنهم مستمعينا قرروا القيام برحلة متهورة من أجل التيك توك ومن أجل المشاهدات المليونية ومن أجل الأرباح المالية. سرقوا السيارة وقاموا بالقيادة عكس الاتجاه، وقاموا أيضا باستفزاز الشرطة لصناعة المحتوى. اصطدموا وجها لوجه بسيارة شرطة، كانت النتيجة أكيد مقتلهم جميعا، إضافة إلى شرطيين أيضا لقوا حتفهم. وطبعا أحدهم كان ينشر بالفعل مقاطع فيديو لمطاردات عالية السرعة بحثا عن الإعجابات. طبعا عكس السير أكيد هو الاتجاه القاتل والاتجاه السام الذي أودى بحياة 5 مراهقين آخرين في إيرلندا. خيارات متهورة، عواقب مميتة، طبعا ليس عليهم وحدهم بل على الأشخاص اللي شجعوهم على هذا الفعل وعلى أكيد هذا الهوس. حب الظهور وصل لمرحلة الجنون المطلق، التضحية بالحياة، التضحية بالآخرين مقابل لايكات وشهرة وهمية. أكيد الخوف أنه هذه الترندات فعلا تنتشر، لكن أكيد أصحاب العقل موجودين والحمد لله. وطبعا تفاعل كبير جداً
من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذا الترند بين الإعجاب وبين الصدمة. أرواح مراهقين تتحول إلى أرقام ومشاهدات من أجل ترند عابر، يعني ترند يصل إنه يخليك سارق، وعلى فكرة سارق وبكل فخر يعني على التيك توك. إن لم تستحي افعل ما شئت.

وما عرفتش خلاصي على طريقة محمد منير. تحياتنا لكم مستمعينا. وعلى طاري موضوعنا معاكم، أكيد هل تسعى إلى تحسين الصورة الذهنية عنك لدى شخص ماخذ فكرة خاطئة عنك؟ تحياتنا لأبو ليان سعيد يقول تعقيبا على موضوع ترند عكس الاتجاه، طبعا يقول تتذكري درس الغراب المقلد؟ لين اليوم نتذكره من التسعينيات، اللي يتبعوا الترندات ويقلدوها ما هم إلا مثل الغربان. تحياتنا لك يا أبو ليان. أيضا تحياتنا لنور الهدى الراشدية من الداخلية إلى ظفار، والرب حافظ، توصلوا بالسلامة. وأكيد تحية لكل من يشد الرحال إلى محافظة الجمال، محافظة ظفار. عبد الله بن سالم الرواح يقول الشخص الجيد ليس بحاجة إلى تحسين صورته. أما سالم بن محمد الهاجري يقول حاليا لم أعد أبالي فعلا من يعرفني ويحبني ويحتاجني يكلمني ويناقشني على الأقل من باب المعرفة وحسن الصحبة والمعشر. أتقبل النقد للتصحيح، ولم أرد أحد مطلقا طرق بابي مهما فعل. وطبعا يقول أحب النقاش الإيجابي بعقلانية وواقعية. هناك فرق بين التوضيح مرة أو مرتين، لكن الموضوع قد يصبح استنزاف للمشاعر والنفسية. شكرا لك يا الهاجري. تحية لعيسى بن راشد النيري من ولاية قريات يقول صباح العمل والطموح وحب الوطن الغالي، ويسعد صباحك يا عيسى. شكرا على المشاركة. خميس الغزالي أبو الحسن يقول بخصوص موضوع اليوم، كيفية التصرف مع شخص ماخذ فكرة عني ما حلوة. بداية لا أتسرع في الحكم عليه، يمكن أحد نقل كلام عني بسبب الغيرة أو الحقد لا سمح الله. بعدها رح أجلس معاه وأسأله وأتفهم منه ليش ما أخذ فكرة مو حلوة عني، وإيش اللي يخليك تصدق أي كلام يخرج من بعض الأشخاص الغيورين قبل ما تتحقق من صدق كلامه. هل نحن أصدقاء فعلا ولا مجرد صداقة هامشية؟ وطبعا يقول الأشخاص اللي فعلا يعرفوا شخصيتي الحقيقية أكيد الصورة عندهم واضحة. تحياتنا لك يا خميس الغزالي أبو الحسن، وشكرا على المشاركة. أم عماد تحياتنا لك، تقول طبعا تحياتي للجميع بخصوص موضوعكم، اللي يحب يتكلم عني يتكلم، اللي شوه صورتي أكيد مشكلته مع نفسه ما معي. تحياتنا لك يا أم عماد. وتقول الصوت ما هو؟ أيوة اليوم الصوت ما هو. شكرا لك يا أم عماد. طيب مستمعينا، هل تساءلت يوما لماذا بعض الدول لديها أكثر من عاصمة؟ فعلا مستمعنا الكريم، في بعض دول العالم تتوزع مراكز الحكم بين أكثر من مدينة، واحدة للسلطة التنفيذية وأخرى للتشريع أو القضاء. لكن ما الأسباب التي تدفع بعض الدول مثل جنوب أفريقيا وبوليفيا وهولندا إلى يعني تبني أكثر من عاصمة؟ عاصمة سياسية وأخرى عاصمة إدارية أو اقتصادية. طبعا العاصمة أحيانا ما تكون مدينة واحدة، قد توزع بعض الدول وظائف الدولة بين أكثر من مدينة، بحيث تكون لكل مدينة وظيفة سياسية أو إدارية أو تشريعية مختلفة. نروح لجنوب أفريقيا، عندهم ثلاث عواصم: عاصمة بيرتوريا وهي عاصمة كمقر تنفيذي، وعاصمة كيب تاون كمقر تشريعي، والعاصمة بلومفونتين كمقر قضائي. ثلاث عواصم في دولة واحدة، عاصمة كمقر تنفيذي وعاصمة كمقر تشريعي وعاصمة كمقر قضائي. نروح لبوليفيا، أيضا
في بوليفيا مركزان للسلطة، حيث تعد سوكري العاصمة الدستورية والقضائية لبوليفيا، بينما تستضيف لاباز مقر الحكومة والسلطات التنفيذية والتشريعية. إذن في بوليفيا العاصمة سوكري كعاصمة دستورية وقضائية، ولاباز كمقر للسلطات التنفيذية والتشريعية. نروح لهولندا، أيضا العاصمة ومقر الحكومة. أمستردام هي العاصمة الدستورية، لكن البرلمان والحكومة والمحكمة العليا توجد في لاهاي. طيب ليش؟ أكيد هناك سبب مستمعينا يدفع بعض الحكومات إلى اتخاذ أكثر من عاصمة. قد يكون السبب تاريخي أو سياسي أو جغرافي، وأحيانا نتيجة لرغبة الدولة في توزيع المؤسسات وتوزيع التوازن بين مناطقها. وبعض الدول مستمعينا تعترف رسميا بأكثر من عاصمة، بينما تكون هناك دولة أخرى لديها عاصمة رسمية ومدينة أخرى تستضيف مؤسسات الدولة الرئيسية. إذن في بعض الدول عاصمة واحدة لا تكفي دائماً.

0: تحية لكم مستمعينا، 16 دقيقة بعد الثامنة صباحا من استوديوهات إذاعة سلطنة عمان، هذا الأثير الذي يرافقكم في كل مكان، وصباح الخير لوجوه الخير. ولا تنسوا تشاركونا وجهات نظركم على 724-420-10، وطبعا سؤال يتعلق بعلاقاتنا الإنسانية والاجتماعية. مستمعنا الكريم، إذا علمت أن شخصا ما أخذ صورة خاطئة عنك، هل تسعى إلى تصحيحها أم تتركها كما هي ولماذا؟ أما هالمرة ننتقل إلى موضوع مهم للغاية وأكيد يهمكم مستمعينا، خاصة إذا كنتوا ذي الفترة ناويين تستخدموا قطع غيار طبعا مستعملة للمركبات. قرار جديد لهيئة حماية المستهلك بشأن تداول واستخدام قطع الغيار المستعملة للمركبات. رحبوا معنا بضيفنا الفاضل الأستاذ خالد بن سالم السيابي، مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق والمتحدث الرسمي بهيئة حماية المستهلك. أستاذ خالد يسعد صباحك، حياك وسهلا.
1: صباح الخير سادة فتحية، صباح الخير للمستمعين الكرام عبر هذا الأثير وهذه القناة المتميزة دائما من برنامجكم صباح الخير يا بلاد.
0: يعطيكم العافية أستاذ خالد، وأكيد من خلالكم حابين نوضح الصورة للمستمع الكريم، خاصة حول القرار رقم 363/2026.
1: نعم بالفعل، جزاكم الله خير على إتاحة فرصة لنا لنعرف المستمعين الكرام عن القرار الذي صدر. القرار صدر طبعا بعد ما تم استلام العديد من الشكاوى من قبل الهيئة، وهذه من اختصاص الهيئة الأصيل استلام الشكاوى وحل الشكاوى التي تكون بين المزودين والمستهلكين.
0: نعم،
1: ارتأينا لتنظيم هذا القطاع أو تنظيم هذا الجانب إصدار القرار اللي هو تم إصداره، القرار رقم 363/2026 مثل ما تفضلتي. طبعا القرار تم اعتماده في تاريخ 16 أغسطس 2026، وتم نشره في تاريخ 23 أغسطس في الجريدة الرسمية 2026. طبعا القرار جاء لينظم عملية التعاقد أو الشراء بين الطرفين، طرف المستهلك وأصحاب المنشآت التجارية والورش. هناك القرار حدد العلاقة، حدد العلاقة ما هي قطع الغيار التي يمكن بيعها للمستهلكين وهي مستعملة، وما هي القطع التي يمنع بيعها للمستهلكين وهي قطع مستعملة. طبعا
0: أكيد يعني أكيد هناك ضوابط جديدة أستاذ خالد تضمنها هذا القرار، وأيضا لينظم العلاقة فعلا بين المستهلك وربما التاجر، فما هي أهم هذه الضوابط؟
1: يعني بداية خليني أدخل على الفئات المعنية بالقرار، هي ورش ومراكز الإصلاح وصيانة وسمكرة المركبات ومحلات تداول قطع الغيار المستعملة للمركبات. هذه شملتها القرار، اللي إحنا كهيئة حماية المستهلك سوف نقوم بمتابعة هذه الأنشطة ونتأكد من التزامها بالقرار الصادر. طبعا القرار شمل عدة مواد وعدة ضوابط، منها الحظر والضمان والفواتير والشروع في الإصلاح. طبعا الحظر يحظر تداول قطع الغيار المستعمل للمركبات الواردة في الملحق. طبعا القطع كانت متعددة، كانت تقريبا 21 قطعة، وهي أغلبها أستاذة فتحية من قطع التي لا يمكن إعادة استخدامها، وهي تشمل مواد بلاستيكية. تعرف المواد البلاستيكية تتآكل بسرعة، شملت أغلب القطع تحتوي على مواد بلاستيكية لا يمكن إعادة بيعها واستخدامها في مركبة أخرى. طبعا الضمانات، طرقت المادة الرابعة إلى الضمانات، يلتزم المزود بضمان قطع الغيار المستعملة للمركبات التي يتم بيعها وتركيبها وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين اللي هو المستهلك وصاحب المنشأة التجارية، ويشمل العيوب الناجمة عن إصلاح صلاحية القطع أو عدم مطابقتها للمواصفات أو الغرض المتفق عليه. طبعا المستهلك بعض الأحيان يشتري قطعة وما تركب على سيارته، فهنا القرار نظم العملية. بعض القطع غير صالحة للبيع نفس الشيء، وفي جميع الأحوال التزم المزود خلال مدة الضمان بإصلاح العيب واستبدال القطعة أو رد قيمتها في حالة أنها كانت معيبة أصلا وغير صالحة للاستخدام. طبعا هناك قانون حماية المستهلك نظم موضوع الفواتير، وهنا جاءت المادة لتؤكد أن المادة الخامسة جاءت تؤكد مع عدم الخلال بإحكام الخاص بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، يلتزم المزود بتسليم المستهلك فاتورة تشمل اسم المزود وبيانات التجارية، اسم القطعة ووصفها ومصدرها طبعا على أساس أن ما يكون في خلاف بين الطرفين، بالإضافة إلى بيانات المركبة التي يتم تركيب القطعة بها، نوعها، سنة صنعها، وبلد المنشأ. يجب أن تتوفر أيضا السعر الإجمالي الشامل لتكلفة التركيب في الفاتورة. طيب. ومدة الضمان، مدة الضمان ضرورية جدا، لأن في بعض الأحيان تكون قطعة تختلف ضمانها من قطعة القطعة، فيجب أن تتضمن الفاتورة مدة الضمان للمستهلك للحفاظ على حقه، بالإضافة إلى بيانات حالة القطعة وما بها من عيوب أو تلف إن وجدت طبعا. نعم. تاريخ التركيب، القطعة الغيار لازم تكون موجودة في الفاتورة ومعرفة. نعم. طبعا المادة 6 هنا جاءت تنظمت عملية التعاقد في الإصلاح. طيب. الشروع في الإصلاح لا يجوز للمزود أو صاحب المنشأة التجارية لبدء في أعمال الإصلاح أو الاستبدال أو التركيب أي قطعة إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية من المستهلك نفسه.
0: نعم.
1: لأن بعض الأحيان تجينا شكاوي السادة فتية أن المستهلك يشتري القطعة وما يتفقوا على سعر التصليح.
0: طيب.
1: أو في بعض الأحيان نفس الشيء، الورشة تشتري القطعة من محل آخر، فهناك يكون في تعارض في الضمان. يجب على صاحب الورشة أو المنشأة التجارية التي تقوم بالبيع أو الإصلاح بتوفير وإفادة المستهلك من أين تم جلب هذه القطعة.
0: نعم.
1: على أساس إذا كان في شكاوى يتم تتبعها، ولازم تكون في فواتير متفقة في الإصلاح أو الاستبدال،
0: ويكون في اتفاق مسبق على موضوع السعر.
1: نعم، لأن تحصلي بعض الأحيان تردنا شكاوى عديدة في جميع محافظات سلطنة عمان.
0: طيب.
1: يقول لك احنا ما اتفقنا على السعر، فالفاتورة هي الفيصل. الفيصل انك انت وافقت على تصليح السعر المعين بالضمان المعين، ولازم تتضمن وصف الأعمال المراد إنجازها.
0: نعم.
1: تكتب في الفاتورة والقطع المراد استبدالها بالتفصيل على أساس تجنب عملية الغش أو التدليس أو الخلاف اللي يقع بين الطرفين.
0: نعم.
1: نوع القطع الغيار المراد تركيبها، تكلفة الإصلاح، المدة الزمنية لإنجاز الأعمال، وهذه مهمة جدا، لأن في مماطلة في بعض الأحيان من أصحاب الورش ما يكتبوا كم يوم يحتاج الإصلاح.
0: نعم.
1: فتظل بالأشهر والمستهلك يلجأ إلى الهيئة، ونحن نسعى دائمين إلى أرضاء المستهلكين وإرجاع الحقوق إليهم.
0: نعم.
1: فتظل المركبة بالأشهر والمستهلك تعرفي الحين ما حد يقدر يعيش بدون سيارة
0: بلا شك. نعم.
1: الآن الحاجة الماسة في أسرع وقت ممكن، وهذا طبعا لازم يكون مدون نفس الشيء في الاتفاق مدة إنجاز الأعمال بشكل عام.
0: بالفعل أستاذ خالد. نعم.
1: نعم. فهذه الأشكاليات، القرار صدر بعد ما جمعنا بيانات ما هي أبرز الشكاوى اللي تردنا كهيئة حماية المستهلك، تم تحليل هذه الشكاوى ودراستها، فاللي طلعنا استخلصنا من هذه الدراسة أنه يجب على الهيئة أن تقوم بتنظيم هذا القطاع، وعليه تم إصدار القرار.
0: بالفعل أكيد قطاع السيارات وقطاع الغيار الخاصة بها قطاع متشعب وكبير معانا في سلطنة عمان، وأكيد هذه العملية التنظيمية تخدم كل الأطراف المذكورة أستاذ خالد. ولو تحدثنا أيضا عن العقوبات التي نص عليها القرار، أنت ذكرت لنا طبعا الضوابط، نقاط جدا مهمة أشرت لها أستاذ خالد، لكن أيضا أكيد للمخالفين عقوبات لهذا القرار.
1: نعم، هناك المادة 7 تطرقت إلى العقوبات. الرادع لمن تسول له نفسه أن يغش المستهلك أو أن يضلل المستهلك ولا يلتزم بالقرار طبعا عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، تفرض غرامة إدارية لا تزيد عن 1000 ريال عماني عن كل مخالفة، عن كل من خالف أحكام هذا القرار. طبعا 1000 ريال عماني يتم فرضها في الهيئة كغرامة إدارية، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة. طبعا المحل إذا أو المنشأة التجارية في حال تكررت عليها المخالفات تكون كمدة كسعر أقصاه غرامة إدارية 1000 ريال، في حالة تكرار المخالفة يتم مضاعفة 1000 ريال إلى 2000 ريال.
0: نعم واضح.
1: في حال استمرار المخالفة في نفس الفترة عن كل يوم تغرم 50 ريال عن كل يوم يستمر فيه المخالفة، وإلا تتجاوز مجموعها 2000 ريال عماني.
0: ممتاز. طيب أستاذ خالد، دائما يعني التجارب أو بعض الشكاوي أو المخالفات في منها دروس مستفادة، لو تطلعنا على بعض المخالفات اللي تم رصدها من قبلكم لبيع قطع الغيار المستعملة.
1: طبعا هناك العديد من الشكاوي نستلمها كهيئة حماية المستهلك، بعد دراستها تحليلها يتم مخالفة المنشأة التجارية كون أن باع قطع غيار غير صالحة للاستخدام أصلا. هناك قانون حماية المستهلك كان ينظم قطع الغيار الجديدة فقط، الحين القرار هذا شمل قطع الغيار المستعملة، طبعا مثل محرك المركبة أو ناقل الحركة للمركبة. في بعض الأحيان المستهلكين يدفعوا مبالغ كبيرة على أساس أنه يشتري قطعة يستفيد منها خدمة هو كمستهلك، أتفاجأ أن وما فيها ضمان، يعطيك ضمان يمكن أسبوع يقول لك روح وركبها، خلال أسبوع إذا صار شيء خلاص أنا أضمن لك. فمدة التركيب هي أصلا تستغرق 3-4-5 أيام ممكن. فبناء على الشكاوي اللي استلمناها أن قطع الغيار هذه ما متطابقة مع المركبة نفسها، غير صالحة للاستخدام. في بعض الأحيان حصلنا قطع غيار يعني المشمولة منعها من التداول أو منعها من البيع كقطع غيار مستعملة اللي هي ملحق في القرار اللي
0: نعم.
1: عددها 21 قطعة، ممكن أعطيك نبذة من بعض من هذه القطع. منتصف الصدمات لا يجوز على بيعها كمستعملة، أحذية الفرامل اللي هي بالعامية السفايف، اللي هي مصفات الزيوت، مصفات الهواء، شمعات الاحتراق نفس الشيء، أي القطع المشمولة في القرار يمنع بيعها كقطع غيار مستعملة. وفي حالة وجدنا سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل هيئة حماية المستهلك. أستاذة فتحية، هناك احنا نعول على المستهلكين الكثير بأمانة، يعني المستهلك هو عيون الهيئة في الأسواق. نتمنى من جميع المستهلكين في حالة رصدوا أي منشأة تجارية تخالف هذا القرار احنا ننتظر تواصلهم معنا في فارغ الصبر لتنظيم هذا القطاع.

0: مستمعين أستاذ خالد يتساءل، هل وضعتم ضمان لقطع الغيار وكم مدتها؟
1: الضمان حسب الاتفاق أستاذة فتحية، الضمان حسب الاتفاق بين الطرفين. ليش؟ لأن تحصلي في بعض الأحيان تختلف قطع الغيار
0: نعم
1: كنظافة كسعر، ما في سعر محدد لقطع الغيار السيارات، وخاصة القطع الاستهلاكية الكبيرة اللي هي محرك المركبة،
0: نعم
1: ناقل الحركة وغيره. فيجب على المستهلك يكون واعي، يجب على المستهلك يكون عارف ومقارن بين المحلات التجارية، يتعب نفسه شوية ويلفلف في الأسواق، كونها قطع غيار مستعملة
0: نعم
1: يجب عليه انتقاء السلعة. الإصرار على وجود ضمان، ما في تحديد للضمان هنا كهيئة حماية المستهلك، كونها قطع غيار مستعملة. فإذا ما عجبك من هذه الورشة شوف لك أو منشأة، ممكن تشوف لك أي منشأة ثانية توفر لك قطع الغيار ذات جودة ونظافة وقيمة أفضل.
0: نعم طيب، أيضا في سؤال آخر أستاذ خالد من المستمعين، وأكيد هذا القطاع مهم للكثيرين، يقول قطع الغيار الكهربائية ليس لها ضمان، كيف ستتعامل أيضا حماية المستهلك مع هذا الجانب؟
1: قطع الغيار
0: الكهربائية
1: الكهربائية اللي موجودة في الأسواق، اللي لاحظنا إحنا أن القطع الغيار اللي فيها أسلاك كهربائية والكهربائية، يجب على المستهلك الإصرار على أخذ الضمان من وكونها مستعملة، نتكلم عن قطع الغيار المستعملة، يجب أخذ الضمان ولو لفترة بسيطة للحفاظ على حقه. ومن اللي يحفظ له حقه؟ هي الفاتورة. الفاتورة إحنا هنا القرار شمل أن الفاتورة يجب أن تدون فيها حتى رقم القطعة، تدون فيها الضمان المتفق عليه. المستهلك ما لازم يأخذ قطعة بدون ضمان، هناك لازم يكون في جدال بحث عن قطع مثل ما قلت لك في مختلف المنشآت التجارية للحصول على الأفضل إن شاء الله.
0: إن شاء الله. تحية لأبو أسعد الساعدي يسمعنا من جعلان بن أبو علي، يقول نتمنى من هيئة حماية المستهلك تكثيف الرقابة في مواقع تصليح المركبات في جعلان بن أبو علي. أكيد الرسالة وصلت للأستاذ خالد، والإجابات أيضا وصلتكم من الأستاذ خالد حول الأسئلة السابقة من المستمعين. أستاذ خالد ما قصرت على الإيضاحات والإضاءات، هل من إضافة أو نقاط تود إضافتها في هذا اللقاء؟
1: والله احنا مثل ما قلت نعول على المستهلك الكثير، يجب على المستهلك يكون واعي بشكل اكثر حقوقه واجباته. احنا كهيئه حمايه المستهلك نسعى دائما الى ارجاع الحقوق الى اصحابها، ولكن المستهلكين يجب ان تكون لديهم الفاتوره الضامنه لحقهم ويساعدون على ارجاع الحقوق. طبعا ومثل ما تطرقت سابقا أن المستهلكين نعول عليهم الكثير في الإبلاغ عن أي مخالفات في جميع القطاعات، ما نتكلم عن قطاع الغيار أو الورش الصناعية، جميع الأنشطة التجارية. في حال المستهلكين وجدوا أي ملاحظات فنحن بصدر رحب نستقبل هذه الملاحظات عبر مركز الاتصال اللي هو أرقامنا المجانية، ممكن نعرج عليها أستاذة فتحية لو تكرمت علي،
0: أكيد
1: اللي هي 800-79-0009، والرقم المجاني الآخر 800-77-997. طبعا احنا هذا خطوط مجانية، المستهلك يستطيع الاتصال والتبليغ في أي وقت. عندنا منصات التواصل الاجتماعي نستقبل عليها البلاغات، وعندنا الموقع الرسمي للهيئة cba.gov.com. نرحب بأي استفسارات أي ملاحظات ساعدنا على تنظيم العملية الرقابية في الأسواق.
0: ما مقصرين أستاذ خالد، وجهود مقدرة طبعا لكل القائمين
1: طبعا
0: والعاملين في هيئة حماية المستهلك، وهذه دعوة لكل المستمعين في أن يكونوا يدا بيد مع هيئة حماية المستهلك للإبلاغ عن أي مخالفات ممكن أن تسبب الضرر لهم، وأيضا فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات في كل القطاعات وخاصة قطاع السيارات. شكر كبير طبعا للأستاذ خالد بن سالم السيابي، مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق والمتحدث الرسمي بهيئة حماية المستهلك. كنت معنا في صباح الخير يا بلادي، نتمنى لك يوم سعيد.

0: شكرا لك استاذه فتحيه، وشكرا لاذاعتكم المتميزه دائما على اتاحه الفرصه لنا لابراز الجهود واعطاء نبذه ولو بسيطه للمستهلكين عن ما هي حقوقهم وواجباتهم.
1: احسنت استاذ خالد، شكرا جزيلا. إذن مستمعينا لا تنسوا تنضموا لقناة إذاعة سلطنة عمان بالواتساب ليصلك كل جديد، وأكيد صباحاتنا مستمرة مع رسائلكم الجديدة أيضا على 7244-2010.

0: تحية لكم مستمعينا، صباحات سعيدة نتمناها للجميع، وتحية أكيد للمرابطين لنا عبر راديو السيارة، وصول آمن لمقاصدكم إن شاء الله. وطبعا ربما البعض بدأ العد التنازلي في الإجازة، والبعض الآخر راح يبدأ إجازة عكس التيار وعكس الاتجاه. نتمنى لكم في كل أحوال أوقات طيبة إن شاء الله أينما كنتم. أما هالمرة نروح لضيفنا القادم طبعا في برنامج صباح الخير يا بلادي، وطبعا الموضوع حول ملتقى المحافظين بصلالة اللي يناقش تطوير منظومة اللامركزية وتعزيز العمل التنموي بالمحافظات، أكيد بعد قليل مع ضيفنا المستشار الدكتور سعود الفارسي. تحية طبعا للمستمعين الكرام، ومنهم صاحب الرقم 3868 يقول على طاري موضوعكم وكيف أتعامل مع شخص أخذ فكرة خاطئة عني، أرى أن المسألة نسبية، إن كانت الصورة الخاطئة تؤثر على مصلحتي أو تؤثر على علاقة ثمينة أسعى لتعديلها بأدب وحكمة، أما إن كانت تافهة ولا تؤثر في شيء فالأولى التركيز على ما هو أهم. تحياتنا لك، وياريتك ذاكر اسمك. أيضا تحية لمحمد الناصري يقول أنا جربت الموقفين، مرة صححت الصورة وكسبت صديقا وفيا، ومرة تركت الصورة باللي فيها وتفاجأت بأن الشخص نفسه عاد وتغير انطباعه عني بعد أن رآني في مواقف أخرى. الخلاصة الصبر كريم. تحياتنا لك يا محمد، شكرا على المشاركة. وأيضا تحياتنا لسعود يقول أنا مع المثل القائل من عرفني كفاني ومن لم يعرفني لا يكفي حديثي، لا أسعى لتصحيح أي صورة لأن الله يعلم حقيقتي. شكرا لك على المشاركة. ورحبوا معي في هذه اللحظات بالمستشار الدكتور سعود بن محمد بن سالم الفارسي، مستشار محافظ ظفار. يسعد صباحك بكل خير دكتور سعود، حياك وسهلا.
1: يسعد الله صباحكم بالخير والنور والسرور، حياكم الله وبياكم، أهلا بكم في هذا الوقت في الأجواء الخريفية في ظفار.
0: يعطيكم العافية دكتور سعود، وأكيد تحياتنا لكم. والحديث عن ملتقى المحافظين بصلالة الذي يناقش تطوير منظومة اللامركزية وتعزيز العمل التنموي بالمحافظات. بداية دكتور سعود، لو تحدثنا عن أهمية اجتماع المحافظين وأيضا رئيسي بلديتي ظفار ومسقط لتبادل الخبرات والرؤى خاصة في هذا التوقيت.
1: شكرا جزيلا أختي فتحية، طبعا بداية أصبح عليكم بالخير جميعا وعلى السادة المستمعين. طبعا باختصار شديد، نحن لما نتحدث عن منظومة اللامركزية في سلطنة عمان فنحن نتحدث عن منظومة ليست بالحديثة، يعني تاريخيا هي منظومة قديمة، وطبعا هي مثلها مثل باقي المنظومات في عمان تتطور بمرور الوقت وتبادل الخبرات والتجربة، وكذلك تطور الكوادر البشرية والكفاءات، وطبعا بطبيعة الحال التكاملية الحاصلة بين المحافظات. طبعا هذا الاجتماع أنا ممكن أقربه أنه يكون أكثر من اجتماع لمنتدى علمي أو ملتقى علمي، انطلق قبل 3 سنوات تقريبا من هنا من محافظة ظفار كفكرة لالتقاء المحافظين حتى يتم خلاله طبعا تبادل الرؤى الأفكار التجارب في كل ما من شأنه تطوير منظومة اللامركزية. طبعا مثل ما أنت عارفة سلطنة عمان تتكون من عدد من المحافظات، كل محافظة طبعا لها ممكناتها، ميزاتها التنافسية، اختلافات طبعا ثقافية اجتماعية، يعني باختصار شديد كل محافظة هي عبارة عن تجربة مختلفة عن الأخرى، لا أقول مختلفة بشكل كامل ولكن لها طبيعتها ولها ميزاتها. فجاءت الفكره من هذا المنطلق انه كيف احنا في في في, في طبعا كمحافظات يتم تبادل هذه الخبرات، نتبادل الاطراف الحديثه فيما بيننا فيما يتعلق طبعا في هذه اللي هي المنظومه، وبالتالي وطبعا بطبيعة الحال هي منظومة اللامركزية مثلها مثل باقي العمل البشرية لها تحدياتها. طبعا من خلال هذه الملتقيات يتم طبعا تسليط الضوء على التحديات ووضع الحلول ومناقشة كيفية التكامل وحتى نعزز التنافس للتكامل. طبعا ليست الفكرة أن المحافظات تكون نسخة موحدة من بعض، بل الفكرة كيف أن كل محافظة تعزز تجربة المحافظة الثانية لتطوير منظومة اللامركزية في سلطنة عمان.
0: ممتاز. طيب دكتور سعود، بحكم أنك أيضا يعني قريب جدا من صناع القرار، وأنت أيضا كمستشار أكيد لكم أدوار طبعا في صناعة القرار أكيد في المحافظات، فاللامركزية أكيد فكر يهدف إلى تعزيز صلاحيات المحافظات وأيضا صناعة القرار المحلي. كيف يمكن فعلا للامركزية أن تسهم في تسريع اتخاذ القرار والاستجابة لاحتياجات المجتمع؟
1: سؤال جميل جدا. طبعا أرجع أذكر أنه موضوع اللامركزية معناها أن كل محافظة هي طبعا لها طبعا حجم كبير من الاختصاصات. طبعا نظام المحافظات، المحافظين اليوم لهم اختصاصات كبيرة جدا في المحافظات، بما في ذلك الإشراف على مختلف اللي هي القطاعات أو مختلف اللي هي الوحدات اللي هي التابعة للوحدات المركزية في المحافظات.
0: نعم.
1: طبعا من خلال الربط فيما بين كل هذه الجهود طبعا، وكذلك يعني يمكن مؤخرا أكيد تابعته ويعني وطلعته على موضوع أنه كل محافظة تقريبا الآن إذا ما اعتمدت استراتيجية خاصة فيها فهي قاعدة تشتغل على الاستراتيجية. طبعا من خلال هذه الاستراتيجيات، من خلال طبعا تجميع البيانات الخاصة بالمحافظة، الاستغلال الأمثل طبعا لميزاتها التنافسية ممكناتها، طبعا هذا كله يساهم ويساعد في تسريع اتخاذ القرار على مستوى المحافظة، على عكس ما هو موجود يعني مثلا في فترات سابقة أنه لابد القرارات تتخذ من الوحدة المركزية في مسقط. طبعا هذا كله بطبيعة الحال يسرع يعني أو من شأنه التسريع عجلة التنمية وعجلة اتخاذ القرار، وأعتقد أنه الحمد لله هذا شيء ملحوظ على أرض الواقع في مختلف المحافظات.
0: ممتاز. دكتور سعود، أكيد هناك مرئيات مطروحة أو ملفات مطروحة في الملتقى لتطوير منظومة اللامركزية في سلطنة عمان مع اجتماع المحافظين إن شاء الله، فما أبرز هذه المرئيات؟
1: طبعا هي احنا ما ممكن ندخل في تفاصيلها لان ما زالت هي بعضها ما زالت مجرد افكار او بعضها مجرد مشاريع. ولكن الفكره باختصار شديد انه هذه التحديات لليوم احنا يعني كمحافظات يعني ما زلنا ما بقول انه نحن يعني توقفنا كمحافظات، بالعكس العمل مستمر والاجتهاد مستمر والتكامل مستمره، ولكن هنالك بعض النقاط او بعض التمكين اذا ما تم هذا من شأنه طبعا انه يعزز المنظومة بشكل إيجابي، وبالتالي كيف احنا مع بعض نشتغل عليها ونشتغل على تبذيلها، وطبعا بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى بحيث ان احنا نصل بإذن الله تعالى الى تجربة اكثر تقدمية في هذا الشأن
0: بإذن الله. دكتور سعود، اكيد ايضا هناك دور على عاتق المحافظات في جذب الاستثمار وتنشيط الاقتصاد المحلي وايضا خلق فرص العمل، واكيد لاحظنا هذا التنافس بين المحافظات في الآونة الأخيرة في استقطاب مجموعة من المشاريع الاقتصادية وأيضا الاستثمارية، حتى فيما يتعلق بالجانب السياحي لاحظنا في تنافس كبير. فبرأيك كيف يمكن أن يتحول التنافس بين المحافظات إلى دافع للابتكار والارتقاء بجودة الخدمات والمشروعات التنموية؟
1: كذلك سؤال جميل، ما شاء الله بحضرة بشكل جيد. يعني طبعا الفكرة باختصار شديد انه موضوع التنافسية، يعني حتى كلمة التنافسية ممكن البعض هو يفسرها تفسير غير دقيق اذا صح التعبير، بمعنى ان نحن اليوم كمحافظات موضوع التنافسية بالنسبة لنا احنا هذا نعتبرها رمانة نجتمع من خلالها لنتكامل، بمعنى انه مثلا العام في السنوات الماضية وحتى هذه السنة عندنا مثلا في محافظة ظفار موسم الخريف، هذا طبعا ميزة مهمة جدا للمحافظة. فنحن نفكر كلها كمحافظات كيف الزائر اللي جاي قاطع المسافة 1000 و2000 كيلو سواء من داخل عمان من المحافظات الثانية أو من خارج عمان من الدول الثانية، كيف إنه هو يعني يعيش تجربة مختلفة في كل المحافظات اللي هو خلنا نقول يقطعها. يعني في في في احدى المبادرات اللي هي كان اسمها دامك واصل اللي اطلقتها احدى المحافظات. يعني بمعنى انك انت ما دام انك واصل وجاي لظفار، ترى احنا عندنا كذلك كمحافظات بعض الاشياء اللي ممكن تستمتع انت وعائلتك فيها وتعيش تجربتها، وبالتالي تعزز من تجربتك انت كسائح لعمان، مش الا مجرد يعني سائح متوجه لمحافظه الظفار. فباختصار شديد احنا دائما نتحدث فيما بيننا كمحافظات، وطبعا اصحاب السمو المعالي والسعاده على راس هذه المنظومات، وحقيقه هم حريصين كل حرص كيف ان احنا نطور هذه المنظومه، كيف ان احنا نتكامل، كيف ان احنا هذه الميزات التنافسيه نطورها. اما فيما يتعلق بموضوع الاستثمار كذلك، فاؤكد انه كذلك كل محافظه لها ميزاتها الخاصه، بمعنى انه في محافظات قد تكون السياحه هي ميزتها الاكبر
0: بالضبط،
1: وبالتالي حتى الجوانب الاستثماريه ممكن تنصب بشكل كبير على هذا الشق. وفي محافظات طبعا اللي هي الجوانب الاقتصاديه الصرفه هي اكبر، مثل الموانئ وغيرها، وبالتالي كيف احنا كذلك نتعاون فيما بيننا بحيث ان احنا نوجه المستثمر بالتوجيه السليم لاي محافظه هي الافضل، اي محافظه اللي هي ممكن تتناسب مع طبعا مع نوعيه استثماراته توجهاته وغيرها من تفاصيل. لذلك يعني احنا لما اتاكد ان لما نتحدث عن محافظات فنحن لا نتحدث عن محافظات وكانها تقسيمات يعني مستقله عن بعضها، بالعكس احنا نتحدث دائما بلسان الجماعه وبلسان انه احنا في النهايه كلنا نخدم المنظومة في سلطنة عمان.
0: بإذن الله دكتور سعود. وسؤال أخير، أكيد في هذا الملتقى سيكون هناك مجموعة من المخرجات وربما التوصيات، فأهمية تحويل مخرجات الملتقى إلى قرارات ومبادرات ومشروعات ملموسة يستفيد منها المواطن والمجتمع.
1: طبعا احنا حتى صاحب السمو في كلمه الترحيب باصحاب المعالي والسعاده المحافظين ورئيس بلديه مسقط كذلك اكد ان نحن ما مجرد نحن نجتمع لمجرد الاجتماع، ولا وحتى تجربتنا ما هي تبقى في حدود خلينا نقول اللي هي قاعه الاجتماعات. لذلك من ضمن جدول الزياره عاده، واللي طبعا هي الزياره هذه انتقلت من محافظه لمحافظه، يعني هي مش حصرا على محافظه ظفار، دائما يكون مكان يكون فيها طبعا موضوع اللي هي الزيارات الميدانيه لبعض المشاريع، بعض المبادرات، بعض الانشطه، حتى طبعا لنقل التجربه طبعا، وكذلك يعني من جهه نقل التجربه ومن جهه اخرى كذلك الاستماع لملاحظات طبعا وتوصيات اصحاب السمو المعالي والسعاده المحافظين. طبعا عاده بعد كل خلينا نقول ملتقى من ملتقيات المحافظين، طبعا من خلال النقاشات اللي تمت، من خلال اوراق العمل اللي طرحت، من خلال الافكار اللي تم إبرازها كذلك من خلال بعض المبادرات أو الرؤى اللي تطرح من قبل بعضهم كذلك، هذه كلها تصاغ بشكل مذكرة ختامية يتم التوافق عليها ومن ثم رفعها للجهات المختصة، إنه هذه طبعا مذكرتنا، هذه أفكارنا طبعا، وترفع للجهات المعنية. الجهات المعنية طبعا بطبيعتها تدرسها ويكون في جلوس مشترك مع المحافظات للخروج طبعا بأفضل خلينا نقول يعني خارطة طريق واضحة وقابلة للتنفيذ لتطوير هذه المنظومة.
0: بإذن الله، أكيد جزيل الشكر والتقدير لشخصكم الكريم المستشار الدكتور سعود بن محمد بن سالم الفارسي، مستشار محافظ ظفار، والحديث كان حول ملتقى المحافظين بصلالة الذي يناقش تطوير منظومة اللامركزية وتعزيز العمل التنموي بالمحافظات. دكتور، كنت معنا في برنامج صباح الخير يا بلادي، نتمنى لك يوم سعيد إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا، وصباح الخير يا بلادي، وصباح الخير مره اخرى لجميع الاساتذه والاخوه والاخوات المستمعين. شكرا
0: جزيلا لكم
1: وبارك الله فيكم.
0: ما قصرت، احسنت.

مع الاختيارات الجميلة لمخرجتنا شمس الريسي أكيد وصلنا معكم مستمعينا إلى نهاية مشوارنا الصباحي. العهد بيننا وبينكم إن شاء الله يتجدد في الغد في صباح الثلاثاء ومنتصف الأسبوع، أكيد أسبوع قصير للغاية مع إجازة المولد النبوي الشريف الذي يصادف يوم الخميس إن شاء الله. نتمنى لكم أوقات طيبة وأكيد سامحونا على أي قصور. العهد بيننا وبينكم يتجدد في الغد. هذه تحيات طاقم العمل في الإخراج شمس الريسي وجهود مقدرة خلف الكواليس للزميل طلال العويسي وخلف ناقل الصوت أختكم فتحية الخنبشي. في أمان الله، يومكم سعيد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وأقدم لكم عناوين التاسعة صباحا. محافظو سلطنة عمان يناقشون في صلالة مقترح تطوير منظومة لامركزية في جوانب صناعة القرار التنموي وتحويل الممكنات إلى نتائج ملموسة ومستدامة. الإيرادات العامة للدولة ترتفع بنسبة 13% وتسجل أكثر من 6.6 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من العام الجاري. بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة، حلقة عمل في صلالة تناقش مسودة الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات. معرض تمكين وسمو بمحافظة ظفار يبحث تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنويع الاقتصادي وتنشيط الحركة التجارية. الرئيس الإيراني يقول إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة هي أفضل وسيلة للخروج من حالة الجمود الراهنة، وجهود الوساطة متواصلة لإقناع واشنطن بتأجيل تطبيق العقوبات الاقتصادية على طهران. وشهداء وجرحى جراء غارات للاحتلال على قطاع غزة واقتحامات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. مستمعينا، كانت هذه العناوين. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذه الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

0: سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارح أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباره الشماء الصلبة نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: وحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي. استدعى شبيكة كبير الجالية الهندية في مسقط التاجر نارويتم، وأخبره عن وجود ابنته تشاندرا في حمايته، وطلب منه أن يخبره عن القائد باريرا وعلاقته بابنته تشاندرا.
1: إنه يصر على الزواج من ابنتي، وقد أحرجني بزيارته المتكررة، ولا أدري ماذا أفعل.
2: وما هو موقف تشاندرا؟
1: إنها تكرهه، وزوجتي أيضا، وأنا أيضا أكرهه، ولكنني أخاف منه، فما زال له أعوان وأتباع.
2: اطمئن، ابنتك في أمان الآن، اطمئن.
1: ولكن إذا جاء وسألني عنها؟
2: قل له بأني لا أعرف أين هربت.
0: علم القائد باريرا بهروب تشاندرا، وقد كان ينوي خطفها حقا بحجة حمايتها في هذه الأحوال المضطربة، فأرسل جنوده للبحث عنها في بيت محمد.
3: افتحوا الباب، افتحوا الباب.
4: ماذا تريدون؟
3: معنا أمر من قائد الحامية بتفتيش البيت.
4: عما تبحثون؟
3: وكأنك لا تعرف، ابتعد.

0: لم يظهر محمد أي مقاومة، فساقه الجند إلى قلعة الميران. ألقوه في زنزانة عدة أيام ثم أخرجوه، وبدأ الضابط فيرجس بالتحقيق معه.
1: أنت متهم بالعمل ضد البرتغال وتأييد الإمام ناصر.
2: ما هو دليلكم على ذلك؟
1: ماذا كنت تفعل في البصرة؟
2: أنا تاجر ابن تاجر، كنت أحمل بضاعة عمانية بعتها هناك واشتريت غيرها.
1: لماذا ذهبت إلى الهند؟
2: لم أذهب إلى الهند.
1: كيف عدت من البصرة إذن؟
2: عدت عن طريق الباطنة وتجولت في بعض المدن العمانية للبيع والشراء.
1: من أحرق مخازن المؤن؟
2: لا أدري، اسألوا صديقكم ناروتم، هو الذي أحرقها.
1: ولماذا يحرقها؟
2: أنت مسؤول الأمن في مسقط وأعتقد أنك تعرف الجواب.
1: ما هي علاقتك بالتاجر ناروتم؟
2: كان صديقا لوالدي رحمة الله عليه.
1: لماذا هربت تشاندرا إلى بيتك؟
2: إنها خائفة من الخطف.
1: أها، من سيخطفها؟
2: القائد باريرا. وهل هناك غيره؟
1: شكرا لصراحتك، وأين هي الآن؟
2: رفضت بقاءها في بيتي فسلمتها لرئيس الجالية الهندية.
1: ولماذا لم تسلمها لنا؟ إنها من رعايانا.
2: وهل تقبل أنت أن تكون من رعايا الهند أو من رعايا عمان؟
1: لا طبعا، ونحن أيضا لا نقبل أن تكون من رعايا دولة أجنبية. هذا أمر مفروض عليكم.
2: ما دام الأمر كذلك فيمكنك أن تتحدث كما تشاء.
1: هل تعترف بالتهم السابقة؟
2: أية تهم؟
1: سفرك في مهمة رسمية من قبل الإمام ناصر إلى البصرة والهند.
2: أنا أرفض هذه التهم.
1: وتهمة حرق المخازن؟
2: أرفضها أيضا، ابحثوا عن الفاعل.
1: والتهمة الثالثة أنك حرضت تشاندرا على الهرب من بيتها، وفي هذا تحدي كبير لقائدنا.
2: أنا لم أحرض تشاندرا على الهرب، بل جاءت من تلقاء نفسها وكان علي حمايتها.
0: وفجأة اقتحم القائد باريرا غرفة التحقيق.
1: سيدي القائد،
3: هل اعترف بالتهم؟
1: لا يا سيدي.
3: دعه لي، أنا سوف أكمل التحقيق، اذهب إلى عملك. أأنت تحب الفتاة تشاندرا وتتحداني؟
2: أنا أحب وطني قبل أن أحب تشاندرا.
3: أنت تعترف بحب تشاندرا إذن؟
2: وما الذي يمنعني من ذلك؟
3: ألم تعلم بأني سوف أتزوجها؟
2: وهل منعتك من هذا الزواج؟ تزوجها وارحل إلى البرتغال.
3: بل سوف أتزوجها وأبقى هنا، وأنت سوف تبقى سجيني ولن تخرج أبدا من هذه القلعة.

0: ألقى الحراس محمد في زنزانة معتمة دون طعام أو شراب، فاحتمل ذلك بصبر شديد. وفي إحدى الليالي بينما كان مستلقيا على الأرض العارية، سمع صوت باب الزنزانة يفتح، ويدخل عليه رجل يحمل شمعة مضاءة.
1: انهض انهض،
2: من أنت؟
1: أنا مراد.
2: مراد،
1: كنت أعمل حمالا في السوق وأعرف والدك رحمه الله.
2: أراك ترتدي لباس الجنود البرتغاليين.
1: لقد دفعتني ظروف الفقر والحاجة لأعمل معهم، وقد علمت أنك سجين هنا.
2: هل لديك شربة ماء؟
1: نعم، تفضل.
2: الحمد لله.
1: هيا بنا، لا وقت لدينا.
2: من أرسلك؟
1: الشيخ مازن، كي أنقذك من هذا السجن. هل تستطيع السير؟ سوف أساعدك، هيا بنا.
2: وأنت؟
1: سوف أهرب معك وألتحق بجيش الإمام، لقد كرهت الخدمة مع البرتغاليين.
0: ولكن عند الباب الرئيسي للقلعة أوقفهما الحارس.
3: جندي مراد، من معك؟
1: سجين.
3: وإلى أين تأخذه في هذا الليل؟
1: لقد أمر الكابتن فيرغس بنقله إلى قلعة سانت ماريا.
3: أرني الأمر.
1: أسرع أسرع يا سيدي، هناك زورق في انتظارنا.

0: الحمد لله على سلامتك يا محمد.
1: سلمك الله يا شيخ مازن، لقد عجلت في إطلاق سراحي.
0: أولا أنا في حاجة شديدة إليك هنا، وثانيا لست أأمن عليك هناك في السجن، فباريرا يخطط لقتلك، إنه يكرهك.
2: غضب باريرا أشد الغضب لهروب محمد، وعلم أن الشيخ مازن كان له دور في ذلك، فطلب الاجتماع به في مكان محايد.
3: أنتم من ساد محمداً على الهروب من سجني؟
0: نعم أنا، لقد خالفتم شروط معاهدة بوشر التي عقدتموها مع الإمام حين قمتم بسجنه والتحقيق معه.
3: لقد قبضت عليه في مسقط، ومسقط ما تزال تحت سيطرتنا وحكمنا، ولو عاد مرة ثانية إليها لقبضت عليه.
0: يحق لمحمد في بنود المعاهدة أن يدخل ويخرج إلى مسقط متى ما يشاء.
3: لا يحق له بعد الآن، أبلغوه ذلك.
0: لقد أمر القائد باريرا بالقبض عليك يا محمد إن دخلت مسقط.
1: لا عليكم، سوف أنقل نشاطي وواجباتي إلى مطرح، فهي بعيدة عن عيونهم.
2: أيقن شبيكة أن بقاء تشاندرا في مسقط سوف يهدد مركز الجالية الهندية وسيجعل أباها في قلق دائم، ولذلك فقد قام بنقلها إلى بيت له في مطرح. علم القائد باريرا بما فعله شبيكة عن طريق جواسيسه، فأرسل يستدعيه.
3: أين تشاندرا؟
4: تشاندرا في مكان آمن.
3: أتعني بأنك قد أبعدتها عني؟
4: نعم أيها القائد.
3: لماذا؟
4: الأمر قد شاع بين الناس، وهذا يسيء لسمعتكم وسمعة الفتاة.
3: لكني أريد الزواج منها.
4: يا سيدي، الجالية الهندوسية في مسقط كلها ترفض هذا الزواج.
3: لا تنسوا أنكم تحت حمايتنا وأنتم رعايا برتغاليون الآن.
4: عليكم إذن أن تحموا سمعة هذه الجالية ولا تسيئوا إليها.
3: هل تقصد أنني أسيء إلى سمعتكم؟
4: أعتقد أن المكتب السياسي يوافقني على هذا الرأي.
3: أتهددني؟ مع السلامة.

في الأسبوع الأول من شهر ربيع الأول من عام 1050 للهجرة الموافق لعام 1648 للميلاد، وبينما كان الإمام ناصر يعد العدة لمتابعة التحرير والنضال، اختاره الله سبحانه وتعالى إلى جواره بعد أن سجل صفحات مشرقة مجيدة في تاريخ عمان. كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة، من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: بين كلما والجوائح.
2: حين اجتاح وباء كورونا حمان الله وإياكم منه ومن أمثاله، قرأت في صحيفة عنوانا اقتصاديا يقول: كلما ظهرت جائحة كلما اضطرب الاقتصاد العالمي. في هذه الجملة خطأ وصواب،

كلما رأيتها كلما ازداد خفقان قلبي. هذه الجمل خطأ حتى إن كانت شائعة، فالشيوع والانتشار لا يمنحان الخطأ الصحة والصواب. الأداة كلما تحتاج إلى جملة ذات سبب ونتيجة، وتكون تلك النتيجة مرتبطة بالسبب ارتباطا لا انفكاك له ولا مهرب منه. والأداة كلما تأتي في أول السبب ولا يمكن أن تعاد في النتيجة، وإلا تحولت النتيجة إلى سبب بحاجة إلى نتيجة أخرى. وقد جاء في التنزيل العزيز: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ولم يقل كلما أوقدوا نارا للحرب كلما أطفأها الله. وعلى ذلك جاء الشعر الجدير بصفته، واستمع لقول المتنبي: كلما أنبت الزمان قناة ركب الناس في القناة سنانا. بمعنى أن الناس يسارعون إلى الأذى، فإن صنع الزمان رمحا ركبوا فيه رأسا مدببا سنانا ليكون أدعى للأذى وأكثر إيلاما. ومن الملاحظ أن الفعل الذي جاء بعد كلما في القرآن كان فعلا ماضيا، لذا قرر النحويون استعمال إذا أو عندما وما أشبه ذلك بدلها حين يأتي المضارع. وجاء الفعل في الجواب ماضيا ومضارعا، كما قال كعب بن زهير: ألا ليت سلمى كلما حان ذكرها تبلغها عن الرياح اللواقح. وقال آخر: كلما زدت إليها نظرا زاد حسنا عند تكرار النظر. ولذا يجب أن تكون الجمل السابقة بصورتها الصحيحة: كلما قرأت أكثر تعلمت أكثر، كلما أحسنت للآخرين ازددت سعادة، كلما رأيتها ازداد خفقان قلبي. أما كلمة جائحة وجمعها جوائح، فهي كلمة من فصيح اللغة العربية، وإن قل تداولها في الإعلام العربي وفي عموم الكتابات الثقافية. الجائحة والجانحة والجامحة والنائحة اشتقاق متداخل المعاني، وإن اختلفت الجذور اللغوية لها. فالجائحة من الجذر اللغوي جوح، الذي له حقل دلالي واحد، هو الشدة والنازلة العظيمة التي تؤدي إلى الاستئصال. تقول: جاحتهم السنة واجتاحتهم، استأصلت أموالهم، وهي سنة جائحة جدبة. ومن هذا المعنى جاء قولهم: اجتاحت الجيوش. ويبدو لنا أن دقة اللغة العربية حين أوصلت معنى الجائحة إلى معنى الاستئصال، فإنها أومأت إلى أن الجائحة لا يقضى عليها إلا بجائحة مثلها في القوة معاكسة لها في الاتجاه والتأثير. وذلك هو الاستئصال حتى قبل نجاح الجائحة في الوصول إلى أقصى معانيها. فمن أجل أن لا تكون الجائحة قد اجتاحت الناس، فعلى الناس أن يجتاحوها، وهو استعمال ينطبق تماما على جائحات أو جوائح عدة شهدتها البشرية. فالنزلة الوافدة الإنفلونزا الإسبانية في سنة 1918 مثلا حصدت عشرات الملايين من البشر، وعلى فرض أن كورونا لن يحصد ذلك العدد المهول بسبب الاحتياطات المتخذة والتطور الطبي، ولأن تلك الجائحة الإسبانية وقعت في أعقاب الحرب العالمية الأولى مباشرة وظروف معسكرات الاعتقال والمعسكرات الحربية، فإن توصيف الكورونا بالجائحة تنبيه قوي لضرورة التصدي له بكل الطرق الممكنة من قبل جميع المجتمعات. ومن دقة اللغة العربية أيضا أنها نقلت معنى الجائحة إلى كل أنواع الانحراف عن النهج الطبيعي للحياة، كما في انحراف المرء نحو الجريمة، حيث أن هذا الانحراف هو بمثابة اجتياح للأمن الاجتماعي، وكل ظاهرة مضرة هي جائحة، وكل مهلكة جائحة، من برد مفرط أو حر مفرط. فصواب الجملة المذكورة في البداية: كلما ظهرت جائحة اضطرب الاقتصاد.

0: الاقتصاد العالمي. وقانا الله وإياكم شر الجوائح ما خفي منها بين الجوانح وما لاح في ظاهر اللوائح.
1: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها.
2: شيء من اللغة.
1: مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.
3: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
4: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
5: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
6: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
7: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
8: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
9: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
3: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
10: في جوهر الأحداث الثقافية،
11: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
10: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
12: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
10: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
13: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
10: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
14: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
10: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان.
15: نؤمن بالفكرة
16: ونكتبها قصة ملهمة،
15: نرافق الأحلام
16: وننقل تحديات الأيام.
15: شباب مبدعون
16: يصنعون من الأفكار واقعا
15: في رحلة المثابرة والإبداع،
16: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
15: لمستقبلهم الريادي.
16: سنقترب من مسارات رحلتهم
15: لنستطيع أن نلهم المستمع
16: بالبحث عن الفرص
15: أينما وجدت. نستطيع.
16: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
15: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
16: بكم ومعهم
15: أن نبدأ التغيير الإيجابي
16: وقيادة المستقبل.
15: نستطيع.
17: بسم الله الرحمن الرحيم. أعرف عن نفسي، معكم أفلح بن خلفان السيفي، طبعا صاحب مشروع نوادر اللبان. طبعا بدايتي في المشروع كانت من البيت صراحة، يعني مش من السوق، وأبدا ما كان الهدف يعني خلنا نقول تجاري. أنا بديت من البيت يعني بسبب حبي للبان، وممكن البداية يعني كان سببها الوالدة الله يحفظها. بس لاحظت في يوم من الأيام يعني ريحة اللبان مش هي الريحة المعروفة، الريحة العميقة النظيفة اللي يعني أنا أعرفها. وهنا بديت أسأل نفسي، هل تغير اللبان يعني أو في أنواع هذا النوع ممكن يكون أقل جودة من نوع آخر. هنا بدأت الرحلة، يعني رحلة الفضول، بديت أبحث وأسأل وأتعلم وأجرب، وحتى أطلب أنواع يعني بالنسبة لي كانت في هذاك الوقت، لأني أجهل قيمة اللبان وأنواع اللبان وكذا، يعني أشوفها غالية. بعدها يعني بديت أنا أميز في اللبان وروائحها وكذا، اكتشفت شيء حقيقة مؤلمة صراحة، أن يعني للأسف اللبان، حتى اللبان ممكن فيه غش. طبعا الغش إيش كيف يكون؟ يكون إنه في لبان يعني مستورد من الخارج وكذا، وينخلط مع اللبان العماني، وهنا يعني تحول الموضوع مش مجرد شغف، أصبح مسؤولية. يعني قلت لنفسي إذا كان اللبان جزء من هوية عمان فما يصير يوصل للناس بشكل ما يليق فيه.
16: نستطيع برنامج يغوص في عمق التحديات ويستكشف المعنى الحقيقي لريادة الأعمال. نستطيع.
17: طبعا بدايتي أنا بدأت من الصفر، ولما أقول من الصفر أنا أعنيها بكل ما تحمله الكلمة من معنى، يعني لا كان في، خلنا نقول ما في سيولة، ما في دعم، ما في خبرة، ما في معدات، ما في فريق، ولا في حتى طاولة عرض مناسبة. فكنت بصراحة يعني أطلب اللبان الخام وأنا أبدأ أشتغل فيه بيدي، يعني أفرزه قطعة قطعة، أنظفه إذا في بعض الشوائب وكذا، وكنت أحط في الأكياس بنفسي، ويعني أسوي كل شيء بنفسي باختصار، وحتى التصوير والرد على الزبائن وأحيانا حتى التوصيل. كان موضوع منهك صراحة جسديا وياخذ وقت كثير. طبعا كنت أواجه تحديات، وأكبر تحدي ممكن واجهته أني أنا يعني ما، خلنا نقول مش بارع في السوشيال ميديا. يعني كان السوشيال ميديا صراحة، التصوير والتسويق وكذا، هذه ممكن موهبة مش أي أحد يجيدها، فكان هذا أكبر تحدي. ولكن برغم من ذلك أنا فتحت حساب في الانستغرام وبدأت أنزل صور وأسعى أني أحصل بعض الطلبات، والحمد لله كنت يعني حتى لو كان طلب واحد ممكن يمر علي 3-4 أيام وفي أسبوع، كان يفرحني صراحة. وأي ربح أنا أحصله من المشروع كنت دائما أعيده في المشروع نفسه. وبصراحة كانت ما عندي هوية، اللي هي خلنا نقول الهوية أقصد فيها الشعار وكذا. ممكن اشتغلت بهذا الموضوع تقريبا سنة، وبعد سنة قلت لا خلاص أنا لازم، هذا مشروعي يستحق أن يكون له اسم وهوية تمثلني يعني، وتمثل المشروع بشكل عام. طبعا الله يذكرها بالخير الأخت المصممة إيمان الحضرمي، طلبت منها تصميم، هي كانت دافع نفسي كبير صراحة بالنسبة لي. يعني بعد ما شفت الهوية وكذا حسيت أن الحلم صار له شكل وروح وحضور بنفس الوقت. طبعا في مرحلة نفس الشيء من المراحل، من التحديات اللي واجهتها، أني أنا أريد يعني أعمل تغليف يكون راقي مميز وكذا، وصراحة التغليف يعني مكلف. طبعا أنا بديت أونلاين، وبعدها انتقلت في المعارض. طبعا أول مشاركة لي كانت في 2024، أذكر في خريف صلالة. الموضوع نفس الشيء كان يعني متعب ومكلف، ولكن أنا غامرت. طبعا الحمد لله كسبت زباين وأخوان وأخوات، وممكن أكبر مكسب أنا كسبته اللي هي الحمد لله، أنا كنت يعني ذكرت في البداية أني كنت أواجه تحدي في السوشيال ميديا، فالحمد لله حصلت لي أخت بذكرها بالاسم اللي هي هاجر، ما شاء الله عليها، يعني هي صارت القلب النابض خلنا نقول لنوادر لبان في السوشيال ميديا، وكان لها دور كبير يعني في نقل المشروع لمرحلة يعني خلنا نقول مرحلة احترافية، مرحلة يعني فرقت معي كثير صراحة من جميع النواحي، ووجه لها كل الشكر والتقدير. وبعدها أنا بديت أتدرج في المعارض، شاركت في معارض كثيرة هنا في مسقط، من ضمنها كنت أشارك دائما في الموج، كان سوق السبت، هو يصير هذا المعرض كل سبت، فالحمد لله يعني كسبت زباين. ونفس الشيء شاركت في معارض تبع بنوك، بنك مسقط، سوق الوثبة في شهر رمضان، ودار العطاء، نفس الشيء معرض شيك. طبعا هاي معارض غنية عن التعريف، يعني كنت أحب أتميز دائما بمشروعي، فعملت لي بوث خاص يعني كذا شكله مميز، والحمد لله استمريت في المعارض لفترة تقريبا لمدة سنة. فكان كنت أنا راس مخطط أصلا في بالي أني يعني تدرج في الموضوع من الأونلاين إلى المعارض، وبعدها الحمد لله وصلت إلى مرحلة أني أنا أفتح محل. يعني سبحان الله حصلت لي مكان بالصدفة، طبعا هو موقع المحل الحالي اللي هو في الخوض السادسة مقابل جامعة سلطان قابوس بجانب مكتب جيناكم للتوصيل. والحمد لله شوي شوي تيسرت الأمور لحد ما فتحت المحل. طبعا المحل أنا واجهت فيه نفس الشيء صعوبات، ولكن الحمد لله بفضل من الله تيسرت الأمور وفتحت المحل. طبعا نوادر اللبان اليوم يعني علامة تجارية مسجلة متخصصة في اللبان الحوجري الفاخر ومشتقات اللبان. يعني عندنا منتجات كثير ولله الحمد، من ضمنها شاي اللبان من المنتجات المميزة، في بعد فازلين اللبان، مرطب اللبان، لوشن اللبان للجسم، وشامبو اللبان، وسائل استحمام. طبعا كلها منتجات طبيعية بخلاصة اللبان. والشيء اللي أنا دائما أفتخر فيه وأنصح الجميع أصحاب المشاريع أنه يكون عندهم أو يوظفوا أخوانهم أو أخواتهم العمانيين. أنا الحمد لله اللهم لك الحمد يعني عندي موظفتين في المحل، ونفس الشيء أوجه لهم كل التحية والشكر، ما شاء الله عليهم. دائما العماني فيه الخير والبركة، ويعني يظهر المشروع بشكل يليق فيه، ونحن العمانيين يعني دائما لازم نشد على إيد بعض. الحمد لله نفس الشيء أنا تعاملي كموردين، جميع الموردين عندي أو الناس اللي أتعامل معاهم هم عمانيين بنسبة 100%، وهذا الشيء أنا أفتخر فيه صراحة. طبعا القيمة المضافة اللي نقدمها إن نحن نحمي سمعة اللبان، اللبان العماني، ونفس الشيء نرفع قيمة المنتج التراثي، ونحول اللبان من سلعة إلى تجربة وهوية وشيء يمثل الوطن. وفي رسالة أنا حاب أوجهها، يعني خلنا نقول رسالة للجهات المختصة، نتمنى يعني تعزيز تنظيم سوق اللبان وضبط الجودة. يعني العمان الحمد لله معروفة باللبان، فنتمنى أن هذا بما أن موروث شعبي، يعني نتمنى تكون المحلات أو المختصة بهذا المجال مجال اللبان يعني تكون معمنة 100%. طموحي أنا كصاحب براند نوادر لبان بكل تأكيد أن تكون هذه العلامة التجارية علامة عالمية ونموذج لمشروع عماني بدأ بشغف واستمر بالصبر، وإن شاء الله يكون لنا أفرع. قبل كل شيء نتوسع هنا في سلطنة عمان، وبعدها في دول الخليج ودول العالم بإذن الله. وبالمناسبة يعني الحمد لله نحن نصدر المنتجات يعني لأكثر من 20 دولة تقريبا، مش كتجار، كناس كزبائن مستهلكين يعني بالتجزئة. وفي الختام يعني اللبان بالنسبة لي مش تجارة، هي يعني شغف وشيء أنا أحبه واستمتع فيه صراحة، وأحب أني أبدع فيه. وأوجه كل الشكر لشركاء النجاح، يعني الناس اللي أنا تعاملت معاهم، إخواني اللي نتعامل معاهم كموردين أو غيرهم، فأوجه لهم كل الشكر والتقدير. واللبان هوية وطن، وشكرا جزيلا.
16: نستطيع
15: نستطيع
16: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
15: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
16: بكم ومعهم
15: أن نبدأ التغيير الإيجابي
16: وقيادة المستقبل.
15: نستطيع.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: سعاد عبد الله وغانم الصالح بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي وعلي المفيدي في باب النجار.

باب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: وبعدين معاها هذه ايش تبي منك؟
1: والله يا ابو جميل هذا هو السؤال اللي محيرني وماني لاقي له جواب للحين.
0: لا يبا جواب عندي.
1: اذا عندك تفضل قول لي.
0: عمتك هذه لازم تتزوج.
1: خير شو تقول؟
0: نعم عمتك هذه لازم تتزوج. عمتك هذه عندها الغيرة الزايدة، شافت نفسها في بنتها وتذكرت أيام الشباب، والحين هي أرملة ودائما الأرملة تحتفظ بذكريات الحياة الزوجية، وبين فترة وفترة تحن لها خصوصا إذا شاف الزوجين سعيدين مع بعض.
1: تم صدق هالكلام؟ عمتي أم زوجتي تزوج؟ لا وعلى كبر بعد؟
0: أنت شو عليك منها أنت؟ على كبر ولا إن شاء الله على شيخوخة؟ المرأة إذا تزوجت وهي من النوع المتسلط تقوم تفرض تسلطها على زوجها، وأي أزمة تواجهها برا تروح تحط حرتها بزوجها.
1: الحقيقة يا أبو جميل الكلام اللي قلته هذا ماني مقتنع فيه يعني.
0: وليش أنت مقتنع فيه؟ هي كم عمرها؟
1: ما أدري والله، بس يعني كبيرة. هي كبيرة
0: يعني بحدود 60؟
1: لا لا أقل شوي.
0: 50 يعني؟
1: لا أقول يعني 45 46.
0: بس ونعومك هذه عز الطلب، ويفضل أن تشوف لها شاب في مقتبل العمر.
1: شاب في مقتبل العمر؟
0: إيه
1: ما عندنا شاب في مقتبل العمر من العائلة. اي الا اي اي اي ماكو غير خالي.
0: خالك في مقتبل العمر؟ خالك هذا لاحق على حفر الشط يا

0: إيه بس اتعور اتعور خالد.
1: أكيد من صاحي.
0: لا لا صاحي أنا ومعي عقلي.
1: أنا
0: ماكو غيرك يناسبها.
1: أنا
0: أنت يا خالي يا أبو الدامة، لأن هاي تبي واحد شخصيته قوية مثلك، صخر مثلك، مسيطر مثلك، أسد مرغام مثلك.
1: أنا شليب هالسوالف والخرابيط كذلك. أنا يا ريال يلا أقدر أتحمل مسؤولية نفسي. هالمرة تبيني أتحمل مسؤولية واحدة مينونة سفاحة وميولها عدوانية كذلك؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنا؟
0: إيه أنت؟
1: لا لا هذه شيلها من مخك ولا تفكر فيها كذلك. لاحظ كيف؟
0: خالي طالعني عدل.
1: نعم نعم
0: تمقل فيني زين.
1: أنا؟
0: بقول لك شغلة الحين بخليك تفتشت مليح.
1: شنو؟
0: الحرمة عندها بيت على شارعين.
1: ها؟
0: على شارعين بيتي. لا وسمعت يقولون
1: إيه؟
0: بيبنون جسر فوقه.
1: إيه؟
0: يعني إذا الحين سعره بمية باكر بألفين.
1: باكر
0: بألفين.
1: بألفين؟
0: نعم.
1: ها
0: نعم
1: صالح،
0: وانت بذكائك وخبرتك التجارية اللي مسكته
1: إيه؟
0: واللي أنا عارفها طبعا تقدر تلف اللي أكو واللي ماكو.
1: خوش.
0: والعيال يقولون اللي ياخذ أمنا
1: إيه؟
0: نقول له شنو؟
1: عمنا.
0: يا عمنا.
1: يقول بيت شنو؟ وعلى شارعين. ويقولون لعمنا. هاي البلغة انت موافق والملكة باكر كذلك.

0: ريال بعيش سعيد أنا مع أسرتي، لازم أدفع ثمن هالسعادة وهي إني أحرم روحي من بعض الأشياء اللي أنا متعود عليها، وأهمها أهمها الزيارات المتكررة من المذكورة علىها.
1: يعني بتخلينا نعيش في قفص مو بيت؟
0: لا يبا، أنت بتعيشين في قصر. الشقة اللي بأجرها لك بحولها لك إلى قصر، بشرط ما حد يتدخل بيننا وما له شغل فينا.
1: إنزين أمي؟
0: واللي ردينا على العقرب، إيش فيها أمك؟
1: يعني شو بتم طول عمري ما أشوفها؟
0: معقول عاد يا نادرة؟ معقول أنا أحرمك من أمك؟
1: إيه أنت مو تقول ما نبحد يينا ولا نروح حق أحد؟
0: هذا في البداية.
1: إيه؟
0: لكن إذا شفنا روحنا محتاجين حق بعض الناس بنروح لهم، وهم بعد يونا، وبعدين أمك لها وضع خاص.
1: يعني شنو؟
0: يعني هذه أنا غصب علي إني بخليها تزورك، مطيب مني
1: أشوى.
0: لكن ها بين فترة وفترة، يعني بين شهر وشهرين،
1: يعني شلون؟ بالسنة مرة؟
0: لا مو بالسنة، نقدر نقول بالأسبوع مرة.
1: أشوى حسب لي بعد بالسنة مرة كان بتشوف شيء ما شفته.
0: لا يبا لا لا،
1: مني منها
0: أنا أدري. تقولي لي رضا الوالدين فوق كل شيء، ولا خاصة عاد من أمك. الوالدة اللي هي أمك بحاجة حق اللي يعطيها الحنان والحب، وهي محتاجة فعلا.
1: نعم،
0: حنانكم قصدي وحبكم انتي واخوك.
1: هي حسبالي رحت بعيد.
0: لا لا، البعيد البعيد من الجريب.

0: انت الحين يا صالح ما تقول لي بالله عليك شلون تورطني وتوهقني هالوهقة كذلك؟
1: اي ورطة يا خالي؟
0: ورطة الزواج من عمتك ام زوجتك.
1: بس انا ورطتك؟
0: اي نعم. انت ما قلت لي تزوجها؟
1: قلت لك تزوجتها، لكن ما تزوجت انت للحين عشان تقول لي انا ورطتك.
0: انا لله وانا اليه راجعون. انت الظاهر ما انت قادر تفهمني مولية. انا الحين شلون اقدر اوصل لها؟ شن هي الطريقة اللي تخليني أقدر أوصل لها وتزوجها كذلك؟
1: يعني أنت الحين مقتنع بالفكرة؟ مبدئيا مقتنع، ما بذنك معي.
0: ما بذني معي. أنت مو تقول له عندها بيت وباكر باكر بيبنون فوقه جسر
1: عدل
0: وبيحوش هذاك المبلغ اللي ما يحتاج ويحتاج كذلك؟
1: اي صح.
0: عيل يلا ايش تنطر ما تروح لها وتزوجني اياها كذلك؟
1: الخال متلهفه. شو ايش قالوا لك يا خالي؟ انا ولي امرها. يبا هذا عندها ولد، عندها ولد ريال ايش كبره بغل، هو اللي يقدر يتصرف
0: على هالكبر والعمر هذا وشورها مو بيدها وبيد ولدها كذلك.
1: ايه عيل شلون ما تقدر تخطبها الا منه؟
0: انا ابو دارك هذه عمرها مليون سنه، هذه لازم إيه اللي تخطبني وتي تطلب إيدي كذلك.
1: بصراحة أنت أصغر منها وايد.
0: إيه؟
1: أنت بحدود يعني ما أعطيك إلا 35 36.
0: الله يطولها. هذا الكلام المضبوط.
1: بس هذا الأصول يا خالي.
0: إيه؟
1: هذه يسمونها شكليات رسميات. الأصول إذا وافقت
0: إيه؟
1: تطلبها من ولدها.
0: يعني أنا تبيني أنا أنا مدامة
1: إيه
0: أنزل نفسي حق واحد ما يطول ظفري ولا هو من مستواي كذلك؟
1: قال ايش حدك هالمسمار؟
0: قال المطرقه.
1: خلاص بعد خلاص، وانت ريال مزواج.
0: الله يطول عمرك.
1: تتزوج.
0: الله يطول عمرك.
1: واحده غنيه.
0: طيب.
1: عندها فلوس.
0: اي انا
1: وانت تحب الخرد اكثر من الطبيخ.
0: انا انا انا تدري فيني ما يهمني الا الخرد عندي اهم شيء.
1: نعم.
0: اسمعني انا.
1: نعم.
0: انا عندي فكره وفكره سنعه كذلك.
1: وانا عندي طال عمرك ربع دينار، خل راح نشرب لنا شاي. تفضل.

0: هذا هو خالي لذاك اليوم ما عرفتي.
1: لا
2: يا حليلها نادرة هذه زوجتك ما شاء الله عليها ترى مهندسة وزي اللوز حقيقة. إيه عرفتني بس ما أدري شلون كنا يعني تجاهلتني.
1: لا على العموم المثل يقول اللي ما يعرفك ما يثمنك. نعم. وانت بصراحة ذاك اليوم كنت ممسعر.
0: يعني مش هرف لاسة.
2: لا لا إلا كان رصيدي مكشوف.
1: لا عاد لا بيسك
0: كان غطيته.
2: الله يطول لي عمرك يا ولدي يا صالح وانت بعد يا بنيتي. على العموم هالحين خلونا في المهم.
0: اي شنو المهم؟
2: المهم المفروض مو انت اللي تسألني، المفروض المدام هالحلوة هالأمورة هالمهنزة هذه هي اللي تسألني.
0: المدام؟
2: اي نعم.
0: اي مدام هذه؟
2: أمرتك طال جاهل طول عمرك جاهل.
1: ما علينا، شنو المهم يا عم جاسم؟
2: في الحقيقة أنا حقيقة ماني عارف شلون يعني أبتدي للموضوع وشلون أتكلم كذلك. ليش أنه بصراحة يعني فيه الله يطول لي عمرك فيه شوية حساسية ومتشابك كذلك.
1: يعني قصدك فيه أسرار؟
2: لا لا لا لا أسرار ولا ألغاز كذلك.
1: عايلش فيه؟
2: الحقيقة يا نادرة يا تاج راسي يا الحقيقة الموضوع باختصار شديد وموجز كذلك يتعلق صالح أقول لها
0: يقول فضل يخرج الشجاعة
2: يتعلق بالوالدة.
1: أي والدة؟ قصدك أمي؟
2: إيه نعم إيه نعم.
1: إيش فيها؟ ليكون فيها شيء؟ صار في أمي شيء؟ ألموني يقولوا لي.
2: لا لا لا يبلا لا صار فيها شيء ولا هي فيها شيء كذلك.
1: إيش فيك؟ ما تبيني أسأل عن أمي؟ أحل أمك هذه كان سويك؟
0: يبا أمك ما فيها شيء، الموضوع ما فيه، خالي بيتزوج
2: صالح
0: وده يخطب أمك.
1: شنو؟

0: وعسى رسيتوا على حل.
1: والله يا ابو جميل للحين الخبر ما وصل لمحه.
0: انزين زوجتك ايش قالت؟
1: زوجتي بعد جهد جهيد قدرنا نقنعها.
0: يعني وافقت؟
1: ايه من ناحيه وافقت. لكن تدري باجي المهم، والمهم اللي هو اهم من المهم بعد.
0: من هو؟
1: باجي الام، امها واخوها. اذا وافقت الام ووافق الاخو بتكون جميع مشاكل انحلت وبرتاح للأبد.
0: أنت أحسن طريقة سويتها أنك أقنعت زوجتك بالفكرة وقدرت تكسب صوتها.
1: الحقيقة هذه كانت فكرة خالي مو فكرتي أنا.
0: خالك هذا تصرفه سليم، والحين كمل الخطوة.
1: الخطوة الجاية يا أبو جميل أصعب من اللي قبلها.
0: ليش أصعب؟
1: من يضمن لنا بالله موافقة أمها؟ وإذا وافقت أمها شو اللي خلينا نضمن موافقة أخوها؟
0: أخوها هذا لا تشيل همه. ها، الهم الوحيد إيه الأم إذا قالت إيه. إذا قالت إيه اعتبر المسألة انتهت بالنجاح، وإذا قالت لا الله يعوض عليك.
2: غدا مع حلقة جديدة من التمثيلية المسلسلة باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.
3: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
4: فما لا تعرفه أنت ولا يعرفه باقي الأطفال أن الأسود تخاف جداً من الزرافات.
5: البحيرة الوردية التي أتحدث عنها تقع في ولاية الجازر في سلطنة عمان.
6: ما لا تعرفه يا يوسف وما لا يعرفه عدد من الأطفال أن البحر الأزرق العميق لونه ليس أزرقاً بالفعل.
7: القطط من أكثر الحيوانات ذكاءً، ولديها سرعة بديهية كبيرة، وتستطيع تمييز نبرة الغضب عن نبرة الفرح عن نبرة الحزن.
6: ما لا يعرفه الأطفال.
7: ما لا يعرفه الأطفال.
6: هلال الهلالي،
7: رشا البلوشية،
6: عصام الزجالي،
7: جنان آل عيسى،
6: عايشة البلوشية،
7: إدريس النبهاني،
6: محمد الشمري،
7: فيصل الشكيلي.
6: ما لا يعرفه الأطفال.
7: ما لا يعرفه الأطفال.
6: التأليف الدرامي أحمد الأزكي،
7: الإخراج حمد بن عامر الوردي.
6: يبدو أن النحلة لن تعود هذه المرة، فقد أخذت على خاطرها منك يا يوسف، وسوف تبلغ ملكة النحل بمكان منك.
8: أنا لم أخطئ في حقها، ولو كنت أعلم أني أخطأت لا اعتذرت لها مباشرة.
9: لقد كنت شديدا معها بعض الشيء يا يوسف.
8: هي التي غضبت مني بسرعة عندما سألتها عن النحل النجار، فأنا بالفعل لم أسمع بهذا النحل من قبل، وهذا مما لا يعرفه الأطفال.
7: يا يوسف، يوجد فصيلة من حشرة النحل تسمى بالنحل النجار، تعيش بمفردها، وذلك على عكس بقية أنواع النحل.
8: ولماذا سمي النحل النجار بهذا الاسم؟
7: سؤال جميل. سمي بهذا الاسم بسبب قدرته على الحفر في الخشب.
8: سبحان الله، نحل ويحفر في الخشب، هذا شيء عجيب.
7: وقبل أن أنسى، هنالك نوع من النحل يسمى بالنحل القاتل.
8: النحل القاتل؟
7: نعم، لأنه يطارد فريسته في أسراب، مما قد يؤدي إلى موتها من شدة اللدغات واللسعات.
8: يا سلام، ماذا كان يحدث لو أجابتني النحلة على سؤالي بمثل هذا الهدوء الذي أجبتني فيه يا أبتي؟
9: أنت أيضاً كنت منفعلاً معها بشدة.
8: لم تكن شدتي معها كما تفعل هي وزميلاتها الشغالات من النحل مع ذكور النحل.
6: ماذا تفعل إناث النحل مع ذكورها؟
8: اسألي أمي وأبي وهما يجيبان.
7: تفضلي يا رحمة واعطنا الجواب.
10: يا أبنائي، تقوم إناث حشرة النحل بطرد الذكور خارج الخلية في فصل الشتاء، وذلك للتخفيف من استهلاك الطعام.
9: ماذا؟ تقوم إناث حشرة النحل بطرد الذكور خارج الخلية في فصل الشتاء، وذلك للتخفيف من استهلاك الطعام؟
8: نعم، للتخفيف من استهلاك الطعام. كم هذا مؤلم والله.
6: نعم، لقد تذكرت الآن كيف تم طرد ذلك اليعصوب من الخلية.
7: هذا نظام اعتادت عليه جماعة النحل، ولا تقوم حشرات النحل بذلك إلا للضرورة.
8: وإن كان يا أبتي، وإن كان، فلا ينبغي أن يقوم النحل بذلك. لقد بدأت أكره النحل.
7: ماذا؟ يوسف، تكره النحل؟ وثلث الفواكه والخضروات التي نستهلكها تعتمد على التلقيح بواسطة حشرة النحل.
8: ثلث الفواكه؟
7: وربما كان أكثر، فهذا مما لا تعرفه أنت ولا يعرفه الأطفال.
10: أتكره النحل يا يوسف وتعد حياتها إعجازا علميا عظيما؟
7: أتكره النحل وفي القرآن الكريم سورة كاملة باسمه، اسمها سورة النحل؟
10: تكره النحل وهي تصنع لنا ذلك العسل اللذيذ الذي لا نستغني عنه صباحا ولا مساء.
6: هل تعرف ما هي فوائد العسل يا يوسف؟
8: أعرف بعضها.
6: أبق ما تعرفه وهاتي ما لا يعرفه الأطفال.
8: يعرف الأطفال أن العسل يساعد على مقاومة الشعور بالإرهاق والتعب.
6: وما الذي لا يعرفه الأطفال؟
8: ما لا يعرفه الأطفال أن العسل يساعد على تحسين نشاط الذاكرة وزيادة نسبة التركيز.
9: ومما لا يعرفونه أيضا أن العسل يساعد على علاج مشكلة النحافة، حيث يعمل على فتح الشهية.
10: ومما لا يعرفه الأطفال أن العسل يساعد على زيادة إنتاج كريات الدم الحمراء بجسم الإنسان، والتي بدورها تساعد على علاج الأنيميا.
8: مما لا يعرفه الأطفال أن العسل مفيد لصحة القلب.
9: ومما لا يعرفه الأطفال أن العسل يساعد على إيقاف السعال عندهم.
7: هذه المعلومة يعرفها كل الأطفال، فمعظم الصغار قد أعطتهم أمهاتهم شيئا من العسل بمجرد إصابتهم بشيء من السعال أو نزلة برد.
8: الفيلة.
7: أجل، الفيلة، فحشرة النحل تعتبر مصدر رعب للفيلة.
8: الفيل العظيم يخاف من النحلة؟ يا سبحان الله.
10: ويجب أن تعرف يا يوسف أن الفيلة تمتلك نظاما خاصا يقوم بتنبيهها من قدوم حشرة النحل.
8: المهم، كفانا حديثا عن النحلة، فهي لن تعود، وإذا أرادت العودة إلينا تستطيع أن تجدنا بسهولة.
9: وما أدراك أنها تستطيع أن تجدنا بسهولة؟
8: يعتبر النحل من الحشرات الذكية للغاية، فلن يصعب عليها أن تجدنا بسهولة.
9: لو تركنا هذا المكان فلن تصل إلينا النحلة أبدا، فأرى أن ننتظرها قليلا.
7: يا ماجد، تستطيع النحلة التحليق لمسافة يمكن أن تصل إلى 9 كيلومترات تقريبا، وبسرعة قد تصل إلى 24 كيلومترا في الساعة الواحدة.
9: النحلة؟
8: أجل، النحلة، فهذا مما لا تعرفه أنت ولا شك.
9: لعلها تمتاز بشيء من الذكاء، فلربما كان ذكاء اصطناعيا.
6: بل إن ذكاء النحل هو ذكاء فطري حقيقي وليس اصطناعي.
8: يبدو أن ماجد لا يعرف في الحقيقة ما هو الذكاء الاصطناعي.
9: لست وحدي من لا يعرف ذلك، فهذا مما لا يعرفه الأطفال أيضا يا يوسف.
10: حسنا حسنا، سنبسط الموضوع بشيء من الإيجاز، فلتبدأ يا صالح.
7: حسنا يا رحمة، الذكاء الاصطناعي هو الذكاء الذي تبديه الآلات والبرامج التي تقلد القدرات الذهنية البشرية.
9: مثل ماذا؟
7: مثل القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في الآلة.
10: والذكاء الاصطناعي هو اسم لحقل أكاديمي يعنى بكيفية صنع حواسيب وبرامج قادرة على اتخاذ سلوك ذكي.
9: إذن هو جاهز في الآلة وليس المخلوقات الطبيعية.
6: صدقت، فذكاء النحلة هو ذكاء فطري وليس ذكاء اصطناعيا كما قلت لك.
8: الذكاء الاصطناعي هو علم وهندسة صنع آلات ذكية.
9: إذن يحق لي أن أسأل الآن، كيف تستطيع تلك النحلة من الوصول إلينا بذكائها الطبيعي؟
6: ما لا تعرفه يا ماجد وما لا يعرفه الأطفال أن النحلة تمتلك 172 مستقبل رائحة مقابل 62 مستقبل فقط في ذباب الفاكهة.
8: ما معنى هذا؟
6: معناه أن النحل يمكنه القيام بتمييز رائحة آلاف الزهور من مسافات بعيدة ويعرف ما إذا كان يوجد بها رحيق أم لا.
8: لكننا لسنا زهوراً.
6: لكنني أنا وأمي زهرتان بينكم، وسوف تشم النحل رائحتنا وتصل إلينا بسرعة.

0: على حق يا يوسف، فالنحلة لن تعود إلينا ثانية لأنها قد غضبت منك.
1: فلتغضب كما تشاء، فما تلك النحلة إلا واحدة من 60,000 نحلة في الخلية.
0: 60,000 نحلة في الخلية الواحدة؟
1: طبعا يا غزلان، أم تظنين أن تلك النحلة هي التي تصنع العسل وحدها؟
2: ألا ترى أنك بالغت في الرقم قليلا يا يوسف؟ 60,000 نحلة رقم كبير،
1: وربما كان في بعض الخلايا أكثر من ذلك يا ماجد.
0: وإن كان يا يوسف، وإن كان، فللنحلة الواحدة دماغ يفكر.
1: إلا النحلة التي كانت بصحبتنا فليس لها دماغ أبدا.
3: بل لها دماغ يا يوسف، فعلى الرغم من أن دماغ نحل العسل صغير إلا أنه قوي جدا، فهو بيضاوي الشكل وحجمه يعادل حجم حبة السمسم.
1: لا بأس يا أبي، أما النحلة التي ذهبت ولم تعد فليس لها شيء من الدماغ.
4: أراك صرت متحاملا على تلك النحلة يا يوسف، فكل النحل يمتلك دماغا صغير. وعلى فكرة، عند مقارنة مخ نحل العسل مع مخ الإنسان، فإننا نجد أن مخ النحل أصغر من مخ الإنسان بحوالي 20,000 مرة.
0: هذا الأمر طبيعي، فلا يمكن مقارنة مخ النحل بمخ الإنسان، على الرغم من أن مخ النحل متطور.
1: وكيف عرفت أنه متطور؟ هل أخبرك النحل بذلك؟
0: انظر إلى الشكل السداسي في الخلية، وأنت تعرف تمام المعرفة أن مخ النحلة متطور.

0: بنا لنغادر هذا المكان.
1: كأنك اقتنعت الآن يا غزلان بأن النحلة لن تعود ثانية.
0: أجل اقتنعت يا يوسف، فأنا لا أريد أن يضيع وقتنا هكذا.
2: وأنا أيضا لا أريد أن يضيع وقتنا سدى، فيكفي ما جمعناه من المعلومات المفيدة عن النحل والعسل.
0: لكن بقي وبكل تأكيد الكثير من المعلومات عن علم النحل.
3: هذا مؤكد يا غزلان، فلن نستطيع أن نحصي كل المعلومات المتعلقة بعالم النحل.
4: قبل أن نغادر هذا المكان أردت أن أقول شيئا مما لا يعرفه الأطفال.
2: هات ما لديك يا أبي.
4: مما لا يعرفه الأطفال أن النحل يستهلك ما يعادل 2,000,000 زهرة لإنتاج نصف كيلو عسل.
2: 2,000,000 زهرة؟
3: لا تتعجب من ذلك يا ماجد، فالأعجب منه أن تقوم النحلة بإنتاج من ملعقة إلى 12 ملعقة من العسل على مدار حياتها.
2: إنكما تقولان أرقاما مخيفة من عالم النحل يا أمي.
4: بقي شيء أخير أريد إخباركم عنه.
0: تفضل يا أبي.
4: زن النحلة، أي صوت الطنين الذي تصدره، يكون بسبب الحركة السريعة لأجنحتها، وذلك لأن النحلة تحرك جناحيها بمعدل 200 مرة خلال الثانية الواحدة.
5: ها؟
4: والآن فلنغادر هذا المكان.
0: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال، مع تحيات أحمد الأزكي
0: وحمد بن عامر الوردي.
4: ما لا يعرفه الأطفال.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: في عالم تتسارع فيه التقنيات وتتكامل فيه الخوارزميات، لم يعد العقل الرقمي ضرباً من الخيال العلمي. العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
2: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي العقول الرقمية. مستمعينا الأعزاء، تشكل خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي العقل المدبر وراء كل ما نراه على شاشات هواتفنا الذكية، حيث تعتمد المنصات الحديثة مثل تيك توك وإنستغرام وإكس على أنظمة ذكاء اصطناعي معقدة تحلل ملايين البيانات في أجزاء من الثانية لتحديد المحتوى الأكثر ملائمة لكل مستخدم على حدة. الهدف الأساسي لهذه الخوارزميات هو تخصيص التجربة الرقمية بالكامل، بحيث يتحول جدول البث إلى مرآة تعكس اهتمامات الفرد وتفضيلاته، مما يجعل عملية التصفح تجربة شخصية فريدة.

وهو ما يعرف بوقت التوقف. فعلى سبيل المثال، إذا قمت بإيقاف التمرير لمشاهدة فيديو عن الطهي حتى دون التفاعل معه بالتعليق، فإن الخوارزمية تفهم ذلك كإشارة إيجابية وتبدأ فورا في تحديث صفحتك بملفات مشابهة، مما يوضح مدى قدرة الذكاء الاصطناعي على قراءة السلوك الضمني للمستخدمين. تعتبر خوارزمية منصة تيك توك نموذجا متقدما في عالم الذكاء الاصطناعي، حيث تعتمد بشكل شبه كامل على التعلم الآلي القائم على الاهتمامات بدلا من شبكة العلاقات الاجتماعية. وهذه الخوارزمية لا تهتم كثيرا بمن تتابعهم، بل تركز على سلوكك الفعلي وتحلل الموسيقى المستخدمة والوسوم والتعليقات التي تقرأها. وبفضل هذه الدقة العالية، تستطيع المنصة بناء ملف تعريف نفسي وسلوكي للمستخدم خلال دقائق معدودة من استخدامه للتطبيق، مما يفسر قدرتها العالية على جذب الانتباه وإبقاء المستخدمين نشيطين لفترات طويلة جدا مقارنة بالمنصات التقليدية الأخرى. على الجانب الآخر، تعتمد منصات مثل ميتا، فيسبوك وإنستغرام على خوارزميات تركز بشكل أكبر على العلاقات الهادفة ونوعية الروابط بين الحسابات. تعطي هذه الخوارزميات الأولوية لمنشورات الأصدقاء المقربين وأفراد العائلة والحسابات التي يتفاعل معها المستخدم بشكل متكرر عبر الرسائل الخاصة أو الإشارات. ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة تحولا كبيرا في استراتيجية ميتا نحو دمج أنظمة توصية قائمة على الذكاء الاصطناعي، توصيات محتوى من غير المتابعين لمنافسة المنصات الأخرى، مما يوضح رغبة الشركات في الموازنة بين الحفاظ على الشبكة الاجتماعية وتقديم محتوى ترفيهي مستمر. مستمعينا الكرام، تثير هذه الخوارزميات جدلا واسعا فيما يتعلق بظاهرة غرف الصدى، وهي حالة يعيش فيها المستخدم داخل فقاعة فكرية تعزز آراءه السابقة فقط. فعندما يلاحظ الذكاء الاصطناعي أنك تميل لتبني موقف سياسي أو فكري معين، فإنه يستمر في تزويدك بالمحتوى الذي يتوافق مع هذا الموقف، ويحجب الآراء المخالفة تماما لأنها قد تزعجك وتدفعك لإغلاق التطبيق. هذا العزل الفكري التدريجي يؤدي إلى زيادة الاستقطاب الاجتماعي، حيث يصبح من الصعب على الأفراد تقبل وجهات النظر الأخرى، ظنا منهم أن العالم بأكمله يتبنى القناعات نفسها التي تظهر على شاشاتهم. أعزائنا المستمعين، تتهم خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي بأنها المحرك الأساسي لانتشار الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة، نظرا لطبيعتها التي تفضل إثارة اهتمام المستخدمين. وتميل الخوارزميات إلى تضخيم المحتوى الذي يثير مشاعر قوية مثل الغضب والصدمة أو الخوف، لأن هذا النوع من المشاعر يدفع الناس للتعليق والمشاركة بشكل جنوني، مما يرفع من معدلات التفاعل على المنصة. وتشير دراسات معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى أن الأخبار الكاذبة تنتشر أسرع بست مرات من الأخبار الحقيقية، وهو أمر تستغله الخوارزميات تلقائيا لزيادة الأرباح الإعلانية. لمواجهة هذه الانتقادات، بدأت شركات التقنية الكبرى في تدريب خوارزمياتها على تعديل المحتوى ومكافحة خطاب الكراهية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي ومعالجة اللغة الطبيعية. وتستطيع هذه الأنظمة الآن رصد الكلمات الدلالية المسيئة والصور المفبركة ومقاطع الفيديو المزيفة وحجبها أو تقليل وصولها قبل أن تنتشر بشكل واسع. ومع ذلك، تواجه هذه الخوارزميات تحديات هائلة في فهم السياق الثقافي أو اللهجات المحلية، مما يؤدي أحيانا إلى حظر حسابات بريئة أو السماح بمرور محتوى ضار، وهو ما يثبت

0: تثبت حاجتها الدائمة للتدخل البشري. مستمعين الأعزاء، تعتبر الإعلانات الموجهة العصب المالي لشركات التواصل الاجتماعي، وهي تعتمد كليا على البيانات التي تجمعها وتصنفها الخوارزميات. فمثلا عندما تتحدث مع صديق عن رغبتك في شراء حذاء رياضي، ثم تجد إعلانات الأحذية تلاحقك في كل تطبيق، فهذا الأمر هو نتيجة تحليل الخوارزميات لاهتماماتك المشتركة مع أصدقائك وبيانات موقعك. ويقوم الذكاء الاصطناعي بالتنبؤ بسلوكك الشرائي المستقبلي وبيع هذه التوقعات للمعلنين، مما يجعل الإعلانات أكثر كفاءة، ولكنه في الوقت ذاته يثير تساؤلات قانونية حول خصوصية المستخدمين. تؤثر خوارزميات المنصات بشكل مباشر على اقتصاد صناع المحتوى، حيث تحدد من سيصبح مشهورا ومن سيبقى في الظل بناء على قواعد تتغير باستمرار. ويضطر صناع المحتوى إلى دراسة تفاصيل الخوارزميات ومواكبة تحديثاتها المستمرة، مثل التحول من الصور إلى الفيديوهات القصيرة ريلز لضمان بقاء قنواتهم نشطة ومربحة. هذا الوضع يخلق ضغطا نفسيا هائلا على المبدعين الذين يشعرون بأنهم رهن إشارة معادلة رياضية غامضة قد تخفض نسب مشاهداتهم فجأة وبدون سابق إنذار، مما يغير من طبيعة الإبداع البشري ويجعلهم وجها لإرضاء الآلة. مستمعينا الكرام، أدى النفوذ المتزايد لهذه الأنظمة الرقمية إلى ظهور حركات تشريعية عالمية تسعى لفرض الشفافية الخوارزمية، مثل قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي. وتجبر هذه القوانين الجديدة الشركات التقنية على شرح كيفية عمل خوارزميات التوصية الخاصة بها، وإتاحة خيار للمستخدمين لإيقاف تشغيل التوصيات المخصصة والعودة للترتيب الزمني. وتهدف هذه التشريعات إلى إعادة سلطة القرار للمستخدم، بدلا من ترك الآلة تتحكم في وعيه اليومي ومحاسبة الشركات في حال تسببت خوارزمياتها في نشر العنف أو إيذاء القاصرين عبر الإنترنت. في إطار علم النفس السيبراني، تستغل الخوارزميات ثغرات الإدراك البشري والتحيزات المعرفية بشكل مدروس لتعزيز السلوك القهري لدى المستخدمين وزيادة ارتباطهم بالشاشة. تصمم الأنظمة بناء على دراسة نقاط الضعف، مثل الخوف من فوات الشيء والحاجة الغريزية للقبول الاجتماعي عبر رصد أعداد الإعجابات والتعليقات. إن تقديم هذه المكافآت الرقمية يجعل الدماغ البشري يطور سلوكا تكراريا قسريا لتفقد الهاتف، مما يحول استخدام شبكات التواصل من مجرد نشاط ترفيهي واع إلى عادة لا إرادية مدفوعة بتغييرات فسيولوجية حقيقية. تواجه هذه المنصات تحديات أمنية وتنظيمية هائلة بسبب انتشار حسابات البوتات والشبكات المؤتمتة التي تسعى للتلاعب بالخوارزميات وتزييف التفاعل على نطاق واسع. وتقوم هذه الحسابات الوهمية المدارة بالذكاء الاصطناعي برفع أعداد المشاهدات والإعجابات بشكل مصطنع لمنشورات معينة لخداع خوارزمية المنصة ودفعها لاعتبار هذا المحتوى شائعاً. هذا التلاعب المنظم لا يفسد دقة التوصيات للمستخدمين العاديين فحسب، بل يستغل أيضا كأداة حروب سيبرانية لتوجيه الرأي العام ونشر الفوضى أو تدمير سمعة المؤسسات والأفراد من خلال تضخيم الروايات المزيفة. تحول التفاعل الاجتماعي بفضل هذه التقنيات إلى ما يعرف بالتسوق الاجتماعي الموجه، حيث اندمجت خوارزميات التجارة الإلكترونية مع شبكات التواصل بشكل كامل، ولم يعد المستخدم بحاجة لمغادرة التطبيق لشراء منتج ما، فالخوارزمية تدرس المنتجات التي تظهر في المقاطع التي يتابعها وتربطها مباشرة بمتجر المنصة مع تقديم إعلانات مخصصة تناسب قدراته الشرائية. هذا التكامل السلس يقلل من وقت اتخاذ القرار الشرائي ويعزز النزعة الاستهلاكية، مما يجعل منصات التواصل الاجتماعي أكبر سوق رقمي ديناميكي يعتمد على فهم رغبات المستهلك وعرض السلعة المناسبة في اللحظة المثالية. مستمعينا الأعزاء، لتحسين التجربة الرقمية يمكن للمستخدمين تدريب الخوارزمية بشكل واع لتوجيهها نحو عرض محتوى مفيد وصحي بدلا من الانقياد الأعمى لما تقترحه. يتطلب ذلك استخدام ميزات مثل تجاهل المنشورات غير المرغوبة وحظر الكلمات الدلالية المزعجة والتفاعل النشط فقط مع المحتوى التعليمي أو الثقافي الذي يضيف قيمة حقيقية لحياتهم. إن فهم كيفية عمل الآلة يمنح الفرد القدرة على تطويعها لخدمة أهدافه الشخصية والمهنية بدلا من أن يكون مجرد مستهلك سلبي يتم استغلال وقته وانتباهه لتحقيق عوائد مالية للشركات. مستمعينا الكرام، يمكن القول إن خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي هي واحدة من أقوى أدوات التشكيل الثقافي والاجتماعي في العصر الحديث، ويكمن التحدي الحقيقي للمستقبل في كيفية إيجاد توازن دقيق بين الابتكار التقني وحماية القيم الإنسانية، مما يتطلب وعيا مجتمعيا متزايدا وتشريعات صارمة تضمن أن تظل هذه الخوارزميات أداة لخدمة البشرية لا للتحكم بها. بهذا نصل المستمعين الكرام إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج العقول الرقمية. شكرا لكرم المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن الأسماك والصيد المميز الذي يحدث لأسماك التايمون السيبيري في منغوليا، هذا البلد الجميل الذي يقع بين روسيا والصين والذي يمتد على مسافة تصل إلى 1,500,000 كيلومتر مربع، ويوجد فيه أكثر من 3,000 بحيرة تشكل مساحة مجمعة أكثر من 15,000 كيلومتر مربع. توجد فيها أيضا سلسلة جبال ألتاي في غرب منغوليا التي يصل ارتفاعها إلى أكثر من 4,000 متر وتمتد على مسافة 1,500 كيلومتر مربع. تعيش فيه أيضا في هذه الجبال النمر الثلجي ومجموعة أخرى من الحيوانات مثل الوعول وغيرها التي تساهم في تشكيل شبكات غذائية معقدة ومميزة جدا لهذا النمر الأبيض المميز في غرب منغوليا. وتحدثنا أيضا عن صحراء جوبي في جنوب منغوليا، هذه الصحراء القاحلة التي تمتد على مساحة واسعة في جنوب منغوليا وفي الصين كذلك جزء من هذه الصحراء، ويشكل 5% منها صحراء رملية، أما 95% منها فهي أراضي جرداء قاحلة تنتشر فيها بعض الأشجار مثل الساكسول أو الرمث أو القضاء، حتى نفس النوع موجود في شبه الجزيرة العربية، وينتشر فيها أيضا الجمل ذو السنامين، يعني يتم رعيه في هذه المناطق ويعيش فيها. النمل الجمل ذو السنامين البري، مش الجمل البكتيري، وإنما الجمل البري الذي يعيش بشكل طبيعي في البرية وله صفات خاصة تساعد على حمايته من حرارة الصيف والشتاء القارس الذي يحدث في هذا البلد الغاري. كثير التباين بين درجات الحرارة التي تصل إلى 40 تحت الصفر في الشتاء وإلى 40 درجة مئوية في الصيف، لذلك في تباين كبير جدا في درجات الحرارة وفي اختلاف الليل والنهار وفي الشتاء والصيف وفي مراحل النمو اللي تحدث، في تطرف مناخي إلى حد ما بسبب وجود هذا البلد بعيد عن البحار والمحيطات ولا يتأثر بتأثيرات البحار والمحيطات بشكل مباشر، مجاور لسيبيريا هذه المنطقة الباردة التي تؤثر على هذا البلد بشكل كبير جدا. لذلك يعني المناخ الغاري في منغوليا وإن كان له تأثير سلبي على الكثير من تفاصيل الحياة في هذا البلد الجميل، إلا أنه أيضا هذا البلد فيه تنوع حيوي هائل جدا، مش هائل بالمقارنة مع مناطق أخرى لكن هائل بالمقارنة مع الظروف البيئية الصعبة جدا. أكثر من 3,000 نوع من النباتات، أكثر من 130 نوع من الثدييات وغيرها من الكائنات الحية الأخرى، أكثر من 72 نوع من الأسماك، وأكثر من 6 أو 7 أنواع من البريات، ومجموعة من الزواحف أكثر من 20 نوع من الزواحف، وهذه الزواحف تتشكل في مجموعة من السحالي وفي مجموعة من الوزق وفي مجموعة من ثعابين أيضا، سواء كانت الثعابين غير السامة أو الأفاعي السامة موجودة في منغوليا. وهذه الكائنات الحية كلها تساهم، الزواحف والبرميات تساهم بشكل فعال في دعم التنوع الحيوي وفي دعم الشبكات الغذائية. البرميات 7 أنواع هي في 3 مجموعات رئيسية، الضفادع والعلاجم، الضفادع والعلاجم تقريبا متشابهة، والسلمندر. والسلمندر هذا نوع من البرميات الغريب جدا القادر على استعادة عافيته من جديد، استعادة أعضاؤه، إذا مثلا قطعت أطرافه ممكن أن تنمو له أطراف جديدة، وهذا يفتح المجال في علوم الطب للتعرف على كيف تستطيع الخلايا العصبية في السلمندر أن تتشكل من جديد وأن تبنى من جديد، يعني لأن الكائنات الحية الأخرى إذا فقدت اليد والطرف ينتهي تماما، لكن هذا الأمر لا يحدث عند السلمندر. فسبحان الله سبحانه وتعالى وضع في هذه الكائنات الحية مجموعة من المعجزات التي لا زال العلم إلى اليوم لم يتعرف عليها بشكل أوضح أو لم يستطع الاستفادة منها بالطريقة الصحيحة. فيعني هذه الأنواع من البرمائيات البرميات والطيور، ثم من البرميات والزواحف، ثم الطيور التي تصل إلى 476 نوع في منغوليا. 476 نوع من الطيور، أغلبها من الطيور المهاجرة التي تأتي إلى أكثر من 3000 بحيرة، تعمل نوع من الترانزيت فيها الاستراحة، ثم تنتقل في هجراتها المتواصلة سواء كانت بين آسيا وأفريقيا أو العكس، يعني الذهاب أو الإياب للاستراحة، وبعضها يستقر لفترة زمنية معينة. وفي أيضا مجموعة من الطيور المستوطنة في هذا البلد، فتسجل في منغوليا أكثر من 476 نوع من الطيور، من أبرزها الصقر الحر، وهو طائر جارح قوي يبلغ طوله نحو نصف متر، وله جناحان عريضان يحلق فوق السهوب ويصيد القوارض والطيور الصغيرة، ويساهم بشكل فعال في تخفيض الزواحف والقوارض. ويعني الزواحف التي تحدثنا عنها سابقا، هذا هو الذي يعمل التدافع معها، بالإضافة إلى مجموعة أكبر تصل إلى 476 نوع من الطيور، كلها تساهم في ضبط التنوع الحيوي والأنظمة البيئية في هذا البلد. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. محافظو سلطنة عمان يناقشون في صلالة مقترح تطوير منظومة اللامركزية في جوانب صناعة القرار التنموي وتحويل الممكنات إلى نتائج ملموسة ومستدامة. الإيرادات العامة للدولة ترتفع بنسبة 13% وتسجل أكثر من 6,600,000,000 عماني بنهاية الربع الثاني من العام الجاري. وواشنطن تستعد لفرض عقوبات اقتصادية على طهران، والرئيس الإيراني يقول إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة هي أفضل وسيلة للخروج من حالة الجمود الراهنة. إلى التفاصيل. لتعزيز التكامل المؤسسي عقدت في محافظة ظفار أعمال ملتقى أصحاب السمو والمعالي والسعادة محافظي سلطنة عمان ورئيسي بلديتي ظفار ومسقط. اللقاء يركز على مناقشة مقترح تطوير منظومة اللامركزية في سلطنة عمان، خاصة في جوانب صناعة القرار التنموي وتحويل الممكنات إلى نتائج ملموسة ومستدامة. كما يطرح اللقاء عددا من أوراق العمل المتعلقة بالممارسات والتجارب الناجحة في جانب تسريع برامج التنمية في المحافظات ودعم أهداف التنمية الشاملة في مختلف المحافظات التي تستهدفها رؤية عمان 2040. وأكد صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار أن الملتقى يمثل فرصة لتبادل الأفكار والرؤى والاستفادة من التجارب المختلفة للمحافظات، مشيرا إلى أن اختلاف طبيعتها وممكناتها وتحدياتها يشكل فرصة للتعلم المتبادل والتكامل في التجربة. وأوضح سموه أن الملتقى الذي انطلقت نسخته الأولى من محافظة ظفار قبل نحو 3 سنوات تطور مع تطور خبرات المحافظات وتبادل استضافته بينهما بينها، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من استعراض ما تم إنجازه إلى بحث ما ينبغي الوصول إليه مستقبلا وتعزيز قدرة المحافظات على صناعة القرار التنموي واستثمار مواردها ومزاياها النسبية بكفاءة. شهدت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 13% مسجلة أكثر من 6,600,000,000 عماني مقارنة بتسجيل أكثر من 5,800,000,000 عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع الإيرادات النفطية. وارتفع الإنفاق العام بنسبة 9% ليبلغ نحو 6,619,000,000 عماني نتيجة ارتفاع المصروفات الإنمائية والجارية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما ارتفع صافي إيرادات النفط بنسبة 10% مسجلا أكثر من 3,300,000,000 عماني، فيما ارتفع صافي إيرادات الغاز بنسبة 32% مسجلا 1,164,000,000 ريال عماني. أعلنت طهران أنها ستعتبر مشاركة أي دولة في الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد الشعب الإيراني أو دعمها لها عملا حربيا، وذلك بعد أن أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن بلاده تستعد اليوم الاثنين لفرض عقوبات اقتصادية تستهدف إيران وشركائها التجاريين. من جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة هي أفضل وسيلة للخروج من حالة الجمود الراهنة. يأتي ذلك في وقت قال فيه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران اليوم الاثنين. استشهد عدد من الفلسطينيين وجرح آخرون جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة. يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال في التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة مع اتساع اقتحامات قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين المستمرة ضد الفلسطينيين.
واصل الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الماضية غاراته الجوية وقصفه المدفعي وعمليات النسف في جنوب لبنان، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في بلدات حداثة وبيت يحون وعيت الجبل، كما تعرضت بلدات المنصور ومجد الزون لقصف وتفجيرات وعمليات نسف للمنازل. ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته رغم توقيع اتفاق إطاري بوساطة أمريكية يفضي إلى نزع سلاح حزب الله وانتشار الجيش اللبناني وانسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني. أجرت سوريا محادثات مع إسرائيل في الأردن تناولت خفض التصعيد وضمان عدم انعكاس التوتر القائم بين تركيا وإسرائيل على الأراضي السورية. وعقد وفد سوري رفيع برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني اجتماعا مع وفد إسرائيلي رفيع المستوى بوساطة أمريكية واستضافة أردنية. وجاء الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في أعقاب القصف الإسرائيلي الأخير للأراضي السورية، كما تناولت المحادثات ضمان عدم انعكاس التوتر القائم بين تركيا وإسرائيل على الأراضي السورية. أدى هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية في وقت مبكر اليوم إلى مقتل طفلين في جنوب روسيا واندلاع حريق في مستودع تابع لأحد أكبر الشركات الروسية، وفق ما أفادت السلطات. ويعتبر هذا هو اليوم الثالث تواليا الذي يتم فيه استهداف مستودعات للشركات الروسية، وذلك بعد إعلان أوكرانيا عن حملة أوسع نطاقا ضد البنية التحتية الروسية. يأتي هذا في وقت تعهد فيه الاتحاد الأوروبي بمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا بالتزامن مع إحياء كييف ليوم استقلالها، مهددا في الوقت نفسه روسيا بفرض المزيد من العقوبات بسبب عملياتها العسكرية. ومن المتوقع وصول عدد من قادة دول العالم إلى كييف اليوم الاثنين لعقد مؤتمر لدعم أوكرانيا في حربها. قال رئيس وزراء كندا مارك كارني إن بلاده ستفرض اعتبارا من 8 سبتمبر القادم رسوما جمركية على واردات الولايات المتحدة في مجموعة واسعة من السلع أبرزها الصلب ومنتجات الألبان والأجهزة المنزلية، إلى جانب بعض القطاعات التي استهدفتها الولايات المتحدة سابقا في كندا. ويأتي هذا الإجراء الكندي ردا على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كندا بنسبة 50%. في باكستان أودت الأمطار الموسمية بحياة 13 شخصا وأصيب 7 آخرون جنوب إقليم البنجاب، وألحقت الأمطار أضرارا ب217 منزلا، وتعرض عدد من الطرق الفرعية والجسور لأضرار خلال الأمطار الموسمية التي تتواصل منذ الشهر الماضي. وتوقعت الأرصاد الجوية الباكستانية هطول أمطار غزيرة في أنحاء إقليم البنجاب والمناطق الشمالية خلال الساعات القادمة. أصيب 37 شخصا على الأقل جراء زلزال بقوة 5 درجات وتسعة أعشار درجة ضرب شرق اليابان. وأفادت السلطات أن مركز الزلزال وقع جنوب محافظة إيباراكي على عمق 70 كيلومترا، وشعر به سكان طوكيو ومناطق واسعة من إقليم كانتو. فيما أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكاياتشي تشكيل مكتب اتصال لمتابعة تداعيات الزلزال وتقييم الأضرار، داعية سكان المناطق التي شهدت هزات قوية إلى توخي الحذر من احتمال وقوع توابع زلزالية بقوة مماثلة. بلغت التكلفة الإجمالية لمشروعات أعمال الصيانة واستكمال عدد من الطرق التي تنفذها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في محافظة الوسطى أكثر من 120 مليون ريال عماني، حيث تتواصل أعمال صيانة الطرق الإسفلتية بالمحافظة بتكلفة بلغت نحو 6,400,000 ريال عماني. ويتم تنفيذ مشروع استكمال جزء من طريق السلطان سعيد بن تيمور شمال ولاية هيما بطول 58 كيلومترا وبتكلفة إجمالية تبلغ 44 مليون ريال عماني. كما تتواصل أعمال مشروع استكمال جزء من طريق السلطان سعيد بن تيمور المرحلة الثالثة بطول 124 كيلومتر ونصف بتكلفة تبلغ 70 مليون ريال عماني.
أظهرت نتائج مسح البحث والتطوير الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير التجريبي في سلطنة عمان بلغ قرابة 190 مليون ريال عماني خلال العام الماضي، بما يعادل نحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، فيما تجاوز عدد المشتغلين المشاركين في هذه الأنشطة 35 ألف مشتغل، واستحوذ القطاع الخاص على 46% من إجمالي هذا الإنفاق مقابل 31% للقطاع الحكومي و23% لقطاع التعليم العالي. بدأت في ولاية صلالة أعمال حلقة عمل لمناقشة مسودة الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات التي تنظمها هيئة البيئة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة بقطاع إدارة النفايات، وتهدف الحلقة إلى مناقشة التوجهات الاستراتيجية المقترحة واستعراض واقع قطاع إدارة النفايات والتحديات والفرص المستقبلية وإثراء محتوى الاستراتيجية بالملاحظات والمرئيات من مختلف الجهات، إلى جانب استعراض المخطط الرئيس لإدارة النفايات باعتباره خارطة طريق لتطوير القطاع خلال المرحلة المقبلة. رعى افتتاح حلقة العمل سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة. أقيمت بمحافظة ظفار جلسة حوارية بعنوان حديث ريادة نظمتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. الجلسة استعرضت التجارب الريادية لعدد من رواد الأعمال في مجال المشروعات والفعاليات الشبابية، إلى جانب التركيز على مراحل تنفيذ المشروعات التجارية. وتهدف الجلسة الحوارية إلى دعم قطاع ريادة الأعمال وتبادل الخبرات والتجارب بين أصحاب المشاريع، بما يسهم في تعزيز بيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم نموها واستدامتها. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. محافظو سلطنة عمان يناقشون في صلالة مقترح تطوير منظومة لامركزية في جوانب صناعة القرار التنموي وتحويل الممكنات إلى نتائج ملموسة ومستدامة. الإيرادة العامة للدولة ترتفع بنسبة 13% وتسجل أكثر من 6 مليارات و600 مليون ريال عماني بنهاية الربع الثاني من العام الجاري. وواشنطن تستعد لفرض عقوبات اقتصادية على طهران، والرئيس الإيراني يقول إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة هي أفضل وسيلة للخروج من حالة الجمود الراهنة. مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة يعقوب بن سيف الهشامي، نفذها لكم على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات. إذاعة سلطنة عمان تقدم مسرحيات خالدة. بطولة رشا البلوشية، أحمد درويش، نجاة سعد، هلال الهلالي، نور البادية، زهى قادر، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، عائشة البلوشية، جنان العيسى، مريم الفارسية، بالاشتراك مع الفنان صالح القاسمي والفنان أنيس الحبيب. التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي. المخرج المساعد حمد الوردي. مسرحيات خالدة. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
1: جوهر القضية
2: ناظم حكمت.

0: ناظم حكمة شاعر تركي، ولد عام 1902 لعائلة ثرية تركية، وقد عارض النظام الإقطاعي الذي كان سائدا في تركيا آنذاك، وانضم إلى حركة كمال أتاتورك التجديدية، ثم عارض النظام الذي أنشأه أتاتورك. بعدها دخل السجن أكثر من مرة، ثم ذهب إلى الاتحاد السوفيتي وعاش هناك.
1: كتب ناظم حكمة الشعر والمسرح، وتميز شعره بالبساطة والعمق، وقد أثر في العديد من شعراء الوطن العربي، ومن أشهرهم عبد الوهاب البياتي ومحمود درويش ونزار قباني والعديد من شعراء العامية.
0: ترجمت قصائده إلى معظم لغات العالم، وقد حصل على العديد من الجوائز العالمية، ويعتبر ناظم حكمة من أبرز شعراء القرن العشرين، وقد نال شهرة عالمية. كما كتب المسرح، ويعد واحدا من بين أهم المسرحيين الأتراك الذين أبدعوا في مجال المسرح، وقد اتخذ المسرح وسيلة للنقد ومقارعة الظلم، وأصبحت مواقفه الجريئة مثالا يقتدى به. ومن أقواله الشهيرة: إذا لم تحترق أنت ولم أحترق أنا، فمن أين يأتي الضياء؟
1: توفي ناظم حكمة عام 1963. من أعماله المسرحية: الجمجمة، الرجل المنسي، فرهاد، سيف ديمقليس، جوهر القضية.
0: مسرحية جوهر القضية، كان المدير في مسرحية جوهر القضية متواضعا جدا، يعمل بنفسه مع العمال في الورشة، يصلح بعض الماكينات، يتناول وجباته في مطعم الشركة، يتجاذب مع الكل أطراف الحديث، يحب النكات. لكن هذا النموذج لم يعجب كتلة البشر التي ترى أن الصدق عدو للمصالح وممارسة الانتهازية، فوسوست للمدير، وامتد الوسواس وتعمق وتكثف داخل المدير، فغير جلده وأصبح مديرا آخر. بيتروف هو رئيس شركة يتميز بالأمانة والتواضع والنزاهة والإخلاص في العمل، كما يكره الروتين والبيروقراطية، ويعامل موظفيه بحب وتواضع. ها هو يدخل مكتبه فيرى السكرتيرة ماريا حزينة مكتئبة، وهو يعلم من قبل أن ابنها مريض.
2: كيف حال صحة ابنك يا ماريا؟
3: حرارته مرتفعة، لقد كانت 39 هذا الصباح.
2: اذهبي إلى البيت يا ماريا، سأرسل السيارة لتأخذه من البيت، أنا قد اتفقت مع الدكتور على ذلك.
3: وعملي؟
2: لا تهتمي، أنا سأقوم به.
3: أنا خائفة يا سيد.
2: لا تخافي، لن يقوم أحد بعملية لابنك دون أخذ موافقتك.
3: شكرا يا سيد بيترو.
2: لا حاجة للشكر، اذهبي بسرعة.
4: صباح الخير أستاذ بيترو.
2: أهلا يا بوريس، هل أتيت بالبريد؟
4: نعم يا سيدي.
2: هل أتى قرار الموافقة بشأن إصلاح الأبنية للمواطنين؟
4: لا، ماذا ستفعل؟
2: لن أنتظر حتى صدور القرار، الشتاء على الأبواب، سأفتح اعتماد التصليح وسأخذ هذا على مسؤوليتي، وليأتي القرار والشكليات والروتين فيما بعد.
4: بصراحة أنت تحمل نفسك مسؤوليات كبيرة وأنا خائف عليك.
2: لدي مبدأ واضح، لن أكون عبدا للروتين، الروتين قد يريح المسؤول، ولكن هذا على حساب المواطن.
4: أنا أحيي فيك من كل قلبي هذه الشجاعة، أنت فخر ومثال لكل المدراء.
2: يكفي يكفي، هل لديك شيء ما تريد قوله؟
4: نعم أستاذ بيتروف، أنت تعلم أن الشقق الجديدة في المشروع الرابع سوف توزع قريبا، وأنت تعلم أن بيتي قديم وصغير، أرجو أن تساعدني في الحصول على شقة جديدة.
2: اسمع يا بوريس، أنا لا علاقة لي بهذا المشروع أبدا.
4: نعم، ولكن يمكنكم الاتصال بالهاتف.
2: أنا آسف، لست بأفضل من الآخرين، ومشكلة السكن عامة ولا تحل بشكل فردي.
1: ويأتي إلى الشركة موظف جديد اسمه إيفان بيتروفيتش، يتسم بالخداع والمكر، وقد سمع الكثير عن بيتروف، ويجري حوار بينه وبين موظفين آخرين.
5: لدي سؤال لكم.
6: ما هو؟
5: ما هي أكبر مصيبة يمكن أن يبتلى بها الإنسان؟
6: أن يتعرض ظلما للنقد على صفحات الجرائد.
5: لا لا لا لا.
7: السجن
5: أيضا لا.
6: الجهل بما يدور حوله.
5: لا لا لا لا.
7: إذن الصدمة العاطفية من قبل الحبيب أو الحبيبة.
5: أحسنت أحسنت تمام. هل تسمحون لي بسؤال آخر؟
7: تفضل تفضل تفضل.
5: من هي هذه الفتاة الجميلة التي تزور مديرنا بيتروف الآن؟
6: إنها البطلة الرياضية لوسيا،
7: ومديرنا يحبها بجنون.
5: وهي هل تحبه؟
6: طبعا طبعا تحبه، ومن هو الشخص الذي لا يحب بيتروف؟
5: أعتقد أنه لا يجوز الثقة بأية امرأة كما يقول شكسبير.
6: الرجال يخونون أكثر من النساء، والمسألة أساسا تتعلق بشخصية الإنسان سواء أكان رجلا أو امرأة.
5: أنا أعتقد أنني أستطيع أن أفسد بيتروف وأنهيه تماما. أمثال هذا يزعجونني ويشدون الخناق على روحي. هل تسمحون لي بسؤال آخر؟
7: تفضل.
6: حسنا.
5: ما هي المصيبة التي لا علاج لها؟
6: السرطان.
5: قد يجدون له علاجا في يوم ما. أنا أريد بلوى لا علاج لها.
7: حسنا. تلويث شرف إنسان بريء.
5: أحسنت أحسنت رائع. أعطوني ورقا وقلما.
6: ماذا ستفعل؟
5: سأكتب تقريرا بالمدير بيتروف.
7: تقصد وشاية؟
5: سميها ما شئت. سأكتب رسالة إلى الجهة العليا عن بيتروف الذي يبدد المال العام ويقرر صرفه دون انتظار الموافقة، وهذه جريمة.
6: هذا افتراء. نعم مديرنا لا يأخذ قرشا واحدا لنفسه.
5: ولماذا أنت خائف على سمعته؟ فلتأتي لجان التحقيق ولتحقق معه، وربما قبضوا عليه ويدخل السجن.
6: لن يقبضوا عليه ولن يدخل السجن.
5: في جميع الأحوال سوف يتلوث شرفه.
6: سوف يعرفون الحقيقة ويفرجون عنه ويردون له سمعته وكرامته.
5: لا بأس لا بأس. لابد إذن من وسيلة أخرى لتدميره. بالسم. نعم بالسم البطيء. سأبحث عن نقطة ضعف وأركز عليها وأسكب السم فيها شيئا فشيئا.

0: وفي صباح أحد الأيام يدخل بتروف إلى مكتبه شرد الذهن، فيفاجأ بوجود صور كبيرة له على جدران المكتب وقد وضعت في براويز أنيقة، فيصاب بالدهشة ويقترب من الصور ويتأملها بشعور زهو خفي، وهو يحدث نفسه:
1: يا إلهي، هذه رسوم لي. إنها جميلة حقا. هذه أول مرة أرى نفسي بهذا الجمال. من الذي علقها يا ترى؟
2: أنا.
1: أنت؟
2: نعم أنا، واسمي إيفان بيتروفيتش.

0: أكم لأستفيد من خصالكم وميزاتكم العظيمة.
1: كلامك غريب ولكنه يعجبني.
0: سيدي، أنا أعلم أنك تكره الكلمات البراقة الرنانة، ولكن أعلم يا سيدي أنك مديري وأنا موظف عندك، ونحن جميعا في مركب واحد ولنا هدف واحد، وهو رفع شأن هذه الشركة والوصول بها إلى بر الأمان والازدهار.
1: أعود لسؤالي، لماذا قمت بتعليق هذه الصور؟
0: المدينة كلها تحبك يا سيدي، الشيوخ، الشبان، وحتى الأطفال، فهم يعتبرونك كأبيهم، وهذا كما أعتقد شعور متبادل، لأنك أنت أيضا تحبهم، وهذه الشركة تتقدم وتزدهر بفضلكم.
1: أرجوك أرجوك، أنا لم أفعل شيئا.
0: هذا تواضع تواضع، ما أروع ذلك.
1: هل قلت بأن الجميع يحبني؟
0: نعم يا سيدي نعم، ولكن اسمح لي أن أقول بأن هذا الحب يحتاج إلى شيء هام يحميه.
1: ما هو؟
0: الهيبة.
1: الهيبة؟
0: نعم الهيبة، يجب أن تكون مهابا في نظر الجميع، السكرتيرة، مدير مكتبك، الموظفون، المراجعون، والمواطنون.
1: لم أفكر في أمر الهيبة من قبل.
0: يجب أن تفكر فيها من الآن وصاعدا.
1: معك حق، سأفكر في الأمر.
0: وهناك أمر آخر يا سيدي.
1: ما هو؟
0: يجب أن يكون لك جو خاص بك.
1: لم أفهم.
0: يعني أن تحيط نفسك بهالة من الاحترام.
1: ما الهدف من ذلك؟
0: لن تستطيع أن تقوم بواجباتك ومسؤولياتك على الوجه الأكمل دون هيبة وهالة احترام.
1: ربما.
0: لا تقل ربما، أرجوك قل هذا صحيح.
1: هذا صحيح.
0: رائع رائع رائع، هذا ما يجب أن يكون.
1: ماذا تقول؟
0: أقول إن مسألة الهيبة والاحترام ليست مسألة شخصية تهمك أنت فقط، بل هي تهم البلد بأكمله، وهذا هو السبب الحقيقي الذي جعلني أعلق هذه الصور. هل عرفت الآن؟
1: عرفت عرفت.
0: إياك أن ترد عليه مباشرة.
1: ها؟ ولماذا؟
0: انتبه، أنا سأرد. نعم، أتريد الأستاذ بتروف مدير الشركة؟ نعم موجود، اتصل بالسكرتيرة. لا تعرف الرقم؟ اتصل بالاستعلامات. مع السلامة.
1: لماذا فعلت هذا؟ كنت أستطيع الرد بنفسي.
0: هل عدت ثانية لأسلوبك القديم؟ هذا غير معقول، لا يجوز لمدير الشركة أن يرد بنفسه، لا يجوز أن ترد على كل من هب ودب. جوهر القضية يا سيد بتروف أنك صاحب مسؤوليات كبيرة، يعني أنت مشغول دائما ولا يجوز أن تشغل نفسك بهذه الأمور التافهة.
1: أيمكنني الرد إذا لم أكن مشغولا؟
0: يبدو أنك نسيت مسألة الهيبة.
1: الاعتياد عليها أمر صعب.
0: في البداية فقط، وبعدها ستعتاد عليها وتحبها شيئا فشيئا.
2: صباح الخير.
1: من هذا؟
0: هذا هو النحات باربوف، أهم نحات تماثيل في المدينة، وأعماله محط اهتمام وتقدير. ألا تحب الفن؟
1: طبعا طبعا أحب الفن والفنانين. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، جئت لأصنع لكم تمثالا مدهشا.
1: ها؟ لي أنا؟
0: طبعا طبعا، لك أنت يا سيد بتروف، من أجل الهالة والاحترام. هل نسيت؟ ابدأ عملك أيها الفنان
1: الآن، هذا وقت عمل، أليس الأفضل بعد الدوام؟
0: وهذا هو جوهر العمل، اجلس هنا إذا سمحت.
2: سأخذ لكم بعض الصور إذا سمحتم. أمل رأسك إلى اليمين قليلا، أكثر، اعدل ظهرك أكثر، رأسك إلى الأعلى.
0: لا تبتسم، رأسك إلى الأعلى. ارفع كتفيك قليلا، ثم

0: اعبس أكثر أكثر أكثر. يجب أن يشعر الناظر إليك بالهيبة والخوف، ومن الخوف ينبع الاحترام.
1: أريد صورة بروفايل لوجهك، وأريد أيضا صورة لظهرك.
2: ومن الذي تهمه صورتي من الخلف؟
1: أنا، حتى أستطيع تقدير أبعاد التمثال.
2: هل انتهيت؟
1: انتهيت من التصوير. هل يمكنك أن تزورني في الاستوديو بعد 10 أيام؟
2: ولماذا؟
1: من أجل اللمسات الأخيرة للتمثال، أحتاجك نصف ساعة فقط.
0: سيأتي، اطمئن، سيأتي. مع السلامة.
2: هل تعتقد أن التمثال سيكون أجمل من هذه الصور المعلقة؟
0: لن نحكم على التمثال قبل رؤيته. أنا واثق أنه سيكون تحفة فنية.
2: أنا في الحقيقة تعجبني هذه الصور جدا. سأنادي السكرتيرة. ماريا، ماريا.
3: صباح الخير يا أستاذ بتروف. شكرا لكم، ابني قد أصبح بصحة جيدة.
2: أنا لم أستدعك لأسألك عن ابنك.
3: ماذا تريد إذن يا سيدي؟
2: ما رأيك في هذه الصور؟ انظري إليها جيدا، ألا تزيدني احتراما؟
3: نحن نحترمك يا سيدي من دون أن يكون لك صور.
2: هذه الصور تعجبك أم لا؟
3: أرى أنك في هذه الصور أطول بكثير من حقيقتك، وصدرك في هذه الصورة أعرض وأوسع.
2: وهنا؟
3: هنا أنت عابس وغاضب.
0: المدير يجب أن يكون عابسا وغاضبا.
3: أرى هنا وساما صغيرا على صدرك يا سيدي.
2: وسام؟ إنه حقا وسام، ولكن أنا لم أحصل على أي أوسمة.
0: ومن قال إنك لا تستحق الأوسمة؟ الخطأ هو أن تكون بلا أوسمة، والرسام قد صحح هذا الخطأ.
2: كان عليه أن يرسم هذا الوسام بشكل أكبر وأوضح.
0: هل تسمح لي بتصحيح الخطأ يا سيدي؟
2: طبعا، ولكن كيف ستصححه؟
0: لا تهتم، لا تهتم، معي ريشة وألوان. ما رأيك في الوسام الآن؟
2: رائع، إنه يشبه الوسام الحقيقي.
0: أنا أرى أنه لا يجوز أن يكون لك وسام واحد. هل تسمح لي برسم وسام آخر؟
2: ويبدو لي أنك فنان عظيم يا إيفان. هيا،
0: سوف أرسم أوسمة على الصور كلها.
3: هل تسمح لي بكلمة يا سيدي؟
2: أنا مشغول الآن بمتابعة رسم الأوسمة. قولي بسرعة، ماذا تريدين؟
3: هذا الشخص يريد تدميرك يا سيدي.
2: يكفي، أنا لا أسمح لك بمثل هذا الكلام. أنت تريدين أن توقعي بيني وبينه.
3: سم الغرور قد بدأ يسري في جسده وروحه. لن أتخلى عنك يا سيدي.
2: هيا اذهبي إلى عملك.
3: حاضر.
0: ها، قد انتهيت من رسم الأوسمة، ما رأيك؟
2: أوه، رائع رائع.
0: هل لي بنصيحة يا سيدي؟ يجب أن تركب جرسا على مكتبك، وإليك ما ستفعل. جرس واحد تأتي السكرتيرة، جرسان يأتي مدير المكتب، 3 أجراس من أجل البريد، 4 أجراس ممنوع الدخول أبدا. أنت مشغول.
2: سأصدر بلاغا بذلك.
0: الأفضل أن يكون هذا اليوم.
2: نعم نعم، هذا اليوم.
0: وباب المكتب
2: ما به؟
0: يجب أن يكون مزدوجا ومغطى بالجلد حتى لا يسمع أحد أي كلمة تخرج منه.

0: ويذهب بتروف إلى المطعم الذي اعتاد تناول الطعام فيه مع بقية الموظفين، ويتناقش معهم في أمور الشركة. ولكنه بعد أيام نراه يدخل المطعم متكبرا شامخا ويجلس في مكان بعيد ومرتفع.
1: ماذا تحب أن تأكل يا سيدي؟
2: لانشون وشاي مع الليمون.
1: أتحب أن تأخذ البسكويت؟
2: كلا كلا، أسرع.
3: صباح الخير يا بيتروف.
2: صباح الخير يا لوسيا. أين أنت مختبئة؟ لا اتصال ولا تليفون، هل نسيتني؟
3: وأنت، ألم تلاحظ بأنك قد تغيرت كثيرا هذه الأيام؟
2: أنا؟ كيف؟
3: دخلت إلى المطعم وكأنك لم ترى أحدا أمامك، ولم تجلس مع أحد كما كنت تفعل. وما قصة السائق الذي ترسله إلي كل يوم ليأخذني إلى الملعب أو يعيدني منه؟
2: أريد أن أصنع معروفا معك.
3: لكنه سائق الشركة، ماذا جرى لك؟ قل لي، هناك شيء ما قد تغير فيك. بيتروف، أما زلت تحبني؟ قل لي أرجوك.
2: أشعر أني مريض يا لوسيا، رأسي يدور، شيء ما يدغدغ عقلي ووجداني.
4: مرحبا سيد بيتروف. انتبه، جميع الناس ينظرون إليك، لا يجوز أن تكشف عواطفك الشخصية أمام الناس.
2: ولكني أحب هذه الفتاة.
4: هذا رائع، لكن الغزل يجب أن يكون في أمكنة رومانسية، وهذا مطعم شعبي لجميع الموظفين. انظر كيف ينظرون إليك دون احترام وبلا مبالاة.
2: ماذا تقترح؟
4: أقترح أن يأتي الإفطار إلى مكتبك.
3: من هذا الشخص يا بيتروف؟
2: ها؟ إنه موظف جديد وصديق حميم.
3: أعتقد أنه يفسد عقلك وروحك، أبعده عنك.
2: أرجوك لا تتدخلي بشؤون عملي يا لوسيا.
4: انظر إلى الموظفين هنا، انظر كيف يشمتون بك، تأمل نظراتهم. والجرسون قد أتى إليك متأخرا سيدي، إنهم لا يحترمونك.
1: هذا هو اللانشو وها هو الشاي.
2: أين الليمون؟
4: نعم، أين الليمون؟
1: لم أجد في المطبخ يا سيدي ليمونا.
2: أرسلوا أحدا واشتروا الليمون، أنا لا أستطيع شرب الشاي دون الليمون. هيا انصرف.
1: حسنا.
4: أرأيت ليس لك هيبة، كيف تعمل مع أمثال هؤلاء؟ لم يتعبوا أنفسهم في إحضار قطعة ليمون. لا أدري كيف ستحقق الخطة السنوية للشركة بأمثال هؤلاء.
2: حقا إنها فوضى.
4: جوهر القضية، إن الفوضى هي أكبر خطر على الصالح العام.
2: معك حق، هذه فوضى وقلة احترام وخطر على الصالح العام.
3: كل هذا من أجل قطعة ليمون؟ هل أصاب عقلك شيء يا بيتروف؟
4: إنها تقول عنك مجنون، كيف تسكت لها يا سيدي؟ الناس تشمت بي.
2: لوسيا، أعتقد أنه من الأفضل أن تذهبي وتقبلي الطعام مع رفاقك، لقد بردت شايك هناك.
3: ماذا؟ أنت تطردني؟ شكرا لك.
2: لقد ذهبت.
4: الواجب يفرض عليك بعض التضحيات الشخصية.
2: لكني أحبها.
4: جوهر القضية أن وضعك الخاص كمسؤول لا يسمح لك بإظهار عواطفك. تضحياتك الشخصية تفرض احترامك على الجميع.

0: أشعر بأن الناس تسخر مني يا إيفان.
1: لا لا لا لا، مستحيل، لا أحد يجرؤ على ذلك، إنه الحسد والغيرة.
0: أشعر بأني متعب وكأن حجرا يجثم على قلبي، لم أعد أشعر بطعم الرضا.
1: تمالك أعصابك، تمالك أعصابك، المديرون أمثالك، يجب أن تكون أعصابهم كالحديد. المواطنون بحاجة إليك يا سيدي.
0: أنا أعصابي كالحديد، لا أحد يشك في ذلك. آخ، لو أن في المدينة اثنين من أمثالي لسارت المدينة نحو قمم الرخاء.
1: للأسف، للأسف لا يوجد سواكم، وعليكم أن تتحملوا المسؤولية.
2: ويستدعي الوزير بيتروف إلى العاصمة، فيتوهم أنه قد أصبح مشهورا وسوف يستقبل استقبال الأبطال، ولكنه يفاجأ بأن لا أحد في المحطة في انتظاره، كما يستقبل استقبالا فاترا في الفندق الذي نزل فيه.
3: وحين يقابل الوزير يفاجأ بأن الوزير يكاد يشبهه تماما في كل شيء، ويرى أمام الوزير ثلاثة أقلام ملونة، أحمر وأزرق وأخضر، وهو يقسم الأوراق التي ترده من معاملات الناس إلى ثلاثة أقسام.
4: أنا أصنف الأوراق إلى ثلاثة أقسام دون أن أقرأها.
0: وما حاجتك يا سيدي إلى الأقلام الملونة الثلاث؟
4: الأوراق التي سأشير إليها باللون الأحمر سأقرأها غدا، والأوراق التي أشرت إليها باللون الأزرق سأقرأها بعد أسبوع، أما الأوراق التي أشرت إليها باللون الأخضر مرفوضة تماما، ما رأيك؟
0: نتعلم منكم يا سيدي، لكن لماذا أرسلتم ورائي؟
4: أنا أجتمع مع المرؤوسين بين الفينة والفينة كي أتعاون معهم من أجل محاربة السلبية ودفع عجلة الإنتاج. أعد ما قلت.
0: محاربة السلبية ودفع عجلة الإنتاج،
4: ومن أجل التدقيق والبحث والتقييم والتوسيع.
0: ومن أجل التدقيق والبحث والتقييم والتوسيع.
4: ومن أجل التجديد والتوسيع والتوسع والتطوير.
0: ومن أجل التجديد والتوسيع والتوسع والتطوير.
4: والعمل الدؤوب والنشاط والتخطيط.
0: والعمل الدؤوب والنشاط والتخطيط.
2: وهكذا يكرر بيتروف كلام الوزير الفارغ الأجوف كالببغاء، وفجأة يلحظ صورا معلقة للوزير كصوره على جدران مكتبه، وله أوسمة أيضا.
4: ما بك تنظر مذهولا إلى الجدران؟
0: صور من هذه؟
4: إنها صوري، انظر، إنها تعطيني الهيبة والاحترام.
0: من علقها لكم؟
4: إيفان.
0: من إيفان؟
4: إيفان بيتروفيتش.
0: لكن إيفان بيتروفيتش يعمل موظفا عندي.
4: بل يعمل عندي، هل أستدعيه لك؟

0: ويستدعي الوزير إيفان ليمثل بين يديه، لكن السكرتير يخبره بأن إيفان غير موجود وقد اختفى هذا الصباح. ويعود بيتروف إلى بلده ويذهب على الفور إلى مكتبه ويستدعي السكرتيرة وبوريس مدير مكتبه على الفور.
1: أحضر لي إيفان بيتروفيتش على الفور.
2: من تقصد يا سيدي؟
1: إيفان بيتروفيتش، ألا تسمع؟
3: لا يوجد لدينا موظف اسمه إيفان بيتروفيتش يا سيدي.
1: هل تريدانني أن أفقد عقلي؟ إيفان الموظف الجديد.
3: لم يأتنا موظف جديد للشركة منذ 6 أشهر.
1: وهذه الصور، من الذي علقها؟
2: سائقكم.
1: ومن الذي طلب منه ذلك؟
3: أنت يا سيدي.
1: أنا؟ ومن الذي طلب قدوم النحات ليصنع لي تمثالا؟
2: أنت يا سيدي.
1: ومن الذي أمر بتخصيص مكان خاص لي في المطعم والمسبح؟
3: أنت يا سيدي.
1: وإيفان بيتروفيتش
2: ليس له وجود.
1: آخ، رأسي سينفجر، أشعر أنه ساكن في رأسي، أنقذوني منه أرجوكم.
3: الدواء لا يملكه سواك يا سيدي، أنت فقط من يستطيع إخراجه من رأسك.
4: مسرحيات خالدة. الأسبوع القادم مسرحية جديدة. نور الدين الهاشمي، حمد الوردي، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الصورة المكتوبة.
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور.
2: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص.
2: فالرسم بالكلمات،
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
5: عزيزي المستمع،
6: عزيزتي المستمعة،
5: الذروة.
6: وعدناكم في حلقة الأمس أن نحدثكم اليوم عن الذروة في الفيلم السينمائي الروائي.
5: الذروة أيها الأصدقاء يقصد بها النقطة التي تمثل قمة الأزمة في الصراع، وعندها يصبح تحديد المصير النهائي للأحداث والشخصيات وشيكاً أو واجباً على الفور.
6: الختام أو الحل.
5: يقصد بالختام أو الحل ما يعقب الذروة من نتيجة تمثل نهاية الصراع وختام البناء الدرامي ككل.
6: ويتخذ ختام الصراع أحد أشكال ثلاثة، هي النهاية السعيدة أو نهاية حزينة أو مأساوية أو نهاية مفتوحة.
5: وتعني النهاية المفتوحة إنهاء السيناريو عند نقطة تدفع إلى الجدل بالنسبة للقضية أو المشكلة المعروضة،
6: أو تدفع السيناريو عند نقطة تدفع المشاهدين إلى عمل شيء ما نحو إدارة قضية عامة في مجتمعهم.
5: أيها الأصدقاء، إن أخذ الشكل الروائي لهذا التسلسل العرض والأزمة والذروة والختام يسمى السرد الطولي أو المستقيم.
6: لكن من ناحية أخرى، قد يبدأ السرد بالأزمة أو الذروة مباشرة مع تعمد إخفاء أكبر قدر من المعلومات المهمة عن الشخصيات وعن موضوع الصراع، حيث تصبح هذه المعلومات هي المحرك الأساسي للأحداث في الرواية.
5: وهذا الشكل هو الغالب للسرد في روايات الجريمة أو المطاردة أو محاولة الكشف عن أسباب عقدة نفسية للشخصية الرئيسية.
6: وقد يفضل هذا الشكل حتى في الروايات التقليدية كما يحدث في السينما الحديثة، وذلك بهدف إيجاد أكبر قدر من التشويق في البناء الروائي.
5: في هذه الحالة فإن مثل هذا الأسلوب يسمى السرد العكسي.
1: الصورة المكتوبة.
7: السيناريست المصري مصطفى محرم.
8: الجامع السعيد ده اللي لم الشامي على المغربي.
9: بنناقش مشكلة المنتخب الكروي.
10: انت جيت بدري يا حاج. ها؟ مفاجأة. مفاجأة تجاني يا حاج. أكيد ناوي تتغدى معايا النهاردة مش كده؟
8: يا ريت، بس أنا مش جاي أتغدى.
9: أمال راجع ليه؟
8: جاي أغير هدومي.
9: مالها هدومك؟ ما حلوة ولايقة على بعض أهي.
8: أنا اللي أقول ده. أنا شكلي مش عاجبني.
10: أمال يا حبيبي أكيد بقى رايح تقابل حد يعني. هتقابل مين؟
8: هقابل ناس مهمين.
9: مهمين وحلوين ولا مهمين بس؟
11: يعني ما قلتش يا حاج، مع انك لسه من شويه مكلمني في التليفون.
8: جرى ايه؟ هو تحقيق؟ الله، انا مش مرتاح للمكوا دي مع بعض.
9: ما انا قلت لك يا حاج، مديحه اهلاويه ونعمه الله سكه حديد، قلنا نعمل منتخب ونطعمهم باتنين من بره يعني.
8: امينه، اذا كنت قصدك على الخلاف اللي بين مديحه ونعمه الله ده موال طويل، وانا ما عنديش وقت ليه الايام دي.
11: طبعا ما احنا عارفين الايام دي. انت فاضل ايه يا حاج؟
8: وعرفتوا ايه بقى ان شاء الله؟
9: وراك صنف جديد عاوز تشتريه.
8: يا سلام عليك يا امينه، انت الوحيده اللي فهماني.
9: طبعا فهماك، ما انا القديمه.
8: بعد اذنك اغير هدومي.
6: عزيزي المستمع، ان كنت ما تزال تتذكر مسلسل عائله الحاج متولي الذي قام ببطولته الفنان الراحل نور الشريف، فإن السيناريست مصطفى محرم هو من قام بكتابة صور ذلك المسلسل.
5: ليس فقط مسلسل عائلة الحاج متولي، بل كذلك مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، فهذا المسلسل هو من تأليف السيناريست الراحل مصطفى محرم.
6: محرم واحد من أهم الكتاب في مصر، له باع كبير في السينما والدراما.
5: استطاع هذا السيناريست أن يترك بصمة كبيرة في قلوب كل متابعيه على الشاشات.
6: لم يبدأ مصطفى محرم حياته بالعمل في المجال الفني، ولكنه قرر أن يقرأ كثيراً ويطلع، حتى عمل في قسم القراءة في شركة فيلم إنتاج للإنتاج السينمائي.
5: بعد حصوله على عدة ورش سيناريو وكتابة، اتجه محرم لكتابة السيناريو للأفلام السينمائية المهمة، منها ليل وقضبان، أهل القمة، الحب فوق هضبة الهرم، الغرقانة.
6: لم تكن دراسته تخصصية في مجال الفن، فماذا كانت دراسته يا ترى؟
5: ما رأيك أن نجيب على هذا السؤال بعد الفاصل القادم؟
6: أيها الأصدقاء، عبر السيناريست مصطفى محرم قبل وفاته عن بالغ استيائه بسبب تعثر إنتاج العمل الفني الذي أعده مؤخراً عن حياة الفنان الراحل محمد فوزي، وهو مسلسل من نوعية السيرة الذاتية.
5: وأضاف مصطفى محرم في تصريحات خاصة للوطن المصرية الإلكترونية، مسلسل محمد فوزي توقف بسبب عدم وجود منتج للعمل.
6: هل لنا أن نعطي المستمع الكريم معلومة موجزة عن الفنان محمد فوزي الذي كتب سيرته مصطفى محرم في مسلسل تلفزيوني ولم ينفذ حتى الآن؟
5: ولم لا؟
6: محمد فوزي مغني وملحن مصري، ولد في 15 من شهر أغسطس لعام 1918.
5: محمد فوزي صاحب أغنية الأطفال الشهيرة هذه.

0: ده لعب وحاجات جايبه معاها شنطة فيها وزة وبطة بتقول وك وك وك.
1: مثل الفنان الراحل محمد فوزي 36 فيلما سينمائيا،
2: هو بذلك على الأرجح أكثر المطربين الذكور تمثيلا.
1: يبدو أن السيناريست مصطفى محرم وجد في حياة الفنان محمد فوزي مادة رائعة تصلح لأن تكون مسلسلا تلفزيونيا.
2: لم يرى هذا المسلسل النور حتى الآن، ثم ماذا؟
1: أضاف محرم قائلا: لدي 7 أعمال مكتوبة جاهزة للتعاقد، لكن وبعد كل التاريخ لا أجد منتجا، منوها إلى أن ملايين الناس تسألني عن أعمالي لأنها تتابع ما قدمته حتى خلال إعادة عرضه لأكثر من مرة، لأن الجمهور يرتبط بأعمالي على مدار أجيال.
2: وتابع محرم ما يتم تقديمه في الدراما أصبح في منتهى السوء، ومن شأنها إفساد الذوق العام.
1: ثم قال: ولقد قدمت في الخليج أحدث أعمالي التلفزيونية، وهو مسلسل 5 بنات، ولو عرض علي تقديم أعمال تالية في الخليج سأوافق دون تردد.
2: مسلسل 5 بنات الذي تحدث عنه مصطفى محرم كان آخر أعماله، وهو مسلسل خليجي من بطولة أمل العوضي وإبراهيم الحربي وهنادي الكندري وآخرين، وإخراج محمد الدوايمة.
1: عزيزي المستمع، لقد وعدنا المستمع الكريم أن نحدثه عن تخصص السيناريست الراحل مصطفى محرم، فهل نعتقد أن المستمع قد نسي ما وعدناه به؟
2: لا أظن ذلك. كانت البذور الأولى لعمل محرم كسيناريست من خلال حبه للقراءة منذ طفولته، بعدما غرس والده فيه حبها.
1: وقد سبق وأن أشار محرم إلى أنه التحق بكل أنواع التعليم، بداية من الكتاب ثم الروضة والمدرسة الأولية والابتدائي، والتحق بالمدرسة الثانوية الأشهر الخديوية، وفي النهاية التحق بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية.
2: كان الهدف من التحاقه بتلك الكلية رغبته في تحدث لغة ثانية إلى جانب اللغة العربية ومعها اللغة الفرنسية واللاتينية.
1: ثم درس محرم الفلسفة حباً في أن يتعلمها، خاصة وأنه كان قارئاً جيداً لكتب الكثير من الفلاسفة.
2: إذن مصطفى محرم خريج كلية الآداب تخصص لغة إنجليزية.
1: هو كذلك بالفعل.
3: الصورة المكتوبة.
4: السيناريست مصطفى محرم.
2: أيها الأصدقاء، قدم مصطفى محرم للوسط الفني ما يقرب من 100 عمل فني.
1: تنوعت أعماله ما بين السينما والدراما مع كبار نجوم الفن،
2: كما عمل مع أغلب أدباء مصر وحول أعمالهم إلى أفلام، منها فيلم أغنية على الممر وفيلم الراقصة والطبال، وهي أعمال مميزة في تاريخ السينما المصرية.
1: اتجه محرم منذ منتصف التسعينيات نحو الكتابة للدراما التلفزيونية، ومن مسلسلاته لن أعيش في جلباب أبي وعائلة الحاج متولي وريا وسكينة وزهرة وأزواجها 5.
2: في عام 2015 قدم مسلسل مولد وصاحبه غايب مع المخرجة شيرين عادل.
1: تناول محرم شخصية فتاة فقيرة تنقلب حياتها عند دخولها عالم رجال الأعمال أثناء فترة النظام السابق.
2: هذا المسلسل من بطولة هيفاء وهبي، فيفي عبده، وحسن الرداد.

0: كلاكيت، نهاية الحلقة.
1: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة
3: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
4: في الإعداد
3: وفي الإخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة،
2: الصورة المكتوبة،
5: الصورة المكتوبة.
6: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم. الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم بارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. روى الترمذي رحمه الله تعالى بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله وسلم بارك عليه: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فالله عز وجل يحب أن يرى أثر النعمة على عبده، وقد وعد سبحانه وتعالى عباده الشاكرين، الشاكرين لنعمه، وعدهم بماذا؟ بالزيادة، كما وعد الجاحدين بالسلب والفقدان، نسأل الله السلامة والعافية. فقال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. إذا شكرت الله عز وجل على النعم التي وهبك إياها، فالله عز وجل قد وعدك بالزيادة، بمعنى أن النعم التي عندك ستثبت، وأبشر بالزيادة. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، نعوذ بالله من الكفران. والناس بعضهم يتخبطون في مسألة إظهار النعمة، فتجد هناك من يسرف وهناك من يبخل. ما هو يعني الضابط في هذا الموضوع؟ قال بعض أهل العلم: أن تأكل وتشرب وتلبس بقدر ما أعطاك الله. فإن كنت غنيا من أهل اليسر والمال، فتلبس وتشرب وتأكل كما يأكل ويشرب ويلبس الأغنياء. وإن كنت عكس ذلك فقيرا، فتأكل وتشرب وتلبس كما يفعل الفقراء. لكن إذا كنت غنيا وتأكل وتلبس وتعيش عيشة الفقراء، قالوا هذه جحود للنعمة، نعوذ بالله من ذلك. هذا أمر لا يصح. يعني نعم، تسمع ومن بعض الناس هدانا الله وإياهم، فتح الله عليه يا أخي وأعطاك الله مال وأعطاك الله خير، ليش تبخل على نفسك؟ لماذا تبخل على عيالك؟ تبخل على أقاربك؟ يا أخي هذا المال وديعة، إما أن تذهب أنت بالموت قبل أن يذهب، وإما أن يذهب المال قبل أن تذهب أنت. فهذا المال وديعة. وعندما أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان سيء الهيئة، هيئته سيئة، فقال عليه الصلاة والسلام: ألك مال؟ قال الرجل: نعم، من كل أنواع المال. سبحان الله، من كل أنواع المال عنده، ولكن والعياذ بالله هيئته هيئة يعني بؤس وفقر. فقالوا عليه الصلاة والسلام: ألك مال؟ قال الرجل: نعم، من كل أنواع المال. قال عليه الصلاة والسلام: فليرى عليك، يعني يظهر عليك هذا المال، فليرى عليك، فإن الله عز وجل يحب أن يرى آثاره على عبده حسنة، ولا يحب البؤس والتباؤس. أخرجه الطبراني ورجاله ثقات. يعني الله عز وجل يحب أن يرى أثر النعمة التي أنعم الله بها على عبده، يراها سبحانه وتعالى. وأنك ما تكون جاحد لهذه النعم التي وهبك الله سبحانه وتعالى. وإظهار النعمة أيها المستمع الكريم يكون من غير إسراف ولا مخيلة. قال سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ما هو الإسراف؟ الإسراف كما يعني ذكره الراغب رحمه الله تعالى هو تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان. أي شيء تتجاوز به الحد أنت دخلت في الإسراف. مثلا أنت كم تحتاج من الثياب؟ أنا أحتاج إلى 5 مثلا. إذا تشتري أكثر من 5 إذن هذا إسراف، هذا يعتبر من الإسراف. أنت كم تحتاج في الطعام؟ أنا أحتاج إلى نوع نوعين من الطعام. إذا أكثرت أنت دخلت في الإسراف. إذن ما زاد على حاجتك فهذا يعتبر من الإسراف، هذا يعتبر من الإسراف، وأنت بهذا تكون قد دخلت في الإثم. وهنا يحصل إشكال ولبس عند بعض الأغنياء. يقول: يا أخي أنا رجل أعطاني الله خير والحمد لله، فأريد أن أظهر هذا الخير. نعم، بارك الله فيك، هذا عمل مبارك، أظهر ولكن من غير إسراف. أكرم وأشبع أهلك ويعني جيرانك ومن يأتيك، أشبعهم لكن من غير إسراف. وهذا قد يحصل عندنا عند بعض الناس. يأتيه رجل ضيف
فيذبح له ذبيحة. الضيف هذا رجل واحد، بعده مثلا بنص ساعة أو كذا يأتي ضيف آخر فيذبح له ذبيحة أخرى. هذا دخلنا الآن في الإسراف، كل ما جاء شخص يعني هو يعني كل واحد منهم بيجلس على ذبيحة، هذا كلام لا يستقيم. فهذه الذبيحة 10 و20 ربما ما يخلصونها. فنعم هذا من الكرم لكن ما يصل إلى حد الإسراف. كذلك قال على صلوات الله وسلامه عليه: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير مخيلة ولا سرف، إن الله يحب أن ترى نعمته على عبده. أخرجه أحمد بسند حسن. إذن كل وتشرب وتلبس من غير إسراف ومن غير مخيلة، من غير تكبر، من غير تكبر. ولهذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، يعني هل هذا يدخل في الكبر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. يعني هذا ما يدخل في الكبر، التكبر موضوع آخر وليس هذا من بابه. لكن فرق بين الإكرام وبين الإسراف وبين الكبر. فكما ذكرت قبل قليل أن صاحب النعمة تظهر نعمته عليه. فأنت رجل مثلا عندك مال وما شاء الله يعني أمورك ميسرة ما شاء الله، فعندك هنا يعني حذاء بريال ريالين، وعندك حذاء هنا بأكثر من ذلك ب10 و15 وإلى آخره. أنا رجل يعني الحمد لله عندي مال، وهذا الحذاء الغالي مريح وطبي وجيد، يعني أروح أتركه وأشتري أبو ريال ريالين؟ هذا كلام ما يستقيم، وهذا ليس مثل ما يقول بعضهم من التواضع، لا هذا خطأ. ففرق بين هذا وبين هذا. كل واشرب والبس على حسب ما أعطاك الله سبحانه وتعالى، بشرط من غير تكبر ومن غير إسراف. الكبر قال بطر الحق، ما تقبل الحق، ما تقبل النصيحة، هذا يعتبر كبر. وكذلك تزدري الناس وتحتقرهم، هذا يعتبر كذلك من الكبر، نسأل الله السلامة والعافية. وإنما تأكل وتشرب وتلبس مما أعطاك الله عز وجل من غير إسراف ولا. طيب هنا سؤال: لو أن رجل ميسور الحمد لله يشتري لكل ولد يشتري له سيارة ويبني له بيت، هل هذا إسراف؟ أبدا، هذا ليس إسراف. قال صلوات الله وسلامه عليه: إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته. رواه مسلم. يا أخي أعطاك الله نعمة، لا تظهر على نفسك فقط، وإنما ظهر على نفسك وظهر على أهل بيتك من الزوجة ومن العيال. بعض الناس ما شاء الله عندهم أموال، تحصل زوجته مسكينة فقيرة ما عندها شيء، أولاده مساكين ما عندهم شيء، يعني يتمنون اليوم اللي أبوهم يموت ويروح ويجدون الورث ويتنعمون، نعوذ بالله من ذلك. فاحرص أيها المستمع الكريم، إذا أردت أن يحبك الله أن تظهر نعمة الله عليك، واحذر أن تكون فقيرا وتنافس الأغنياء، هذا أمر ليس بمطلوب. الله أسأل أن يجعلني وإياك من عباد الذين يظهرون النعم عليهم فيحبهم المولى سبحانه وتعالى ويشكرونه على كل نعمة، إنه ولي ذلك القادر عليه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى صحبه، والحمد لله رب العالمين.

القرآن الكريم. القرآن الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
2: بين كلما والجوائح.
3: حين اجتاح وباء كورونا حمانا الله وإياكم منه ومن أمثاله، قرأت في صحيفة عنوانا اقتصاديا يقول: كلما ظهرت جائحة كلما اضطرب الاقتصاد العالمي. في هذه الجملة خطأ وصواب. أما الخطأ فهو تكرار كلما، لأن كلما تريد أن تكون سيدة الجملة فلا تحب التكرار. وأما الصواب فإحياء كلمة جائحة، وهي كلمة فصيحة أهملت. نناقش الجملة مبتدئين من لفظة كلما. من الكلام الشائع جداً أن تتكرر كلمة كلما في الجملة كما هذه الأمثلة: كلما قرأت أكثر كلما تعلمت أكثر، كلما أحسنت للآخرين كلما ازددت سعادة، كلما رأيتها كلما ازداد خفقان قلبي. هذه الجمل خطأ حتى إن كانت شائعة، فالشيوع والانتشار لا يمنحان

0: ولم يقل كلما أوقدوا نارا للحرب كلما أطفأها الله. وعلى ذلك جاء الشعر الجدير بصفته، واستمع لقول المتنبي: كلما أنبت الزمان قناة ركب الناس في القناة سنانا، بمعنى أن الناس يسارعون إلى الأذى، فإن صنع الزمان رمحا ركبوا فيه رأسا مدببا سنانا ليكون أدعى للأذى وأكثر إيلاما. ومن الملاحظ أن الفعل الذي جاء بعد كلما في القرآن كان فعلا ماضيا، لذا قرر النحويون استعمال إذا أو عندما وما أشبه ذلك بدلها حين يأتي المضارع. وجاء الفعل في الجواب ماضيا ومضارعا، كما قال كعب بن زهير: ألا ليت سلمى كلما حان ذكرها تبلغها عن الرياح اللواقح. وقال آخر: كلما زدت إليها نظرا زاد حسنا عند تكرار النظر. ولذا يجب أن تكون الجمل السابقة بصورتها الصحيحة: كلما قرأت أكثر تعلمت أكثر، كلما أحسنت للآخرين ازددت سعادة، كلما رأيتها ازداد خفقان قلبي. أما كلمة جائحة وجمعها جوائح فهي كلمة من فصيح اللغة العربية، وإن قل تداولها في الإعلام العربي وفي عموم الكتابات الثقافية. الجائحة والجانحة والجامحة والنائحة اشتقاق متداخل المعاني، وإن اختلفت الجذور اللغوية لها. فالجائحة من الجذر اللغوي جوح، الذي له حقل دلالي واحد، هو الشدة والنازلة العظيمة التي تؤدي إلى الاستئصال. تقول: جاحتهم السنة واجتاحتهم، استأصلت أموالهم، وهي سنة جائحة جدبة. ومن هذا المعنى جاء قولهم: اجتاحت الجيوش. ويبدو لنا أن دقة اللغة العربية حين أوصلت معنى الجائحة إلى معنى الاستئصال، فإنها أومأت إلى أن الجائحة لا يقضى عليها إلا بجائحة مثلها في القوة معاكسة لها في الاتجاه والتأثير. وذلك هو الاستئصال حتى قبل نجاح الجائحة في الوصول إلى أقصى معانيها. فمن أجل أن لا تكون الجائحة قد اجتاحت الناس، فعلى الناس أن يجتاحوها، وهو استعمال ينطبق تماما على جائحات أو جوائح عدة شهدتها البشرية. فالنزلة الوافدة الإنفلونزا الإسبانية في سنة 1918 مثلا حصدت عشرات الملايين من البشر، وعلى فرض أن كورونا لن يحصد ذلك العدد المهول بسبب الاحتياطات المتخذة والتطور الطبي، ولأن تلك الجائحة الإسبانية وقعت في أعقاب الحرب العالمية الأولى مباشرة وظروف معسكرات الاعتقال والمعسكرات الحربية، فإن توصيف الكورونا بالجائحة تنبيه قوي لضرورة التصدي له بكل الطرق الممكنة من قبل جميع المجتمعات. ومن دقة اللغة العربية أيضاً أنها نقلت معنى الجائحة إلى كل أنواع الانحراف عن النهج الطبيعي للحياة، كما في انحراف المرء نحو الجريمة، حيث أن هذا الانحراف هو بمثابة اجتياح للأمن الاجتماعي، وكل ظاهرة مضرة هي جائحة، وكل مهلكة جائحة، من برد مفرط أو حر مفرط. فصواب الجملة المذكورة في البداية: كلما ظهرت جائحة اضطرب الاقتصاد العالمي، وقانا الله وإياكم شر الجوائح ما خفي منها بين الجوانح وما لاح في ظاهر اللوائح.
1: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات

0: الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي.
3: فن العمارة خلاه يسميه فوق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
6: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
7: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
6: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة، مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
8: فما لا تعرفه أنت ولا يعرفه باقي الأطفال أن الأسود تخاف جدا من الزرافات.
9: البحيرة الوردية التي أتحدث عنها تقع في ولاية الجازر في سلطنة عمان.
10: ما لا تعرفه يا يوسف وما لا يعرفه عدد من الأطفال أن البحر الأزرق العميق لونه ليس أزرقا بالفعل.
11: القطط من أكثر الحيوانات ذكاء، ولديها سرعة بديهية كبيرة، وتستطيع تمييز نبرة الغضب عن نبرة الفرح عن نبرة الحزن.
10: ما لا يعرفه الأطفال.
11: ما لا يعرفه الأطفال.
10: هلال الهلالي،
11: رشا البلوشية،
10: عصام الزجالي،
11: جنان آل عيسى،
10: عايشة البلوشية،
11: إدريس النبهاني،
10: محمد الشمري،
11: فيصل الشكيلي.
10: ما لا يعرفه الأطفال.
11: ما لا يعرفه الأطفال.
10: التأليف الدرامي أحمد الأزكي.
11: الإخراج حمد بن عامر الوردي.
10: يبدو أن النحلة لن تعود هذه المرة، فقد أخذت على خاطرها منك يا يوسف، وسوف تبلغ ملكة النحل بمكان منك.
12: أنا لم أخطئ في حقها، ولو كنت أعلم أني أخطأت لاعتذرت لها مباشرة.
13: لقد كنت شديدا معها بعض الشيء يا يوسف.
12: هي التي غضبت مني بسرعة عندما سألتها عن النحل النجار، فأنا بالفعل لم أسمع بهذا النحل من قبل، وهذا مما لا يعرفه الأطفال.
11: يا يوسف، يوجد فصيلة من حشرة النحل تسمى بالنحل النجار، تعيش بمفردها، وذلك على عكس بقية أنواع النحل.
12: ولماذا سمي النحل النجار بهذا الاسم؟
11: سؤال جميل. سمي بهذا الاسم بسبب قدرته على الحفر في الخشب.
12: سبحان الله، نحل ويحفر في الخشب، هذا شيء عجيب.
11: وقبل أن أنسى، هنالك نوع من النحل يسمى بالنحل القاتل.
12: النحل القاتل؟
11: نعم، لأنه يطارد فريسته في أسراب، مما قد يؤدي إلى موتها من شدة اللدغات واللسعات.
12: يا سلام، ماذا كان يحدث لو أجابتني النحلة على سؤالي بمثل هذا الهدوء الذي أجبتني فيه يا أبتي؟
13: أنت أيضا كنت منفعلا معها بشدة.
12: لم تكن شدتي معها كما تفعل هي وزميلاتها الشغالات من النحل مع ذكور النحل.
10: ماذا تفعل إناث النحل مع ذكورها؟
12: اسألي أمي وأبي وهما يجيبان.
11: تفضلي يا رحمة واعطينا الجواب.
14: يا أبنائي، تقوم إناث حشرة النحل بطرد الذكور خارج الخلية في فصل الشتاء، وذلك للتخفيف من استهلاك الطعام.
13: ماذا؟ تقوم إناث حشرة النحل بطرد الذكور خارج الخلية في فصل الشتاء وذلك للتخفيف من استهلاك الطعام؟
12: نعم، للتخفيف من استهلاك الطعام. كم هذا مؤلم والله.
10: نعم، لقد تذكرت الآن كيف تم طرد ذلك اليعصوب من الخلية.
11: هذا نظام اعتادت عليه جماعة النحل، ولا تقوم حشرات النحل بذلك إلا للضرورة.
12: وإن كان يا أبتي، وإن كان، فلا ينبغي أن يقوم النحل بذلك. لقد بدأت أكره النحل.
11: ماذا؟ يوسف، تكره النحل؟ وثلث الفواكه والخضروات التي نستهلكها تعتمد على التلقيح بواسطة حشرة النحل.
12: ثلث الفواكه؟
11: وربما كان أكثر، فهذا مما لا تعرفه أنت ولا يعرفه الأطفال.
14: أتكره النحل يا يوسف وتعد حياتها إعجازاً علمياً عظيماً؟
11: أتكره النحل وفي القرآن الكريم سورة كاملة باسمه، اسمها سورة النحل؟
14: تكره النحل وهي تصنع لنا ذلك العسل اللذيذ الذي لا نستغني عنه صباحاً ولا مساءً.
10: هل تعرف ما هي فوائد العسل يا يوسف؟
12: أعرف بعضها.
10: أبقي ما تعرفه وهاتي ما لا يعرفه الأطفال.
12: يعرف الأطفال أن العسل يساعد على مقاومة الشعور بالإرهاق والتعب.
10: وما الذي لا يعرفه الأطفال؟
12: ما لا يعرفه الأطفال أن العسل يساعد على تحسين نشاط الذاكرة وزيادة نسبة التركيز.
13: ومما لا يعرفونه أيضاً أن العسل يساعد على علاج مشكلة النحافة، حيث يعمل على فتح الشهية.
14: ومما لا يعرفه الأطفال أن العسل يساعد على زيادة إنتاج كريات الدم الحمراء بجسم الإنسان، والتي بدورها تساعد على علاج الأنيميا.
12: مما لا يعرفه الأطفال أن العسل مفيد لصحة القلب.
13: ومما لا يعرفه الأطفال أن العسل يساعد على إيقاف السعال عندهم.
11: هذه المعلومة يعرفها كل الأطفال، فمعظم الصغار قد أعطتهم أمهاتهم شيئاً من العسل بمجرد إصابتهم بشيء من السعال أو نزلة برد.
12: الفيلة.
11: أجل، الفيلة، فحشرة النحل تعتبر مصدر رعب للفيلة.
12: الفيل العظيم يخاف من النحلة؟ يا سبحان الله.
14: ويجب أن تعرف يا يوسف أن الفيلة تمتلك نظاماً خاصاً يقوم بتنبيهها من قدوم حشرة النحل.
12: المهم، كفانا حديثاً عن النحلة، فهي لن تعود، وإذا أرادت العودة إلينا تستطيع أن تجدنا بسهولة.
13: وما أدراك أنها تستطيع أن تجدنا بسهولة؟
12: يعتبر النحل من الحشرات الذكية للغاية، فلن يصعب عليها أن تجدنا بسهولة.
13: لو تركنا هذا المكان فلن تصل إلينا النحلة أبداً، فأرى أن ننتظرها قليلاً.
11: يا ماجد، تستطيع النحلة التحليق لمسافة يمكن أن تصل إلى 9 كيلومترات تقريباً، وبسرعة قد تصل إلى 24 كيلومتراً في الساعة الواحدة.
13: النحلة؟
12: أجل، النحلة، فهذا مما لا تعرفه أنت ولا شك.
13: لعلها تمتاز بشيء من الذكاء، فلربما كان ذكاءً اصطناعياً.
10: بل إن ذكاء النحل هو ذكاء فطري حقيقي وليس اصطناعي.
12: يبدو أن ماجد لا يعرف في الحقيقة ما هو الذكاء الاصطناعي.
13: لست وحدي من لا يعرف ذلك، فهذا مما لا يعرفه الأطفال أيضاً يا يوسف.
14: حسناً حسناً، سنبسط الموضوع بشيء من الإيجاز، فلتبدأ يا صالح.
11: حسناً يا رحمة، الذكاء الاصطناعي هو الذكاء الذي تبديه الآلات والبرامج التي تقلد القدرات الذهنية البشرية.
13: مثل ماذا؟
11: مثل القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في الآلة.
14: والذكاء الاصطناعي هو اسم لحقل أكاديمي يعنى بكيفية صنع حواسيب وبرامج قادرة على اتخاذ سلوك ذكي.
13: إذن هو جاهز في الآلة وليس المخلوقات الطبيعية.
10: صدقت، فذكاء النحلة هو ذكاء فطري وليس ذكاء اصطناعيا كما قلت لك.
12: الذكاء الاصطناعي هو علم وهندسة صنع آلات ذكية.
13: إذن يحق لي أن أسأل الآن، كيف تستطيع تلك النحلة من الوصول إلينا بذكائها الطبيعي؟
10: ما لا تعرفه يا ماجد وما لا يعرفه الأطفال؟ أن النحلة تمتلك 172 مستقبل رائحة مقابل 62 مستقبل فقط في ذباب الفاكهة.
12: ما معنى هذا؟
10: معناه أن النحل يمكنه القيام بتمييز رائحة آلاف الزهور من مسافات بعيدة، ويعرف ما إذا كان يوجد بها رحيق أم لا.
12: لكننا لسنا زهوراً.
10: لكنني أنا وأمي زهرتان بينكم، وسوف تشم النحل رائحتنا وتصل إلينا بسرعة.

0: يبدو أنك على حق يا يوسف، فالنحلة لن تعود إلينا ثانية لأنها قد غضبت منك.
1: فلتغضب كما تشاء، فما تلك النحلة إلا واحدة من 60,000 نحلة في الخلية.
0: 60,000 نحلة في الخلية الواحدة؟
1: طبعا يا غزلان، أم تظنين أن تلك النحلة هي التي تصنع العسل وحدها؟
2: ألا ترى أنك بالغت في الرقم قليلا يا يوسف؟ 60,000 نحلة رقم كبير،
1: وربما كان في بعض الخلايا أكثر من ذلك يا ماجد.
0: وإن كان يا يوسف، وإن كان، فللنحلة الواحدة دماغ يفكر.
1: إلا النحلة التي كانت بصحبتنا فليس لها دماغ أبدا.
3: بل لها دماغ يا يوسف، فعلى الرغم من أن دماغ نحل العسل صغير إلا أنه قوي جدا، فهو بيضاوي الشكل وحجمه يعادل حجم حبة السمسم.
1: لا بأس يا أبي، أما النحلة التي ذهبت ولم تعد فليس لها شيء من الدماغ.
4: أراك صرت متحاملا على تلك النحلة يا يوسف، فكل النحل يمتلك دماغا صغير. وعلى فكرة، عند مقارنة مخ نحل العسل مع مخ الإنسان، فإننا نجد أن مخ النحل أصغر من مخ الإنسان بحوالي 20,000 مرة.
0: هذا الأمر طبيعي، فلا يمكن مقارنة مخ النحل بمخ الإنسان، على الرغم من أن مخ النحل متطور.
1: وكيف عرفت أنه متطور؟ هل أخبرك النحل بذلك؟
0: انظر إلى الشكل السداسي في الخلية، وأنت تعرف تمام المعرفة أن مخ النحلة متطور.

0: بنا لنغادر هذا المكان.
1: كأنك اقتنعت الآن يا غزلان بأن النحلة لن تعود ثانية.
0: أجل اقتنعت يا يوسف، فأنا لا أريد أن يضيع وقتنا هكذا.
2: وأنا أيضا لا أريد أن يضيع وقتنا سدى، فيكفي ما جمعناه من المعلومات المفيدة عن النحل والعسل.
0: لكن بقي وبكل تأكيد الكثير من المعلومات عن علم النحل.
3: هذا مؤكد يا غزلان، فلن نستطيع أن نحصي كل المعلومات المتعلقة بعالم النحل.
4: قبل أن نغادر هذا المكان أردت أن أقول شيئا مما لا يعرفه الأطفال.
2: هات ما لديك يا أبي.
4: مما لا يعرفه الأطفال أن النحل يستهلك ما يعادل 2,000,000 زهرة لإنتاج نصف كيلو عسل.
2: 2,000,000 زهرة؟
3: لا تتعجب من ذلك يا ماجد، فالأعجب منه أن تقوم النحلة بإنتاج من ملعقة إلى 12 ملعقة من العسل على مدار حياتها.
2: إنكما تقولان أرقاما مخيفة من عالم النحل يا أمي.
4: بقي شيء أخير أريد إخباركم عنه.
0: تفضل يا أبي.
4: زن النحلة، أي صوت الطنين الذي تصدره، يكون بسبب الحركة السريعة لأجنحتها، وذلك لأن النحلة تحرك جناحيها بمعدل 200 مرة خلال الثانية الواحدة.
5: ها؟
4: والآن فلنغادر هذا المكان.
0: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال. مع تحيات أحمد الأزكي
0: وحمد بن عامر الوردي.
4: ما لا يعرفه الأطفال.

الواحد ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعين أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. شهدت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 13%، مسجلة أكثر من 6.6 مليار عماني، مقارنة بتسجيل أكثر من 5.8 مليار عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع الإيرادات النفطية. أعلنت طهران أنها ستعتبر مشاركة أي دولة في الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد الشعب الإيراني أو دعمها لها عملا حربيا، وذلك بعد أن أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن بلاده تستعد اليوم الاثنين لفرض عقوبات اقتصادية تستهدف إيران وشركائها التجاريين. من جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة هي أفضل وسيلة للخروج من حالة الجمود الراهنة. يأتي ذلك في وقت قال فيه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران اليوم الاثنين. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون اليوم جراء استهداف طائرات إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية. يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال في التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة مع اتساع اقتحامات قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين المستمرة ضد الفلسطينيين. أجرت سوريا محادثات مع إسرائيل في الأردن تناولت خفض التصعيد وضمان عدم انعكاس التوتر القائم بين تركيا وإسرائيل على الأراضي السورية. وعقد وفد سوري رفيع برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني اجتماعا مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية واستضافة أردنية، وجاء الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في أعقاب القصف الإسرائيلي الأخير للأراضي السورية. كما تناولت المحادثات ضمان عدم انعكاس التوتر القائم بين تركيا وإسرائيل على الأراضي السورية. وافقت المفوضية الأوروبية اليوم على تقديم مساعدات مالية إضافية بقيمة 6 مليار يورو لأوكرانيا لشراء أنظمة دفاعية جديدة تشمل أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ والذخيرة وأجهزة الرادار. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية في بيان إن مع تصعيد روسيا لهجماتها فإن المفوضية ستكثف جهودها لمساعدة أوكرانيا على حماية شعبها والدفاع عن أجوائها. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض دم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
5: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
1: صحتنا.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواني وخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا وسهلا فيكم وبرنامجكم الصحي التوعوي، برنامج صحتنا. موضوع اليوم حقيقة يعني سبحان الله من المواضيع المهمة جدا جدا جدا، كثير حابة أتكلم فيها وعنها، أوضح كثير من الحقائق، كثير من الأرقام المرتبطة بهذا المرض. موضوع اليوم عن سرطان المعدة، وطبعا محاور كثيرة مرتبطة بهذا الموضوع، محاور تتحدث عن مدى الانتشار، معدل الحدوث، الأسباب، دور الوراثة، نمط الحياة، الأكل، كثير كثير حقيقة من المحاور المرتبطة بهذا الموضوع. اليوم معاي زميلي وأخوي صراحة ذو الخلق الحسن، ذو الخبرة الطيبة، ذو العلم الوفير حقيقة في هذا الجانب، الدكتور سعيد بن محمد بني عرابة، استشاري جراحة الجهاز الهضمي العلوي وجراحات السمنة والمناظير المتقدمة بالمستشفى السلطاني. أهلا وسهلا دكتور سعيد أخوي، وكثير أختك فرحانة بوجودك معها اليوم في هذه الحلقة.
7: أهلا وسهلا دكتورة فنة، نشكركم على الاستضافة وجزاكم الله خير.
6: أهلا وسهلا ومرحبا أخوي دكتور سعيد. وبالنسبة لسرطان المعدة، دكتور سعيد لما تسمع هذه الجملة يعني هذه الكلمتين، إيش يجي في بالك على طول؟
7: نعم، بالنسبة لسرطان المعدة أنا دائما أقول أنه هو المرض الصامت حقيقة. ولما نأتي كبداية دكتورة فنة، إيش سرطان المعدة؟ سرطان المعدة هو عبارة عن نمو غير طبيعي لخلايا المعدة. الآن لما نأتي لأكثر هذه الأنواع انتشارا وشيوعا هو سرطان الغدي، وطبعا هذا السرطان ينشأ في بطانة المعدة. في أنواع مختلفة أخرى أقل شيوعا مثل الأورام اللمفاوية والأورام العصبية الصماء وأيضا أورام الجسم، ولكل نوع من هذه خصائص وعلاج للثورة. الآن أيضا من الأشياء المهمة جدا هو أن نفرق بين الأورام العلوية، الورم اللي موجود في أعلى المعدة بالقرب من المريء، والأورام أيضا الموجودة في بقية المعدة. لماذا هذا الأمر مهم؟ لأن عوامل الخطر وطريقة العلاج قد تختلف بموقع هذا الورم في المعدة.
6: نعم نعم، بارك الله فيك دكتورنا الكريم. دكتور سعيد، لو نتكلم عن الأرقام، يعني أين نحن من ناحية الأرقام بالنسبة لانتشار سرطان المعدة؟ هذا واحد. اثنين، مقارنة مثلا بالخمس سنوات الماضية، هل هنالك في اختلاف وترجع لماذا؟
7: نعم دكتور، بالنسبة للأرقام ولذلك اخترنا موضوع الحلقة اليوم سرطان المعدة حقائق وأرقام. وفق التقديرات الوكالة الدولية لأبحاث السرطان دكتورة، على مستوى العالم يشخص عالميا قرابة 990 ألف شخص سنويا، يعني بمعنى مليون حالة سنويا سرطان المعدة كتشخيص.
6: نعم.
7: بالنسبة للوفيات حوالي 650 ألف شخص أيضا يتوفى بسبب سرطان المعدة، ولذلك هذا السرطان نجده من ضمن أكثر خمس سرطانات شيوعا ووفاة عالميا. الأمر الآخر دكتورة، هذا السرطان هو أكثر شيوعا لدى الرجال، وعادة يحدث مع التقدم في العمر، لكن أيضا كأرقام أيضا هنا أيضا في السلطنة إمكانية حدوثه والإصابة بهذا السرطان في سن مبكر أيضا موجودة. الآن وين أكثر انتشار هذا السرطان؟ فلما نأتي بحسب التقديرات نجد أن هذا السرطان ينتشر أكثر في دول شرق آسيا مثل اليابان، مثل كوريا، مثل الصين. وهناك طبعا عدة عوامل وليس سبب واحد لسبب انتشار هذا السرطان بصورة أكبر هناك. أهم هذه الأسباب طبعا هو انتشار جرثومة المعدة. واليوم دكتورة نحن في هذه الحلقة لعلنا نؤكد كثير وكثير على جرثومة المعدة.
6: نعم.
7: وأهمية علاج هذه الجرثومة المعدة لأن هي أهم عامل خطر بالإصابة بسرطان المعدة.
6: نعم.
7: فبالتالي لما نتكلم عن شرق آسيا ونتكلم عن اليابان وكوريا والصين نجد هناك الحالات أكثر بسبب انتشار هذه جرثومة المعدة هناك. السبب الآخر أيضا النمط الغذائي التقليدي، وأقول نمط غذائي تقليدي بحيث الأطعمة المملحة، الأطعمة المخللة، الأطعمة المدخنة نجدها كثير وكثير هناك في المناطق في شرق آسيا. التدخين وأيضا علاقته بسرطان المعدة، بعض العوامل البيئية والوراثية أيضا تجدها هناك أكثر في شرق آسيا. واحد من المواضيع المهمة اللي أيضا اليوم نطرحها دكتورة، لما نأتي لليابان وكوريا نجد هناك تطبيق لبرامج فحص واسعة بالمناظير، فنجد أنهم في عندهم فحص المبكر بالمناظير، ولذلك كلما كان عندنا هذا الفحص المبكر موجود كلما اكتشفنا عدد أكبر من الحالات. لكن دائما ننظر إلى الجانب المشرق وللجانب الإيجابي بهذا الموضوع، أن حالاتهم هناك تكتشف في مرحلة مبكرة وبالتالي فرصة الشفاء تكون أفضل وأفضل
6: بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب دكتورنا الكريم، قصدك أنه مثلا هنا معانا محليا أو حتى في المنطقة أنه الاكتشاف قد يعني نسبة أنه يكون متأخر أعلى من أنه الاكتشاف المبكر، وإذا كان للأسف هذا صحيح؟
7: وعن دائما نحن لما نربط مسألة المناظير والفحص المبكر تجدها في الأماكن ذات المعدلات المرتفعة. لذلك في السلطنة نجد أن سرطان المعدة ليس من السرطانات المرتفعة كثير، بل بحسب الإحصائيات الموجودة معي هو تقريبا السرطان الثامن، بينما في المستوى العالمي نجد أنه الخامس يعني. لذلك الحالات الموجودة في السلطنة لا أقول غالبية هذه الحالات تكون في وقت نوعا ما متأخر وليس ما بتكون في مراحل المبدئية، لذلك لأن ما يوجد معنا الفحص بالمناظير في سن مبكر بسبب قلة عدد الحالات الموجودة.
6: نعم الحمد لله رب العالمين. إذن دكتور أخوي خلينا نتكلم أكثر، أنت كاستشاري في هذا المجال يعني من خبرتك هل تحس أنه الأعداد في العيادة اللي تجيلك يعني محولة لتدخلات علاجية جراحية، تحس أنها زادت دكتور سعيد مقارنة بالحالات اللي قبل، ولا تحس هنا يعني معانا إحنا هذا كما تقول يعني من ملاحظات اجتهاد شخصي؟
7: نعم اللي نشوفه في الآونة الأخيرة أن الحالات نوعا ما أكثر عن قبل. أعتقد السبب الرئيسي في هذا الموضوع هي جرثومة المعدة.
6: نعم.
7: وراح نأتي لبعض الاعتقادات الخاطئة في جرثومة المعدة دكتورة. فهذا يعني نجد أن جرثومة المعدة هي طبعا مصنفة عالميا بمنظمة الصحة العالمية مسببا مسرطنا مؤكد للإنسان. الآن غالبية الأشخاص من موجودة معهم جرثومة المعدة يأخذون العلاج، لكن للأسف الشديد ما يروحوا يفحصوا مرة أخرى للتأكد من القضاء من جرثومة المعدة.
6: نعم.
7: وهذه أحد الأشياء الشائعة، هو تربط أنه جرثومة المعدة تسبب السرطان، لكن الغالبية العظمى من الأشخاص اللي عندهم جرثومة المعدة ما تسبب السرطان. لكن واحدة من الأشياء المهمة جدا هو هذا الشخص الذي أصيب بجرثومة المعدة يجب أن يأخذ العلاج، وما فقط يجب أن يأخذ العلاج لأنه هو يحس بأنه الآلام الأعراض اختفت، لكن في بعض الحالات جرثومة المعدة لا زالت موجودة. ولذلك ننبه ونؤكد أيضا كذلك على أهمية الفحص جرثومة المعدة مرة أخرى بعد العلاج للتأكد من القضاء عليها.
6: بارك الله فيك بارك الله فيك. طيب يعني الله يحفظك دكتور سعيد أخوي، يعني بنتطرق بإذن الله سبحانه وتعالى بالنسبة لجرثومة المعدة وكيف هي تضر بإذن الله، وهذه النصائح وهمسات حقيقة لأولادنا الشباب الله يحفظهم والبنات. لكن دكتور أخوي خلينا ندخل أكثر شيء لأن أحس الوقت ما شاء الله بسرعة بسرعة بيخلص علينا. خلينا نتكلم الحين عن سرطان المعدة. يعني كلمة سرطان المعدة، هل تبدأ فجأة أم أن الظهور قد يعني يظهر بعلامات معينة، كما تقول ريد فلاج ساين كذا، علامات تنذر ولازم الإنسان يتحذر منها لكل الأعمار دكتور سعيد؟
7: نعم دكتور، هذا سؤال جدا مهم، ولذلك أنت طرحته في بداية الحلقة، ليش سرطان المعدة يسمى بالمرض الصامت؟
6: نعم،
7: لأنه عادة سرطان المعدة في بدايته لا يسبب أي أعراض أو قد تكون أعراض بسيطة جدا غير محددة، مثلا حموضة مثلا، عسر الهضم مثلا، انتفاخات وغثيان، بعض الأوقات ألم على البطن، هذه كلها دكتورة هي أعراض بسيطة جدا.
6: نعم،
7: ولذلك قد يتأخر اكتشافه، لأنه هذا المريض يعتاد على المسكنات، يعتاد على أدوية الحموضة لفترة طويلة من دون تقييم للسبب.
6: نعم،
7: الآن السؤال الأهم والمهم، واللي دائما أقول للمرضى، إيش هي العلامات وهي إيش علامات الإنذار اللي أنا كمريض تستدعي إني أراجع الطبيب؟ هذه العلامات دكتورة، واحد منها الوزن، نقص الوزن غير المقصود، الشبع بعد كمية صغيرة من الطعام، فقدان الشهية، القي المتكرر،
6: نعم،
7: إذا المريض عنده صعوبة في البلع، القي الدموي، في دم في القي نفسه،
6: نعم،
7: البراز الأسود، فقر الدم، وخاصة كبار السن دكتورة، يأتينا
6: نعم،
7: كثير من الحالات تحويلات للعيادة مالي عندهم سرطان المعدة بسبب فقط اكتشفوا في المراكز الصحية هذا المريض عنده فقر الدم، نقص الدم عنده،
6: نعم،
7: وبالتالي عنده إرهاق وشحوب غير مفسر. تمام، هذه الأعراض طبعا أؤكد أيضا أنها لا تعني بالضرورة وجود السرطان، لكن تستدعي تقييم طبي خاصة من طبيب مختص في هذا الأمر، خاصة إذا كانت هذه الأعراض جديدة أو مستمرة أو أنها تزداد سوءا.
6: واضح، بارك الله فيك. إذا يعني سبحان الله، دائما من صغرنا المعدة يقولوا أنها بيت الداء وبيت الدواء، فأتمنى بإذن الله سبحانه وتعالى أنه كل الرسائل لأخوي الدكتور السعيد اليوم يطرحها تصل لكل من يسمعنا. كثير من العلامات اللي الإنسان لازم يكون واقع يعني ينتبه لها. طيب دكتور سعيد أخوي، أنت ذكرت الله يحفظك أكثر انتشارا ما بين في الرجال، أكثر انتشارا عند التقدم، لكن لا يعني أنه لا يظهر عند يعني في الشباب، يعني مرحلة الشباب. هل الأسباب مثلا، إذا جينا للأسباب بإذن الله، هل للوراثة دكتور سعيد أخوي دور؟
7: نعم، هذه دكتورة أيضا واحدة من الشائعات، هل سرطان المعدة مرض وراثي؟ والغالبية العظمى دكتورة من الحالات الموجودة هي ليست وراثية.
6: نعم،
7: لكن أؤكد أيضا كذلك أنه وجود قريب من الدرجة الأولى مصاب بسرطان المعدة نقول أنه قد يرفع الخطر بسبب عوامل جينية وبيئية مشتركة.
6: نعم،
7: وأيضا هناك دكتورة متلازمات وراثية نادرة جدا، ممكن هذه المتلازمات تصيب هذا الشخص بالسرطان، لكن الغالبية العظمى وأؤكد اليوم أن من هذه الحالات هي ليست وراثية.
6: نعم، بإذن الله سبحانه وتعالى، بإذن الله، يعني الحمد لله. بالعكس، هذا الدكتور الكريم يوضح لنا أمور أخرى يمكن اليوم يعني في توعيتنا بنركز عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب دكتور سعيد أخوي، أكثر العلامات لما يجيكم الشخص يشتكي من ماذا؟
7: نعم، الأكثر العلامات والأعراض اللي موجودة مثل ما تكلمنا في البدايات هي أعراض بسيطة غير محددة، لكن إيش هي علامات الإنذار اللي يتكلم عنها؟ هي مثل ما تكلمنا، نقص الوزن غير المقصود، الشبع بعد كمية صغيرة، فقدان الشهية، القي المتكرر، القي الدموي، البراز الأسود، فقر الدم، كل هذه الأشياء إضافة إلى ألم مستمر في أعلى البطن، هذه هي الأعراض أو علامات الإنذار اللي تستدعي مراجعة الطبيب.
6: بارك الله فيك، بارك الله فيك. يعني أنت جزت الجنة دكتورنا الكريم، يعني تكلمت عن الأعراض الصحية لتظهر وعلامات الإنذار اللي ضروري أن احنا نراجع بإذن الله سبحانه وتعالى الطبيب ومن تأخر حقيقة. طيب بإذن الله وصل المريض معكم أخوي على هذه الأعراض، كيف يتم تشخيص هذا المرض؟
7: نعم دكتورة، طبعا بعد التاريخ المرضي والفحص الكلينيكي وفحوصات الدم، الأهم في هذا الموضوع هو المنظار العلوي دكتورة.
6: نعم.
7: والمنظار العلوي هو أخذ خزعات من الورم اللي موجود، وهو طبعا الفحص الأساسي لتأكيد التشخيص. وهنا أيضا واحدة من الشائعات أيضا اللي أطرحها اليوم، اللي أنا يعني أتلقاها في العيادة مالي، أنهم يقولون أنه شخصنا سرطان المعدة بالأشعة وبفحوصات الدم، وهذا لا يمكن قطعا.
6: نعم صح.
7: ولذلك هنا نعم، ولذلك وهنا يرجع طبعا أهمية هذا المنظار العلوي.
6: نعم.
7: وأخذ هذه الخزعات وهو الفحص الأساسي لتأكيد التشخيص. الآن بعد ما أكدنا التشخيص دكتورة، المرحلة القادمة نريد نعرف ونحدد مرحلة هذا الورم. هل هذا الورم هو ورم سطحي؟ هل هذا الورم هو ورم موضعي بحيث أنه منتشر في العقد الليمفاوية فقط، أو هو عبارة عن ورم منتشر؟ وبهذا الأمر نستدعي عمل أشعاعات مقطعية للصدر والبطن والحوض وبعض الموجات فوق الصوتية بالمنظار في حالات معينة. أيضا يحتاج نعمل أيضا منظار استكشافي نسميه، بحيث نعرف أنه ما في انتشار صغير في الغشاء البروتوني اللي عادة ما تظهر أيضا في الأشعاعات.
6: نعم.
7: السؤال الآخر دكتورة، ما أهمية نحن ليش نحدد مرحلة المرض؟ لأن المرحلة تحدد عمق هذا الورم، وهل هذا الورم وصل لعقد لمفاوية، هل في انتشار لهذا الورم، وطبعا هذا هو العامل الأساسي في تحديد الخطة العلاجية.
6: نعم بارك الله فيك، بارك الله فيك أخوي دكتور سعيد. لكن دكتور أخوي برجع لك شوية وراء وجعل بالي سؤال حقيقة. لما نتكلم على النظام الغذائي اللي يعيش عليه كل إنسان فينا، احنا دائما دكتور سعيد نقول انه من اساسيات الصحه العامه انه الاهتمام بالتغذيه والغذاء المتوازن اللي موجود في البيوت حقيقه. لكنه تعرف تو الشباب الله يحفظهم ومزاجهم في الاكل ويركزوا يوميا، والله تصور اشوفهم على الاطعمه المدخنه اطعمه مملحه الفاست فود وغيرها وغيرها. فيعني انا واثقه انت هنالك شجون في هذا الجانب، يعني شجون ما اعرف كلمه شجون صحيحه ولا هنالك عتب يعني على طريقة الإفراط في استخدام هذه الأطعمة ومدى ارتباطها بالإصابة أو بزيادة الإصابة بسرطان المعدة.
7: نعم دكتورة، وكل الكلام اللي قلتيه طبعا في محله، حقيقة هي واحدة من عوامل الخطر أسميها للإصابة بسرطان المعدة.
6: نعم.
7: طبعا وخاصة الإكثار من هذه الأطعمة المملحة والمدخنة. ما أتكلم عن سرطان المعدة فقط دكتورة، حتى سرطان القولون والمستقيم أيضا واحدة من الأسباب هي هذه الأسباب، يعني هي الإكثار من الأطعمة المملحة والمدخنة والمصنعة.
6: نعم.
7: ولذلك اليوم نرسل رسالة أيضا نوجه ونروح للأطعمة الغنية بالخضروات بالفواكه بالبروتينات أكثر من هذه الأطعمة اللي هي دائما وأبدا تكون عوامل خطر لعدة سرطانات.
6: نعم بارك الله فيك، بارك الله فيك. ضروري جدا جدا الانتباه لهذا الجانب، ضروري ضروري والله. يعني والله يا دكتور الكريم الواحد يكون شفاف في هذا الجانب ويكون واقعي أكثر. إحنا كمان نعاني، إحنا كأطباء نفس الشيء فترات ما نقدر نسيطر على الشباب معانا في البيت من ناحية الغذاء، لكن المتابعة المستمرة والإرشاد أنا أتوقع بإذن الله الله يسلمهم. طيب شرب السوائل دكتور أخوي، وإنه فترات عرف ما شاء الله الشباب على هذه نوعية الأكل، يعني سبحان الله قد يصابوا بالسمنة مع للأسف سلوكيات خاطئة أخرى مثل التدخين أو مخالطة مدخنين والمعدة ما تتحرك. هل هذه كلها على بعضها عوامل سيئة تؤثر وتزيد فرص الإصابة مثلا بهذا المرض؟
7: نعم دكتورة، هو نحن دائما نقول أنه سبب السرطان ليس سبب واحد وليس عامل واحد، هي عدة عوامل. لما نأتي العوامل الخطر التي ذكرتها أنا من التدخين من الأطعمة النمط الصحي النمط الغذائي عفوا الأشياء الأخرى، هي أيضا عندك أيضا السمنة ارتجاع المري أيضا زيادة الوزن، كل هذه هي عدة عوامل. السرطان عادة من عدة عوامل وليس عامل واحد يعني.
6: نعم. نعم، بارك الله فيك، بارك الله فيك. فهي احنا نأكد ونأكد ونأكد، يعني حال سرطان المعدة حال وحال السرطانات الأخرى، بضروري ضروري حقيقة انه الاستمرار في نمط الحياة الصحي، قليل مستمر خير من كثير متقطع. دكتور سعيد، احنا بالنسبة لطرق التشخيص ذكرتها الله يحفظك، وذكرت بإذن الله سبحانه وتعالى على كيفية بإذن الله سبحانه وتعالى التشخيص الطبي الصحيح. نبيك كثير تفرد هذا الجانب دكتور أخوي.
7: هي لما نأتي دكتورة لخاصة مسألة الوقاية من سرطان المعدة، وهنا يأتي جانب التشخيص. يعني أول شيء مثل ما تكلمنا دكتورة عن اكتشاف جرثومة المعدة وعلاجها، دائما كثير من الأشخاص يهملوا هذا الجانب.
6: نعم.
7: بحيث أنه موجود جرثومة المعدة، يقول الحمد لله أنا موجود جرثومة المعدة من سنوات ما سببت لي أي مشكلة.
6: نعم.
7: لذلك نحن اليوم نؤكد أنه يجب علاج ومعالجة جرثومة المعدة، وليس فقط العلاج دكتورة، بل متابعة فحص الجرثومة ما بعد العلاج أيضا كذلك، لأن هذا أيضا واحد من الأشياء المهمة، لأن هذا المريض يحس بعد العلاج بأنه الأعراض اختفت لكن الجرثومة لا زالت موجودة، ولذلك هذا الأمر أيضا مهم جدا. الوقاية أيضا كذلك دكتورة، التوقيف عن التدخين، والتدخين هذه يعني مسألة كبيرة جدا. هذا التدخين نجده في أغلب السرطانات في هذا الجسم البشري، وبالتالي التوقف عن التدخين جدا مهم، التقليل من الأطعمة المملحة والمدخنة والمصنعة، تناول الغذاء المتناول توازن دكتور الغني بالخضروات والفواكه، المحافظة على وزن صحي. نجد أيضا الآن السمنة أيضا سبب رئيسي في عدة سرطانات أيضا، والحفاظ على وزن صحي مهم جدا.
6: نعم.
7: الأهم من كل هذا هو عدم تجاهل علامات الإنذار اللي طرحناها سابقا.
6: بارك الله فيك، بارك الله فيك دكتور. يعني الله يشافي سبحانه وتعالى كل مريض يعاني من سرطان المعدة، والحمد لله رب العالمين على شفاء كل من عانى من هذا المرض، ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه يتم عليه هذا الشفاء. أخوي، أبيك تتكلم لنا عن المراحل، وبإذن الله سبحانه وتعالى كيف تبدأ العلاج، وبإذن الله سبحانه وتعالى يعني فرص الشفاء بإذن الله.
7: نعم دكتورة، بالنسبة للمراحل اللي مثل ما تكلمنا، نحن في فترة التشخيص نعمل الفحوصات، الأشعات المقطعية والموجات فوق الصوتية، وأيضا المنظار الاستكشافي، وبعد ذلك نعرف هل هذا الورم هو سطحي. سطحي معناته دكتورة موجود في بطانة المعدة، وبالتالي كعلاج ممكن استئصاله بالمنظار العلوي بدون استئصال المعدة بالكامل.
6: نعم.
7: المرحلة الأخرى هي موضعية، بحيث أن هذا السرطان انتشر للعقد اللمفاوية حوالين المعدة، وهنا أيضا نأتي لعدة علاجات، أيضا العلاج الجراحي مع العلاج بالكيماوي أيضا كذلك. ولذلك هنا أيضا أؤكد على مسألة بعض الشائعات الأخرى اللي تقول أنه علاج سرطان المعدة هو فقط جراحة، أنه فقط نستأصل هذا الورم. نقول لا، علاج سرطان المعدة يحتاج إلى مكملات من العلاجات الأخرى، وبالتالي في المرحلة الموضعية هذا السرطان يحتاج إلى العلاج بالجراحة بالإضافة إلى العلاج الكيماوي. المرحلة الأخرى هي المرحلة اللي فيها انتشار لهذا المرض دكتورة، وبالتالي هنا أيضا عدة علاجات موجودة، كالعلاج الكيماوي، كالعلاج المناعي، كالعلاجات بعض العلاجات الموجهة. أريد أيضا كذلك في هذه الحلقة أيضا هناك حاجة يسميها البصمة الجزيئية للورم.
6: نعم.
7: فمثلا عندما يكون عندنا دكتورة هذا الحالة متقدمة جدا والورم متقدم، هناك بعض البصمات الجزيئية في هذا الورم نأخذها وفي المختبر يتم تحليلها، وأهميتها تكمن أنها تساعد على اختيار العلاج المناعي أو العلاج الموجه المناسب.
6: نعم.
7: وهذا هذا طبعا هو أحد التطورات الحديثة في علاج سرطان المعدة، لأننا أصبحنا الآن ما نعالج الورم فقط كمرحلته، بل نعالج الورم وفق بصمته البيولوجية وليس بعلاج واحد لجميع المرضى، وبالتالي نحتاج هذه البصمة الجزيئية على أساس نعرف نوعية العلاج المناعي والعلاجات الموجهة الأخرى اللي تسرع لهذا المريض
6: بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب أخوي، نتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى، طبعا ولله الحمد خدمات الصحية في هذا الجانب معانا هنا في السلطنة ولله الحمد، يعني تبارز ويعني أعلى المستويات العالمية بارك الله فيكم أخوي دكتور علي، دكتور سعيد، فيك وفي كل زملائك المتخصصين في هذا التخصص الجميل الممتع اللي يعني يحتاج إلى خبرة وعلم وقوة. بارك الله فيكم بإذن الله، وأثابكم الله سبحانه وتعالى عن الكل، عنا وعن كل الناس الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. ونحن معكم نتكلم على التشافي بعد بإذن الله، العلاج بإذن الله، نسبة الشفاء كمان، فرص لا قدر الله إنه يرجع لو كان مثلا في المراحل الأولى.
7: بالنسبة لنسبة الشفاء، هل ممكن الشفاء من سرطان المعدة؟ اليوم نؤكد إن نعم، خاصة إذا اكتشفنا هذا السرطان في مرحلة مبكرة وصار استئصال كامل.
6: نعم،
7: بالنسبة للشفاء نسبة عالية. الآن مثل ما تكلمنا دكتورة في البداية، المشكلة أن كثير من هذه الحالات تكتشف في مرحلة متقدمة نوعا ما، ولذلك يستدعي العلاجات ليس العلاج بالجراحي وإنما بالعلاج الكيماوي والعلاجات الأخرى. لكن أؤكد اليوم أنه نسبة الشفاء نسبة عالية، خاصة عند اكتشافنا لهذا المرض في مرحلة مبكرة.
6: بارك الله فيك، سبحان الله. عشان كذا أنت الله يحفظك دكتور سعيد وصفت هذا المرض بأنه المرض الصامت، يعني سبحان الله سبحان الله. طيب دكتور أخوي، يعني وين أكثر أنت ذكرت بالضبط وين السرطان في المعدة يكون؟ هل هو دائما لكل المرضى نفس المكان ولا يعني يتوزع؟
7: نعم، قلنا أنه هذا السرطان ممكن يظهر دكتورة في الجزء العلوي من المعدة، وعادة في الجزء العلوي من المعدة يرتبط بمسألة الحموضة ومسألة ارتجاع المريء. نعم، بالنسبة للجزء السفلي من المعدة عادة يرتبط بجرثومة المعدة أكثر شيء.
6: نعم،
7: ولذلك نعم عوامل الخطر مختلفة، وأيضا العلاج خاصة العلاج الجراحي أيضا تختلف، بحيث أن إذا أصيب في الجزء العلوي فيحتاج لنا استئصال كامل للمعدة. أما بالنسبة للجزء السفلي فيحتاج استئصال نصفي للمعدة.
6: بارك الله فيك، بارك الله فيك، نسأل الله سبحانه وتعالى يعني السلامة لكل من يسمعنا. ومثل ما ذكر أخوي دكتور سعيد الاكتشاف المبكر. أخوي يعني بإذن الله سبحانه وتعالى يعني طرق الوقاية لتقليل بإذن الله سبحانه وتعالى خطر الإصابة بسرطان المعدة، أول شيء أنت ذكرته أنه الاكتشاف المبكر لجرثومة المعدة. يعني حسيت الله يحفظك يعني أن تقول يا شباب يا شابات الله يحفظكم يعني انتبهوا من هذه الجرثومة، خلينا نتكلم عنها الله يحفظك.
7: نعم، طبعا جرثومة المعدة دكتورة هي بكتيريا حلزونية موجودة في بطانة المعدة، الغالبية دكتورة ما تسبب أعراض، لكن هذه جرثومة المعدة لو جئناها لسرطان المعدة هي أهم عامل خطر، بل بالكاد هو حسب منظمة الصحة العالمية مسبب مسرطن لسرطان المعدة.
6: نعم،
7: متى تتحول هذه الجرثومة المعدة دكتورة إلى سرطان؟
6: نعم،
7: هي عبارة عن سلسلة من المراحل، بحيث أن هذه جرثومة المعدة تسبب التهاب، هذا الالتهاب يتحول إلى ضمور في بطانة المعدة، هذا الضمور يتحول إلى بعض المؤشرات ما قبل السرطان.
6: نعم،
7: يسمى تحول معوي، وبعض بعد ذلك بعض التحولات، ومن ثم يتحول إلى سرطان، فهو عبارة عن سلسلة.
6: نعم،
7: طبعا علاجها علاج فعال، علاج بسيط جدا، ولذلك اليوم نحن نوصي أنه أي شخص عنده جرثومة المعدة يجب أن يتعالج، ما فقط العلاج، وأكد على أنه أيضا كذلك نعمل فحص آخر ما بعد العلاج لنتأكد من القضاء على هذه الجرثومة. فالعلاج بسيط والعلاج فعال، وهذا تأكيدنا على أهمية علاج الجرثومة لأنها أهم عامل خطر للإصابة بسرطان المعدة.
6: نعم نعم، بارك الله فيك، ونتمنى

0: قضاء، لأنه بعد بإذن الله سبحانه وتعالى هنالك فحوصات معينة، هنالك متابعات، بروتوكول متابعة بعد ما أنه بإذن الله يصل إلى مرحلة أنه اختفى ما موجود في الجسد. خبرنا عن هذه المرحلة دكتور أخوي.
1: مرحلة ما بعد العلاج دكتور قصدي؟
0: نعم
1: نعم طبعا مرحلة ما بعد العلاج مثل ما قلنا طبعا أيضا أحب أن أنوه على حاجة دكتورة في هذه الحلقة، بأنه علاج السرطانات عامة في السلطنة يخضع إلى فريق متخصص، وهذا الفريق هو من عدة تخصصات، بحيث أن هذا القرار ما يأتي مثلا من الجراح أو يأتي من الجهاز الهضمي أو من الأورام وكذا، وإنما يأتي من فريق متعدد التخصصات.
0: نعم.
1: يعطي خطة علاجية لهذا المريض ما قبل عند الإصابة، إيش العلاجات المتبعة بعد الاستئصال الجراحي والمتابعات، بحيث أن تكون هذه المتابعات مع فريق الأورام، وأيضا المتابعات أيضا كذلك مع الجراحين القائمين بالعملية لهذا المريض. مثل ما تكلمنا أيضا البصمة الجزيئية خاصة الأشخاص اللي عندهم مرض متقدم يحتاج لهم أيضا كذلك بعض العلاجات مثل العلاج المناعية والعلاجات الموجهة، وأيضا كذلك هذه يجب عليها الاستمرار لفترة طويلة. متابعاتنا للمريض أيضا كذلك بعد الاستئصال عادة متابعات بحيث نتابع هذا المريض كتاريخ مرضي، نتابعه بالأشعات، وبعض الأوقات إذا استدعى أيضا نتابع هذا المريض بالمنظار العلوي للتأكد من سلامة هذا المريض وعدم رجوع المرض. بالإضافة إلى ذلك أيضا كذلك الجانب المعنوي دكتورة، وهذا أيضا مهم جدا، الجانب المعنوي بعض هذه الحالات أيضا نحولها إلى الأطباء النفسيين أيضا كذلك لرفع معنويات هذا المرضى. دائما لما نسمع كلمة سرطان يربط بالموت، وبالتالي هذا المرضى أيضا يحتاج إلى الجانب المعنوي كثير.
0: نعم بارك الله فيك، يعني وأتفق معك أخوي دكتور سعيد أن هنالك فريق متكامل يعني بتخصصات مختلفة بإذن الله سبحانه وتعالى من أجل يعني الوصول إلى بإذنه سبحانه وتعالى مرحلة التشافي الكامل. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة لكل من يسمعنا. طبعا مجرد ما أنه يعني تقولوا للشخص يعني تبلغوا أنه طلع النتائج وهي أقرب إلى الإصابة بهذا المرض، يعني ما هو بسهل حقيقة دكتور سعيد على المريض، على أهل المريض.
1: إذن أنا بموضوع النصائح دكتور، أول شيء نطرح موضوع الشائعات أو المعتقدات الخاطئة قبل، ومن ثم نبدأ بالرسائل الأخيرة.
0: نعم.
1: أبرز المعتقدات الخاطئة دكتور اللي ينبغي حقيقة تصحيحها، واحد، وجود جرثومة المعدة لا يعني وجود سرطان. دائما يربط انه عنده جرثومه المعده معناته عنده سرطان، وهذا اعتقاد خاطئ. الشيء الاخر، سرطان المعده ليس مرض وراثي. كثير من المرضى ياتون للعياده يقولون ان سرطان المعده هو مرض وراثي، لكن معظم الحالات ونؤكد بانها ليست وراثيه.
0: نعم.
1: الشيء الثالث، تحليل الدم والاشعه وحدها يؤكد مثلا التشخيص، وهذه ايضا اعتقاد خاطئ، لانه تشخيص هذا السرطان يحتاج إلى منظار علوي وأخذ خزعات. الأمر الآخر، الألم لا يعني بالضرورة زوال السبب، ولذلك لما نبدأ بعلاجات جرثومة المعدة اختفاء الألم لا يعني بالضرورة أنه اختفت جرثومة المعدة، ولذلك نؤكد على الفحص القضاء على هذه الجرثومة. الأمر الأخير دكتورة، أن علاج سرطان المعدة ليس بالجراحة فقط، بل مثل ما تكلمنا نحن نتحدث عن فريق متعدد التخصصات. هذا المريض هذا العلاج يكون بالكيماوي، بالأدوية المناعية، بالعلاجات الموجهة، بالتغذية، بالرعاية الداعمة، كل هذه الأشياء علاجات لمريض السرطان وليست الجراحة فقط. الآن الرسالة الأخيرة، لعل تكلمنا كثير بسرعة عن حموضة، ألم في المعدة، نحن ما نريد اليوم يعني لا نقول أنه لا داعي للهلع من كل حموضة وألم في المعدة، لكن القصد والرسالة اليوم أنه لا ينبغي تجاهل هذه الأعراض، خاصة إذا كانت أعراض مستمرة، خاصة إذا كانت هناك علامات إنذار في هذا الأمر. ونقول أيضا أن جرثومة المعدة قابلة للكشف وأيضا للعلاج، والعلاج فعال أيضا في هذا الأمر. نمط الحياة الصحي يساعد على خفض الخطر.
0: نعم.
1: الاكتشاف المبكر يحول

0: هذا السرطان المعدة من مرض صعب إلى مرض قابل للعلاج والشفاء بدرجة كبيرة، ونسأل الله الشفاء العاجل للجميع
1: بإذن الله أخوي. اللهم آمين، اللهم آمين يا رب، اللهم آمين، وشفاء وبركة ويقين وصبر على كل من يعاني من أي مرض بإذن الله سبحانه وتعالى. بعد الدكتور أخوي مرحلة التشافي، من ناحية التغذية اللي لساته طالع من جراحة ومن مثلا خلينا نقول كيموثيرابي، إيش نصائحكم بالنسبة للغذاء؟
0: طبعا دكتور، بالنسبة لي خاصة في جانب التغذية طبعا، وخاصة نتأكد من ما بعد عمليات الجراحة، في هناك جدول غذائي متخصص لهذا المرضى، بحيث أنه أخصائي التغذية يجلس مع المريض خاصة في فترة التعافي، وهذه طبعا عدة أسابيع، بحيث أن نوعية الأكل اللي يأخذ هذا المريض تختلف من كل أسبوع ما بعد العملية، وهذا طبعا مع فريق مختص بالتغذية مع هذا المريض.
1: بارك الله فيك، معناته أنه بإذن الله سبحانه وتعالى ما نروح وعلى طول يعني، لا نلتزم، لأنه كمان يعني صح بإذن الله سبحانه وتعالى وصلنا إلى مرحلة التشافي، لكن ما ننسى أن هنالك كان في تدخل جراحي، وأن هنالك تدخلات أخرى مساندة للجراحة، فبالتالي يعني نحتاج أن احنا نكون لينين هينين على المعدة أقل شيء يعني الفترة الأولى يعني من بعد بإذن الله سبحانه وتعالى العلاج. كثير جاتني أسئلة حول السمنة، هل السمنة عامل خطورة للإصابة بهذا النوع من السرطانات؟
0: نعم نعم، دائما السمنة دكتورة تربط لعدة سرطانات في هذا الجسم البشري.
1: نعم،
0: ولا وحديثنا اليوم عن سرطان المعدة واحد من عوامل الخطر أيضا السمنة والارتجاع المريء، أيضا ارتجاع المريء أيضا يربط بالسمنة، والسمنة تسبب أيضا هذا الارتجاع المريء. وبالتالي أيضا اليوم رسائل أخرى نوجهها خاصة بموضوع السمنة، الاهتمام العلاجات للسمنة متوفرة بشتى أنواعها.
1: نعم،
0: الحفاظ على جسم صحي مهم جدا.
1: نعم،
0: هذا السمنة ما ننظر فقط إلى جانب السرطان، لكن ننظر إلى الأمراض المصاحبة الأخرى لهذه السمنة، السكر، ارتفاع الضغط، الدهون، كلها أيضا مرتبطة بالسمنة.
1: نعم، بارك الله فيك، أتفق معك أخوي، وللأسف هنالك نسب كبيرة حقيقة من معدلات ظهور حالات السمنة معانا هنا بالسلطنة. دكتور أخوي، عجبني كثير موضوع أنه هذا من الأمراض الصامتة، عجبني كثير بإذن الله سبحانه وتعالى أنه الإنسان يكون حذر، والاكتشاف المبكر هو الأساس. يعني تتفق معي إذا قلت لك أنه كل واحد فينا لازم يكون عنده العين الفاحصة الفاحصة؟
0: طبعا، يعني خاصة يعني هي بعض الأوقات نجد أنه لما تشوفي لسرطان المعدة تجد أنها هذه الأعراض أعراض بسيطة جدا.
1: نعم،
0: لكن احنا ما نشوف الأعراض البسيطة، نشوف إذا في تغير في هذه الأعراض البسيطة، استمرارية هذه الأعراض، تطور هذه الأعراض، أو ما الأعراض مع عوامل خطر، وعوامل خطر ذكرناها، نقصان الوزن، القي الدموي، فقدان
1: نعم.
0: الشهية، هي من يوجهنا أكثر إلى الطبيب المختص.
1: لكن في نقطة كمان بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني في ناس أكيد مرت عليك هذه الأمور وكثير زعلتك، أنا واثقة إنه في بعضهم يقول لك أنا ما لي أروح على أساس أنا خاف إن يقولوا لي إن عندك كذا وكذا.
0: يعني نحن الآن اليوم في الحلقة مثل ما شفت أيضا، كل هذه المفاهيم الخاطئة جيتنا من السوشيال ميديا.
1: نعم،
0: كل المفاهيم الخاطئة للسرطان المعدة كذا. يعني الآن نؤكد أنه حتى في سن الشباب، لأنه اليوم مثل ما قلت لك صح أنه الإحصائيات العالمية تقول أنه هذا المرض هو في المتقدمين عمرا، لكن عندنا في السلطنة من حالات يعني في صغار السن، وهذا طبعا ليس الحديث عن سرطان المعدة فقط، بينما سرطان القولون والمستقيم وسرطانات أخرى أيضا. لذلك اليوم نؤكد أنه يعني الشخص هو من يمسك زمام هذا الأمر، بحيث ظهور هذه الأعراض ولو كانت بسيطة مع عوامل الخطر يحتاج أن يستدعي التواصل مع الطبيب المختص، بغض النظر عن السوشيال ميديا اللي موجودة، بغض النظر عن هذه الأشياء كلها، يجب الإنسان أن يحافظ على جسمه، خاصة مسألة أنه عارفين انه الفحص المبكر لهذا الامر يعني نسبه الشفاء نسبه عاليه جدا.
1: يعني دكتور انت قلت جمله انه يحافظ الانسان على جسمه، يعني يقول لك حافظ على جسمك وانت صغير تلاقيه وانت كبير. سبحان الله، هذه الرساله لكل حد، كل حد، ما نقول نخص فئه معينه، لا كلنا، كل انسان عليه باذن الله سبحانه وتعالى انه بالفعل يعطي جسده الاهتمام بجسده بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني فرصة فرصة فرصة بإذن الله سبحانه وتعالى. في نقطة ثانية بالنسبة لسرطان المعدة، واجد تجيلك هذه الوصفات الغريبة والخلطات الغريبة واللي ما معتمدة حقيقة على أي يعني سند علمي أو مثلاً مفحوصة حتى مختبريا دكتور سعيد أخوي، وتتخلك كذاك في النص وياخذها المريض وإحنا عادرين إنه حقيقة، يعني يقول لك خذ هذه الخلطة، هذه الأعشاب اللي قد تؤثر سلبا على مسار العلاج، قد تؤثر سلبا على المعدة.
0: نعم دكتور، حقيقة وكلامش في محله حقيقة، وتصلنا بعض الحالات اللي هذه الخلطات الغريبة العجيبة التي هم يعتقدوا كعلاجات. ما فقط الخلطات دكتورة، الآن أصبح معنا شيء أكثر من ذلك، بحيث أنه في بعض المرضى يجيون يقولوا لي أنه ذهبنا للشيخ الفلاني وبالتالي قال لي أنه هذا المرض أيضا ما سرطان، هذا عبارة عن حسد، عبارة عن شيء آخر. وهذه أيضا من المفاهيم أيضا الخاطئة جدا يعني.
1: نعم.
0: وتطير معنا الآن لما يجيني واحد على هذه الخلطات وكذا، دائما دائما أقول له هل في شيء مثبت علميا لهذا الأمر؟ هل في دراسة أكدت هذا الأمر؟ ما في دراسة، ما في كذا، ما ممكن طبعا يعني. وعادة حقيقة مثل هذه الأشياء نتجنبها إطلاقا يعني.
1: نعم بارك الله فيك.
0: لأنه هذه الخلطة دكتورة ما نعرف هل تؤثر على عدة أشياء في هذا الجسم، خاصة ما بعد العمليات الجراحية ممكن بعض هذه الخلطات حتى تؤثر على التئام الجرح نفسه.
1: نعم نعم،
0: وهي غير مثبتة علميا.
1: نعم بارك الله فيك، بارك الله فيك. ويعني على فكرة هذه شفناها كثير كثير، خاصة في الأمراض المزمنة، خاصة في السرطانات. يعني سبحان الله، إحنا نعذر الناس وقد نكون نحن منهم، لكن يعني الإنسان كمان بإذن الله سبحانه وتعالى لابد أن يعني يحكم العقل، تكون عنده البصيرة بإذن الله سبحانه وتعالى. وما أحلى العلم وما أحلى يعني الخبرة في هذا المجال. كثير دكتور أخوي أنت بديتها ما شاء الله بارك الله فيك، دكتور سعيد بديتها بأنه يعني بإذنه سبحانه وتعالى كثير من الحالات التي تشفى وبإذن الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كان الاكتشاف المبكر. خلينا ندخل في قصص مثلا دكتور سعيد عاشها، تعايش مع هذه الحالات بإذن الله.
0: كثير من الحالات سواء لصغار السن وسواء لكبار السن.
1: نعم.
0: وحقيقة في معاي مريض إلى حد اللحظة أذكره، لأن الآن من استئصالنا للسرطان إلى هذه اللحظة أكثر من 14 سنة دكتورة.
1: ما شاء الله، بطولة
0: عمر. حتى يأتينا للعيادة يعني ولله الحمد لما نشوفها كأنه ما في سرطان إطلاقا.
1: نعم.
0: ولله الحمد، وهذا أيضا بسبب التزام المريض نفسه، اتباعه للتعليمات. يعني بعض المرضى دكتورة بعد ما نسوي الاستئصال الجراحي يقول لك ما أريد أدخل للجانب الكيماوي، ولذلك رجوع المرض يكون بنسبة عالية. هذا المريض كان ملتزم معنا من بداية المرحلة وحتى نهايتها وحتى متابعات الدورية معنا في العيادة.
1: نعم.
0: وأكثر من 14 سنة وأنا أشوفه معي في العيادة.
1: ما شاء الله، الله يحفظه ويتمم عليه بإذن الله سبحانه وتعالى الشفاء، ويشافي كل إنسان مريض، اللهم آمين، فرح قلوبهم وقلوبنا بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني دكتور أخوي دائما بإذن الله سبحانه وتعالى أظل الصحة تاج على رأس الأصحاء. قبل أن ندخل في هذا الجانب ونتخصص في الطب، كنا كثير نأخذها ونعتبرها جمل يعني إنشائية، لكن سبحان الله بالفعل صحة الإنسان هي الراحلة، هي اللي تحرك الإنسان يعني في حياته من مكان لمكان. يعني قد لا يحتاج سيارة أو طيارة فارهة، لكنه يحتاج إلى بإذن الله سبحانه وتعالى صحة سليمة بإذن الله سبحانه وتعالى. ما في إنسان ما عنده عطب في هذه الصحة، لكن احنا مطلوب علينا التداوي، مسؤولين، وربي سبحانه وتعالى وديننا الإسلام الحنيف والسنة النبوية الشريفة تآمرنا بأن تداو. نترك الخوف ونتأمل بالله سبحانه وتعالى خير، مثل ما ذكر أخوي وزميلي دكتور سعيد أنه لكل داء دواء. من ضمن هذه يعني الأمراض سرطان المعدة. دكتور أخوي، يعني احنا تكلمنا عن دور الوراثة وكيف انه يعني العوامل متعددة مع الاستعداد الوراثي وغيرها، هل مرت عليك كذا قصص انه سرطان المعدة ظهر في اكثر من فرد في نفس العائلة؟
0: نسبة قليلة جدا، يمكن ما في السلطنة خارج السلطنة. نعم
1: نعم،
0: بس
1: نعم.
0: السلطنة ما حقيقة ما جت اي من الحالات وكان المرض وراثي، لكن في خارج السلطنة واجهت كذا مجموعة من الحالات.
1: بارك الله.
0: وطبعا هذه الحالات دكتورة عادة في طفرات جينية يستدعي أيضا كذلك فحص العائلة أيضا كذلك.
1: نعم نعم،
0: ولذلك مهم جدا بعد طبعا إذا خاصة المصاب في من الدرجة الأولى وفي سن صغير، وجود هذه الطفرات يستدعي أن نشوف كامل العائلة ونبحث عن هذه الطفرات، فيحتاج إلى استشارة بفريق مختص بالجينات.
1: نعم نعم، بارك الله فيك. نعم.
0: والبعض الآخر حتى المصاب بهذه الطفرات الجينية دكتورة يستدعي استئصال للمعدة في وقت مبكر أيضا كذلك لتفادي الإصابة بسرطان المعدة.
1: نعم، بارك الله فيك. بارك الله فيك أخوي دكتور سعيد، رسائل صحيحة ورسائل جميلة، رسائل يعني متفائلة فيها روح التفاؤل، وبإذن الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى تمام الشفاء لكل مريض. الدعم النفسي أنا مرة ثانية بسألك فيه، الله يحفظك.
0: كرسائل توعوية وأيضا كتفاؤل أنه كل علاجات مرض سرطان المعدة ولله الحمد والمنة.
1: نعم.
0: وبفضل وزارة الصحة طبعا كل هذه العلاجات متوفرة بكل أنواعها.
1: نعم.
0: ما يستدعي هذا المريض حتى يفكر يعني أنه يخرج لخارج السلطنة لأي علاج يتعلق بسرطان المعدة. الحمد لله العلاجات كلها متوفرة.
1: نعم.
0: اكتشافنا لسرطان المعدة في مراحل المبكرة، هذا الإنسان سيعيش حياة سعيدة، ونسبة رجوع السرطان نسبة قليلة جدا خاصة إذا اكتشفناه في مراحل المتقدمة.
1: بإذن الله.
0: علاج جرثومة المعدة، وأكد أيضا جرثومة المعدة العلاج بسيط وفعال جدا، وبالتالي لا نهمل هذا الجانب. النمط الغذائي الصحي مهم جدا، الابتعاد عن التدخين والوزن الصحي من أهم الأسباب اللي هي ممكن تجنبنا الإصابة بهذا السرطان.
1: نعم، بارك الله فيك. بارك الله فيك، نسأل الله مرة ثانية سبحانه وتعالى دوام الفرح ودوام الصحة والعافية بإذن الله سبحانه وتعالى، والعمر الطويل لنا ولكم أخوي دكتور سعيد وكل من بإذن الله سبحانه وتعالى يسمعنا. ظهور سرطان المعدة في نفس الفترة مع سرطانات أخرى في الجهاز الهضمي، هل يحدث ولا لا؟
0: نعم طبعا، هذه دكتورة ضمن الأشياء اللي قلناها قبل في الأشياء الوراثية أو بعض المتلازمات دكتورة. فقد يظهر مثلا عنده في القولون بعض اللحميات، هذه اللحميات منتشرة في القولون والمستقيم، وأيضا بعض هذه اللحميات تكون موجودة في المعدة، فبالتالي في بعض مثل ما قلنا بعض المتلازمات قد نرى وجود مثلا القولون والمستقيم بالإضافة إلى المعدة. أيضا في بعض الأشياء أيضا النادرة اللي هي مثلا سرطان المعدة مع سرطان الثدي، نعم سرطان الرحم، وهذه بعض المتلازمات أيضا، لكن أقول أنها متلازمات نادرة.
1: نعم بإذن الله سبحانه وتعالى. في كمان موضوع مرتبط بسرطان المعدة، لو ظهر في سن مبكر مبكر مبكر ترجعوا لإيش دكتور أخوي؟
0: إذا ظهر في مراحل المبكرة، فواحدة من الأشياء دكتور اللي قلناها هو الاستئصال بالمنظار العلوي، وبالتالي هذا المريض حتى ما يستدعي استئصال في المعدة.
1: نعم.
0: يعني ما يستدعي عمليات جراحية، فقط بيكون بالمنظار اللي هو العلوي.
1: نعم.
0: واستئصال هذاك المكان من بطانة المعدة.
1: نعم.
0: وبالتالي التعافي، المتابعات، نسبة الشفاء تكون كبيرة جدا.
1: نعم نعم، بارك الله فيك. بارك الله فيك بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب كثير يعني الحين عن طريق التواصل جاتني سؤال، إنه واحدة تقول إنه معاها ابن خالتها عمره 17 سنة وشخص بالإصابة بسرطان المعدة، هل هذا صحيح وتوفى فيه؟ خلال فترة
0: نعم.
1: بسيطة.
0: إذا مثل هذا المريض دكتورة، هذا لما نأتي ل يجب أن نجلس مع هذا المريض، يحتاج إلى استشارات في الجينات أيضا كذلك.
1: نعم.
0: نعرف إيش ليش هذا المريض عنده في وقت مبكر.
1: نعم.
0: هل هناك يحتاج إلى بعض المناظير، المنظار العلوي والمنظار أيضا السفلي لهذا المريض، يحتاج أن نشوف العائلة بالكامل مع هذا المريض.
1: نعم.
0: وهذا ولعل هي بعض الحالات اللي هي مثل ما قلنا بعض المتلازمات أو بعض الحالات الوراثية اللي هي النادرة ما منتشرة كثير دكتورة.
1: نعم نعم بارك الله فيك بإذن الله سبحانه وتعالى. النادرة اللي بإذن الله سبحانه وتعالى كمان هنالك أطباء ذو خبرة وعلم مثلك أخوي دكتور سعيد وزملائك، يعني قادرين بحول الله سبحانه وتعالى على التعامل معها. يا أخي أبا أحذر عن موضوع التدخين، أنا كثير من الناس اللي يعني أمقت التدخين، وكثير أشخاص المدخنة كثير يعني أزعل منها، وأسأل الله سبحانه وتعالى لهم الهداية بإذن الله سبحانه وتعالى، إنه كيف أنت تضر صحتك بفلوسك، وياريتك تضر صحتك بطريقة عادية أنت تسبب لها يعني مباشرة سرطانات من ضمنها سرطان المعدة. يعني أبيك تتكلم حقيقة عن هذا الجانب دكتور سعيد أخويا، التدخين وارتباطه بسرطانات كثيرة ومن ضمنها سرطان المعدة.
0: التدخين دكتورة مثل ما قلت لك طبعا التدخين ليس مربط بسرطان المعدة. التدخين يعني لما نأتي لهذا الجسم البشري نجد أن هذا التدخين في كل السرطانات موجود، ليس التدخين بحد ذاته، التدخين وأيضا شرب الكحول دكتورة.
1: نعم.
0: وبالتالي مهم جدا جدا جدا الإقلاع عن هذا التدخين لما له من أضرار كاملة في هذا الجسم البشري.
1: نعم.
0: يعني ما بس السرطانات، الجهاز التنفسي، الجهاز الهضمي. أنا اليوم جراح للجهاز الهضمي العلوي، هذه الحموضة وارتجاع المريء نجد أيضا علاقتها بالتدخين.
1: نعم.
0: التدخين علاقتها بسرطان المريء في الجهاز الهضمي العلوي، وعلاقتها بسرطان المعدة أيضا كذلك.
1: نعم.
0: الإقلاع طبعا هو مشوار أيضا كذلك، لكن نؤكد أنه هذا التدخين له أضرار كثيرة جدا، وأؤكد أيضا كذلك أنه هذا التدخين سرطانات الجسم يمكن لغالبيتها تجد أن التدخين وشرب الكحول هو من أهم عوامل الخطر فيها.
1: نعم نعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى الهدايا لنا ولهم بإذن الله. أخوي وزميلي الدكتور سعيد بن محمد بني عرابة، طبيب استشاري جراحة الجهاز الهضمي العلوي وجراحات السمنة والمناظير المتقدمة بالمستشفى السلطاني، لك كل الاحترام والتقدير أخوي دكتور سعيد.
0: شكرا جزيلا دكتورة فنة، ونحن في الخدمة دائما.
1: الله يعزك، أتمنى من الله سبحانه وتعالى أنكم اليوم تأخذوا هذه النصائح بجدية، يعني خاصة فئة الشباب، اقلعوا عن التدخين، اهتموا بصحتكم، الأكل الصحي، مارسوا الرياضة، يحتاج الجهاز الهضمي منكم اهتمام، ولو لا قدر الله اشتكيتوا من أي عرض ذكره أخوي وزميلي دكتور سعيد على طول للمؤسسات الصحية. سرطان المعدة من الأمراض الصامتة، اكتشاف المبكر بإذن الله سبحانه وتعالى يغير كاملا خريطة العلاج. تمنى لكم كل الفرح والسرور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
6: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد 19؟
2: صحتنا.

إذاعة سلطنة عمان محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.

0: الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه أخبار عمان ونبدأها بأبرز العناوين. الإيرادات العامة للدولة ترتفع بنسبة 13% مسجلة أكثر من 6,600,000,000 ريال عماني بنهاية الربع الثاني من العام الجاري. حلقة عمل في مسقط تناقش نتائج ومخرجات مشروع الخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي. شهدت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري ارتفاعاً بنسبة 13% مسجلة أكثر من 6,600,000,000 ريال عماني مقارنة بتسجيل أكثر من 5,800,000,000 ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع الإيرادات النفطية. وارتفع الإنفاق العام بنسبة 9% ليبلغ نحو 6,619,000,000 ريال عماني نتيجة ارتفاع المصروفات الإنمائية والجارية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما ارتفع صافي إيرادات النفط بنسبة 10% مسجلا أكثر من 3,300,000,000 ريال عماني، فيما ارتفع صافي إيرادات الغاز بنسبة 32% مسجلا 1,164,000,000 ريال عماني. نظمت هيئة البيئة حلقة عمل حول مشروع إعداد خطة التكيف الوطنية مع التغير المناخي بمشاركة عدد من الجهات الوطنية ذات العلاقة. الحلقة استعرضت أبرز النتائج والمخرجات التي توصل إليها مشروع إعداد الخطة، وتسعى حلقة العمل إلى دعم المراحل النهائية لإعداد خطة وطنية متكاملة للتكيف مع التغير المناخي، بما يعزز قدرة القطاعات والمجتمعات على التعامل مع المخاطر والتأثيرات المناخية الحالية والمستقبلية.
1: تعمل سلطنة عمان على إعداد خطة وطنية للتكيف مع التغير المناخي بهدف تعزيز الجاهزية والحد من آثاره على مختلف القطاعات. وعلى ضوء ذلك نظمت هيئة البيئة حلقة عمل في محافظة مسقط بمشاركة عدد من الجهات الوطنية لمناقشة نتائج المشروع وتحديد الأولويات والتحديات والاحتياجات اللازمة للتكيف مع المخاطر المناخية.
2: الدكتور مالك بن محمد بن حسن الوردي أستاذ مشارك ومدير مركز الدراسات والبحوث البيئية في جامعة سلطان قابوس. سلطنة عمان معرضة إلى الكثير من آثار تغير المناخ، خاصة لما نتكلم عن زيادة في درجات الحرارة، العواصف المتطرفة، الأعاصير، الجفاف، التملح المياه، خاصة لما نتكلم عن تداخل مياه البحر في سهل الباطنة خاصة. فهذه الأشياء اللي عمان تتعرض لها تحتاج إلى خطة وطنية للتكيف مع هذه الآثار.
3: مها بتعالي البلوشي، مديرة دائرة التخفيف بالندب هيئة البيئة. هذه الورشة استكمالا لمشروع إعداد خطة التكيف الوطنية، والتي يتم إعدادها بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. راح تستمر لمدة 3 أيام. في اليوم الأول راح نستعرض أهم نتائج المشروع، واللي راح يتم مناقشتها مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك راح يتم استعراض اليوم الثاني والثالث أهم سيناريوهات التغير المناخي التي تم إسقاطها على القطاعات التنموية ذو أهمية أو المتأثر بشكل مباشر بالتغيرات المناخية.
1: وتسهم حلقة العمل في توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين المؤسسات تمهيدا لإعداد خطة وطنية تدعم التنمية المستدامة وترفع قدرة السلطنة على مواجهة التغيرات المناخية. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي.
0: أكثر من 30 ورقة بحثية في الدراسات التاريخية والأثرية اشتمل عليها الملتقى العلمي 25 لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تنظمه وزارة التراث والسياحة في محافظة ظفار بمشاركة واسعة من المتخصصين والمهتمين من داخل سلطنة عمان وخارجها. الملتقى تضمن جلسات علمية تناولت عدداً من الموضوعات المستندة إلى نتائج المسوحات الأثرية والدراسات الميدانية، إلى جانب استقصاء وتحليل أحداث تاريخية من حقب زمنية مختلفة. ويصاحب الملتقى معرض يضم عدداً من المقتنيات واللقى الأثرية المكتشفة في سلطنة عمان، إلى جانب ركن للإصدارات العلمية لوزارة التراث والسياحة في قطاع التراث العماني، وإصدارات جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد سعادة المهندس إبراهيم بن سعيد الخروصي وكيل وزارة التراث والسياحة للتراث في كلمة ألقاها خلال الملتقى أن حفظ التراث وتوثيقه ودراسته يعد مسؤولية مشتركة، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون بين الباحثين والمؤسسات العلمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
4: إن هذا الملتقى 25 لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمثل مناسبة علمية ويجسد معنى عميق، فهو لقاء يجمع أبناء منطقة ربطت بينهم عبر التاريخ وشائج الجغرافيا ووحدة المصير وامتداد العلاقات الإنسانية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. ومن هنا تأتي أهمية هذه الجمعية وملتقياتها العلمية، إذ توفر فضاءً رصيناً يلتقي فيه المؤرخون والآثاريون والباحثون، وتعرض فيه نتائج الدراسات والمكتشفات، وتفتح من خلاله آفاق جديدة للبحث والتعاون العلمي المشترك. إننا في وزارة التراث والسياحة نؤمن بأن حماية تراثنا الخليجي ودراسته وتوثيقه مسؤولية مشتركة، وأن التعاون بين الباحثين والمؤسسات العلمية والمتخصصة في دول المجلس هو السبيل الأمثل لتعميق المعرفة بالتاريخ وصون الموروث وإيصاله إلى الأجيال القادمة.
0: حددت اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط معاينة وتقدير الخسائر التأمينية مجموعة من الضوابط تشمل الاشتراطات القانونية والمالية والمهنية ومتطلبات الكفاءة والخبرة اللازمة للعاملين في النشاط، وأكدت على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية ومبادئ النزاهة والاستقلالية والحيادية والمحافظة على سرية البيانات والمعلومات.
5: تأتي اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط معاينة وتقدير الخسائر التأمينية في إطار توجه هيئة الخدمات المالية نحو تنظيم المهن والأنشطة المساندة لقطاع التأمين وفق أسس مهنية وفنية واضحة، بما يعزز موثوقية أعمال المعاينة وتقدير الخسائر ويرفع جودة التقارير الفنية التي تستند إليها شركات القطاع وإعادة التأمين في تقييم الأخطار والمطالبات واتخاذ القرارات المتعلقة بالتغطيات والتعويضات التأمينية. ووضعت اللائحة إطاراً تنظيمياً متكاملاً لمزاولة نشاط معاينة التأمين قبل إبرام عقد التأمين وتقدير الخسائر الناجمة عن تحقق الأخطار المؤمن ضدها، وحددت المتطلبات الفنية والمهنية الواجب توافرها في الجهات المرخصة، إلى جانب الضوابط المنظمة لأعمالها والتزاماتها تجاه شركات التأمين والمؤمن لهم، بما يضمن ممارسة النشاط بكفاءة واستقلالية وحيادية. كما حددت اللائحة مجموعة من الضوابط والمتطلبات المنظمة للترخيص بمزاولة نشاط معاينة وتقدير الخسائر التأمينية، مؤكدة ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من هيئة الخدمات المالية لمزاولة النشاط، وحظرت أيضا على شركات التأمين التعامل مع أي جهة غير مرخصة. وشملت هذه الضوابط الاشتراطات القانونية والمالية والمهنية ومتطلبات الكفاءة والخبرة اللازمة للعاملين في النشاط، بما يعزز جودة أعمال المعاينة والتقدير وموثوقيتها. وكذلك نظمت اللائحة مدة الترخيص وإجراءات تجديده والتزامات المرخص لهم، وأكدت على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية ومبادئ النزاهة والاستقلالية والحيادية والمحافظة على سرية البيانات والمعلومات. كما نظمت اللائحة آلية معاينة الأخطار وتقدير الخسائر التأمينية، وحددت الواجبات المهنية للمرخص لهم في مختلف مراحل المعاينة والتقدير. بما في ذلك إعداد تقارير فنية دقيقة وشاملة تستند إلى أسس ومعايير مهنية واضحة ودراسة المطالبات والتحقق من أسباب الخسائر وحجمها لتعزيز دقة التقييم وموثوقيته ويحفظ حقوق أطراف العلاقة التأمينية، والذي بدوره يعزز استقلالية أعمال المعاينة وتقدير الخسائر من خلال وضع ضوابط للحد من حالات تضارب المصالح لضمان موضوعية التقييم وحياديته.
0: أعلن البنك المركزي العماني عن نتائج مزاد الإصدار رقم 84 من سندات التنمية الحكومية الذي لاقى إقبالا كبيرا من المستثمرين بقيمة إجمالية لطلبات الاكتتاب تجاوزت 164 مليون و370 ألف ريال عماني، بينما بلغت قيمة السندات المخصصة 100 مليون ريال عماني. وأشار البنك إلى أن هذه السندات ستصدر غدا الثلاثاء ويستحق الإصدار والسداد في 25 من أغسطس 2033. تجاوز إجمالي حجم الاستثمارات التراكمي في مدينة سمائل الصناعية 239 مليون ريال عماني، فيما يبلغ عدد المشاريع القائمة والمنتجة 109 مشروعات، كما تبلغ المساحة الإجمالية أكثر من 2,637,000 ألف متر مربع من إجمالي المساحة المطورة للمدينة، والتي خصصت لها مساحة إجمالية تقارب 11,890,000 متر مربع. كما استقبلت مدينة سمائل الصناعية 24 طلبا استثماريا خلال النصف الأول من العام الجاري، وجرى توطين 12 مشروعا منها إلى جانب توسعة مشروعين لتقديم جميع الخدمات والتسهيلات للمستثمرين وأصحاب الأعمال. انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر المقبل دولارين و22 سنتا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي، ليبلغ اليوم 97 دولارا و39 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر سبتمبر المقبل قد بلغ 76 دولارا و36 سنتا للبرميل. وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. الإيرادات العامة للدولة ترتفع بنسبة 13% مسجلة أكثر من 6,600,000,000 ريال عماني بنهاية الربع الثاني من العام الجاري. حلقة عمل في مسقط تناقش نتائج ومخرجات مشروع الخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي. حرر لكم النشرة مستمعينا منير الهنائية، ونفذها على الهواء مباشرة علي العجمي، وهذه تحياتي في التقديم عايدة البلوشية.

إذاعة سلطنة عمان محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطة.

إذاعة سلطنة عمان محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطة.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين أينما كنتم تستمعون لهذه المساحة من برنامج محطات. محطاتنا مختلفة منوعة، نلتقي كل يوم من الأحد إلى الخميس في محطة يتجدد فيها الحوار، يتجدد فيها الموضوع، وأيضا هكذا نأخذكم في جولة برفقة ضيوفنا، سواء إن كنا نتحدث عن موضوع في مجال معين في تخصص معين، أو نتكلم عن تجربة يأخذنا فيها الضيف من خلال خبرته في مجال معين، أو حتى نقترب من قصص الإنجاز المختلفة التي يحملها شبابنا العماني. نحييكم وما كنتوا تستمعوا لنا. احنا هذا اللقاء ممتد ان شاء الله حتى تمام الساعة الرابعة، دروب ان شاء الله سالكة آمنة حتى تصلوا لمختلف وجهاتكم. واليوم هكذا يعني محضرين لكم موضوع شيق وممتع، خاصة احنا في فصل الصيف ان شاء الله بنتكلم عن تفاصيل موضوع حلقتنا ان شاء الله بعد هذا الفاصل. هذه تحية لكم من فريق العمل يرافقكم في اعداد هذه الحلقة، الزميل محمد بن عبد الله الراشدي، وأرافقكم في تقديم الحلقة مريم البداعي، تحيات مخرجنا هزاع الراسبي.

0: محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.
1: حياكم الله مستمعينا، نجدد ترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لهذا الأثير، أثير إذاعة سلطنة عمان. نسعد دائما أن نرافقكم هذه المشاوير المسائية، وإن شاء الله تكون دروبكم سالكة. أهلا ومرحبا بكل من انضم للاستماع لبرنامج محطات. من خلال حلقتنا لهذا اليوم في محطات نقترب من الجانب السياحي، خاصة أن اليوم أو خلال السنوات الماضية بدأنا نشاهد الكثير من المتغيرات المرتبطة بالمشهد السياحي في سلطنة عمان. تطورت الجوانب السياحية بشكل كبير، ولله الحمد، يعني الله سبحانه وتعالى حبى عمان بهكذا جمال في الطبيعة، تضاريسها المتنوعة من شمال إلى جنوب عمان، الشريط الساحلي الممتد، وكذلك جمال هذه الشواطئ، الجبال، المواقع السياحية المختلفة. بدأنا نلمس الكثير من الاجتهادات سواء للمؤسسات أيضا الحكومية المعنية بالقطاع السياحي، وكذلك الشباب المهتم بقطاع السياحة. بدأنا نشوف مشاريع، بدأنا نشوف أيضا هكذا أنشطة مرتبطة بالجانب السياحي، يمكن هنا أبرزها سياحة المغامرات، لأن نرجع ونقول أن ما حب الله سبحانه وتعالى هذه التضاريس المتنوعة، الوديان، الجبال، المسارات الجبلية المختلفة، المناظر الرائعة. فاليوم احنا من خلال حلقتنا في محطات نقترب من هذا التطور الذي شهده القطاع السياحي في سلطنة عمان. أعد محمد، يعني هكذا، يعني جانب وتقرير، أو خلينا نقول كلمات مرتبطة بهذا الجانب، وجهة جميلة وطقس مختلف وطبيعة متنوعة، عوامل قد تدفع السائح إلى الزيارة للمرة الأولى، لكنها قد لا تكون كافية لإطالة إقامة أو إعادتها مرة أخرى. فالسياحة الحديثة لم تعد مجرد انتقال إلى مكان جديد، إنما أصبحت صناعة للتجربة، تبدأ بالسكن والنقل وتمتد إلى المطاعم، المقاهي والأنشطة والفعاليات والتسوق والثقافة والترفيه. فالملاحظات التي كانت تطرح حول الخدمات والفعاليات والخيارات المتاحة للزائر قابلها توسع في البرامج السياحية والترفيهية، وكذلك تطوير للوجهات وحضور أكبر للمحافظات والقطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أصبحت المواسم السياحية فرصة لاختبار قدرة الوجهة على تحويل تدفق الزوار إلى حركة اقتصادية مستمرة. فالسائح لا ينفق في الفندق وحده، هناك مطاعم، مقاهي، نقل، فعاليات وغيره، وبذلك يصبح قياس نجاح السياحة أكبر من مجرد معرفة عدد الزوار. فكم بقي الزائر، كم أنفق، كم نشاط اقتصادي استفاد من وجوده، هل وجد

تجربة تجعله يفكر ربما بالعودة إلى هذا الموقع. ومع نجاح المواسم يظهر أيضا هناك تحدي آخر، ماذا يحدث عندما ينتهي الموسم؟ فالاستدامة السياحية تعني أن تستطيع الوجهة إيجاد أسباب جديدة للزيارة خارج فترات الذروة من خلال ربما المؤتمرات، الملتقيات، الفعاليات، وكذلك الثقافة والمغامرات. ويتيح أيضا التنوع المناخي والجغرافي لسلطنة عمان فرصة لصناعة حركة سياحية تتنقل بين المحافظات على مدار العام، بين صناعة الترفيه، تأهيل الكفاءات الوطنية، وجذب الاستثمار وتمكين المجتمع المحلي. اليوم احنا نسأل او ما نسأل فقط كيف نجذب عدد زوار او مزيد من السياح، لكننا نسأل كيف نحول كل زيارة الى قيمة فعلية اقتصادية مستدامة لهذه المواقع السياحية. إن شاء الله خلال الوقت القادم ينضم إلينا ضيفنا في الأستوديو الدكتور حمد بن محمد المحرزي، وهو عميد كلية عمان للسياحة، للحديث عن هذه التفاصيل، عن هذه النقلة السياحية، عن الواقع اليوم، أيضا المخرجات والكفاءات في هذا القطاع، والكثير من الجوانب المرتبطة بالسياحة وتحويلها إلى صناعة اقتصادية فعلية. وممكن احنا نلمس ذلك من خلال مختلف البرامج، ولكن كيف ايضا نركز على استدامة النشاط السياحي في سلطنة عمان. واللي حابين اكيد انهم يشاركونا، احنا ارسلنا من خلال قناة الإذاعة العامة عبر الواتساب تساؤل: لو كان بإمكانك إضافة مشروع سياحي واحد في عمان، ماذا سيكون هذا المشروع؟ وين تتوقع أنه أو وين تقترح يكون موقع هذا المشروع؟ واحدة من الأشياء اللي لفتتني خلال الفترة الماضية مع بدء العمل على عين صلالة وعين ظفار في محافظة ظفار، كان في تساؤل مرتبط بوين الموقع الآخر اللي تتوقعه بيكون لل العين. وفي أحد الأشخاص يمكن اشتغل بأدوات الذكاء الاصطناعي ووظف هذه العين في مختلف المواقع. واحدة من المواقع كانت عقبة العامرات بوشر، موقعها كان جدا جميل. واحدة من الأماكن كانت في الرستاق، واحدة من المواقع كانت في الجبل الأخضر. فكانوا الناس يقترحوا بعض المواقع، ومن خلال أدوات الذكاء الاصطناعي يتم توظيف هذه العين في الموقع نفسه. فمن خلالكم أيضا احنا نطرح هذا التساؤل اليوم، إذا كان عندك أو وين ممكن تكون هذه العين أو غيرها من المشاريع السياحية اللي تقترحوها، ممكن أننا نتشاركها برفقتكم. شاركونا عن طريق الواتساب على الرقم 724-4410.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، لازلنا مستمرين معكم في هذا المشوار من برنامج محطات. محطاتنا تتجدد برفقتكم خلال أيام الأسبوع من الثانية والنصف ظهرا حتى تمام الرابعة عصرا. نشارككم مشاويركم المختلفة، وإن شاء الله تكون أيضا حواراتنا خفيفة لطيفة عليكم، وأيضا نسعد دائما بإثراءكم لهذه المساحة من خلال مشاركاتكم المختلفة التي تصلنا عن طريق الواتساب على الرقم 724-44-2010. ومثل ما تحدثت أنا في بداية الحلقة وتعريفنا عن موضوع حلقتنا لهذا اليوم، احنا نركز على التحول الحاصل في القطاع السياحي. يمكن احنا دائما نتكلم عن ما تحقق وكيف تطورت السياحة في سلطنة عمان وما الذي يعني نمتلكه من مقومات سياحية كبيرة وكيف يتم استغلالها، ولكن اليوم احنا نسلط ونلقي نظرة حول هذا التطور وهذا التحول بتفاصيله برفقة ضيفنا في الاستوديو الدكتور حمد بن محمد المحرزي وعميد كلية عمان للسياحة. أهلا وسهلا بك معنا دكتور.
1: أهلا وسهلا مريم، وخالص شكر لكم على الاستضافة، ونرحب بجميع المستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا بك. يمكن حتى في المقدمة كنا نتكلم عن هذه الانتقالة الحاصلة في قطاع السياحة، فخلينا ندخل من هذا المدخل. كيف نجحت اليوم السياحة العمانية خلال السنوات الماضية في الانتقال من مرحلة نقص الخدمات إلى صناعة اليوم فعليا الفرص والاستثمار لاستثمار هذه المقومات السياحية؟ خلينا نتكلم عن أيضا دورنا اليوم إحنا كمجتمع في فعلا أن تحدث هذه الانتقالة في قطاع السياحة.
1: بداية، قطاع السياحة من القطاعات الاقتصادية اللي تتميز بطبيعة مختلفة يمكن عن القطاعات الأخرى، لكون إن القطاع يتكون ويتشكل بطريقة تشابكية ما بين مختلف القطاعات. فلما نتكلم عن قطاع السياحة احنا نتكلم عن المواصلات، الاتصالات، التجارب، البلديات، يعني الطيران، مختلف القطاعات اللي حقيقة تدخل في تشكيل قطاع السياحة. الحمد لله يعني احنا في السلطنة خلال الفترة الماضية نجحنا في الوصول احنا نقول لمرحلة من النضج في قطاع السياحة، حتى أصبح القطاع يعني متكامل كقطاع سياحة. فانتقلنا من النظر حطنا نقول كم كان عدد الوصول إلى كم القيمة الاقتصادية للقطاع، كم استبقينا من القيمة الاقتصادية، كم قللنا من التسريب الاقتصادي اللي يجي عن طريق القطاع السياحة. فحاليا الأعداد الحمد لله في تزايد، 2025 الأعداد وأعداد الزوار الدوليين وصل قرابة 4 ملايين زائر دولي، والسياحة المحلية فاقت 13 مليون سائح محلي. الأرقام أيضا الاقتصادية تشير إلى تطور حقيقة في الأداء العام للقطاع، لكن صرنا أيضا ما ننظر للأرقام بحد ذاتها، ننظر وين صار الصرف. صار في هذا حنا نقول الفئة من الصرف، فالتكامل حطنا نقول والأثر اللي حاصل هو المكسب الرئيسي لنمو قطاع السياحة، والاستمرارية في العمل حطنا نقول لبناء هذا القطاع، مكونات هذا القطاع المترامية حقيقة. يعني هو ما يعني القطاع يدخل فيه البائع في السوق، ويدخل فيه سائق التاكسي، ويدخل فيه المرشد، ويدخل فيه الموظف في الجهات الخدمية، ويدخل فيه كلنا ندخل في تكوين هذا القطاع التشابكي، والتجربة متكاملة للسائح. فإحنا نحاول قدر المستطاع أن نخلق هذه التجربة المتكاملة، وأيضا بما هذه التجربة تعود بالنفع على السكان المحليين والاقتصاد الوطني وما إلى ذلك.
0: نعم، يعني أيضا دكتور يمكن هنا أريد أتساءل في تساؤل مرتبط بالنظرة الاقتصادية في قطاع السياحة. هل تعتبر هذه النظرة بالنسبة لنا نظرة حديثة؟ يمكن في كثير من الدول ما نقول سبقت، ولكن اعتمدت على السياحة اقتصاديا بشكل كبير. فإذا شوية يعني نتحدث عن هذه النظرة الاقتصادية السياحية.
1: طبعا السياحة هي بالدرجة الأولى صناعة، ولما نتكلم عن صناعة نتكلم عن منتج
0: طبعا،
1: والمنتج يعني مرتبط بمكونات وعناصر، وفي عرض وفي طلب، المفاهيم الاقتصادية الرئيسية. لكن اللي يتشكل أيضا من جهة أخرى في قطاع السياحة، وحضنا نقول الوجه الآخر، أنه هو قائم كقطاع على منتجات محلية أو منتجات قائمة على البيئات، سواء هذه بيئة ثقافية، بيئة طبيعية، بيئة مشكلة، حضنا نقول تشكيل بشري. فالقطاع حساسيته في ذا الجانب، أن اقتصاد مهم جدا بالفعل، وايضا استدامه مهمه، بكون انه هو يعني المنتج مرتبط بثقافتنا، مرتبط ببيئتنا، مرتبط بجوانب مهمه. لكن هل هو اقتصاد؟ هو اقتصاد بالدرجه الاولى. عناصر الاقتصاد في قطاع السياحه تتشكل في كثير من الجوانب حقيقه. بدأت حتى نقول صناعة السياحة الحديثة بعد مع بشكل قوي بعد ظهور المحركات النفاثة والطائرات اللي تنقل عدد كبير من البشر ما بين الدول. فلما بدأت بالمنتجات الاستهلاكية البسيطة، واللي هي المرتبطة بالبحر، المرتبطة بالجو، المرتبطة بالاستمتاع اللحظي حنا نقول. لكن تطورت بشكل كبير في السنوات أو في العقدين يعني ثلاث عقود حنا نقول، وظهر ما يسمى باقتصاد التجربة. واقتصاد التجربة هو مفهوم أول من نظر العالمين من في كتابهم الاكسبيرينس ايكونومي او اقتصاد التجربه، وبليمران جلمبرز الباحثين. وانا اعتقد والادبيات ايضا السياحه تقول ان قطاع السياحه سبقهم في فهم التجربه واقتصاد التجربه. فالاقتصاد السياحه لانها فيها استهلاك، في عندنا أماكن الإيواء، في عندنا أماكن النقل أو أدوات النقل، في عندنا التجربة اللي نعيشها من خلال المرشد أو من خلال التعامل مع زيارة موقع معين، زيارة قلعة، زيارة أخذنا في رحلة عن طريق وادي معين. أنا أتكلم عن المواقع اللي في السلطنة، أتكلم عن تجارب عالمية مثل تجربة الرياضات، تزلج على سبيل المثال، تجربة استكشاف البحر أو هذا كلهن تجارب مبنية على تقديم خدمة. هذه الخدمة يشكلها الإنسان، فلما نشكلها يأخذ المقابل. هذا العمق الاقتصاد. فعناصر الاقتصاد الوقت، جودة الخدمة، المكونات اللي تتبع التجربة بحد ذاتها.
0: ممتاز، ونحن الحمد لله يعني نجحنا في صناعة تجربة. صحيح. بما يتعلق يعني في القطاع السياحي، ومثل ما ذكرت يعني أنه هو الأهم في أن يعيش اليوم السائح الزائر لسلطنة عمان تجربة متكاملة، وأن نستغل هذه المواقع المختلفة. خلينا نركز على أيضا التحول. يمكن يعني محافظة ظفار عرفت بالنشاط السياحي يمكن من سنوات كثيرة، لما حباه الله سبحانه وتعالى من هذه الأجواء الجميلة وهذا الخريف في فصل الصيف. خلينا نتكلم عن تحول محافظة ظفار، أيضا ولاية الجبل الأخضر كموقع سياحي، وأنها تحولت إلى اقتصاد سياحي متكامل. ما الذي يعني اليوم ذلك بالنسبة لنا على أرض الواقع؟
1: طب محافظة ظفار هي وجهة حقيقة سياحية متميزة، والجبل والأخضر يعني المحافظات الأخرى
0: طبعا كثير من
1: كثير
0: المواقع.
1: منها. اللي يميز محافظة ظفار الموسم والجو الذي حب الله بالمحافظة خلال وقت، في الجهة الأخرى يعني جو أو الطقس الحار في محافظات السلطنة. العمل على المحافظة حقيقة وتطويرها كوجهة سياحية يعني استمر عدد فترة طويلة، لكن الحمد لله حاليا العمل متسارع في المحافظة، نجح أن يظهر المحافظة بطريقة وجهة متكاملة تقدم التجارب السياحية المتنوعة لمختلف الشرائح، الشرائح اللي تبحث عن العائلة وعن التجارب العائلة الحمد لله التجارب موجودة، الشرائح الشبابية اللي تبحث عن المغامرة والاستكشاف وحطنا نقول المشي في الجبال واستكشاف الطبيعة موجود، سياحة الأعمال في المحافظة في موسم الخريف صار كثير من المؤسسات تقول لك أنا بسوي الفعالية في الخريف، هي يعني حطنا نقول تجربتين في تجربة، تجربة زيارة موسم الخريف وتجربة أيضا الاستمتاع أو إنجاز العمل حتى نقول. النجاح اللي الحاصل حقيقة هو مرتبط بالتركيز على العناصر الأساسية للتجربة اللي قائمين عليه الجهات المختلفة في المحافظة وأيضا في الجبل، حاليا المهرجان اللي قائم وتوفر الأماكن الإيواء والخدمات الرئيسية. صناعة السياحة الخدمات الرئيسية فيها أو البنية الأساسية شيء أساسي
0: طبعا،
1: والسائح غالبا أو الزائر هذا مثل القاعدة الأساسية في قياس تجربته،
0: البنية
1: الأساسية والإطار العام، الأشياء الأخرى تأتي مكملة للتجربة وتمايزها وتميزها حقيقة. فالحمد لله اللي في محافظة ظفار مما الجميع يشاهده الآن من تنوع ومن كثافة في مثلا الفعاليات وفي تنوع المنتجات ارتقاء أيضا البنية الأساسية فيها جانب يعني ساهم بشكل كبير
0: فعلاً.
1: لكن هل في متسع من التميز؟ أعتقد في يعني أيوة في متسع كبير، الطريق لا زال المجال مفتوح. ونرجع للسؤال الأول اللي تفضلتي فيه مريم اللي هو ما هي القيمة الاقتصادية، فنحتاج أن هذا النجاح يتعزز بالتقاط للقيم الاقتصادية من هذه الفعالية وتنظيم أو التعزيز من الاستفادة والتنظيم وتمكين أيضا رواد الأعمال والعاملين في القطاع من الاستفادة واستبقاء هذه الاستفادة. يعني لما نقول استبقاء وقلة التسريب الاقتصادي احنا نبدي من أبسط الأشياء، نبدي يعني إذا بدأنا من المائدة العمانية على سبيل المثال، ما يدخل في تكوين المائدة العمانية إذا كان مبني على مزارعنا والمزارع العماني وجدنا له آلية كيف نسوق له المنتج ماله، هذا شيء جيد وهو بيساهم في استبقاء الأثر. العامل في تنظيم أماكن الإيواء على سبيل المثال أو القائم أو اللي يشتغل في أماكن الإيواء إذا كان العماني، أنا أضمن أن هذا المعاش أو الراتب الشهري يدور في دائرة اقتصادية داخل البلد. فهذا أعتقد مع النمو الاقتصادي لقطاع السياحة البين والقوة في الجذب لمحافظة مثلا ظفار أو للجبل في هذا الموسم، وأيضا في أنا أعتقد في أماكن أخرى
0: طبعاً.
1: في المحافظات ممكنة في هذا الجانب، وإحنا نتكلم عن الموسمية هذا موضوع حقيقة ذا شجون، لكن الجهد اللي سوف يساهم في استبقاء والتركيز على الجانب الاقتصادي للسياحة أعتقد أنه سوف يساهم في إثراء المجتمعات المحلية،
0: طبعا
1: لكن بدون أيضا التجاهل الاستدامة.
0: نعم بالفعل، احنا سناتي ان شاء الله اتباعا فيما يتعلق بالسياحه الموسميه وكيف ننتقل فعليا، لكن كيف اليوم نقدر نلمس اسهام اللامركزيه في فعليا منح المحافظات خاصه مع يعني منحهم لهذه الصلاحيات الاوسع في تحريك ايضا عجله السياحة؟ يمكن صرنا نلاحظ الكثير من المحافظات بدأت تنشط أكثر في قطاع السياحة، وجود مهرجانات فعاليات، فكيف اليوم نتحدث عن إسهام اللامركزية في ذلك؟
1: السياحة كصناعة تقوم على البيئات المحلية، وهذه البيئات بيئات طبيعية، بيئات ثقافية، بيئات مثل ما أشرت لها سابقا ممكن تشكل عن طريق البشر. اللامركزية تساهم في عدد من الجوانب حقيقة في تمكين قطاع السياحة. يعني أنا أشير إلى بعض الجوانب اللي ممكن تساهم في اللامركزية: سرعة اتخاذ القرار، سرعة الاستجابة للمتطلبات، وأيضا تمكين الجهات المحلية من الاستفادة من الموارد الطبيعية والثقافية، بحيث أن هم أقرب. اللامركزية مهمة، لكن أيضا التخطيط والتكامل بحيث أن نضمن صورة تكاملية للمنتج السياحي في الوجهة السياحية مهم. واللامركزية بحد ذاتها أعتقد أن مفهوم ممتاز وجيد، وبالعكس يساعد على تعزيز النمو السياحي وتسارعه. لكن أيضا مهم، من المهم أن يصاحب اللامركزية تمكين فيما يخص الكفاءات، لأن الكفاءات اللي تقوم عليها صناعة السياحة مهمة بحكم حساسية القطاع. والتفاعل المباشر مع المجتمع المحلي بمختلف، حطنا نقول مختلف الأماكن أو نقاط التماس بين القطاع، يعني السوق، الشاطي، الجبل، الوادي، هذا كلها نقاط التماس مع المجتمع المحلي. فمن المهم أن المحافظات أيضا تمكن من الخبرات اللي تساهم في تمكين اللامركزية حقيقة في استيعاب والاستفادة من الموارد الطبيعية والثقافية في كل محافظة.
0: نعم مهم أكيد يعني وجود هذه الكفاءات خاصة في تسريع أيضا العمل فيما يتعلق بتحقيق كل هذه المستهدفات التي تضعها ربما كل محافظة لتحقيقها. احنا أكيد مكملين هذا المشوار برفقتك دكتور وأيضا برفقة مستمعينا. نتوقف لفاصل قصير ونعود لكم مجددا.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، لازلنا مكملين هذا المشوار برفقتكم في محطات. حديثنا اليوم عن السياحة العمانية من الموسم إلى صناعة الاقتصاد، وأجدد الترحيب بضيفي في الاستوديو الدكتور حمد بن محمد المحرزي، وهو عميد كلية عمان للسياحة. أهلا وسهلا بك مجددا معنا دكتور.
1: أهلا وسهلا.
0: خلينا ننتقل للحديث عن جانب جدا مهم، وهو صناعة الترفيه. وأتوقع اليوم الجانب الترفيه ووجود هذه الصناعة فعليا أتوقع أنها جانب جذب ويهتم له السائح بشكل كبير. كيف نتحدث عن صناعة الترفيه هنا؟
1: صناعة السياحة في جزء منها كبير، أو التشكل الرئيسي أو الترفيه يعتبر يعني أحد الدوافع الرئيسية في صناعة السياحة، أو الدوافع الرئيسية للسفر. حتى نقول لما الشخص يسافر هو يسافر للترفيه والاستجمام والاستمتاع، وممكن يسافر للتعلم وللتجارة وما إلى ذلك. الترفيه مفهوم كبير، لازم نكون جدا دقيقين في ما نقصد بالترفيه. بمعنى ممكن نقصد ترفيه حديقة ألعاب، وممكن نقصد بالترفيه مسار جبلي، وممكن نقصد بالترفيه زيارة لمتحف. هو جانب ثقافي، لكن في لسائح آخر هو يجد هذا جزء من الترفيه
0: بالنسبة له.
1: فالترفيه هو مثل ما يعني أشرت، هو مصطلح واسع. في الجهة الأخرى ما احنا تكلمنا عنه في عرض وطلب، الجهة الأخرى اللي هو الطلب ونوعية الترفيه المطلوب لكل جهة، ما هو الطلب ويمكن يكون لكل موسم حقيقة. فالتوفيق بين هذه الجانبين مهم، ومرات بعض الأحيان الوجهات يعني بطريقة حتما نقول منظمة هي تصنع ترفيه محدد لضمان استدامة أو لضمان تشكيل صورة ذهنية عن الوجهة السياحية. في السلطنة احنا في جانب الترفيه اعتقد، واذا ما نظرنا للسوق المحلي، بنحتاج الترفيه المتعلق بالعوائل، وهذا جانب اعتقد اساسي، ويمكن نسبة كبيرة من النجاح اللي نشوفه احنا في محافظة ظفار وفي موسم خريف ظفار هو ملامسة هذا الاحتياج لدى شريحة كبيرة من الزوار. الترفيه أعتقد أن كوجهة في السلطنة في مجال للتطوير أكبر، وأعتقد أن الجوانب المرتبطة كبنية أساسية متوفرة، ونحتاج يمكن نحتاج جانب من الاستثمارات فيه، ونحتاج القطاع الخاص يعني يطرق أبواب هذا الجوانب. لأن إذا ما نظرنا للمرحلة الفائتة من الاستثمار في قطاع السياحة، خاصة من جانب القطاع الخاص، نشوف أن أغلب الاستثمارات مرتبطة بأماكن الإيواء أو خدمات الإيواء والفنادق. لكن أعتقد أن ونجحنا الحمد لله، يعني احنا نتكلم الحين يعني السنة 2024 كنا 1000 وحاجة، ونسبة يعني 1000 وحاجة مؤسسة إيواء، حاليا 1400 في 2025 في نسبة لا بأس بها خرجت خارج محافظة مسقط، وهذا يعني مؤشر جيد. أعتقد أنه المرحلة القادمة بتتطلب أن ما فقط الإيواء، لكن ماذا يعمل السائح، وش ممكن يسوي، وش ممكن يجرب، وش ممكن يستفيد. فالترفيه أعتقد أنه جانب مهم، وما ننظر لأنه فقط في الحديقة أو في الأماكن، عناصر مهمة، لكن ممكن ننظر له بشكل أوسع في صناعة التجربة بشكل عام. التجربة المرتبطة بالمواقع الطبيعية من مثلا مسارات المشي، أو التجارب الخلاقة المرتبطة بالثقافة. على سبيل المثال نتكلم في بعض شفت بعض المبادرات اللي تعطي تجربة للزائر أنه يجرب وجبة غداء مع عائلة عمانية
0: فعلاً.
1: أو يجرب حضور عرس عماني، أو تجارب جميلة حقيقة. هذا نوع من الترفيه. في الترفيه ممكن ينبع من الداخل، لكن أيضا يحتاج استثمارات ويحتاج عمل بنيوي حضنا نقول يتكامل مع ما تم إنجازه في البنية الأساسية والبنية حطنا نقول المتقدمة في قطاع السياحة.
0: يعني اليوم دكتور احنا نتكلم عن، لما نتكلم عن قطاع السياحة احنا نتكلم عن يعني يمكن خلال حديثنا سلطنة عمان تتوفر يمكن فيها كل المقومات السياحية، اذا بنتكلم عن الأجواء، عن الطبيعة، عن الموقع الجغرافي بشكل صحيح. العام ما الذي يعني ما الذي خلينا اقول هنا ما الذي يؤخر ربما فكرة وجود مستثمرين؟ هل نسوق؟ هل هي المسألة مرتبطة بالتسويق السياحي لسلطنة عمان لتعزيز ربما وجود المستثمرين أو حركة حتى القطاع الاقتصادي في هذا الجانب؟
1: إذا ما عدت تسمحي لي تشكيل السؤال بطريقة
0: عادي،
1: وين كانت الفرص الاستثمارية في المرحلة السابقة؟
0: وين كانت الفرص الاستثمارية؟
1: كانت الفرص الاستثمارية بالدرجة الأولى في قطاع الإيواء. أعتقد حاليا الفرص في فرص كبيرة في قطاع التجربة السياحية والترفيه. المستثمر طبيعي مثل أي يعني تفكير في أي بزنس أو في أي عمل تجاري ينظر للأرقام،
0: حوافز أيوة تقدم لي
1: بالضبط. الأرقام هي يعني عامل رئيسي، يعني إذا استثمرت هذا المبلغ في تكوين هذا المنتج ترفيهي كم من العائد أتوقع؟ هذا مرتبط بشكل كبير بأعداد الزوار وقيمة الإنفاق. إحنا الحمد لله حاليا في السلطنة عندنا أرقام يبنى عليها، موجودة يمكن الاستدلال بها. يعني لما نتكلم عن ما يفوق 13 مليون زائر محلي، ما يفوق 4 مليون زائر في مجال التوسع خاصة في السياحة الدولية، لكن أيضا في سوق محلي قوي ممكن يدعم الاستثمار. فإذا أعتقد أن القطاع الخاص يحتاج أن يطرق باب الترفيه. وفيما يخص المحفزات لهذا الجانب، أعتقد أن المحفزات تأتي من ضمن التشكيل العمل التجاري في حد ذاته، من منظور حطنا نقول متخذ قرار. أعتقد أنه هو المحفزات موجودة. أنا ما أتحدث هنا منتخب القرار، لكن كلنا نشوف إيش كثر مثلا التخفيضات أو الإعفاءات وما إلى ذلك المرتبطة ببعض الجوانب. لكن أعتقد أن الجرأة الاستثمارية اللي مطلوبة في هذا الجانب والفرصة موجودة حقيقة، سواء في المحافظات اللي عليها حطنا نقول طلب قوي، أو في خلق وجهات سياحية في محافظات جديدة قائمة على البيئات المرتبطة بهذه المحافظات.
0: نعم ممتاز. أيضا يعني أعود لنقطة ربما التسويق السياحي. يمكن قبل سنوات لما حد مثلا يزور أو أحد السياح من خارج عمان يزور يقول ما توقعنا أن في عمان في مثل هذه المناظر، أو أن محافظة ظفار بهذا الجمال وغيره، بس اليوم اختلف الوضع. يعني الدور اللي تقوم به وزارة السياحة، وزارة الإعلام وغيرها أيضا من البرامج الترويجية والتسويقية، سواء كانت المواسم أو حتى النشاط السياحي، كيف اليوم يؤثر فعليا هذا الجانب، جانب الإعلان والتسويق على القطاع السياحي؟ يمكن حتى كثير من الصور انتشرت من لندن اكتشف عمان، أو على صحيح. سيارات الأجرة وغيرها في لندن اكتشف عمان، هذا نقلة كبيرة بالنسبة لنا صحيح. فكيف اليوم نتحدث أيضا عن هذه النقلة في جانب التسويق؟
1: حقيقة الجهود في جهود جبارة تقوم بها وزارة التراث والسياحة والزملاء، سواء أيضا في وزارة الإعلام والجهات الأخرى تستثمر في عمان وما إلى ذلك.
0: نعم.
1: للتسويق للسلطنة كوجهة سياحية. هذه الجهود أنا أعتقد نتيجة طبيعية للنقطة اللي تكلمت سابقا عنها اللي هي تكامل المنظومة والعمل يعني وصل لمرحلة الحمد لله من النمو والنضج إنه بدأنا نسوق وبدأ الاسم اسم السلطنة يظهر بشكل واضح في عملية الاستقطاب. هذا أهمية التسويق طبعا لا يعلى عليه، يعني التسويق هو يعني السبب الرئيسي أعتقد اللي ممكن يجيب السائح، لكن أيضا التسويق يعمل ضمن منظومة متكاملة لمدى يعني حطنا نقول القوة الطاقة الاستيعابية للوجهات وما إلى ذلك. فالتسويق الحاصل حاليا له دور كبير فيما يتم حقيقة من ارتفاع في أعداد السياح. هل في مجال للتوسع؟ كبير حقيقة في مجال كبير. احنا نتكلم عن نسبة الإشغال في الفنادق المحلية لا زالت يعني في مجال كبير للبناء عليها في حدود 50%، فإذا على مدار العام. فهذا يعني نحتاج تسويق ونحتاج أيضا الأدوات الرقمية اللي تساعد على السياح أو الزوار على الوصول للمنتج. وفي أدوات رقمية، في مبادرات من الشباب العماني حقيقة لإطلاق مبادرات رقمية بشكل يعني فردي، في مبادرات مؤسسية، وأعتقد هذا التضافر إن شاء الله النتائج بنشوفها في السنوات. لكن ما نراه من تصاعد في الأرقام أعداد الزوار المحليين والدوليين أعتقد مؤشر جيد.
0: مؤشر فعلا. أيضا يعني أود يعني يمكن أول ما وصل الدكتور كنت أسأله كيف الكلية والأوضاع، يعني أعرف أنه يعني شاغلينك شوية وماخذين من وقتك. خلينا نتكلم شوية عن اليوم دور كلية السياحة. يمكن تكلمنا إحنا عن دور الكفاءات اليوم في أنها فعلا تقوم بتعزيز ربما هذا الجانب. أيضا اليوم المخرجات والكفاءات من كلية عمان للسياحة، وجود هذه الكوادر الوطنية القادرة على دعم نمو قطاع السياحة والترفيه في سلطنة عمان. دعنا نتكلم شوية عن هذا الجانب.
1: حقيقة الكلية هي يعني مؤسسة وطنية رائدة في هذا الجانب، بالإضافة إلى المؤسسات التعليم الأخرى حقيقة اللي أيضا تساهم بدرجة كبيرة في الدفع واللي تقدم برامج السياحة المختلفة. لكن اللي كان يميز كلية عمان السياحة أنها كلية متخصصة في قطاع السياحة. البرامج اللي تقدمها الكلية حقيقة هنا برامج تركز بشكل أساسي على السياحة والطاقم العماني والأجنبي اللي موجود، طاقم يعني حطنا نقول كل سياحة، فيتحدث الجميع هناك يتحدث لغة سياحة. وضيافة. فهي هذه الميزة الرئيسية. يطلع الخريج منها يعني هو فاهم القطاع، فاهم الصناعة من بداية تقديم الخدمة البسيطة في المقهى وفي المطعم، لإرشاد السياحي، لتنظيم فعالية، لحضور فعالية دولية. كل هذا يعني حتى نقول تركيبة مكتملة بغض النظر عن التخصص اللي يدخله الطالب معانا. هو يتاح له الفرصة أن يتفاعل بشكل مباشر. أيضا الكلية لها دور اجتماعي مهم من خلال الارتباط بالقطاع. هي الكلية مرتبطة بالقطاع وب يعني مكونات القطاع بشكل أساسي، وتعتبر هي مثل ما تقول المكان اللي كثير من هذه المكونات ينتموا له ويحسوا أنه هو المكان الأكاديمي لهم. عندنا مبادرات كثيرة ساهمت في ذا القطاع في تنمية القطاع يعني وتمكين الحقيقة الشباب العماني. يعني ما يخفى على حد الدور اللي قامت به الكلية على مدار السنوات في الإرشاد، وهناك الكثير من الكفاءات اللي بنيت في الكلية وتشكلت في الكلية، والحمد لله حاليا نشوفها أسامي كبيرة. أيضا في قطاع الفعاليات في عدد كبير، الدفع بالمبادرات النوعية، وهذا أنا أعتقد الكلية ناجحة في هذا الجانب، مبادرات نوعية مرتبطة بمثلا تمكين المرأة. الكلية عندها يعني زملاء من قارب 10 سنوات بدأوا في مبادرة هي في السياحة، فهذا جانب. أيضا مسابقة الطهي يسموها شف عمان أكثر من 15 سنة، فهذه لها مبادرات نوعية تساهم الكلية في تمكين الشباب العماني فيها حقيقة.
0: نعم جميل. أيضا يعني اليوم في هذا الجانب يمكن مسألة الإرشاد السياحي يمكن صرنا نشوف نشاط الشباب. نعم. في هذا القطاع بشكل كبير. كيف تتحدث اليوم عن فعلا أيضا وجود اليوم الشباب فعلا في الإرشاد السياحي والاختلاف الذي حصل أيضا مع وجود الشباب العماني في الإرشاد السياحي؟
1: الإرشاد هو طبعا جانب مهم في قطاع السياحة وخاصة في الرحلة السياحية، والكلية طبعا بتمكين حقيقة من وزارة التراث والسياحة ساهمت وشكلت نظام أو برنامج، حط ما نقول برنامج للتدريب السياحي، بحيث أن من خلال البرنامج هذا نعطي الأساسيات في الإرشاد السياحي. المرشد العماني يشكل طبعا فرق في تجربة السائح، لما السائح يتفاعل مع مرشد عماني، يتفاعل مع شخص من أهل البلد بلبس العماني بزي العماني، يفهم الفرق بين متى ينلبس المصر متى تنلبس الكمة على سبيل المثال. لما المرشدة، يعني عندي عدد من الطالبات مرشدات هن يدرسن وهن أيضا مرشدات سياحيات، طلعن يتكلمن عن تجربتهن الدراسية، غير المفهوم مختلف للسائح اللي ممكن يكون عنده تصور معين عن ثقافة معينة. فهذا يلعب دور في رفع مستوى الرضا، يرفع مستوى، حتى نقول السمعة الإيجابية عن الوجهة، يحط التجربة في حد ذاتها تجربة مختلفة وتجربة تبقى في الذاكرة
0: فعلا،
1: يعني تنرسم في الذاكرة
0: فعلا، لأن نقلت من ربما أهل المنطقة نفسها. صحيح. من البيئة نفسها، فتكون التجربة فعليا مختلفة. احنا مكملين برفقتك دكتور هذا الحديث، نتوقف مستمعينا لفاصل قصير ونعود مجددا لإكمال هذا الحديث حول القطاع السياحي.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا، مكملين معكم هذا المشوار وحديثنا عن القطاع السياحي وتحويله الى صناعه اقتصاديه، وبرفقه ضيفنا في الاستوديو الدكتور حمد المحرزي وهو عميد كليه عمان للسياحه. دعنا نتحدث دكتور عن ايضا واحده من الجوانب المهمه في هذا الجانب، وممكن تكلمنا عنه في البداية، وهي مسألة الاستدامة وكذلك تمديد المواسم السياحية.
1: الموسمية يعني هو مفهوم، حطنا نقول ما مرتبط فقط بالسلطنة، مرتبط بكل وجهات السياحية. نعم. كمفهوم، واللي هو المعنى فيه إن تفاوت أعداد السوار ما بين موسم لموسم بسبب الجوانب المرتبطة بعناصر الجذب في الوجهة السياحية، أو بعض الأحيان بعناصر الـ يعني اللي تدفع السياح لزيارة وجهة معينة. معانا في السلطنة طبعا الصورة الذهنية السائدة أن موسم محافظات الشمال في يكون في الشتاء. واللي من شهر، عطنا نقول يبدي نظريا من شهر 10 لين شهر 3-4 في هذا الجانب، يعني إذا وسعنا الموسم بشكل، وموسم محافظة ظفار خلال الخريف. أنا أعتقد أن النظرة هذه الحمد لله بدأت بالتلاشي، وأعتقد أن الموسمية شيء ما ممكن احنا نقول ان حطنا نقول ما موجود، ترى هو جزء من الصناعة، لكن كيف التعامل من مع هذه الموسمية. ويعتقد ان اذا كان موسم في مسقط في الشتاء، ممكن يكون موسم في الجبل في محافظة ظفار. فالتعامل مع الموسمية يأتي بشكل متنوع، او اذا نتكلم كوجهة سياحية، التوزع الجغرافي للوجهة السياحية المتكامل. أنا أتكلم هنا عن السلطنة ككل، يعني بحيث أن التدفق السياحي للسلطنة يكون مستمر على مدار العام بغض النظر سواء كان في الخريف، في الشتاء، في الصيف. يعني السلطنة أعتقد أن لديها من الجانب الممكنات المناخية والبيئية والطبيعية اللي ممكن التدفق السياحي يستدام على مدار العام. والجانب الآخر في الموسم أيضا أو الموسمية مرتبط بجانب تسويقي حقيقة، وذكرتي سابقا سألتينا عن التسويق. الجانب التسويقي المرتبط بالموسمية هو كيف احنا نسوق أصلا الوجهة في خلال الموسم. يعني بتبقى في شرائح بتحب تجرب وتزور في ما بالضرورة في وقت الزحمة، ما بالضرورة في وقت الذروة. فالتكامل ما بين مكونات القطاع من فنادق، من مطاعم، من متاحف، خلق هذه الحزم السياحية المحفزة حقيقة للزائر أن تستقطبه. يعني ليش ما نشوف مثلا بعض الحزم السياحية في مسقط خلال موسم الصيف المرتبطة حطنا نقول تجارب مختلفة
0: شواطئية بحرية.
1: أيوة، تتكون في حزمة سياحية سواء للسائح المحلي أو السائح الدولي. يعني يمكن الفنادق أو في السلطنة إذا كان في الصيف ممكن

0: إيه، لكن المكان الآخر يعطيك مثلا أريحية في الجو أو ما إلى
1: نعم
0: ذلك.
1: بالفعل، يعني حتى يعني ما تروج أيضا له محافظة ظفار عن 100 يوم السياحي
0: صحيح، نعم
1: لمحافظة ظفار ليشمل موسم الصرب وكذلك
0: صحيح،
1: يشمل موسم
0: الشتاء
1: الشتاء،
0: صحيح،
1: وأيضا يعني تعزز الجانب الشتوي في محافظة ظفار، وأيضا تعمل المحافظات بشكل كبير على هذا الجانب، حتى مسألة الزوار اللي يروحوا عن طريق يعني يختارون هم يروحوا يعني بالسيارة إلى محافظة ظفار، أيضا ولاية الدقم تقدم
0: نعم
1: هكذا
0: تجربة.
1: تجربة، الأشخرة أيضا تقدم تجربة، فخلال أو أهمية استغلال أيضا هذه المواقع في أن فعلا نعزز تجربة السائح حتى وهو في مساره إلى محافظة ظفار. إلى أي مدى اليوم أيضا يعني يمكن نشهد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أصبح ربما المستخدم لها أن يطرح أفكار، يقدم بعض الاقتراحات، إلى أي مدى أيضا من المهم اليوم إشراك المجتمع وأيضا دور اليوم فعلا الفرد المواطن حتى الزائر لهذه المواسم السياحية المختلفة أن هكذا يقترح ويشارك في التجربة السياحية؟
0: شكرا مريم، ويقترح ويشارك وممكن ينتقد وممكن
1: ممكن طبعا.
0: طبعا المجتمع شريك رئيسي في قطاع السياحة، والسياحة بدون مجتمع ما ممكن تكون. والنقد البناء هو أساس لأي يعني حقيقة، سواء من المجتمع أو من السائح. لكن يعني الجانب النقدي أو الاقتراحات، حطنا نقول إذا، مهم أن يكون أيضا لهن أسس، يعني نبتعد عن التعميم
1: طبعا
0: بدرجة كبيرة. وإذا السائح أو الزائر أو أيا كان صاحب الفكرة، الأفكار تكتمل بالتحديد وبالتجربة، يعني بمعنى أن أنا مريت بتجربة معينة في وقت معين. هذه التفاصيل مهمة لأن تمكن، هي بتكون مرتبطة بشكل كبير على الجانب التشغيلي، حطنا نقول. وهذه كجهات معنية إذا ما عندها هذه التفاصيل ما بتقدر تتفاعل. لكن كأفكار ومبادرات عامة، أعتقد أن المجتمع يؤدي دور رائع في هذا الجانب. ما نراه في الجبل، ما نراه في نزوة، ما نراه حاليا في محافظة ظفار، في المحافظات الأخرى، من تفاعل المجتمع، الشباب العماني، من خوض حقيقة ريادة الأعمال وخلق تجارب وابتكار تجارب جديدة، أعتقد أنه شيء مبشر حقيقة في نمو القطاع وتفاعل المجتمع بشكل إيجابي. وتبقى الآراء والمقترحات إحدى القنوات الأساسية للدفع بهذا النمو.
1: نعم بالفعل، احنا نختتم أيضا بهذا التساؤل يمكن طرحناه من خلال حديثنا، ولكن نؤكد ما الذي نحتاجه فعليا اليوم لخارطة السياحة العمانية لنبقى دائما يعني هكذا في تطور مرتبط بقطاع السياحة.
0: أنا أعتقد أن نحتاج أن نركز على التجربة السياحية، نحتاج أن نسأل هذا السؤال دوما، ما وش اللي بيقوم بالسائح لما يزور هذه الوجهة. ونحتاج أيضا من منظورنا إحنا كمجتمع وكمؤسسات، كيف يمكن استبقاء القيمة الاقتصادية من السائح في البلد، كيف الاقتصاد الوطني يستفيد، كيف ابن البلد والمجتمع يستفيد بالدرجة الأولى من هذه الصناعة الرائعة أنا أعتقد، والقطاع الرائع اللي يخدم، يعني الجميع مستفيد منه، الجميع يساهم في تطويره ويخلق روح جميلة في المكان، يعني تنوع في التجارب، ويقدم أيضا شيء أساسي في تعزيز مستوى المعيشة في المنطقة.
1: نعم بالفعل، وإحنا يعني ما نلمسه لقطاع السياحة يمكن ذكر أيضا الدكتور من خلال حديثه عن الأهمية الاقتصادية الكبيرة للقطاع السياحي، ويمكن ما تقوم دول كثيرة حقيقة على السياحة والاستفادة من السياحة اقتصاديا بشكل كبير. إحنا سعدنا بوجودك اليوم برفقتنا دكتور حمد بن محمد المحرزي عميد كلية عمان للسياحة، إدمان كانت هناك ثمة شيء يعني تود أن تقول.

0: للمستمع الكريم ولكل من يستمع لنا.
1: شكرا جزيلا لك أستاذة مريم، والشكر للزملاء في الاستوديو والمستمعين الكرام على حسن الاستماع، ونطلع إن شاء الله دوما لمواسم سياحية متنوعة وجميلة نستمتع فيها في ربوع البلاد
0: بإذن الله. بإذن الله تعالى احنا بكذا نكون ختمنا حديثنا في برفقة ضيفنا في الاستوديو، ولازلنا إن شاء الله مستمرين معكم. نتوقف لفترة أذان العصر خلال الدقيقة القادمة. أذكركم اللي حابين أنهم يتواصلوا مع البرنامج عن طريق الواتساب على الرقم 724-24-10، لو كان بإمكانك إضافة مشروع سياحي واحد في عمان، ماذا سيكون هذا المشروع وأين تقترح وجود هذا المشروع؟ بقرأ رسائلكم إن شاء الله بعد فترة أذان العصر، ونسعد دائما بهذا التواصل معكم مستمعينا. نتوقف لفترة أذان العصر ونعود لكم مجددا في محطات
2: إذاعة سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة سلطنة عمان محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساءً. محطات.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نجدد ترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لبرنامج محطات. حقيقة من الجوانب اللي دايما هكذا يعني محط حديث لما نزور أي موقع سياحي ولا تجرب تجربة سياحية مختلفة، لازم واحدة من الأشياء لو كان هنا مثلا هذا الشيء، لو في مثلا في هذا الموقع مشروع معين، لو كان في هذا المكان مثلا بعض الأشياء. وصرنا فترة بعد فترة نبدأ نلاحظ هذه الأشياء تتحقق على أرض الواقع. يعني من ما تخيل أن مثلا في مطرح يصير في تلفريك؟ زمان كنا دائما نتخيل أن لو في تلفريك في هذا المكان، كنا دائما صراحة نربط التلفريك بالتطور السياحي، وهو يتحقق اليوم على أرض الواقع. بنشاهد تفاصيل مطرح من واحنا يعني في الجو، ونشوف التفاصيل من خلال التلفريك اللي ان شاء الله سينطلق ان شاء الله خلال الاشهر القادمه. ايضا من الاشياء اللي نتخيلها في مواقع سياحيه مختلفه انك تكون او انك تخوض تجربة في مثلا ولاية الجبل الأخضر، سواء بالتسلق، بتجربة أيضا المغامرة، بالمسارات من خلال القرى، أنك تشرب قهوة على حافة هذا الجبل، أن يكون هناك يعني مزار سياحي جديد مختلف، أيضا فنادق عالمية، وأيضا تحمل هكذا جمال وتعكس جمال هذه المنطقة. فكثير من الأشياء، عين صلالة أيضا أو عين ضفار أيضا واحدة من المشاريع الفارقة اللي يعني أضافت تجربة مختلفة لزوار محافظة ظفار خلال خريف. ويمكن أنا ذكرت لكم في البداية للناس اللي ما سمعوا، كنت أقول أن في انتشرت أيضا بعض الصور أو بعض التساؤلات في الناس اللي تقول إذا تريدوا مثل هذه العين، عين ظفار، وين تتخيلوا الموقع المناسب؟ فتم استخدام اقتراحات الناس وتوظيفها من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي، وبعدها تم يعني نشر هذه الصور. مواقع جدا جميلة اقترحها الأشخاص، وإن شاء الله تتحقق في القريب العاجل وجود مثل هذه الجوانب، خلينا نقول الترفيهية، الجوانب أيضا اللي تعزز دور السياحة. ويمكن ارتبطت السياحة بمجالات مختلفة. اليوم احنا نتكلم عن سياحة المؤتمرات، سياحة الترفيه، سياحة الثقافية، السياحة التاريخية، سياحة المتاحف، وأيضا ظهرت بعض المسميات الجديدة اللي هي مرتبطة بالسياحة السياسية، وهذه من الجوانب جدا مهمة. ايش نقصد بالسياحة السياسية؟ السياحة السياسية انك تزور المعالم المرتبطة بالدولة نفسها، سواء كان مثل مجلس الشورى، مجلس الدولة، بعض المتاحف اللي تحمل أبعاد ربما تاريخية سياسية، بعض المواقع السياحة، يعني مثلا الساحة أمام قصر العلم هذه تعتبر سياحة سياسية. فكثير من الجوانب اللي ارتبطت بالسياحة، واليوم فعلا نشوفها تظهر ويتم أيضا العمل عليها، سواء من قبل الجهات والمؤسسات الحكومية، وكذلك من خلال اجتهاد شبابنا. نسمع عن كثير شركات تهتم بقطاع السياحة، خاصة سياحة المغامرات التي تنشط بشكل كبير بين شبابنا، ويهتم لها الشاب العماني، العائلة أصبحت أيضا جزء يعني يحب أن يخوض هذه التجربة، وهي سياحة المغامرات. حقيقة كل زاوية من عمان هي برواز، كل زاوية من عمان هي جمال، يعني يجب أن يرى، يجب أن يستغل، يجب أن نعيش تفاصيله، شواطئها، جبالها، سهولها، كل شيء في عمان يستحق فعلا أن ننظر له بنظرة مختلفة، وأن فعلا نستمتع بكم
كل هذه التفاصيل. كذا احنا نكون وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج محطات. ألتقيكم إن شاء الله يوم غد في نفس الموعد. تقبلوا تحيات فريق العمل، رافقكم في إعداد هذه الحلقة محمد الراشدي، كنت معكم في التقديم مريم البداعي، وتحيات مخرجنا هزاع الراسبي. إلى اللقاء.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بالفترة الإخبارية الثانية. أهلا بكم مستمعينا الكرام، ونبدأ الفترة بأهم العناوين. واشنطن تستعد لفرض عقوبات جديدة على إيران، وطهران تؤكد صمودها أمام الضغوط الاقتصادية الأمريكية. تواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، واجتماع أوروبي مرتقب لبحث تعزيز الدعم العسكري لكييف. حلقة عمل في مسقط تناقش نتائج ومخرجات مشروع الخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده تواجه حربا اقتصادية وعسكرية وأمنية شاملة، مضيفا أن بلاده ستصمد أمام هذه الضغوط. وأشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لأن الحرب الاقتصادية هي نمط متكرر وجزء من التكتيكات التي تمارسها واشنطن، مضيفا أن إيران تعلمت التعامل معها. هذا ووصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران اليوم لتعزيز جهود الوساطة والوصول لحل دبلوماسي. وقالت وسائل إعلام إن قائد الجيش الباكستاني استبق زيارته لطهران بإجراء اتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة الأمريكية مساء اليوم تفاصيل العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران. وقال نائب الرئيس الأمريكي جي ديفانس إن بلاده دخلت مرحلة جديدة من الصراع مع إيران، معتبرا أن الأداة الأكثر فعالية والمتاحة لواشنطن في هذه المرحلة هي الضغوط الاقتصادية على طهران. كما توعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إيران بأكبر هجوم مالي على الإطلاق، واصفا الإجراءات الأمريكية بأنها ستكون المرحلة النهائية من الحرب. من جانبها دعت الصين الولايات المتحدة وإيران للتصرف بعقلانية وضبط النفس، وحذرت وزارة الخارجية الصينية من أن العقوبات وأساليب الضغط لا تساعد في حل القضايا، مشيرة إلى أن بكين تراقب التطورات عن كثب وستفعل ما هو ضروري لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة. استشهد فلسطيني وجرح آخرون جراء غارات إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة. ووصل مستوطنون حصار 3 منازل في منطقة رأس العين ببلدة قصرة جنوب نابلس لليوم 15 على التوالي، فيما واصلت قوات الاحتلال منع الفلسطينيين من الدخول إلى تلك المنطقة أو الخروج منها، في وقت تعاني فيه العائلات 3 المحاصرة من نقص في المياه، وسط منع المستوطنين إيصال المياه وقطع الطرق المؤدية إلى المنازل، كما حولت قوات الاحتلال أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية. أجرت سوريا محادثات مع إسرائيل في الأردن تناولت خفض التصعيد وضمان عدم انعكاس التوتر القائم بين تركيا وإسرائيل على الأراضي السورية. وعقد وفد سوري رفيع برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني عقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي رفيع المستوى بوساطة أمريكية واستضافة أردنية. وجاء الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في عقاب القصف الإسرائيلي الأخير للأراضي السورية. كما تناولت المحادثات ضمان عدم انعكاس التوتر القائم بين تركيا وإسرائيل على الأراضي السورية. وإلى أوكرانيا، حيث أعلنت أوكرانيا مقتل 3 أشخاص في هجوم روسي على مدينة خاركيف. كما أعلنت كييف التصدي لهجمات بطائرات مسيرة على عدة مدن. من جانبه أعلنت روسيا مقتل 2 وإصابة 7 أطفال آخرين في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف مركزا للأطفال بجنوب روسيا. وقالت موسكو إنها تصدت لهجوم بطائرات مسيرة على منطقة صناعية في مدينة نيفينوميسك التي تعد منطقة رئيسية لإنتاج المواد الكيميائية إلى جانب منشآت صناعية أخرى. في غضون ذلك تستضيف أوكرانيا اليوم كبار داعميها الأوروبيين سعيا للحصول على معدات دفاع جوي وزيادة الضغط على روسيا. ويعقد الاجتماع برئاسة مشتركة من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ومن المتوقع أن تشارك فرنسا في المناقشات التي تتزامن مع تصاعد حدة الحرب بعد 4 سنوات ونصف من اندلاعها في فبراير 2022.
1: لقي 30 شخصا مصرعهم وأصيب 22 آخرون جراء انهيار أرضي في مكب للنفايات بعد أمطار غزيرة في العاصمة الغينية كوناكري. وأفادت السلطات المحلية في غينيا أن الحادث وقع في حي دار السلام بمنطقة غبيسيا إثر أمطار غزيرة، وتسبب في انهيار العديد من المساكن. وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث بين الأنقاض وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات انتشال الجثث والبحث عن مفقودين.
0: أجلت السلطات في ولاية نيفادا الأمريكية سكان مدينة رينو الواقعة شمال غرب الولاية من منازلهم، وذلك مع اقتراب حريق غابات سريع الانتشار من المدينة. وكانت مساحة الحريق قد اتسعت لتصل إلى 6087 هكتارا، حيث كانت النيران تستعر على بعد 8 كيلومترات من المدينة. وقد دمر الحريق بعض المنازل الواقعة على قمم الجبال، وأدى إلى إصابة 6 أشخاص بينهم 3 من عناصر فرق الاستجابة الأولية.
1: نظمت هيئة البيئة حلقة عمل حول مشروع إعداد خطة التكيف الوطنية مع التغير المناخي بمشاركة عدد من الجهات الوطنية ذات العلاقة. الحلقة استعرضت أبرز النتائج والمخرجات التي توصل إليها مشروع إعداد الخطة، وتسعى حلقة العمل إلى دعم المراحل النهائية لإعداد خطة وطنية متكاملة للتكيف مع التغير المناخي، بما يعزز قدرة القطاعات والمجتمعات على التعامل مع المخاطر والتأثيرات المناخية الحالية والمستقبلية.
2: تعمل سلطنة عمان على إعداد خطة وطنية للتكيف مع التغير المناخي بهدف تعزيز الجاهزية والحد من آثاره على مختلف القطاعات. وعلى ضوء ذلك نظمت هيئة البيئة حلقة عمل في محافظة مسقط بمشاركة عدد من الجهات الوطنية لمناقشة نتائج المشروع وتحديد الأولويات والتحديات والاحتياجات اللازمة للتكيف مع المخاطر المناخية.
3: الدكتور مالك بن محمد بن حسن الوردي، أستاذ مشارك ومدير مركز الدراسات والبحوث البيئية في جامعة سلطان قابوس. سلطنة عمان معرضة إلى الكثير من آثار تغير المناخ، خاصة لما نتكلم عن زيادة في درجات الحرارة، العواصف المتطرفة، الأعاصير، الجفاف، التملح المياه، خاصة لما نتكلم عن تداخل مياه البحر في سهل الباطنة خاصة. فهذه الأشياء اللي عمان تتعرض لها تحتاج إلى خطة وطنية للتكيف مع هذه الآثار.
4: مها بتعالي البلوشي، مديرة دائرة التخفيف بالندب هيئة البيئة. هذه الورشة استكمالا لمشروع إعداد خطة التكيف الوطنية، والتي يتم إعدادها بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. راح تستمر لمدة 3 أيام. في اليوم الأول راح نستعرض أهم نتائج المشروع واللي راح يتم مناقشتها مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك راح يتم استعراض اليوم الثاني والثالث أهم سيناريوهات التغير المناخي التي تم إسقاطها على القطاعات التنموية ذو أهمية أو المتأثر بشكل مباشر بالتغيرات المناخية.
2: وتسهم حلقة العمل في توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين المؤسسات تمهيدا لإعداد خطة وطنية تدعم التنمية المستدامة وترفع قدرة السلطنة على مواجهة التغيرات المناخية. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي.
0: أكثر من 30 ورقة بحثية في الدراسات التاريخية والأثرية اشتمل عليها الملتقى العلمي 25 لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تنظمه وزارة التراث والسياحة في محافظة ظفار، بمشاركة واسعة من المختصين والمهتمين من داخل سلطنة عمان وخارجها. الملتقى تضمن جلسات علمية تناولت عددا من الموضوعات المستندة إلى نتائج المسوحات الأثرية والدراسات الميدانية، إلى جانب استقصاء وتحليل أحداث تاريخية من حقب زمنية مختلفة. هذا ويصاحب الملتقى معرض يضم عددا من المقتنيات واللقى الأثرية المكتشفة في سلطنة عمان، إلى جانب ركن للإصدارات العلمية لوزارة التراث والسياحة في قطاع التراث العماني وإصدارات لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1: وأكد سعادة المهندس إبراهيم بن سعيد الخروصي وكيل وزارة التراث والسياحة للتراث في كلمة ألقاها خلال الملتقى أن حفظ التراث وتوثيقه ودراسته يعد مسؤولية مشتركة، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون بين الباحثين والمؤسسات العلمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
5: إن هذا الملتقى 25 لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمثل مناسبة علمية ويجسد معنى عميق، فهو لقاء يجمع أبناء منطقة ربطت بينهم عبر التاريخ وشائج الجغرافيا ووحدة المصير وامتداد العلاقات الإنسانية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. ومن هنا تأتي أهمية هذه الجمعية وملتقياتها العلمية، إذ توفر فضاءً رصيناً يلتقي فيه المؤرخون والآثاريون والباحثون، وتعرض فيه نتائج الدراسات والمكتشفات، وتفتح من خلاله آفاق جديدة للبحث والتعاون العلمي المشترك. إننا في وزارة التراث والسياحة نؤمن بأن حماية تراثنا الخليجي ودراسته وتوثيقه مسؤولية مشتركة، وأن التعاون بين الباحثين والمؤسسات العلمية والمتخصصة في دول المجلس هو السبيل الأمثل لتعميق المعرفة بالتاريخ وصون الموروث وإيصاله إلى الأجيال القادمة.
0: بدأت اليوم بمحافظة ظفار أعمال الملتقى العلمي 25 لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تستضيفه سلطنة عمان ممثلة بوزارة التراث والسياحة، ويستعرض المشاركون 30 ورقة بحثية تستهدف التاريخ الخليجي وتراث المنطقة وثقافتها عبر حقب زمنية متباينة، وتعتمد نتائج المسوحات الميدانية والدراسات الأثرية إلى جانب إبراز الأبعاد الحضارية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية للإقليم. رعى افتتاح الملتقى معالي الشيخ سالم بن مستهيل المعشني المستشار بديوان البلاط السلطاني.
1: احتفلت كلية الدفاع الوطني بافتتاح دورة الدفاع الوطني 14 بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية، وتهدف الدورة إلى إعداد وتأهيل قادة عسكريين ومدنيين بهدف إكسابهم المعارف والمهارات والقيم القيادية التي تمكنهم من تولي المناصب في المستوى الاستراتيجي والمساهمة الفاعلة في صياغة السياسات الوطنية واتخاذ القرارات. رعى افتتاح الدورة اللواء الركن بحري علي بن عبد الله الشيدي آمر كلية الدفاع الوطني.
0: استقبل العميد الركن بحري عدنان بن سالم الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية بالإنابة العميد الركن بحري عدنان محمد المناعي قائد مركز العمليات البحري الموحد والوفد المرافق له الذي يزور سلطنة عمان حاليا. جرى خلال المقابلة تبادل وجهات النظر وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك لا سيما في المجالات البحرية.
1: وإلى الأخبار الاقتصادية، حيث حددت اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط معاينة وتقدير الخسائر التأمينية مجموعة من الضوابط تشمل الاشتراطات القانونية والمالية والمهنية ومتطلبات الكفاءة والخبرة اللازمة للعاملين في النشاط، وأكدت على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية ومبادئ النزاهة والاستقلالية والحيادية والمحافظة على سرية البيانات والمعلومات.
6: تأتي اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط معاينة وتقدير الخسائر التأمينية في إطار توجه هيئة الخدمة المالية نحو تنظيم المهن والأنشطة المساندة لقطاع التأمين وفق أسس مهنية وفنية واضحة، بما يعزز موثوقية أعمال المعاينة وتقدير الخسائر ويرفع جودة التقارير الفنية التي تستند إليها شركات القطاع وإعادة التأمين في تقييم الأخطار والمطالبات واتخاذ القرارات المتعلقة بالتغطيات والتعويضات التأمينية. ووضعت اللائحة إطاراً تنظيمياً متكاملاً لمزاولة نشاط معاينة التأمين قبل إبرام عقد التأمين وتقدير الخسائر الناجمة عن تحقق الأخطار المؤمن ضدها، وحددت المتطلبات الفنية والمهنية الواجب توافرها في الجهات المرخصة، إلى جانب الضوابط المنظمة لأعمالها والتزاماتها تجاه شركات التأمين والمؤمن لهم، بما يضمن ممارسة النشاط بكفاءة واستقلالية وحيادية. كما حددت اللائحة مجموعة من الضوابط والمتطلبات المنظمة للترخيص بمزاولة نشاط معاينة وتقدير الخسائر التأمينية، مؤكدة ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من هيئة الخدمات المالية لمزاولة النشاط، وحظرت أيضا على شركات التأمين التعامل مع أي جهة غير مرخصة، وشملت هذه الضوابط الاشتراطات القانونية والمالية والمهنية ومتطلبات الكفاءة والخبرة اللازمة للعاملين في النشاط، بما يعزز جودة أعمال المعاينة والتقدير وموثوقيتها. وكذلك نظمت اللائحة مدة الترخيص وإجراءات تجديده والتزامات المرخص لهم، وأكدت على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية ومبادئ النزاهة والاستقلالية والحيادية والمحافظة على سرية البيانات والمعلومات. كما نظمت اللائحة آلية معاينة الأخطار وتقدير الخسائر التأمينية، وحددت الواجبات المهنية للمرخص لهم في مختلف مراحل المعاينة والتقدير، بما في ذلك إعداد تقارير فنية دقيقة وشاملة تستند إلى أسس ومعايير مهنية واضحة، ودراسة المطالبات والتحقق من أسباب الخسائر وحجمها لتعزيز دقة التقييم وموثوقيته، ويحفظ حقوق أطراف العلاقة التأمينية، والذي بدوره يعزز استقلالية أعمال المعاينة وتقدير الخسائر من خلال وضع ضوابط للحد من حالات تضارب المصالح لضمان موضوعية التقييم وحياديته.
1: أعلن البنك المركزي العماني عن نتائج مزاد الإصدار رقم 84 من سندات التنمية الحكومية الذي لقى إقبالا كبيرا من المستثمرين بقيمة إجمالية لطلبات الاكتتاب تجاوزت 164 مليون و370 ألف ريال عماني، بينما بلغت قيمة السندات المخصصة 100 مليون ريال عماني. وأشار البنك إلى أن هذه السندات ستصدر غدا الثلاثاء وتستحق السداد في 25 من أغسطس 2033.
0: تجاوز إجمالي حجم الاستثمارات التراكمي في مدينة السماء الصناعية 239 مليون ريال عماني، واستقبلت 24 طلبا استثماريا خلال النصف الأول من العام الجاري. هذا وجرى توطين 12 مشروعا، فيما بلغ إجمالي المساحة المطورة للمدينة قرابة 11 مليونا و890 ألف متر مربع.
7: 24 طلبا استثماريا استقبلتها مدينة سماء الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن خلال النصف الأول من العام الجاري، وجرى توطين 12 مشروعا منها، إلى جانب توسعة مشروعين بإجمالي حجم استثمار يتجاوز 13 مليون ريال عماني. وستقام هذه المشروعات على مساحة إجمالية تبلغ 135 ألف متر مربع، وتتنوع قطاعاتها في مجالات مواد التغليف وإنتاج الرخام والمواد الكيميائية وصنع وصيانة آلات الثقب والحفر والأثاث والمفروشات والمنتجات المعدنية والخشبية والبلاستيك، إضافة إلى إصلاح وصيانة المعدات وتنقية ومعالجة المياه وشبكات الصرف الصحي. وقد تجاوز إجمالي حجم الاستثمارات التراكمي في مدينة سماء الصناعية 239 مليون ريال عماني، فيما يبلغ عدد المشاريع القائمة والمنتجة 109 مشروعات، كما تبلغ المساحة الإجمالية أكثر من 2,637 ألف متر مربع من إجمالي المساحة المطورة للمدينة، والتي خصصت لها مساحة إجمالية تقارب 11 مليون و800 90 ألف متر مربع. ونجحت المدينة الصناعية في توقيع عقد استثمار لإقامة سكنات عمالية ومحلات تجارية، وكذلك توقيع عقد استثمار لتجهيز وتشغيل مركز فحص اللياقة الطبية في ظل الجهود المتواصلة لتقديم جميع الخدمات والتسهيلات للمستثمرين وأصحاب الأعمال. هذا وتساهم مدينة سمائل الصناعية في تعزيز دور مدائن التنموي من خلال تطوير مختلف الصناعات في سلطنة عمان وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة الحقيقية في التنمية الاقتصادية والصناعية بجانب توفير فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية والتقنيات الحديثة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وزيادة القاعدة الإنتاجية. وقد صممت المدينة وفق أحدث المعايير والاشتراطات العالمية وكذلك توفير بيئة متكاملة للعيش والعمل تتضمن مجموعة متنوعة من المرافق الترفيهية والخدمية.
1: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر المقبل دولارين واثنين وعشرين سنتا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي ليبلغ اليوم 97 دولارا وتسعة وثلاثين سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر سبتمبر المقبل قد بلغ 76 دولارا وستة وثلاثين سنتا للبرميل.
0: عالميا انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم وسط جني للأرباح من قبل المستثمرين. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت دولارا و22 سنتا لتصل إلى 93 دولارا و17 سنتا للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا و20 سنتا مسجلا 85 دولارا و86 سنتا للبرميل.
1: ارتفعت أسعار الذهب اليوم لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثة أشهر في ظل ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% ليصل إلى 4636 دولارا و34 سنتا للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ 15 من مايو. وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% لتصل إلى 4694 دولارا وثمانين سنتا للأوقية.
0: تستضيف سلطنة عمان ممثلة في وزارة التراث والسياحة غدا وفدا من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة لسيسكو لتنفيذ برنامج جسور الحضارة في محافظة ظفار. وتأتي الزيارة في سياق رؤية البرنامج الرامية إلى تحويل الرحلات الثقافية من مجرد زيارات ميدانية إلى منصات للحوار الحضاري والتواصل المؤسسي، بما يتيح لقيادات وخبراء لسيسكو الاطلاع عن قرب على التجارب الوطنية للدول الأعضاء والتعرف على خصوصياتها الثقافية ومؤسساتها الوطنية ومبادراتها التنموية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة.
1: تواصل المديرية العامة للتعليم بمحافظة جنوب الباطن استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال استكمال مختلف الإجراءات الإدارية والفنية والتجهيزات المدرسية. وشملت الاستعدادات استكمال إجراءات تعيين المعلمين والمعلمات الجدد وتوزيعهم على المدارس وفق الاحتياجات والتخصصات التعليمية، حيث بلغ عدد المعلمين والمعلمات الجدد المعينين بالمحافظة 292 معلما ومعلمة في تخصصات متنوعة. كما تتواصل أعمال تجهيز المدارس ومتابعة جاهزية الفصول الدراسية والمختبرات والمرافق التعليمية إلى جانب تعزيز الجوانب التنظيمية والإدارية، بما يسهم في توفير متطلبات العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة.
0: بمشاركة أكثر من 300 دار نشر من أكثر من 30 دولة تختتم في إسطنبول فعاليات الدورة 11 لمعرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي في واحدة من أكبر التجمعات السنوية للكتاب العربي.
8: على مدى أيام المعرض التقى القارئ في إسطنبول بآلاف العناوين في الأدب والشعر والفكر والتاريخ والتراث إلى جانب الكتب الأكاديمية وإصدارات الأطفال والشباب، لكن أهمية المعرض لا تكمن فقط في تنوع الكتب المعروضة، وإنما في كونه مساحة للحفاظ على حضور الكتاب العربي وتشجيع القراءة، خصوصا في وقت تتغير فيه عادات القراءة مع انتشار الوسائل الرقمية والذكاء الاصطناعي. كما وفق وفر المعرض مساحة للقاء الناشرين والكتاب والمترجمين والباحثين ومناقشة فرص التعاون وحقوق النشر والترجمة بين العالم العربي وتركيا. ومن الجوانب اللافتة هذا العام حضور الترجمة بين العربية والتركية، ومنها مشروع توليا الذي يهدف إلى نقل الأدب التركي إلى القارئ العربي، بما يجعل الكتاب جسرا بين ثقافتين ولغتين. وحملت مشاركة سلطنة عمان وقطر والكويت والجزائر والمغرب إلى جانب مشاركة سوريا بصفتها ضيف شرف دلالة أخرى على أن المعرض أصبح منصة للقاء الثقافي العربي في تركيا. أما الإقبال فقد تجاوز التوقعات، مع تقديرات بوصول عدد الزوار إلى نحو 140 ألفا أو 150 ألفا. وهكذا فإن معرض إسطنبول للكتاب العربي لم يكن مجرد مكان لعرض وبيع الكتب، بل مساحة للمعرفة والحوار والتواصل الثقافي. فما بين كتاب جديد وترجمة من لغة إلى أخرى ولقاء بين قارئ وناشر ومؤلف، تتواصل حكاية الكتاب العربي في إسطنبول لتؤكد أن الكتاب رغم التحولات الرقمية ما زال قادرا على جمع الناس وصناعة جسور بين الثقافات. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
0: كشفت دراسة علمية مشتركة عملية جديدة لتكون الجلطات الدموية تختلف عما كان يعتقد لعقود بشأن طريقة ترتيب جزيئات بروتين الفيبرينوجين، وهو عنصر رئيس في عملية تخثر الدم. أظهرت التجارب أن هذه الجزيئات عند ملامستها الهواء تترتب أفقيا في عدة طبقات شبيهة برزمة من الأوراق، خلافا للاعتقاد السابق بأنها تصطف في طبقة مائلة واحدة. وإلى الأخبار الرياضية، حيث اختتم منتخبنا الوطني معسكره المقام بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بحصة تدريبية أخيرة استعدادا لبطولة كأس الخليج 27 التي تنطلق في 23 من سبتمبر المقبل. وخاض منتخبنا آخر حصة تدريبية له تحت إشراف المدرب طارق السكتيو على أن يعود للتجمع من جديد قبل البطولة دون خوض أي تجارب ودية. وفي أخبارنا الرياضية أيضا، تواصلت منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ونجح مانشستر سيتي في تحقيق انتصار متأخر على حساب بورنموث بهدفين مقابل هدف، وتكبد أستون فيلا خسارة قاسية أمام برايتون بأربعة أهداف دون رد. وفي قمة الجولة تعادل ليفربول خارج ملعبه مع نيوكاسل يونايتد بهدفين لكل منهما. استهل برشلونة حملة الدفاع عن لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بالفوز بخمسة أهداف دون مقابل على مضيفه إلتشي، وسجل فيران توريسمن بهدفين في الدقائق الأخيرة من مباراته الأولى مع باريس سان جيرمان الذي نجح في العودة من تأخره ليفرض التعادل بهدفين لكل فريق على مضيفه رين في الجولة الافتتاحية من موسم دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم. مستمعينا، هذه الفترة الإخبارية الثانية انتهت، وهنا تذكير بأبرز العناوين. واشنطن تستعد لفرض عقوبات جديدة على إيران، وطهران تؤكد صمودها أمام الضغوط الاقتصادية الأمريكية. تواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، واجتماع أوروبي مرتقب لبحث تعزيز الدعم العسكري لكييف. حلقة عمل في مسقط تناقش نتائج مخرجات ومشروع الخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي. مستمعينا، من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم الفترة الإخبارية الثانية. تقبلوا تحيات فريق العمل في هذه الفترة، كان معكم في الإعداد يعقوب بن سيف الهشامي، وفي التنفيذ خالد بن حسن أو علي بن حسن بن محمد العجمي، وكان معكم في قراءتها علي بن محمد صعر وخالد بن عبد العزيز العبري. في أمان الله.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

أحبك وأحب كل حرف باسمك أنا أحس يجرى سوى دمي ويا دمك.

كون اشمك كون اضمك كون احط راسي.

0: أتمنى الشتاء يكون أربع مواسم.
1: باردة ها باردة.
0: أتمنى السنة كلها تكون بس شتاء.
1: ليش؟
0: حتى أنام بحضنك الدافي.
1: أكمل بس أكمل.
0: أتمنى الشتاء يكون أربع مواسم. أتمنى السنة كلها

اليتيم اليتيم اللي مو أبوه يموت ولا تروح أمه. اليتيم اللي مو أبوه يموت ولا تروح أمه.

الخريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: نؤمن بالفكرة
2: ونكتبها قصة ملهمة،
1: نرافق الأحلام
2: وننقل تحديات الأيام.
1: شباب مبدعون
2: يصنعون من الأفكار واقعاً
1: في رحلة المثابرة والإبداع.
2: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
1: لمستقبلهم الريادي.
2: سنقترب من مسارات رحلتهم
1: لنستطيع أن نلهم المستمع
2: بالبحث عن الفرص
1: أينما وجدت. نستطيع
2: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
1: وإخراج ولاء بنت ناصر الحسنية. نستطيع
2: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
2: وقيادة المستقبل.
1: نستطيع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أعرف عن نفسي، معكم أفلح بن خلفان السيفي، طبعا صاحب مشروع نوادر اللبان. طبعا بدايتي في المشروع كانت من البيت صراحة، يعني مش من السوق، وأبدا ما كان الهدف يعني خلنا نقول تجاري. أنا بديت من البيت يعني بسبب حبي للبان، وممكن البداية يعني كان سببها الوالدة الله يحفظها. بس لاحظت في يوم من الأيام يعني ريحة اللبان مش هي الريحة المعروفة، الريحة العميقة النظيفة اللي يعني أنا أعرفها. وهنا بديت أسأل نفسي، هل تغير اللبان يعني أو في أنواع، وهذا النوع ممكن يكون أقل جودة من نوع آخر. هنا بدأت الرحلة، يعني رحلة الفضول. بديت أبحث وأسأل وأتعلم وأجرب، وحتى أطلب أنواع يعني بالنسبة لي كانت في هذاك الوقت، لأني أجهل قيمة اللبان وأنواع اللبان وكذا، يعني أشوفها غالية. بعدها يعني بديت أنا أميز في اللبان وروائحها وكذا، اكتشفت شيء حقيقة مؤلمة صراحة، أن يعني للأسف اللبان، حتى اللبان ممكن فيه غش. طبعا الغش إيش كيف يكون؟ يكون إن في لبان يعني مستورد من الخارج وكذا، وينخلط مع اللبان العماني، وهنا يعني تحول الموضوع مش مجرد شغف، أصبح مسؤولية. يعني قلت لنفسي إذا كان اللبان جزء من هوية عمان فما يصير يوصل للناس بشكل ما يليق فيه.
2: نستطيع نستطيع، برنامج يغوص في عمق التحديات ويستكشف المعنى الحقيقي لريادة الأعمال.
3: طبعا بدايتي أنا بدأت من الصفر، ولما أقول من الصفر أنا أعنيها بكل ما تحمله الكلمة من معنى. يعني لا كان في، خلنا نقول، ما في سيولة، ما في دعم، ما في خبرة، ما في معدات، ما في فريق، ولا في حتى طاولة عرض مناسبة. فكنت بصراحة يعني أطلب اللبان الخام وأنا أبدأ أشتغل فيه بيدي، يعني أفرزه قطعة قطعة، أنظفه إذا في بعض الشوائب وكذا، وكنت أحط في الأكياس بنفسي، ويعني أسوي كل شيء بنفسي باختصار، وحتى التصوير والرد على الزبائن وأحيانا حتى التوصيل. كان موضوع منهك صراحة جسديا وياخذ وقت كثير. طبعا كنت أواجه تحديات، وأكبر تحدي ممكن واجهته أني أنا يعني ما خلنا نقول مش بارع في السوشيال ميديا. يعني كان السوشيال ميديا صراحة، التصوير والتسويق وكذا، هذه ممكن موهبة مش أي أحد يجيدها، فكان هذا أكبر تحدي. ولكن برغم من ذلك أنا فتحت حساب في الانستغرام وبدأت أنزل صور وأسعى أني أحصل بعض الطلبات. الحمد لله كنت يعني حتى لو كان طلب واحد ممكن يمر علي 3-4 أيام وفي أسبوع، كان يفرحني صراحة. وأي ربح أنا أحصله من المشروع كنت دائما أعيده في المشروع نفسه. بصراحة كانت ما عندي هوية، اللي هي خلنا نقول الهوية أقصد فيها الشعار وكذا. ممكن اشتغلت بهذا الموضوع تقريبا سنة، وبعد سنة قلت لا خلاص، أنا لازم هذا مشروعي يستحق أن يكون له اسم وهوية تمثلني يعني، وتمثل المشروع بشكل عام. طبعا الله يذكرها بالخير الأخت المصممة إيمان الحضرمي، طلبت منها تصميم، هي كانت دافع نفسي كبير صراحة بالنسبة لي، يعني بعد ما شفت الهوية وكذا حسيت ان الحلم صار له شكل وروح وحضور بنفس الوقت. طبعا في مرحلة نفس الشيء من المراحل من التحديات اللي واجهتها اني انا اريد يعني اعمل تغليف يكون راقي مميز وكذا، وصراحة التغليف يعني مكلف. طبعا انا بديت اونلاين وبعدها انتقلت في المعارض. طبعا اول مشاركة لي كانت في 2024 اذكر في خريف صلالة. الموضوع نفس الشيء كان يعني متعب ومكلف، ولكن انا غامرت. طبعا الحمد لله كسبت زباين واخوان واخوات، وممكن اكبر مكسب انا كسبته اللي هي الحمد لله انا كنت يعني ذكرت في البداية اني كنت اواجه تحدي في السوشيال ميديا، فالحمد لله حصلت لي اخت بذكرها بالاسم اللي هي هاجر، ما شاء الله عليها. يعني هي صارت القلب النابض خلنا نقول لنوادر لبان في السوشيال ميديا، وكان لها دور كبير يعني في نقل المشروع لمرحلة يعني خلنا نقول مرحلة احترافية، مرحلة يعني فرقت معي كثير صراحة من جميع النواحي، ووجه لها كل الشكر والتقدير. وبعدها أنا بديت أتدرج في المعارض، شاركت في معارض كثيرة هنا في مسقط، من ضمنها كنت أشارك دائما في الموج، كان سوق السبت هو يصير هذا المعرض كل سبت، فالحمد لله يعني كسبت زباين. ونفس الشيء شاركت في معارض تبع بنوك، بنك مسقط، سوق الوثبة في شهر رمضان، ودار العطاء، نفس الشيء معرض شيك. طبعا هاي معارض غنية عن التعريف، يعني كنت أحب أتميز دائما بمشروعي، فعملت لي بوث خاص يعني كذا شكله مميز، والحمد لله استمريت في المعارض لفترة تقريبا لمدة سنة. فكان كنت أنا راسم خطة أصلا في بالي أني يعني تدرج في الموضوع من الأونلاين إلى المعارض، وبعدها الحمد لله وصلت إلى مرحلة أني أنا أفتح محل. يعني سبحان الله حصلت لي مكان بالصدفة، طبعا هو موقع المحل الحالي اللي هو في الخوض السادسة مقابل جامعة سلطان قابوس بجانب مكتب جيناكم للتوصيل، والحمد لله شوي شوي تيسرت الأمور لحد ما فتحت المحل. طبعا المحل أنا واجهت فيه نفس الشيء صعوبات، ولكن الحمد لله بفضل من الله تيسرت الأمور وفتحت المحل. طبعا نوادر لبان اليوم يعني علامة تجارية مسجلة متخصصة في اللبان الحوجري الفاخر ومشتقات اللبان، يعني عندنا منتجات كثير ولله الحمد، من ضمنها شاي اللبان من المنتجات المميزة، في بعد فازلين اللبان، مرطب اللبان، لوشن اللبان للجسم، وشامبو اللبان، وسائل استحمام، طبعا كلها منتجات طبيعية بخلاصة اللبان. والشيء اللي أنا دائما أفتخر فيه وأنصح الجميع أصحاب المشاريع أنه يكون عندهم أو يوظفوا أخوانهم أو أخواتهم العمانيين. أنا الحمد لله اللهم لك الحمد يعني عندي موظفتين في المحل، ونفس الشيء أوجه لهم كل التحية والشكر، ما شاء الله عليهم. دائما العماني فيه الخير والبركة، ويعني يظهر المشروع بشكل يليق فيه، ونحن العمانيين يعني دائما لازم نشد على ايد بعض. الحمد لله نفس الشيء انا تعاملي كموردين، جميع الموردين عندي او الناس اللي اتعامل معاهم هم عمانيين بنسبة 100%، وهذا الشيء انا افتخر فيه صراحة. طبعا القيمة المضافة اللي نقدمها ان نحن نحمي سمعة اللبان، اللبان العماني، ونفس الشيء نرفع قيمة المنتج التراثي، ونحول اللبان من سلعة إلى تجربة وهوية وشيء يمثل الوطن. وفي رسالة أنا حاب أوجهها، يعني خلنا نقول رسالة للجهات المختصة، نتمنى يعني تعزيز تنظيم السوق، سوق اللبان، وضبط الجودة. يعني العمان الحمد لله معروفة باللبان، فنتمنى أن هذا بما أنه موروث شعبي، يعني نتمنى تكون المحلات أو المختصة بهذا المجال مجال اللبان يعني تكون معمنة 100%. طموحي أنا كصاحب براند نوادر لبان بكل تأكيد أن تكون هذه العلامة التجارية علامة عالمية ونموذج لمشروع عماني بدأ بشغف واستمر بالصبر، وإن شاء الله يكون لنا أفرع قبل كل شيء نتوسع هنا في سلطنة عمان، وبعدها في دول الخليج ودول العالم بإذن الله. وبالمناسبة يعني الحمد لله نحن نصدر المنتجات يعني لأكثر من 20 دولة تقريبا، مش كتجار، كناس كزبائن مستهلكين يعني بالتجزئة. وفي الختام يعني اللبان بالنسبة لي مش تجارة، هي يعني شغف وشيء أنا أحبه واستمتع فيه صراحة، وحب أني أبدع فيه. وأوجه كل الشكر لشركاء النجاح، يعني الناس اللي أنا تعاملت معاهم، إخواني اللي نتعامل معاهم كموردين أو غيرهم، فأوجه لهم كل الشكر والتقدير. واللبان هوية وطن، وشكرا جزيلا.
2: نستطيع
1: نستطيع
2: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
1: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
2: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
2: وقيادة المستقبل.
1: نستطيع.

0: برنامج أثير الخريف برعاية كيا تاسمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تاسمان الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تشتت الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنع. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تاسمان القوية.
2: كيا، movement that inspires.

أكيد خليفة ظفار الشيثاني. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير من أرض الخليج، من ظفار الخضراء التي تفتح أبوابها للجمال وتستقبل مساءاتها بأنفاس الضباب وبوقع المطر وهدوء الطبيعة. أينما كنتم نسعد بكم معنا في مساء خريفي استثنائي تتجلى الصور فيه بكل الملامح، ملامح الجمال، ويحضر فيه الأصيل بحناياه والمغيب بزواياه. مساء خريفي باسم تجول فيه الخواطر ناثرة الورود، مرسلة السلام، عاطرة بالرذاذ، ومحملة طبعا إليكم بأجمل الأمنيات. الصور تتجلى في ظفار وخريفها بشكل آخر وبشكل ثان، وألوان وطياف وفنون، والخريف مزدان مع سكبر رثام، جونا رذراذ وغيوم ومزون، ومن ظفار الخير سلام.

0: ترحيب المحبة بكم مستمعينا الكرام في رحلة الاثنين المسائية، كما عودناكم متابعات عديدة نرتبط فيها بأنشطة، برامج، فعاليات تقام هنا وهناك، طبعا في هذه المساءات قطاعات حكومية خاصة أهلية. نلحظ تفاعل لله الحمد في كل نقول البيئات، في كل المواقع، مشاركات الفعاليات التي تقام أيضا في الولايات خلال هذه الأيام لها حضورها ومتابعينها، و جوها المختلف تماما في هذه المساءات، بالإضافة لتوزع أيضا مجموعة من البرامج والفعاليات المختلفة هنا في ولاية صلالة وفي محيط الولاية، سواء في ساحة تيتين أو في بعض المواقع في أيضا الجزء الغربي في المغسيل، ومجموعة من الأماكن التي ما شاء الله تبرز فيها أنشطة وبرامج وتفاعل وحضور أجمل من زوارنا من مختلف محافظات السلطة، من دول مجلس التعاون، الكل وأبناء المحافظة طبعا أيضا. يعني خلال هذه الفترة ربما أغلب ولايات أيضا محافظة ظفار يتمركزون في ولاية صلالة، فالأجواء ما زالت زحمة. اليوم 24 أغسطس، يمكن نقول البعض يقول المدارس قربت، ولا بالعكس والله أغلب الأمكنة اللي نتجه لها سواء في الأسواق أو في المواقع أغلبها كلها مزدحمة. هذا أيضا يعطينا دلالة على أن الناس لله الحمد يعني في تفاعل وفي ترحاب وفي قبول وفي استمتاع بجمالية الخريف وبجمالية أجوائه الرائعة.
1: نجدد الترحيب بالتأكيد بالمستمعين الكرام في برنامج أثير الخريف. إضافة إلى ما قلت أستاذ عقيل، كل النشاط والتفاعل ويعني توافد المزيد من الزوار في مختلف الولايات والأمكنة في محافظة ظفار، يضاف عليه أيضا أنه الحسابات الرسمية والإعلامية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أيضا يزداد حضورها ويزداد نشاطها. بالأمس ذكرنا في البرنامج أنه الحساب الرسمي لتغطية فعاليات خريف ظفار دشن مسابقة جديدة، هي مسابقة تصوير فيديو للمتابعين، يضم مجموعة من المواقع اللي تنشط كذا ولها نشاط مختلف بالنسبة لحديقة عقد وقت الطفل، فعاليات عودة الماضي وساحة تين. أتوقع يعني اللي حاب أنه يعرف تفاصيل أكثر أيضا عن المسابقة بإمكانه أنه يتابع الحساب ويعرف المزيد منها. طبعا مقدمين جوائز، ومحور الأسبوع الأول هو المواقع السياحية هذه النشطة، وبإذن الله تعالى كذا نلحظ أيضا تفاعل للزوار ويعني نقول توثيقهم للفعاليات المختلفة، إبداعهم المستمر كذلك. ونذكر دائما أنه كل توثيق، كل صورة، كل فيديو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي يخص محافظة ظفار سواء كان في الأماكن الطبيعية أو المناشط والفعاليات هو بمثابة دعوة مفتوحة لمن لم يزر محافظة ظفار إلى الآن، وتشجيعا وتحفيزا له للحضور والقدوم إلى المحافظة.
0: إذن أهلا بكم معنا في هذا المشوار المسائي طبعا في أثير الخريف، والمتابعة لمجموعة من نحاول أن نكون قريبين منها. سوق مرباط والفعاليات الجميلة مرافق اللبان، هذه الفعالية التي تستقطب طبعا الأعداد الكبيرة من الزوار والسياح للولاية، والتفاعل الأجمل مع بيئاتها وأنشطتها ومرافقها المختلفة. نحاول أن نكون أيضا على مقربة من تفاصيلها من خلال طبعا حوار راح يكون معنا هنا في استوديو أثير الخريف مع الفاضل سيد صداف العمري عضو لجنة التنظيم للفعالية، زميلنا محمد بن عبد الله المهري، وزميل محمد بن عبد الله محمد بن بخيت الشحري اليوم هم راح يكونوا معنا في التغطية الخارجية، ومواضيع مختلفة اتوقع اين كذا متجهوا سواء للجانب الطبيعي على اليمين من ناحية او للبرامج ما شاء الله، فهناك الفعاليات المختلفة.
1: كذلك الجانب العلمي والتاريخي له حضور كبير هنا في محافظة ظفار، وشهدنا فيه مشاركة مختلف الدول العربية والخليجية. كذلك راح نكون قريبين من تفاصيل الملتقى العلمي 25 لجمعية التاريخ والأثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. راح يكون معنا الدكتور علي الريامي بإذن الله تعالى نائب رئيس جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون الخليج.
0: نعم، إذن محطات عديدة مع المساء نسعد بها معكم دائما، ونسعد أن تكونوا بالقرب منا في هذه الاستثنائية الجميلة هنا في ربوع محافظة ظفار، فأهلا بالجميع.

0: أحلى الترحيب بكم مستمعينا في أثير الخريف، ومع بداية انطلاقة البرنامج نقدم الشكر والتقدير لهيئة البيئة عبد الصمد القرشي الشهرة للحلوى العمانية وذا بيج باونس أريبيا. وهذه أحلى التحية لكم من فريق العمل، في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني وخالد بن حار فاضل، في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي، في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي باعلوي، في التقديم علياء بنت أنور بيت سمير، في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، التغطيات الخارجية محمد بن عبد الله المهري ومحمد بن بخيت الشحري،
1: في هندسة الاستديوهات الإذاعية المهندس خالد بن عبد الله بلحاف والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل، من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس محمود بن سليمان الذهلي والمهندس سيف بن حفيظ الرحبي،
0: من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي، المحتوى الإلكتروني للإذاعة أحمد بن درويش الريسي وماجد بن سليمان العبري،
1: معنا في التنفيذ على الهواء محمد بن علي المعشني. وأحلى الترحيب في هذا المساء الخريفي بكم أعزائنا إخراجا من هاشم بن علي العمري.

حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان. نبدأ كذا محطة المتابعات ولها للجزء الشرقي من محافظة ظفار إلى ولاية مرباط. نقترب، احنا تعودنا اليوم حسب المعلن هو ختام فعاليات، يعني الأجواء والتواصل الجميل لفعاليات سوق مرباط مرافق اللبان ضمن فعاليات موسم خريف ظفار لهذا العام، ولكن يبدو في الجديد أيضا من خلال الإعلان لتمديد هذه الفعاليات إلى نهاية هذا الشهر 31 من أغسطس. عموما التفاصيل مع ضيفنا العزيز راح تكون إن شاء الله أجمل بعد هذا الفاصل.

0: إذا إلى ترفيه هذه المرة وتفاصيل أجمل حول فعاليات سوق مرباط مرافل لبنان، نقول الأكثر زخما وحضورا ما شاء الله خلال هذه الفترة. أجمل الترحيب الشيخ سعيد بن سالم تنظيم بفعاليات مسا عليك بالخير والعافية.
1: بالنور وسرور أستاذ
0: يا
1: عقيل
0: مرحبا.
1: وللأخت الموجودة معنا،
0: يا مرحبا،
1: الله يعطيكم العافية
0: والمستمعين
1: عبر أثير الخليفة.
0: يا مرحبا بك. الأجواء في الولاية تبارك الرحمن هذا الموسم يعني يقول امسك الخشب اخي سعيد، تفاعل، حضور، مشاركه، ضعنا كذا. احنا مخططين انا وعليا نسالك في الختام، الحين بنوقف موضوع الختام، فاحنا في استمراريه، ضعنا في جو الفعاليات، كيف المنشط معكم هذا العام من خلال مرافق اللبان؟
1: والله هذا العام اللي هو ضمن فعاليات خريف ظفار 2026،
0: نعم،
1: عندنا فعاليات في ولايه مرباط تحت مسمى سوق مرباط مرافق اللبان.
0: نعم،
1: هو لوحة عبارة عن تجسيد السوق القديم، محاكاة للسوق والطرق التقليدية اللي كانت في السوق وحركة السوق وانتعاش السوق سابقا. فحبينا نجسد ونعود بالذاكرة لجيلنا نحن والجيل اللي بعدنا هذه الفكرة. نفس الشيء بعض المناشط الموجودة اللي هي البيع الحضرية،
0: نعم،
1: تجسد فنون ولاية مرباط وفنون المحافظة بشكل عام.
0: جميل.
1: وهناك البيئة الريفية تجسد كذلك الريف وجميع نفس الشيء، بتواجد جمعيه المراه العمانيه في الموقع والبيئه البحريه بكل تفاصيلها.
2: جميل. اعتقد كل هذه الاركان والزوايا تفاعل معها الزوار واهل الولايه نفسهم بشكل كبير، لذلك تم التمديد. لولا حماس الناس وارتيادهم بشكل كبير ما كان تم التمديد يمكن.
1: طبعا طبعا، هو الترويج كان عامل مهم، فالسياحة كانت مهمة لولاية مرباط، فكان الإقبال كبير عليها من الزوار من خارج المحافظة ومن المحافظة ومن أبناء الولاية بشكل خاص. فتفاعل أبناء الولاية ومشاركتهم هي بحد ذاتها هي النجاح الأكبر لهذا الفعاليات.
0: نعم، يمكن الملفت أخي سعيد أيضا يعني اختياركم أنتم كلجنة تنظيم، لكم كل التحية والقائمين في الولاية لاختيار سوق مرباط، يعني اللي يطلع من عندكم من الموقع غبر تحديدا المحتضن للفعاليات يتجه إلى السوق التقليدي القديم أيضا.
1: صحيح.
0: بجنب الحصن أنتم ربطتوا ماضي بحاضر، في يعني دلالة جدا أيضا أن هذه المفردة التراثية الحضارية هي حاضرة في نفوس أبناء الولاية، وإن شاء الله راح يكون لها أيضا حضور وامتدادها في القريب القريب بإذن الله.
1: بإذن الله، نعم، نحن ربطنا هذه محاكاة لما كان سابقا يعني.
0: نعم.
1: فبحكم أنه السوق كان بجنب الحصن وبجنب،
0: نعم،
1: الجمرك وبجنب بندر مرباط اللي هو الفرضة.
0: صحيح.
1: فحبينا أنه نجسد هذه الفعالية في سوق مرباط تحت هذا المسمى لتكون لقطة انتباه للجميع.
0: نعم.
1: يعني.
0: صحيح.
1: الحمد لله توفقنا. نعم. في ذلك
0: الشيء الملفت في الفعاليات انه يعني غير الجمهور الكبير الحاضر من مختلف ولايات المحافظه وجمهورنا من مختلف محافظات السلطنه ايضا، نلحظ انه يعني مشاركه ابناء الولايه في تجسيد البيئات في تجسيد الفعاليات مختلف سعيد صراحه.
1: نعم
0: يعني.
1: حقيقه نعم،
0: مجموعه من كبار السن اقدم لهم كل الاهل كل التحيه والتقدير، يوميا اشوفهم برعى وهبوط مع انهم
1: نعم
0: خلاص.
1: نعم
0: يعني.
1: نعم
0: نعم،
1: فهم قبل الساعه 5 متواجدين قبل بدء الفعاليه، فيعاتبونا ليش ما بديت، نقول لهم بعد زال لغه الناس في تجمع جايين.
0: نعم.
1: بيرتبوا انفسهم من كثر الحماس وما شاء الله عليهم.
2: هو جميل انه الفعاليات هذه تلامس كبار السن، كونهم فئه مهمه بالتاكيد في المجتمع، وقرب الشباب ايضا من كبار السن قد يحظون من خلالها ببعض التوجيهات مثلا، وايضا حماس المشاركه.
1: نعم، حتى للشباب المشاركين احيانا بعض كبار السن ينادوهم يقول لا هذا الفن ولا هذه اللقطه هذا ما صحيحه، هي كذا ولا كذا ولا كذا، فينبههم على بعض النقاط. فما شاء الله شباب بيتقبلوا النقطه، وفي اليوم الثاني تحصل يوم ماخذين الفكره من الرجال كبار السن اللي هم أدرى بهذه الفنون أو أدرى بهذه الأشياء يعني.
2: جميل.
0: نعم. البيئات التي جسدت يعني ما شاء الله كان لها زخم مختلف في الحضور، في تفاصيل نلاحظ البيئة البحرية مثلا أخواتنا وأمهاتنا لها من كل التقدير، في الجانب الريفي أيضا الفنون الحاضرة. أتوقع هذه نقطة كانت محورية من خلال الزخم والحضور للتمديد، وبالتالي راح أسأل سعيد عن إيش الجدول القادم، يفترض اليوم الختام.
1: نعم
0: احنا نقول يوم تجديد اخر بهمه الشباب الانطلاقه جديده الى ال 31 ان شاء الله اسبوع
1: بإذن الله.
0: تقريبا
1: باذن الله هي انطلاقه جديده على نفس تقريبا نفس الفعاليات. اليوم عندنا فرقه الانقام للفنون الشعبيه على المسرح، وكذلك عندنا يوم الاربعاء للفرق الفنيه، ويوم الخميس عندنا فرقه مرباط للفنون الشعبيه، ويوم الجمعة عندنا الفنان الكبير توفيق نهيان، والفنان طلال خير الله،
0: خير الله نعم،
1: والفنان عبيد بالخير، والفنان هشام الدويل. يعني كذا فعاليات وفعاليات المستمر المسرح مستمرة بشكل يوم، اللي هي مسابقات الأطفال.
0: سعيد أحس كذا كأنكم أنتم يعني عندكم استشعار التمديد، وبالتالي في جدول
1: نعم الاستشعار كان موجود، كان موجود وفي جدول جاهز نعم مسبق، لأنه تم تنسيقه لكن ما تم اعتماده مع الإخوة
0: الجهات
1: نعم. فاليوم بعد ما جاء تمديد تواصلنا وأكدنا الحجوزات كلها للفرق وللناس اللي راح تشارك خلال الأيام القادمة إن شاء الله.
0: أحب أتكلم عن نقطة يعني مشاركة الأهالي من خلال المحلات اللي موجودة، جانب الأسر المنتجة، أتوقع هذا الجانب أيضا أنتم كجهة تنظيمية لكم كل التحية مع مكتب سعادة والي مرباط، يعني أعطيتوه جانب من الاهتمام ووليتوه جزء من الأهمية في الموضوع.
1: نعم، في هناك جانب خاص بالأسر المنتجة، وجانب آخر بالأكشاك لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة. نعم. فكلهم شباب من أبناء الولاية طبعا. فأغلب الشباب ما عندهم مطاعم خارجية. فجونا نفس الليلة قالوا بقينا ناخذ، فولينا الاهتمام لهم، فما شاء الله كلهم ماشيين وأمورهم طيبة. ونفس الأسر المنتجة كذلك. نعم. الحمد لله حتى اليوم متواصلة معي أحد الأخوات من الأسر. نعم. المنتجة تسأل عن التمديد. فقلت له الحمد لله الموافقة جات والتمديد جاك، فرحبت جدا بهذا التمديد.
0: شيء مفرح يعني.
1: نعم شيء مفرح. فسبحان الله الظاهر هو الفرحة جات على أنه كأنه في الفترة الماضية كأنه السوق كان جيد لها. نعم
0: جميل. هذه نقطة أتوقع أيضا كل التحية للقائمين في بلدية ظفار بشكل مباشر، كل الجهات التي لها أيضا يعني كذا دور كبير في تفعيل مثل هذه المناشط، ملامستها عن قرب من خلال طبعا ما يحظى به المهرجان من متابعة وزخم حضور الجماهير، أكيد هذه قراءة مهمة، والوقوف على التفاصيل يعني مستحيل يعني نقول ما يعني لا يمكن يتواجد هذا العدد الكبير من الناس لولا وجود منشط وفعالية. صحيح. وشيء مثري ملفت للناس سواء من المشاركين في المناشط أو الحضور اللي جاي مثلا يقضي وقته ويستمتع بقضاء أوقات.
1: هو هذا الجذب كله لمرباط الموروث الثقافي والموروث الاجتماعي والموروث الفني والديني أيضا.
0: صحيح.
1: فنحن حاولنا نجسد هذه الأمور كلها في البيئات، وحاولنا على المسرح تكون بعض الأيام، أمس كانت عندنا محاضرة دينية وقبل أمس كان الخميس الماضي،
0: وجوائزها مغرية تقع فيها.
1: نعم كانت هناك. كل الشكر لحملة سدح للحج والعمرة، ثلاثة أجهزة تليفونات غير المبالغ النقدية، وسحب على عمرتين الشخصين.
0: هذا حافز أيضا الشباب يعني قضوا وقتهم في شيء المفيد، إنه الفعاليات ليست ترفيهية.
1: فلهم جزيل الشكر الأخوة في حملة سدح على هذه المبادرة.
0: نعم.
1: ونفس الشيء اليوم مثل ما قلت سابقا انه الفرقه عندنا اليوم طبعا هي البيئات كلها شغاله على هذه الايام. نفس العمل اليوم راح هذه الايام تكون في اضافات، اللي هي الاضافات بتكون على المسرح الرئيسي.
2: جميل، اعطينا شيء من الاضافات اللي راح تكون في المسرح. عرفنا انه في ايام الخميس الجمعه السبت راح تكون السهرات الفنيه، لكن خلال هذه الايام
1: الخميس الليلة عندنا طبعا بكرة بعدنا متواصلين مع أحد الفرق اللي الآن ما تم الاتفاق معهم، والأربعاء عندنا فرقة نفس الشيء ما تم الاتفاق معهم، في فرقة خلاص تم الاتفاق معهم يوم الخميس فرقة مرباط للفنون الشعبية، والخميس اللي هي الحفل الفني الساهر للفنان توفيق.
0: على ذكر الفنون الشعبية، يمكن علياء الشيء الجميل هذا العام يعني أيضا دور التواصل الاجتماعي جدا، شباب كلجنة تنظيم الفرق في الولاية وأيضا القائمين يعني الشباب اللي لهم نشاط بارز في هذا الجانب لهم كل التحية، يعني أبرزوا مجموعة من الفنون، ويمكن كان التركيز على النشأ على البراعم على النشأ سواء كان بالنسبة للشباب أو بالنسبة للفتيات. يمكن من يومين في الرقيد أنا أعتقد في طفل عمره 4-5-6 سنوات أو يمكن يكون
1: شبه يوميا بعض الأطفال نعطيهم. نعم. مجال الأخوة جزاهم الله خير في البيئة الريفية، الأخ سعيد العمري مشرف البيئة الريفية، فعاطي مجال للأطفال النشأ في وقت محدد معين من الساعات، يحدد لهم وقت يومي
0: قبل الناس ما تدخل.
1: أيوة في المساء وأحيانا العصرية، فللمشاركة فيعطيهم بان من الحماس، فتحصلهم يوميا ما شاء الله جايين وما شاء الله يوميا لابسين اللبس التقليدي
0: صحيح
1: ومستعدين يعني.
0: وهذا في الجانب الآخر دور الجمعية بالنسبة للفتيات الإيقاع.
1: نعم هذا دور كبير لجمعية المرأة العمانية بولاية مرباط، فلهم جميعا جزيل الشكر يعني.
0: هذا التمديد ايش اعطاكم انتم كفريق تنظيم سيد؟ انا اقول فرحة الناس القائمين المشاركين الاسر المنتجة وغيرهم، نوجه لهم كل التحية وان شاء الله يكون هذا ايضا مصدر رزق وفير لهم ولمزيد من الجهد. لكن انتم كلجنة اكيد هذا حافز ايضا لكم، انتم اللي واضعين الجدول والتأسيس والتنظيم للمنشأ.
1: قبل الساعة 11 طالع من المهرجان بسبت الناس اللي دائما وين التمديد وين التمديد، ليش ما سويت التمديد؟ نقول لهم نحن في الانتظار. انتظار إلى متى؟ يقول خلاص بكرة آخر يوم. فالحمد لله قبل ما تكون يعني فرحة لنا احنا أصحاب الفعالية، فرحة للناس الموجودين المشاركين جميعا، وفرحة للزوار لأن عندنا زائرين كثير شبه يوميا والله، لأن أحيانا ما تقدر تمر في
0: صحيح
1: في الزحمة. نحن مركزين عليها أكثر، أي سائح اي فرق تطوعيه جاتنا يمرون، فرق فريق الدراجات دارقين
0: نعم،
1: وبعض الشخص مؤثرين، فنوجههم دائما الى خيمه الاسر المنتجه.
2: جميل. وهي مرباط ايضا يعني بطبيعه فيها الكثير من الثراء التاريخي ايضا والقصص الاثار
0: صحيح.
2: فلذلك الزائر ايضا الى فعاليه سوق اللبان، مرافق اللبان عفوا سوق مرباط، راح يجد الكثير من الاشياء ايضا اللي يتواجه لها قريب من موقع الفعالية.
1: صحيح.

0: متحف حضاري ثقافي أدبي تاريخي في بيئة واحدة متقاربة. فكل التحية لهذا الجهد الجميل.
1: لكم جزيل الشكر والتحية، والشكر موصول لسعادة الشيخ حمدان بن حمد القنيبي والي مرباط على وقفته الدائمة، فهو المرشد والمنصح لنا في هذا الأمور، والشكر كذلك موصول لبلدية ظفار في مرباط ولشرطة عمان السلطانية وجميع المشاركين ومدير دائرة الفعاليات ببلدية ظفار. جزيل الشكر لكم.
0: شكرا جزيلا لك. كل التحية لضيفنا العزيز الشيخ سالم سعيد بن سالم سيداف العامري، عضو لجنة التنظيم بفعالية سوق مرباط مرافق اللبان. ويظل الزخم حاضر على إيقاعات الفنون ونغام الموسيقى والتفاعل الجميل للموروث العماني المغنى الذي تزخر به هذه الولاية العريقة.

البشري؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنع. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.

نضم صوتنا للعامري. اهلا بكم في ارض اللبان، اهلا بكم في اجواء الخريف هنا في طبعا المساء في هذه اللحظات.

يا زاير صلالة، شرفت المكان. وهذه الأجواء يعني فعليا هي صعب أن توصف إلا للي عايش المكان نفسه تحت ظلال الخريف بغيومه ورذاذه وأجوائه الماطرة في كل مكان، والمعطرة أيضا برائحة البخور واللبان.

كل ما هب الجنوبي من صفحك ظفار يتجدد الترحيب لكل عشاق الجمال أينما كانوا ليكونوا معنا في سلطنة عمان هنا في طبيعة الخريف حيث التنوع والثراء في المكان وفي حلان المكان أيضا وفي بيئات المكان.

0: حياك اللي زاير في أرضك عمان، وحيا أيضا بكل مستمع يعني يرافقنا في هذه اللحظات من خلال تردد إذاعة سلطنة عمان أو عبر منصة عين، وتحية أيضا لمن يستمعون للبرنامج لاحقا من خلال تواصلهم عبر المنصة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل قناة الواتساب على رقم 72 44 20 10، اللي يلقوا من خلاله تفاصيل كثيرة عن محطاتنا في البرنامج. في هذه المحطة راح تكون محطة خارجية بصحبة زميلنا محمد بن عبد الله المهدي. أهلا محمد ومساء الخير.
1: مساء الخير عليا، مساء الخير أيضا لعقيل، ومساء الخير لأسرة أيضا أثير الخريف في هذا المساء المتجدد أيضا من هذه المساءات الأثيرية في تغطية مستمرة ويومية أيضا لكل ما يتعلق وينضوي أيضا تحت مظلة فعاليات موسم خريف ظفار 2026 من فعاليات من إبراز أيضا لكثير من مفردات التراث، بالإضافة للفعاليات المصاحبة والمعارض وكل ما من شأنها أيضا أن يوفر أيضا مساحة من الترفيه، من التثقيف، من التعليم، من قضاء أوقات ممتعة حتى في أرياف محافظة ظفار الجميلة. اليوم قلت من خلال أيضا فقرة التجوال إنه يعني أزور وقت الطفل. نسمع دائما عن وقت الطفل ونرى أيضا كثير من التغطيات المختلفة، ولكن على مستوى شخصي لم أزور المكان. زرت المكان أول ما دخلت من البوابة، سعدت جدا بكل التفاصيل الموجودة. مستمعين الكرام، في كثير من نقول الأركان التي من خلالها تستطيع أيضا مع طفلك أن تؤهله لكثير من الرؤية الطموحية أيضا القادمة من خلال يعني الهواية، أيضا هواياته من خلال ممارسات بعض الألعاب الترفيهية، بالإضافة إذا كان عنده حتى شغف عسكري هناك أيضا مكان للتأهيل وأيضا والتعريف أيضا بكثير من الموضوعات. جامعات الأطفال المرتبطة أيضا بطموح مستقبلي، كليات الهندسة وكل التخصصات اللي ممكن أيضا تكون متاحة في جامعاتنا. وبالتالي الطفل وهو صغير تنشأ فيه أيضا هذه الذاكرة، وتنشأ فيه أيضا هذا الطموح، مساحة معينة من عقله ربما يشتغل بشكل مركز أيضا لما سيكون في القادم أيضا من المستقبل. واليوم في زيارتنا أيضا للجامعات، ركن الجامعات، يسر أن يكون معي الأستاذ بريك بن أحمد الحكماني، وهو أيضا مشرف كلية الهندسة، بالإضافة طبعا مشرف كلية الهندسة في التعريف بتفاصيل المختلفة لزوار من الأطفال والأسر، بالإضافة لأنه أصلا هو معلم أيضا كيمياء ويعمل مجموعة أيضا متنوعة من التجارب الكيميائية. بداية أستاذ بريك أقول لك مساء الخير.
2: مساء نور وسرور الأخ محمد، مساء اللي يتابعنا عبر الأثير أو يتابعنا في الإذاعة سلطنة عمان، جزاكم الله خير وشكرا على هذه اللافتة الكريمة. يعني
1: طبعا نحن حاولنا اليوم سأدريك أن نكون مع الطفل أيضا ومع كل ما يقدم أيضا للطفل. لما نتحدث عن وقت الطفل فيها كثير من مساحات الترفيه المختلفة. اليوم جامعات الأطفال كلية الهندسة وغيرها أيضا من الجامعات المجسدة ربما، نتحدث أيضا عن ماذا تقدمون للأطفال في هذا الركن؟
2: نحن نقدم لهم الكثير من الأشياء. أول شيء كلية الهندسة عندها فروع وأقسام كثيرة، من هندسة كهربائية، هندسة صناعية، معمارية، كيمياء، ميكانيكية وغيرها من هذه كلها، يعني أقسام كثيرة منها وتخصصات كثيرة. لذلك أول شيء نعرفهم بالجامعة والتخصصات، وبعدين نريدهم من يدخل هذه الجامعة يحفظ بس على الأقل كلمتين، ما معنى المهندس وما معنى الهندسة وإيش الفائدة منها، لأن هي مهندسة هي لغة المستقبل الذي نتكلم الحين، يعني هي تدخل في حياتنا في كل شيء، ما عندنا إيش في الحياة وعايشين داخل فيها الهندسة. حتى الحين في اللوائح الأخيرة الهندسة الحيوية، الهندسة الطب داخل في الطب، داخل في الهندسة الخضراء اللي الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة وغيرها من الأشياء. يعني نحن الحين نتكلم أو عايشين كلها في هندسة. نعم
1: أكيد، وأيضا القائمين على المكان هندسة المكان بما يتوافق أيضا مع ميول الأطفال، بالإضافة إلى أنك تقدم أيضا مجموعة من تجارب سلبريك. أبرز التجارب وكيف انعكاس أيضا وإقبال الأطفال وأسرهم
2: حتى لا تحس الطالب من التجربة ويجرب التجربة، أيضا أولياء الأمور تحسهم مرتاحين أن ابني طبق أو حد متحمس لمس فيه ملموس، يعني فيه ملموس في الواقع، مش يعني كل شيء نظري من ألف اللي، يعني كل شيء مش نظري. أثر التجارب يعني تكون تشويقين، هي مثلا دائرة الكهربائية حتى جات التلفزيون سلطنة عمان أيضا وصور هذه الأشياء، وأيضا تجربة النيتروجين المثال إذا وضعناه في الأكل، إذا أساسا هو يستخدم في أكثر شيء في مجال الطب عشان تعقيم الأغراض الطبية، الحفاظ على العين البيولوجية وهذه الأشياء.
1: طيب كمشارك أيضا موجود هنا، أول ما تدخل من البوابة وتشاهد كل هذه التفاصيل، ماذا يمثل هذا من كل المعروضات؟
2: إذا دخلنا بس من البوابة الحس أنا نفسي دكتور دخلت الجامعة، لأن عندك أول تسجيل، عندك مرافقة ثانية دون الطلبة، عندك الكليات، عندك حتى الجامعة يرتاح، حتى الكراسي نفس الكراسي الموجودة في الجامعة، والتعلم يعيش التجربة على الواقع. هذه جميل يعني بأمانة يعني.
1: إذن بسؤالنا أيضا قبل ما ننتقل لمالك، نسألك عن اليوم حتى في الحديقة، أو حتى من خلال ما يفترض لك ما يفترض منك أيضا للأطفال حتى المشاركين، كيف ممكن أن نعطيهم هكذا بالإضافة إلى كل هذه الأشياء شيء أيضا عن البيئة، أهمية البيئة بشكل عام، حتى الحديقة تعتبر أيضا بيئة، كيف نحافظ أيضا على النظام بشكل عام من الأطفال، بحيث أنه أنت طفل تجسد أيضا طالب جامعي ماذا يجب عليه؟
2: نعم، هذا الشيء حتى عشناه معانا نحن في الحديقة وحتى في الكلية نفسها، إن في جميع الممرات وشيء موجودة سلة المقبلات، أيضا حتى نحن نفذ التجارة، أنا كمدرسة حافظ على هذا الشيء، أرمي أشياء في الأماكن المخصصة، أيضا البيئة هي أمانة، نحن لازم نحافظ عليها عشان نعيش الهواء النقي، نشغل الهواء النقي، هذا جدا إذا لوثنا البيئة آخر مين بيعود الضرر؟ بيضر على المواطن وعلى الحيوانات وعلى الأشكال الموجودة هناك على المستخدمة تجي، نحن مضررين.
1: إذن شكرا جزيلا، طبعا تسمعنا أيضا بجائزة أيضا نقدية مقدمة من هيئة البيئة. ننتقل إلى مالك. مالك مساء الخير.
3: كيف حال؟
1: زيك.
3: خير.
1: توفير.
3: خير.
1: أنت من جمهورية حبيبة جدا رحيمة من جمهورية مصر العربية. طيب حدثني عن أنت في الصف؟
3: تسع.
1: من ثمن رحت.
3: من ثمن رحت.
1: مالك أنت موجود الآن في هذه الجامعات وخاصة في كلية، اخترت كلية مختلفة، ما هي اسم الكلية وليش اخترتها؟
3: الكلية كلية زراعة، اخترتها لأن أنا أحب الزراعة والزراعة موهبة مالك.
1: إيه الزراعة؟ كل حب. عندكم هناك غيط؟ غيط. المزرعة
3: يعني ايش احب ازرع وايش واتعلم كيف ازرع النبات،
1: كيف تحال النبات ايضا. طيب ايش المعلومات اللي استفدت منها؟
3: استفدت كيف ازرع البذرة، كيف اتعامل مع النبتة
1: ايضا من السقي والتوريب. طيب مالك وانت داخل ايضا الحديقة في غير الكلية اللي هنا، في كثير من الاشياء اللي ممكن تريحك كطفل أيضا وكطالب وفي إجازتك، إيش الأشياء اللي حبيتها من الألعاب هنا؟
3: الألعاب اللي أنا حبيتها يعني مجموعة ألعاب، مثلا حبيت هذه هنسل
1: هذه الألعاب تكون ألعاب عقلية، أنا أقصد الألعاب الأخرى يعني مرحلة
3: يعني مثلا أحب هذه
1: سيارات،
3: ألعاب السيارات، حيوانات أو
1: مسابقة
3: أو
1: رياضة. أنا أحس إنه مالك فقط عقله عقل كذا هندسي، أيوة عقل هندسي مرتبط ويمكن بيجي مباشرة للمجال. طيب عموما مالك سؤال، أنت مع أسرتك تروح الجبل أحيانا؟
3: أيوة.
1: طيب إيش واجبنا تجاه البيئة إذا رحنا جبل ولا رحنا أي رحلة في أي مكان، كيف نحافظ على البيئة؟
3: ننظف الأماكن أو إيش يعني نعامل الأرض كأنها يعني إيش بيئتنا أو المنزل.
1: إذا فزت معنا بجائزة نقدية أيضا مقدمة من هيئة البيئة، أنا شكرا جزيلا.
3: شكرا.
1: إذا مستمعين الكرام لازلنا أيضا معكم من خلال تفاصيل مختلفة، اليوم نقول عليا عقيل، نقول وقت الطفل يعتبر أيضا من الأوقات الجميلة اللي يقضيها أيضا الطفل للاستمتاع أيضا بأجواء المكان، بين الترفيه، بين أهمية أيضا يعني الاستمتاع بالوقت فعلا، غير الترفيه هناك أيضا ترفيه عقلي هكذا نقول، من خلال الاستمتاع أيضا بهذه الأجواء.
0: نعم محمد، كل التحية لك ولكل القائمين على هذه الفعاليات في حديقة عقد وقت الطفل، وبإذن الله كل طفل وأسرة أيضا تزور المكان وتمر عليه تستمتع بكل الفعاليات والأركان الموجودة التعليمية والترفيهية وغيرها أيضا من المناشط. شكرا لك، ونلقاك بإذن الله في محطات قادمة.
1: أكيد، شكرا جزيلا عليا. وبأمانة وقت الطفل يعتبر من الأماكن أيضا اللي ممكن الإنسان أيضا يسعد فيها، وأيضا الأطفال يقضوا فيها أوقات ممتعة بين الترفيه قلنا وبين أيضا التعليم وتجسيد كثير من البيئات المختلفة.
0: كل التحية لك محمد. أثير الخريف إلى السابعة مساء معكم مستمعينا.

0: تحية مساءية من أرض اللبان لكل من يصل إليه الأثير في هذه اللحظات المسائية من هنا من استوديو أثير الخريف بموقعنا في عودة الماضي بولاية صلالة. نمسيكم جمالا وترحابا وسياحة.
1: مساء الجمال هنا من عودة الماضي الذي نرافقكم فيه يوميا من خلال تواجد استوديو إذاعة سلطنة عمان هنا في هذا المكان الثري المليء بالأصالة والفنون والثقافة. كذلك الجميل أيضا أنه هذا المكان يعتبر جزء من التجارب الكثيرة الموجودة في محافظة فار خلال الموسم اللي تعايش وتلامس حياة ناس كثيرين.
0: نعم، من يتجول بين جنبات الموقع تشد أولا تنوع وثراء البيئات عليا.
1: تنوع وثراء البيئات، ويعني الكثير من التفاصيل هنا جميل انها جزء من حياة الناس اليومية، الفنون والادوات والسعفيات الحرفيات، رواد الاعمال ايضا المشاركين في هذا الجانب اللي يقدمون ويعرضون منتجاتهم في زوايا واركان مختلفة بروح معاصرة جديدة.
0: صحيح.
1: وايضا مشاركة جمعيات المرأة العمانية اللي لهم ايضا الحضور الجميل هنا في عودة الماضي.
0: اتوقع هذه النقطة نحتاج فيها زيارة عليا، موضوع جمعيات المرأة العمانية.
1: انا صراحة ازور انا ازور باقي انت
0: لا انت زوري ورتبي اللقاء القادم.
1: خلاص تم ان شاء الله.
0: اساس ناخذ معاهم ايضا كذا دردشة حول هذا الجهد الجميل، لهم كل التحية والتقدير. جمعيات المرأة العمانية ولاية محافظة ظفار، يعني ثراء وتنوع فعلا مثل ما ذكرتي في الموقع. خلاص رتبي كذا لنا حاجة خلال الأيام القادمة، سواء في الغد أو بعد الغد، من خلال الفترة القادمة ناخذ معهم جانب من هذا الجهد الجميل. أنا لفتني هنا في المسرح في البيئة الحضرية، خاصة قبل يعني بدا الشروع في الفنون الشعبية الأساسية برعة وما شابه، يبدو شباب صغار في البرعة يتفاعلون وما شاء الله، يعني تقدي مجموعة 4-5 ويأدون أكثر من الشباب الكبار
1: يستحلون المكان. خلاص لا جميل أنه أيوة حلو أن المساحة مفتوحة للمشاركة يعني للجميع، حتى لو ما كان يعني مثلا شخص من أهل المحافظة لكن حب أنه يكون أيضا
0: يقرب
1: ويكون قريب من الفن، فهذا شيء متاح. وكل التحية أيضا للشباب القائمين على الفنون الشعبية هنا من خلال هذا المسرح.
0: التحية أيضا للفرق المشارك، الفرق الإيقاعية الفنية، يعني فعلا مرافق الشباب الصغار وكأنهم محترفين، هذا يعطيهم حافز انهم يواصلوا اكثر.
1: صحيح.
0: طبعا ابو سالم ماخذ المساحه الاكبر فتره المساء، وحضور جميل في الموقع، نوجه لهم كل التحيه والتقدير. اكيد يعني كذا استمتاع لزوار موقع عوده الماضي، خاصه بعد صلاه العشاء. ما شاء الله احمد الحين ايضا داخل في موقع من تاجر، اعتقد هذه السنه دوره يبيع في شيء من المحلات. انا شفته قبل يومين ماخذ شخصيه الاعلامي ويسال اسئله،
1: هو عايش أجواء مختلفة
0: أكثر من دور. أيوة أكثر من دور، باخذ شخصية الضيف الخليجي أيضا.
1: جميل.
0: في هيئة مختلفة، هذا التفاعل لكل فئات المجتمع هو المريح وهو اللي يعطي السمة الجميلة والتفاعل الأجمل لهذا التناغم. كل التحية للقائمين على إبراز مثل هذه الفعاليات.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان. الرحلة مستمرة بكم ومعكم عبر الأثير، والتتبع الأجمل للمشاركات الجميلة مثل ما ذكرنا لكل القطاعات هنا في أجواء الخريف، توأمة رائعة وثراء في المناشط الثقافية والفنية والاجتماعية والدينية والرياضية. الزائر الكريم أينما اتجه سيجد هناك الملتقى وهناك المؤتمر وهناك منشط والمسابقة وغير ذلك من الفعاليات المثرية. محطة الحوار التالية حول الملتقى العلمي 25 لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هنا محافظة ظفار. ضيفنا الدكتور علي بن سعيد الريامي نائب رئيس جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهو رئيس اللجنة العلمية لهذا الملتقى. مساء عليك بالخير والعافية دكتور علي.
1: مساك الله بالنور يا مرحبا أستاذ عقيل، وشكرا لكم على هذه التغطية لهذا الفعالية. الحقيقة هي من الفعاليات الكبيرة من الملتقيات العلمية المهمة على مستوى دول مجلس التعاون.
0: يا مرحبا بك وشكرا لك أيضا أنت على وقتك وحضرك. أعرف من فترات بداية الصباح الباكر أنت في أوراق ونقاش وقراءات، ولكن يعني خذينا من وقتك فكل التحية لهذا الجهد الجميل منكم. ونبدأ مع المستمع الكريم نعرفه أكثر بهذا الملتقى العلمي لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون، ماهيته وأهدافه.
1: نعم، شكرا لكم مرة ثانية. أنا في البداية أيضا حاب أعرف المستمعين تأسيس جمعية التاريخ والآثار لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. أسست في الحقيقة عام 1997، وخلال هذه المدة أيضا نظم 25 ملتقا، هذا 25. نعم. معناه هذا أن احنا يعني نحتفل باليوبيل الفضي لملتقيات الجمعية. نعم. وفي كل عام يقام الملتقى في إحدى عادة دول الخليج العربية. لا شك أنه هذا الملتقى له العديد حقيقة من الأهداف، وهذه الأهداف هي أيضا يعني مستمدة من رسالة الجمعية وأهداف الجمعية. لعل من أبرز الأهداف هو خدمة تاريخ وآثار وتراث دول مجلس التعاون، باعتبار هذه الجمعية في الحقيقة هي جمعية مهنية تضم أكاديميين باحثين مشتغلين أيضا بالقطاع التراث والثقافة، وبالتالي هذا واحدة من الأهداف المهمة، إثراء الدراسات العلمية بالبحوث الرصينة، وأيضا هدف رئيسي من أهداف الملتقيات، كذلك أيضا تشجيع الباحثين الشباب كذلك أيضا في بداية مشوارهم العلمي. وبالتالي رسالة أيضا من الرسالة المهمة أيضا للجمعية هي أيضا هذه أواصر الروابط التي تجمع بين مختلف دول مجلس التعاون. بطبيعة الحال هذه المنطقة تاريخها عريق، هي أيضا في تاريخ متداخل، تاريخ أيضا مشترك. من خلال أيضا هذه الملتقيات يعني نحن نفتح أيضا باب للحوار للنقاش لتقريب وجهات النظر، أيضا خدمة البحث العلمي المشترك، أيضا بناء شبكة علاقات مهنية. جميل. كل هذه أيضا تأتي في الحقيقة في إطار أهداف جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأيضا أهداف ملتقيات التي تقام سنويا.
2: جميل. هذا الملتقى إذن دكتور علي بنقول طابع اليوبيل الفضي النسخة 25 هنا في محافظة ظفار، ماذا يعني لكم استمرار الملتقى كل هذه السنوات إلى أن وصلتوا إلى النسخة 25؟
1: في الحقيقة نعتقد هذا نجاح كبير للجمعية، وشكر موصول لمجالس إدارات الجمعية، هي أيضا مجالس إدارات متنقلة، يعني بمعنى أن كل 3 سنوات يكون في هناك مجلس إدارة جديد، فهذا أيضا يؤكد يعني هذا الاستمرارية يؤكد أيضا حرص هذه الجمعية على إبراز هذه الجهود والاستمرارية في أيضا نشر التعريف أيضا بتاريخ دول مجلس التعاون باعتبارها أيضا ذاكرة وهوية أيضا دولنا. ويعني ما يؤكد أيضا هذه الاستمرارية في الحقيقة وهذه أيضا يعني من الأشياء التي حرص عليها مجلس إدارة الجمعية هو إصدار يعني كتاب الملتقى السنوي. يعني كل عام هناك إصدار، يعني إن شاء الله في الملتقى 26 سيكون إصدار الملتقى الحالي. نعم يعني طبعا يأخذ مساره طبعا في تحكيم الدراسات والبحوث المقدمة، ولكن هذا أيضا نجاح حقيقة كبير يكتب للجمعية إنه هناك استمرارية في طباعة الإصدارات اللقاءات المختلفة.
0: نعم. لو تحدثنا عن النسخة 25 ونقول أيضا يعني يكون في سلطنة عمان وفي محافظة ظفار، ما هي الإضاءات حول هذا الجانب بالنسبة للتاريخ والآثار، خاصة عندما يعني نعلم أن هناك الأعداد الكبيرة من الزوار ومن السياح، وأكيد هم على مقربة أيضا ومتابعة منكم لما يخرج به الملتقى من رؤى ومن متابعات؟
1: في الحقيقة أنا يعني لا أريد أن أكون متحيزا يعني للسلطنة، لأنه يعني بكل أمانة يعني أنا أشوف هذا الملتقى هو نسخة مميزة من ملتقيات الجمعية. كل الشكر والتقدير لوزارة التراث والسياحة على استضافتها هذا الملتقى. طبعا كان في هناك خيارات مطروحة إنه وين يكون الملتقى، لأنه عادة يكون في شهر إبريل ومن كل عام. طبعا كل الشكر والتقدير لرئيس اللجنة المنظمة سعادة المهندس إبراهيم بن سعيد الخروصي، فطرحنا هو واحد من الأشخاص اللي تشجعوا إنه لا يكون في أغسطس، يكون في تقريبا على نهاية موسم خريف صلالة. وهذه أيضا ربما من الأشياء المستجدة إنه نخرج بالملتقيات من العواصم إلى الحواضر الكبرى. فالحقيقة كان يعني أنا أعتقد يعني خيار موفق، وحقيقة جالسين نسمع يعني صدى كبير من قبل المشاركين. الكثير منهم هؤلاء أكاديميين باحثين من جميع دول مجلس التعاون، الكثير منهم لأول مرة يزور محافظة ظفار، فهذه كانت فرصة. أيضا لا ننسى أيضا ما تتميز به محافظة ظفار حقيقة من تراث، من تاريخ، أيضا من طبيعة. فلذلك هي متعة معرفية وكذلك أيضا يعني متعة سياحية بطبيعة الحال. لذلك يعني اللجنة المنظمة في الحقيقة حرصت على يعني إعداد أيضا جدول زيارات خصص له يوم بالكامل لزيارة أهم المعالم التاريخية والحضارية وكذلك أيضا الطبيعية.
0: هذا في إطار سياق المؤتمر والجهد الجمعية أيضا ليكون على مقربة بشكل مباشر من هذه المواقع المعروفة.
1: نعم أكيد بطبيعة الحال. يعني
2: نعم. هنا أيضا دكتور حابين نسأل عن اختيار الموضوعات البحثية التي أيضا تم مشاركتها في المؤتمر وسيتم أيضا مشاركتها خلال الأيام القادمة، كيف تتم عملية الاختيار، عملية الفرز من بين بالتأكيد أعداد كبيرة أو يعني أعداد يعني مش قليلة اللي تتقدم في مثل هذه الملتقيات؟
1: بطبيعة الحال مع كل ملتقى يتم إصدار قرار بتشكيل اللجنة العلمية خاصة بالملتقى، وعادة يكون عضوية اللجنة العلمية طبعا من الدول المستضيفة وكذلك أيضا من مجلس إدارة الجمعية. فأيضا كل الشكر والتقدير أيضا لزملائي أعضاء اللجنة العلمية الذين ساهموا أيضا في تحكيم ملخصات البحوث، تقريبا إن لم تخن الذاكرة أكثر من 60 ملخص قدم للمشاركة، وطبعا العدد المحدد هو 30 ورقة بحثية. وبالتالي تم انتقاء هذه الأوراق البحثية بناء على أسس علمية خضعت للتحكيم من قبل متخصصين أكاديميين منهم أيضا من جامعة السلطان قابوس. ومعايير الاختيار واحدة من المعايير اللي هي القيمة العلمية أيضا جدية الموضوع وأصالته كذلك أيضا، هذا واحدة من المعايير أن يكون الموضوع أصيل. كذلك حرصنا أن يكون في هناك أيضا تنوع بالنسبة للموضوعات المطروقة. وكذلك أيضا كان في الحقيقة يهمنا أنه أيضا نشوف مواضيع جديدة، كيف ممكن أنا يعني أستغل هذا التاريخ، هذا التراث، كذلك أيضا كيف يتم استغلاله أيضا وتقديمه في الوقت المعاصر. واحدة أيضا من المعايير المهمة اللي حرصنا عليها وربما أنا ذكرتها في بداية حديثي من ضمن الأهداف، اللي هو تشجيع الباحثين الشباب والأخذ بأيديهم. لذلك نسبة جيدة من الأوراق البحثية المقدمة هي لباحثين شباب. طبعا أيضا جرت العادة أن الدولة المستضيفة يكون لها النصيب الأكبر من حيث أيضا نسبة البحوث المشاركة.
0: نعم، بالنسبة لو أخذنا كده أو اقتطفنا بعض العناوين دكتور من خلال المشاركة أو أبرز العناوين التي ستكون حاضرة من خلال هذه الأوراق والبحوث في هذا الملتقى.
1: نعم، في الحقيقة أنا من بين الأشياء اللي ربما شدتنا أيضا في البرنامج إنه كيف ممكن نستخدم أو نوظف هذا التراث أيضا فيما يعرف أيضا بالسياحة الثقافية. لذلك على سبيل المثال يعني لدينا أيضا باحثة قدمت موضوع حول حارة الحجرة القديمة بقرية سيما في ولاية إزكي على سبيل المثال، أيضا ورقة بحثية بعنوان الفن الصخري أيضا في شركة التصاوير، أيضا التراث الثقافي أداة لبقاء الإنسان، كذلك أيضا في ورقة بحثية عن مدينة قلهات من خلال المدونات الفقهية. في عندنا أيضا ورقة بحثية أيضا جميلة عن اللبان العماني في الذاكرة الشعبية، بما أنه نحن أيضا في محافظة لبنان في محافظة ظفار، كذلك أيضا إقليم ظفار العماني في السجلات البريطانية المستوحاة، كذلك أيضا من الوثائق ما يخص أيضا التوثيق من الوثائق ذات البعد الاقتصادي وكذلك الاجتماعي. عندنا أيضا موضوع عن الرياح والشراع، الملامح الثقافية والاجتماعية للتجارة العمانية الهندية. ف يعني موضوع في الحقيقة ثري الموضوعات التي قدمت أو الأوراق البحثية التي قدمت في موضوعاتها هي في الحقيقة موضوعات ثرية تناولت جوانب ذات بعد سياسي، وكذلك أيضا المهم أيضا الجوانب ما يتعلق أيضا بتاريخ التاريخ الاجتماعي، التاريخ الاقتصادي في ورقة بحثية، كذلك أيضا عن مثلا اللي هي عن عن عن الأوضاع الصحية مثلا في سلطنة عمان في حقبة تاريخية معينة. عندنا أيضا عن الآثار الغارقة بالمياه سواء كان أيضا في السلطنة أو في المملكة العربية السعودية. كل هذا في الحقيقة يعكس ترى الموضوعات التي تقدم في الملتقيات العلمية وبالأخص أيضا ملتقى 25 في محافظة ظفار.
2: جميل. إلى أي مدى دكتور هذه العناوين والموضوعات تعكس التطورات الجديدة في يعني دراسة التاريخ والآثار أيضا؟
1: نعم، أنا من الناس اللي يرى أنه في الحقيقة التاريخ هو ليس فقط ماضي وليس هو تاريخ الجانب السياسي والعسكري. هناك في الحقيقة أبواب مشرعة في التاريخ يجب أن نركز عليها، وأنا أعتقد في السنوات الأخيرة بدأت تأخذ مكانها. يعني نحن على سبيل المثال هذا الاستوديو في موقع عودة الماضي يعني، فبالتالي هو التاريخ هو جزء من ذاكرة المجتمع، هو جزء أيضا من حركة الناس أيضا في المجتمع، هم أيضا صناع لهذا التاريخ. لذلك اليوم يعني في هناك تركيز على سبيل المثال المواقع الأثرية، كيف ممكن نحول هذا الموقع بحيث أنه يصبح أيضا مزار سياحي ويكون له أيضا عائد اقتصادي. اليوم الحديث عن ما يعرف بالاقتصاد البنفسجي كذلك أيضا، وبالتالي عملية توظيف اختيار الموضوعات وأيضا كيفية الاستفادة من هذا الإرث الحضارة، أنا أعتقد هو من الجوانب المهمة اللي نشجع عليها. واللي بدينا أيضا في الحقيقة أيضا نلمس توجهات الكثير من الباحثين الشباب ينحو نحو طرق مثل هذه الموضوعات اللي ممكن استغلالها ويكون أيضا فيها عوائد اقتصادية.
0: المحاور كثيرة صراحة دكتور علي، ولكن أيضا من خلال هذا الجهد وهذا الالتقاء مع نخبة من الدكاترة والباحثين والمختصين في مجال التاريخ والآثار، كيف يمكن أن تتحول أيضا هذه المخرجات وهذه الأوراق والبحثية والعلمية إلى معرفة تعود بالفائدة على المجتمع وعلى المؤسسات الثقافية مثل ما أشرت، والجيل الجديد بشكل مباشر؟
1: بلا شك، يعني واحدة من الأشياء اللي احنا نحرص عليها إنه ما يقدم في مثل هذه الملتقيات يكون يعني متاح للنشر، وبالتالي يعني الأوراق البحثية من خلال الإصدار الكتيب السنوي، الكتاب السنوي اللي يصدر عادة في كل ملتقى، أيضا في هناك مجلة، أيضا مجلة التاريخ وآثار دول مجلس التعاون، كذلك أنا أعتقد هي فرصة أيضا لالتقاط ما هو يطرح في مثل هذه الملتقيات، والتركيز على الأوراق البحثية التي يمكن يعني من خلال المعطيات التي في هذه الورقة البحثية كيف ممكن فعلا نوظفها مثل ما ذكرت، ممكن في الحقيقة الاستفادة منها، وأيضا مثل ما يقال أيضا دمج الحاضر بالماضي، وكذلك أيضا استشراف المستقبل. يعني أنا يأتي الآن على ذاكرتي، يعني في هناك مثلا ورقة بحثية عن التاريخ التطبيقي في الأمن المائي، فهذا جانب مهم، دراسة تاريخية يعني بمعنى كيف كان سابقا، اللي هي ما يعرف أيضا بالمعارف التقليدية، يعني كيف يتم الحفاظ منذ قديم الزمان على المورد مهم من موارد الحياة، ونحن نتكلم عن الماء، وبالتالي مثل هذه المواضيع أنا أعتقد فعلا ممكن تقدم استشراف للمستقبل متى ما يعني قرأت يعني بطريقة ممكن تقديمها وممكن أيضا استغلالها، وربما أيضا نجد في الحقيقة أيضا جوانب مهمة، علاج لمشكلات يعني نستطيع أنه من خلال هذه الدراسات ومن خلال البحث والتنقيب أنه يتم التوصل إلى حلول يعني. وبالتالي التاريخ مثل ما ذكرت هو ليس فقط عن الماضي، وإنما هو يعني موجود أيضا في الحاضر، وممكن من خلاله استشراف المستقبل.
2: نعم، هنا دكتور علي حابين نسأل أيضا كقائمين على الملتقى وعلى جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أين تريدون أن تصل هذه المخرجات، مخرجات الملتقيات، وأنت يعني أين ستكون أيضا الملتقيات هذه خلال القادم، ما الذي تضيفه لهذه المجتمعات؟
1: في الحقيقة يعني كمجلس إدارة الجمعية يعني هناك دائما ما يكون في تطلعات نحو المستقبل، كيف احنا أيضا نطور من مثل هذه الملتقيات. أيضا بعد الانتهاء من الملتقى أيضا هناك أيضا تقييم للملتقى، وكيف ممكن احنا نطور إن شاء الله من الملتقيات القادمة. بالنسبة للملتقى القادم أنا مثل ما ذكرت هو الملتقيات تقام بشكل دوري في دولة من دول الخليج العربية، حاليا لا أستطيع أن أحدد دولة بعينها، سوف يتم التباحث من قبل مجلس الإدارة لتحديد الدولة المستضيفة اللي هو الملتقى 26 إن شاء الله.
0: احنا كثير سعداء بهذا الثراء الجميل وبهذا الطرح منكم، بهذا الجهد ايضا لكم كل التحيه في طبعا الجمعيه، جمعيه التاريخ والاثار، لك كل التحيه ضيفك العزيز الدكتور علي بن سعيد الريامي، نائب رئيس جمعيه التاريخ والاثار بدول مجلس التعاون، رئيس اللجنه العلميه للملتقى، على هذا على حضورك وعلى هذا الاثراء ايضا معنا، وكل التوفيق لهذه الجهود والمشاركات، وان شاء الله ايضا الملامسه أتوقع تكون مباشرة لضيوفنا الكرام من خلال إطلالاتهم على مآثر تاريخية وحضارية ومتاحف شاهدة عيانا أيضا من خلال تواجدهم معنا في محافظة
1: أطفال. شكرا جزيلا. وأنا أيضا من خلال أثير الخريف يعني أوجه كل الشكر والتقدير لفريق العمل من وزارة التراث والثقافة على احتضان هذا الملتقى، على البرنامج المميز لهذا الملتقى. أنا أعتقد إن كان هناك من نجاح كبير لهذا الملتقى فهو يعود لفريق العمل، وشكرا جزيلا على الاستضافة.
0: أكيد كل التحية لهم في وزارة التراث والسياحة على أكيد جهودهم المستمرة. كل التحية لك دكتور علي من جديد، ونلتقي إن شاء الله في محطات مقبلة بإذن الله مثرية هكذا على الدوام. شكرا جزيلا. إذن ما زلنا معكم أحبائنا في هذا السفر المسائي في أثير الخريف.

0: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
1: كيا، movement that inspires.
2: أهلا بكم من جديد في أثير الخريف، وما زلنا في هذا التتبع المتنوع والمثري لفعاليات ومناشط ومحطات هنا وهناك. والوقفة القادمة مع الزميل محمد بن بخيت الشحري، الاحتفاء مع محمد أو الموضوع حول الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف بجامع الشيخ مستهيل بن أحمد المعشني بولاية طاقة. مساء عليك بالخير محمد.
3: مساء الخير أبو أصيل، أسعد الله مساءكم بكل خير ولجميع على المستمعين الكرام.
2: حيابك وسهلا
3: أبو أصيل. يعني إن شاء الله بعد قليل سيبدأ هنا في ولاية طاقة في جامعة الشيخ مستهيل بن أحمد بن علي المعشني احتفاء سلطنة عمان ممثلة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بمناسبة المولد النبوي الشريف. راح نقترب من هذه الفعاليات المختلفة التي ستقام هنا خلال يعني الساعات القادمة بإذن الله تعالى مع الفاضل فيصل بن سعيد المشيخي، مدير دائرة الوعظ والإرشاد بالمديرية العامة للأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة فار. أسعد الله مساءك بكل خير أخي العزيز، وماذا عن هذا الاحتفال؟
4: حياكم الله دكتور محمد، وحيا الله المستمعين في كل مكان. الليلة احتفاء سلطنة عمان بالمولد النبوي الشريف، وسيكون هذا الاحتفال بإذن الله بولاية طاقة في جامع الشيخ مستهيل بن أحمد بن علي المعشني تحت رعاية المكرم سالم بن مسلم قطن المحترم، وبحضور أصحاب السعادة والشيوخ الكرام. وحقيقة سيكون هناك برنامج بإذن الله، سيبدأ الحفل بعد صلاة المغرب اليوم بالقرآن الكريم، وهناك فيلم إشراقة النور كعرض افتتاحي، وفقرة للشعر للشاعر محمد قراصاص المهري، وأيضا هناك عرضا مرئي فقرة حكاية قلب اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، وفقرة التسيرة النبوية والأنشودة. أخي محمد، هذه الليلة يعني لا تشبه الليالي، والحديث عن المولد النبوي الشريف ليس مجرد استدعاء لحدث تاريخي مر عليه قرون، بل هو إبحار في نهر الرحمة. وفي مثل هذا اليوم أشرقت الأرض بنور ربها، وتنفس الوجود الصعداء، ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وتناو. وحقيقة يعني هذه الليلة ليلة يحبها أهل عمان، وجبلوا على حب المصطفى صلى الله عليه وسلم منذ أن دخلوا الإسلام طواعية.
3: من خلال هذه الفعاليات، ما هي الرسالة التي أيضا نودي إرسالها من خلال حضور أبنائنا ما شاء الله وبناتنا مثل هذه الأمسيات المباركة؟
4: هو مثل إحياء هذه الليالي وهذه المناسبات الدينية، هو يعني التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تذكير النشأ والشباب والأمة بمناقب النبي صلى الله عليه وسلم، والحفاظ على يعني نهجه وسيرته وأخلاقه. نعم،
3: كل الشكر لك أخي العزيز فيصل بن سعيد المشيخي، مدير دائرة الوعظ والإرشاد بالمديرية العامة للأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة طاقة، على هذا الحوار والتواصل والمستمعين الكرام. هكذا هي الفعاليات التي ستبدأ بإذن الله تعالى بعد قليل بعد صلاة المغرب، احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
2: نعم،
3: كل التحية.
2: نعم، كل التحية لك أخي محمد، شكرا لك على هذا الإثراء، ونحاول دائما أن نكون قريبين من كل التغطيات، المناسبات، الفعاليات، وأكيد ليس هناك أجمل من أن نقف بهذه الذكرى المباركة، ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم، وأكيد
3: العفو
2: يعني
3: الله يحفظك.
2: احنا في تتبع دائما لمحطات مختلفة. شكرا ابو الخطاب، كل التحية لك. الزميل محمد بن بخيت الشحري كان معنا من ولاية طاقة، حول الاحتفاء بالمولد النبوي بجامع الشيخ مسلهيل بن احمد الماشني.

0: سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: سلطنة عمان.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان من موقعنا هنا في عودة الماضي بالسعادة.
2: محطات مختلفة ووجهات عديدة هنا في محافظة ظفار لا يمكن اختصارها بالتأكيد بصورة واحدة، فالجمال والتنوع في محافظة ظفار هو سر التكامل والجمال والتفرد أيضا في هذه المنطقة في شبه الجزيرة العربية أو جزء من هذه الجماليات والتفرد. فهنا في المحافظة هنا الساحل بحضوره، الجبال بأجوائها والسهول والأودية كذلك بجمالياتها وملامحها المختلفة.
1: نعم، ضيفي إلى السهل والجبل أيضا جو البادية المثري والمتنوع، وأكيد الذي يعني له كذا خصوصيته مع فصول مختلفة. قد يكون الآن جو البادية الحار، ولكن في الشتاء ننتقل أكيد إلى أجواء بادية لطيفة وجميلة بين الأودية أو من خلال التلال الرملية والهضاب، وبالتالي كل هذا التنوع الجميل هو على مقربة من الزائر الكريم لربوع محافظة ظفار. نقول هي سويعات يعني بإمكان أغلب الزوار يمكن من خلال التتبع معهم عليها هذه الأيام، يعني يطلعوا الصباح كذا بعد 10 صباحا إلى شعت المطل طبعا اللي أصبح من المزارات الرئيسية هنا في ربوع المحافظة، خاصة إذا شافوا الأجواء شوية فيها نوع من الصفاء. يعني على الساعة 2-2:30 هم متواجدين يا في طاقة يا في دربات يا في شيء من السهول والمرتفعات الجبلية. هذا إذا قلنا إنه حاب يرجع يعني إلى الأماكن القريبة، وإن كان حاب يواصل المشوار إلى ولايتي ضلكوت ورخيوت فهناك مساحة أخرى وتفرد آخر نظرا لطبيعة المنطقة، يعني يرافقك الامتداد الجبلي إلى الشاطئ مباشرة. يمكن الساحل هو عبارة عن مساحة بسيطة جدا، وبالتالي طبيعة المنطقة طبيعة المكان المناظر المنحدرات السفوح. كثير من الإطلالات في الجزء الغربي من محافظة ظفار هي إطلالات بانارومية عالمية، خاصة من يعتمدون التواقيت الصباحية مع لحظات الشروق مع الغيوم.
2: هذول فايزين،
1: اي هذول يعني فرق ما شاء الله محترفين، اصبحوا الشباب حريصين يعني من خلال الان ما شاء الله تواجد المعلومات والمواقع والوصول الامن والسلس للكل. تبدا يعني الفرق محب المغامره محب الاستكشاف ايضا انه يكون لهم كذا، هم ايضا يعني وهذا حقهم على فكره، هي يكون لهم شيء مختلف يعني
2: صحيح،
1: فيزوروا مواقع مختلفه قد لا تحتاج يعني الى كثير من الجهد والعناء، ولكن تحتاج الى ترتيب يعني وتنظيم، وبالتالي الخروج بمرئيات استثنائية للطبيعة في ظفار الجميلة.
2: في هذا الثراء المتنوع أيضا في كل ما يتوافر من خلال المواقع المختلفة، من خلال أيضا المواقع الرسمية نقول الجهات المعنية بكل ما يخص السياحة والتراث والآثار والثقافة والطبيعة أيضا هنا في محافظة ظفار، نحاول نحن من خلال وقفاتنا المختلفة في برنامج أثير الخريف أن نثري المستمع والزائر الكريم بهكذا معلومات قد تفيد أثناء زيارته لبعض المواقع السياحية خصوصا في موسم خريف ظفار.
1: أثير الخريف.

0: حياكم الله من جديد، وما زلنا في أوراقنا الثقافية والأدبية والسياحية عليا، وفي هنا وجهة
1: الوجهة هذه كيف تنطق اليوم؟ وادي شعبون.
0: وادي شعبو،
1: بلهجة أو
0: لهجة
1: بلغة أهل
0: أهل المكان.
1: المكان.
0: نعم، يا الشين ما تنطق شين. طبعا من المواقع الجميلة، طبعا هناك في بعض أودية في المحافظة لا تحتاج إلى البحث عن الجمال، ويكفي أن تمشي قليل بين الأشجار وتستمع وتستمتع بصوت الطبيعة من حولك. الوجهة طبعا وادي شعبون على مقربة من ولاية مرباط، حيث الخضرة والمياه والأشجار المعمرة في مكان واحد.
1: المكان إذن يتميز بطبيعة البكر وتنوع نباتي، حتى يبدو في بعض الأجزاء كغابة طبيعية مفتوحة تنتشر فيه أشجار التمر الهندي واللبان والرنف، وتتخللها العيون المائية الموسمية اللي تصنع بيئة مختلفة لمحبي الاستكشاف والهدوء بعيدا عن الوجهات المزدحمة.
0: يعني الأجمل في المكان إنك على سفح سمحان. زيارة المكان طبعا في خلال الموسم، أكيد بلا شك كل المواقع مزدانة خلال موسم الخريف، طبعا من يونيو إلى سبتمبر، عندما تنتعش النباتات وتزداد خضرة المنطقة وتصبح الأجواء الأكثر يعني اعتدالا. ولكن في الأوقات الأخرى أيضا من العام يظل المكان له خصوصية جميلة، كونه في حنو سفح الجبل، والوصول للمكان جدا يعني سهل، خاصة من يرتادون الموقع في الفترات الصباحية وكذلك الظهيرة. نجد طبعا في أغلب فترات العام يعني مزدحم، خاصة خلال السياحة الشتوية.
1: إذن المكان مناسب جدا للتنزه، مكان أيضا مناسب للمشي الخفيف،
0: نعم،
1: ويكون مناسب إما للعائلة أو الأصدقاء، وإنك تروح في نزهة بمفردك تتأمل المكان وتسترخي كذا وتلتقط صور، تعزمنا ممكن إذا تريد.
0: إذا بتريد.
1: إذا بتريد.
0: نعم، هذا الوادي طبعا قريب من ولاية مرباط إلى الجزء الغربي من الولاية. هناك طريق مؤدي إلى الموقع تقريبا بعد منطقة الدمر، يمكن كيلو كيلو ونص، يبدأ الانعطاف باتجاه اليسار يعني شمال صوب سبحانه، والوصول جدا يعني سلس، ويمكن للمركبات بأنواعها المختلفة الوصول للموقع والاستمتاع بكثير من الجماليات لهذا المكان. المسارات المختلفة أيضا وادي شعبون، يعني هناك كثير من الحلان لهذا الموقع، خاصة مربي المواشي سواء كان الأغنام أصحاب الإبل. الخصوصية للوادي مختلفة عليا، عندما يعني يسرح بك النظر في هذا المكان مع الإخضرار، قطعان الماشية إلى الجهة الجنوبية، طبعا الإطلالة البحرية أيضا على موقع الولاية والساحل. فبالتالي الموقع من أجمل المزارات القريبة والسهلة للزائر الكريم.
1: إذا الزائر للمكان نقول له أيضا هذه رسالة منا، أنك تتعامل مع المكان كزائر للطبيعة، أنك تحافظ على جمالية المكان وخصوصيته ونظافته كذلك، لأنه أكيد بعد زيارتك راح يكون هناك أيضا من يزور المكان، والمكان ملك للجميع، ويعني هذه رسالة دائمة احنا نقدمها من خلال البرنامج البيئة ثم البيئة ثم البيئة، ونتمنى لكم زيارات منوعة ومختلفة في مختلف أمكنة محافظة ظفار.
0: إذن رحلة جميلة من خلال هذا التنزه، والسفر السفر مع المساء له طبيعة مختلفة. هذه الفترة بالذات الآن عليا يمكن 5 دقائق تصلنا عن السابعة، أعتقد هي بالنسبة للطرقات الأكثر ازدحاما.
1: ازدحاما صحيح.
0: الكل يعني عائد الآن بعد رحلة كذا ترحال صباحية اللي اتجه للجزء الشرقي من المحافظة، الجزء الغربي، المناطق الوسطى أيضا، مثل ما يذكر الفنان الكبير مسلم بن علي في الوسط خيم. يعني المناطق القريبة عقبة الياسمين، عندك آسير اللي قريبة منا الآن، احنا هنا في موقعنا في عودة الماضي، أرزات في الجزء الشرقي اللي اتجهنا قيرعات صوب ولاية طاقة وغيرها من المواقع، غدي. الكل الآن خاصة منهم في المناطق المرتفعة في الريف خلاص يبدو في العودة. فالطرق الرئيسية أكيد بلا شك راح تكون مزدحمة.
1: مزدحمة.
0: نتمنى فعلا أن ناخذ نفس كذا من الهدوء وعدم المجازفة من خلال التجاوز من أكتاف الطريق، ترك المسافة بين المركبة والأخرى، حتى وإن كان هناك أحيانا فسحة كذا للمرور، أن تكون السرعة أيضا محددة وفي انتباه، لأنه فجأة قد يكون في ازدحام في مكان قريب والوقوف ما يعطيك المساحة أن تاخذ الوقت الكافي. يعني كل الازدحام ما ياخذ هذاك الحجم الكبير من الانتظار إذا احنا التزمنا أيضا بأنظمة المرور المختلفة. التواجد الشرطي في مواقع مختلفة لهم كل التحية والتقدير، كل الأمور ميسرة وآمنة، واستمتاع وتجوال كده سياحي مثري لكم أينما كنتم معنا هنا في أجواء الخريف.
1: برنامج أثير الخريف برعاية كيا تاسمان.
2: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تاسمان الجديدة كليا، أول شاحنة بيك اب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنى. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تاسمان القوية.
3: كيا، movement that inspires.
1: في ختام هذه المحطة نتمنى لكم مساء سعيد تقضوا فيه أجمل الأوقات مستمعين الكرام. هذه تحايا فريق العمل لكم في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني وخالد بن حامد فاضل، في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي، في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي باعلوي، وفي التقديم علياء بنت أنور بيت سمير، في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، في التغطيات الخارجية محمد بن عبد الله المهري ومحمد بن بخيت الشحري.
0: من هندسة الاستوديوهات الإذاعية المهندس خالد بن عبد الله بلحاف والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل، ومن هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس محمود بن سليمان الدهلي والمهندس سيف بن حفيظ الرحبي،
1: من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي، من المحتوى الإلكتروني للإذاعة أحمد بن درويش الريسي وماجد بن سليمان العبري،
0: في التنفيذ على الهواء محمد بن علي المعشني، وهذه تحية مسائية خريفية من مخرجنا هاشم بن علي العمري.

0: السابعة مساء في إذاعة سلطنة عمان، نقدم لكم أخبار عمان والبداية مع العناوين. حلقة عمل في مسقط تناقش الأولويات الوطنية والتحديات في مشروع إعداد خطة التكيف الوطنية مع التغير المناخي. الملتقى العلمي للتاريخ والآثار بدول مجلس التعاون الخليجي يستعرض المقومات التاريخية والثقافية والسياحية وصون الهوية الثقافية. 239 مليون ريال عماني حجم الاستثمار التراكمي في مدينة سماء الصناعية. أكثر من 30 ورقة بحثية في الدراسات التاريخية والأثرية اشتمل عليها الملتقى العلمي 25 لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تنظمه وزارة التراث والسياحة في محافظة ظفار، بمشاركة واسعة من المختصين والمهتمين من داخل سلطنة عمان وخارجها. الملتقى تضمن جلسات علمية تناولت عدداً من الموضوعات المستندة إلى نتائج المسوحات الأثرية والدراسات الميدانية، إلى جانب استقصاء وتحليل أحداث تاريخية في حقب زمنية مختلفة. يصاحب الملتقى معرض يضم عدداً من المقتنيات واللقى الأثرية المكتشفة في سلطنة عمان، إلى جانب ركن للإصدارات العلمية لوزارة التراث والسياحة في قطاع التراث العماني وإصدارات جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. هذا وأكد سعادة المهندس إبراهيم بن سعيد الخروصي وكيل وزارة التراث والسياحة للتراث في كلمة ألقاها خلال الملتقى، أن حفظ التراث وتوثيقه ودراسته يعد مسؤولية مشتركة، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون بين الباحثين والمؤسسات العلمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1: إن هذا الملتقى 25 لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمثل مناسبة علمية ويجسد معنى عميق، فهو لقاء يجمع أبناء منطقة ربطت بينهم عبر التاريخ وشائج الجغرافيا ووحدة المصير وامتداد العلاقات الإنسانية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. ومن هنا تأتي أهمية هذه الجمعية وملتقياتها العلمية، إذ توفر فضاء رصينا يلتقي فيه المؤرخون والآثاريون والباحثون، وتعرض فيه نتائج الدراسات والمكتشفات، وتفتح من خلاله آفاق جديدة للبحث والتعاون العلمي المشترك. إننا في وزارة التراث والسياحة نؤمن بأن حماية تراثنا الخليجي ودراسته وتوثيقه مسؤولية مشتركة، وأن التعاون بين الباحثين والمؤسسات العلمية والمتخصصة في دول المجلس هو السبيل الأمثل لتعميق المعرفة بالتاريخ وصون الموروث وإيصاله إلى الأجيال القادمة.
0: تستضيف سلطنة عمان ممثلة في وزارة التراث والسياحة يوم غد وفدا من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو لتنفيذ برنامج جسور الحضارة في محافظة ظفار. تأتي الزيارة في سياق رؤية البرنامج الرامية لتحويل الرحلات الثقافية من مجرد زيارات ميدانية إلى منصات للحوار الحضاري والتواصل المؤسسي، بما يتيح لقيادات وخبراء الإيسيسكو الاطلاع عن قرب على التجارب الوطنية للدول الأعضاء والتعرف على خصوصياتها الثقافية ومؤسساتها الوطنية ومبادراتها التنموية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. نظمت هيئة البيئة حلقة عمل حول مشروع إعداد خطة التكيف الوطنية مع التغير المناخي بمشاركة عدد من الجهات الوطنية ذات العلاقة. الحلقة استعرضت أبرز النتائج والمخرجات التي توصل إليها مشروع إعداد الخطة، وتسعى حلقة العمل إلى دعم المراحل النهائية لإعداد خطة وطنية متكاملة للتكيف مع التغير المناخي، بما يعزز قدرة القطاعات والمجتمعات على التعامل مع المخاطر والتأثيرات المناخية الحالية والمستقبلية.
2: تعمل سلطنة عمان على إعداد خطة وطنية للتكيف مع التغير المناخي بهدف تعزيز الجاهزية والحد من آثاره على مختلف القطاعات. وعلى ضوء ذلك نظمت هيئة البيئة حلقة عمل في محافظة مسقط بمشاركة عدد من الجهات الوطنية لمناقشة نتائج المشروع وتحديد الأولويات والتحديات والاحتياجات اللازمة للتكيف مع المخاطر المناخية.
3: الدكتور مالك بن محمد بن حسن الوردي، أستاذ مشارك ومدير مركز الدراسات والبحوث البيئية في جامعة سلطان قابوس. سلطنة عمان معرضة إلى الكثير من آثار تغير المناخ، خاصة لما نتكلم عن زيادة في درجات الحرارة، العواصف المتطرفة، الأعاصير، الجفاف، التملح المياه، خاصة لما نتكلم عن تداخل مياه البحر في سهل الباطنة خاصة. فهذه الأشياء اللي عمان تتعرض لها تحتاج إلى خطة وطنية للتكيف مع هذه الآثار.
4: مهبة علي البلوشي، مديرة دائرة التخفيف بالندب هيئة البيئة. هذه الورشة استكمالا لمشروع إعداد خطة التكيف الوطنية والتي يتم إعدادها بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس والمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، راح تستمر لمدة 3 أيام. في اليوم الأول راح نستعرض أهم نتائج المشروع واللي راح يتم مناقشتها مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك راح يتم استعراض اليوم الثاني والثالث أهم سيناريوهات التغير المناخي التي تم إسقاطها على القطاعات التنموية ذو أهمية أو المتأثر بشكل مباشر بالتغيرات المناخية.
2: وتسهم حلقة العمل في توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين المؤسسات تمهيدا لإعداد خطة وطنية تدعم التنمية المستدامة وترفع قدرة السلطنة على مواجهة التغيرات المناخية. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي.
0: احتفلت كلية الدفاع الوطني بافتتاح دورة الدفاع الوطني 14 بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية، وتهدف الدورة إلى إعداد وتأهيل قادة عسكريين ومدنيين بهدف إكسابهم المعارف والمهارات والقيم القيادية التي تمكنهم من تولي المناصب في المستوى الاستراتيجي والمساهمة الفاعلة في صياغة السياسات الوطنية واتخاذ القرارات. رعى افتتاح الدورة اللواء الركن بحري علي بن عبد الله الشيدي، آمر كلية الدفاع الوطني. تواصل المديرية العامة للتعليم بمحافظة جنوب الباطنة استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال استكمال مختلف الإجراءات الإدارية والفنية والتجهيزات المدرسية. وشملت الاستعدادات استكمال إجراءات تعيين المعلمين والمعلمات الجدد وتوزيعهم على المدارس وفق الاحتياجات والتخصصات التعليمية، حيث بلغ عدد المعلمين والمعلمات الجدد المعينين بالمحافظة 292 معلما ومعلمة في تخصصات متنوعة. كما تتواصل أعمال تجهيز المدارس ومتابعة جاهزية الفصول الدراسية والمختبرات والمرافق التعليمية، إلى جانب تعزيز الجوانب التنظيمية والإدارية بما يسهم في توفير متطلبات العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة. أقيمت بولاية صلالة جلسة حوارية بعنوان حادث ريادة بمشاركة عدد من رواد الأعمال للحديث عن تجاربهم ومسيرتهم في مجال ريادة الأعمال. وتضمنت الجلسة عدة محاور، من بينها رحلة تأسيس الشركات الناشئة وكيفية تحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للنمو، وتوظيف التقنية والابتكار في تطوير حلول تلبي احتياجات السوق، إلى جانب التحديات المرتبطة بالنمو والتمويل والمنافسة والتوسع في الأسواق، فضلا عن فرص تطوير بيئة الشركات الناشئة وريادة الأعمال في محافظة ظفار. حددت اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط معاينة وتقدير الخسائر التأمينية مجموعة من الضوابط تشمل الاشتراطات القانونية والمالية والمهنية ومتطلبات الكفاءة والخبرة اللازمة للعاملين في النشاط، وأكدت على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية ومبادئ النزاهة والاستقلالية والحيادية والمحافظة على سرية البيانات والمعلومات.
5: تأتي اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط معاينة وتقدير الخسائر التأمينية في إطار توجه هيئة الخدمات المالية نحو تنظيم المهن والأنشطة المساندة لقطاع التأمين وفق أسس مهنية وفنية واضحة، بما يعزز موثوقية أعمال المعاينة وتقدير الخسائر ويرفع جودة التقارير الفنية التي تستند إليها شركات القطاع وإعادة التأمين في تقييم الأخطار والمطالبات واتخاذ القرارات المتعلقة بالتغطيات والتعويضات التأمينية. ووضعت اللائحة إطاراً تنظيمياً متكاملاً لمزاولة نشاط معاينة التأمين قبل إبرام عقد التأمين وتقدير الخسائر الناجمة عن تحقق الأخطار المؤمن ضدها، وحددت المتطلبات الفنية والمهنية الواجب توافرها في الجهات المرخصة إلى جانب الضوابط المنظمة لأعمالها والتزاماتها تجاه شركات التأمين والمؤمن لهم، بما يضمن ممارسة النشاط بكفاءة واستقلالية وحيادية. كما حددت اللائحة مجموعة من الضوابط والمتطلبات المنظمة للترخيص بمزاولة نشاط معاينة وتقدير الخسائر التأمينية، مؤكدة ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من هيئة الخدمات المالية لمزاولة النشاط، وحظرت أيضاً على شركات التأمين التعامل مع أي جهة غير مرخصة، وشملت هذه الضوابط الاشتراطات القانونية والمالية والمهنية ومتطلبات الكفاءة والخبرة اللازمة للعاملين في النشاط، بما يعزز جودة أعمال المعاينة والتقدير وموثوقيتها. وكذلك نظمت اللائحة مدة الترخيص وإجراءات تجديده والتزامات المرخص لهم، وأكدت على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية ومبادئ النزاهة والاستقلالية والحيادية والمحافظة على سرية البيانات والمعلومات. كما نظمت اللائحة آلية معاينة الأخطار وتقدير الخسائر التأمينية، وحددت الواجبات المهنية للمرخص لهم في مختلف مراحل المعاينة والتقدير، بما في ذلك إعداد تقارير فنية دقيقة وشاملة تستند إلى أسس ومعايير مهنية واضحة، ودراسة المطالبات والتحقق من أسباب الخسائر وحجمها لتعزيز دقة التقييم وموثوقيته، ويحفظ حقوق أطراف العلاقة التأمينية، والذي بدوره يعزز استقلالية أعمال المعاينة وتقدير الخسائر من خلال وضع ضوابط للحد من حالات تضارب المصالح لضمان موضوعية التقييم وحياديته.
0: أعلن البنك المركزي العماني عن نتائج مزاد الإصدار رقم 84 من سندات التنمية الحكومية الذي لاقى إقبالاً كبيراً من المستثمرين بقيمة إجمالية لطلبات الاكتتاب تجاوزت 164 مليوناً و870 ألف ريال عماني، بينما بلغت قيمة السندات المخصصة 100 مليون ريال عماني. وأشار البنك إلى أن هذه السندات ستصدر غدا الثلاثاء وتستحق السداد في 25 من أغسطس عام 2033. تجاوز إجمالي حجم الاستثمارات التراكمي في مدينة سمائل الصناعية 239 مليون ريال عماني، واستقبلت 24 طلبا استثماريا خلال النصف الأول من العام الجاري، وجرى توطين 12 مشروعا، فيما بلغ إجمالي المساحة المطورة للمدينة قرابة 11 مليون و890 ألف متر مربع.
6: 24 طلبا استثماريا استقبلتها مدينة سمائل الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن خلال النصف الأول من العام الجاري، وجرى توطين 12 مشروعا منها، إلى جانب توسعة مشروعين بإجمالي حجم استثمار يتجاوز 13 مليون ريال عماني. وستقام هذه المشروعات على مساحة إجمالية تبلغ 135 ألف متر مربع، وتتنوع قطاعاتها في مجالات مواد التغليف وإنتاج الرخام والمواد الكيميائية وصنع وصيانة آلات الثقب والحفر والأثاث والمفروشات والمنتجات المعدنية والخشبية والبلاستيك، إضافة إلى إصلاح وصيانة المعدات وتنقية ومعالجة المياه وشبكات الصرف الصحي. وقد تجاوز إجمالي حجم الاستثمارات التراكمي في مدينة سمائل الصناعية 239 مليون ريال عماني، فيما يبلغ عدد المشاريع القائمة والمنتجة 109 مشروعات، كما تبلغ المساحة الإجمالية أكثر من 2,637,000 متر مربع من إجمالي المساحة المطورة للمدينة، والتي خصصت لها مساحة إجمالية تقارب 11,890,000 متر مربع. ونجحت المدينة الصناعية في توقيع عقد استثمار لإقامة سكنات عمالية ومحلات تجارية، وكذلك توقيع عقد استثمار لتجهيز وتشغيل مركز فحص اللياقة الطبية في ظل الجهود المتواصلة لتقديم جميع الخدمات والتسهيلات للمستثمرين وأصحاب الأعمال. هذا وتساهم مدينة سمائل الصناعية في تعزيز دور مدائن التنموي من خلال تطوير مختلف الصناعات في سلطنة عمان، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة الحقيقية في التنمية الاقتصادية والصناعية، بجانب توفير فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية والتقنيات الحديثة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وزيادة القاعدة الإنتاجية. وقد صممت المدينة وفق أحدث المعايير والاشتراطات العالمية، وكذلك توفير بيئة متكاملة للعيش والعمل تتضمن مجموعة متنوعة من المرافق الترفيهية والخدمية.
0: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر المقبل $2.22 مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي، ليبلغ اليوم $97.39 للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر سبتمبر المقبل قد بلغ $76.36 للبرميل. في الختام تذكير بالعناوين: حلقة عمل في مسقط تناقش الأولويات الوطنية والتحديات في مشروع إعداد خطة التكيف الوطنية مع التغير المناخي. الملتقى العلمي للتاريخ والآثار بدول مجلس التعاون الخليجي يستعرض المقومات التاريخية والثقافية والسياحية وصون الهوية الثقافية. 239 مليون ريال عماني حجم الاستثمار التراكمي في مدينة سمائل الصناعية. أعد لكم أخبار عمان سليمان بن سهيل الكيومي، نفذها على الهواء مباشرة عبد الله بن محمد السنيدي، قدمتها لكم جيهان بنت عبد الله اللمكية. نشكركم على كرم الاستماع وإلى اللقاء.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
1: رفعة الجادرجي.
2: فن العمارة خلي اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
1: معاذ الألوسي.
3: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
1: راسم بدران.
4: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
1: شهيرة فهمي.
5: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
5: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
7: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
8: حديث البيئة.
7: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
9: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن الأسماك والصيد المميز الذي يحدث لأسماك التايمون السيبيري في منغوليا، هذا البلد الجميل الذي يقع بين روسيا والصين، والذي يمتد على مسافة تصل إلى 1,500,000 كيلومتر مربع، ويوجد فيه أكثر من 3,000 بحيرة تشكل مساحة مجمعة أكثر من 15,000 كيلومتر مربع. توجد فيها أيضا سلسلة جبال ألتاي في غرب منغوليا التي يصل ارتفاعها إلى أكثر من 4,000 متر وتمتد على مسافة 1,500 كيلومتر مربع. تعيش فيه أيضا في هذه الجبال النمر الثلجي ومجموعة أخرى من الحيوانات مثل الوعول وغيرها، التي تساهم في تشكيل شبكات غذائية معقدة ومميزة جدا لهذا النمر الأبيض المميز في غرب منغوليا. وتحدثنا أيضا عن صحراء جوبي في جنوب منغوليا، هذه الصحراء القاحلة التي تمتد على مساحة واسعة في جنوب منغوليا وفي الصين كذلك جزء من هذه الصحراء، ويشكل 5% منها صحراء رملية، أما 95% منها فهي أراضي جرداء قاحلة تنتشر فيها بعض الأشجار مثل الساكسول أو الرمث أو القضاء، حتى نفس النوع موجود في شبه الجزيرة العربية، وينتشر فيها أيضا الجمل ذو السنامين، يعني يتم رعيه في هذه المناطق ويعيش فيها. إنما الجمل ذو السنامين البري، مش الجمل البكتيري، وإنما الجمل البري الذي يعيش بشكل طبيعي في البرية، وله صفات خاصة تساعد على حمايته من حرارة الصيف والشتاء القارس الذي يحدث في هذا البلد الغاري. كثير التباين بين درجات الحرارة التي تصل إلى 40 تحت الصفر في الشتاء وإلى 40 درجة مئوية في الصيف، لذلك في تباين كبير جدا في درجات الحرارة وفي اختلاف الليل والنهار وفي الشتاء والصيف وفي مراحل النمو التي تحدث، في تطرف مناخي إلى حد ما بسبب وجود هذا البلد بعيد عن البحار والمحيطات ولا يتأثر بتأثيرات البحار والمحيطات بشكل مباشر، مجاور لسيبيريا هذه المنطقة الباردة التي تؤثر على هذا البلد بشكل كبير جدا. لذلك يعني المناخ الغاري في منغوليا وإن كان له تأثير سلبي على الكثير من تفاصيل الحياة في هذا البلد الجميل، إلا أنه أيضا هذا البلد فيه تنوع حيوي هائل جدا، مش هائل بالمقارنة مع مناطق أخرى، لكن هائل بالمقارنة مع الظروف البيئية الصعبة جدا. أكثر من 3,000 نوع من النباتات، أكثر من 130 نوع من الثدييات وغيرها من الكائنات الحية الأخرى، أكثر من 72 نوع من الأسماك، وأكثر من 6 أو 7 أنواع من البريات، ومجموعة من الزواحف، أكثر من 20 نوع من الزواحف، وهذه الزواحف تتشكل في مجموعة من السحالي وفي مجموعة من الوزق وفي مجموعة من ثعابين أيضا، سواء كانت الثعابين غير السامة أو الأفاعي السامة موجودة في منغوليا، وهذه الكائنات الحية كلها تساهم، الزواحف والبرميات تساهم بشكل فعال في دعم التنوع الحيوي وفي دعم الشبكات الغذائية. البرميات 7 أنواع هي في 3 مجموعات رئيسية، الضفادع والعلاجم. الضفادع والعلاجم تقريبا متشابهة، والسلمندر. والسلمندر هذا نوع من البرميات الغريب جدا، القادر على استعادة عافيته من جديد، استعادة أعضاؤه. إذا مثلا قطعت أطرافه ممكن أن تنمو له أطراف جديدة، وهذا يفتح المجال في علوم الطب للتعرف على كيف تستطيع الخلايا العصبية في السلمندر أن تتشكل من جديد وأن تبنى من جديد. يعني لأنه الكائنات الحية الأخرى إذا فقدت اليد والطرف ينتهي تماما، لكن هذا الأمر لا يحدث عند السلمندر. فسبحان الله سبحانه وتعالى وضع في هذه الكائنات الحية مجموعة من المعجزات التي لا زال العلم إلى اليوم لم يتعرف عليها بشكل أوضح، أو لم يستطع الاستفادة منها بالطريقة الصحيحة. فيعني هذه الأنواع من البرميات والطيور، ثم من البرميات والزواحف، ثم الطيور التي تصل إلى 476 نوع في منغوليا. 476 نوع من الطيور، أغلبها من الطيور المهاجرة التي تأتي إلى أكثر من 3000 بحيرة، تعمل نوع من الترانزيت فيها الاستراحة، ثم تنتقل في هجراتها المتواصلة سواء كانت بين آسيا وأفريقيا أو العكس، يعني الذهاب أو الإياب للاستراحة، وبعضها يستقر لفترة زمنية معينة. وفي أيضا مجموعة من الطيور المستوطنة في هذا البلد. فتسجل في منغوليا أكثر من 476 نوع من الطيور، من أبرزها الصقر الحر، وهو طائر جارح قوي يبلغ طوله نحو 0.5 متر، وله جناحان عريضان يحلق فوق السهوب ويصيد القوارض والطيور الصغيرة، ويساهم بشكل فعال في تخفيض الزواحف والقوارض. ويعني الزواحف التي تحدثنا عنها سابقا هذا هو الذي يعمل التدافع معها، بالإضافة إلى مجموعة أكبر تصل إلى 476 نوع من الطيور، كلها تساهم في ضبط التنوع الحيوي والأنظمة البيئية في هذا البلد. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
7: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
5: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
10: سعاد عبد الله وغانم الصالح، بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي، وعلي المفيدي في باب النجار.

باب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: وبعدين معاها هذه ايش تبي منك؟
1: والله يا ابو جميل هذا هو السؤال اللي محيرني وماني لاقي له جواب للحين.
0: لا يبا جواب عندي.
1: اذا عندك تفضل قول لي.
0: عمتك هذه لازم تتزوج.
1: خير شو تقول؟
0: نعم عمتك هذه لازم تتزوج. عمتك هذه عندها الغيره الزايده، شافت نفسها في بنتها وتذكرت ايام الشباب، والحين هي ارمله ودائما الارمله تحتفظ بذكريات الحياه الزوجيه، وبين فتره وفتره تحن لها، خصوصا اذا شاف الزوجين سعيدين مع بعض.
1: تم صدقك هالكلام؟ عمتي ام زوجتي تزوج؟ لا وعلى كبر بعد.
0: انت ايش عليك منها انت؟ على كبر ولا ان شاء الله على شيخوخه؟ المراه اذا تزوجت وهي من النوع المتسلط تقوم تفرض تسلطها على زوجها، واي ازمه تواجهها برا تروح تحط حرتها بزوجها.
1: الحقيقه يا ابو جميل الكلام اللي قلته هذا ماني مقتنع فيه يعني.
0: وليش انت مقتنع فيه؟ هي كم عمرها؟
1: ما ادري والله، بس يعني كبيره. هي كبيره
0: يعني بحدود الستين؟
1: لا لا اقل شوي.
0: خمسين يعني؟
1: لا اقول يعني ها 45 46.
0: بس ونعومك، هذه عز الطلب، ويفضل ان تشوف لها شاب في مقتبل العمر.
1: شاب في مقتبل العمر؟
0: اي
1: ما عندنا شاب في مقتبل العمر من العائله. اي الا اي اي اي ماكو غير خالي.
0: خالك في مقتبل العمر؟ خالك هذا لاحق على حفر الشط يا

0: إيه بس اتعور لا تعور خالص.
1: أكيد من صاحي؟
0: لا لا صاحي أنا ومعي عقلي.
1: أنا؟
0: ماكو غيرك يناسبها.
1: أنا؟
0: أنت يا خالي يا أبو الدامة، لأن هاي تبي واحد شخصيته قوية مثلك، صخر مثلك، مسيطر مثلك، أسد مرغام مثلك.
1: أنا شليب هالسوالف والخرابيط كذلك. أنا يا ريال يالله أقدر أتحمل مسؤولية نفسي. هالمرة تبيني أتحمل مسؤولية واحدة مينونة سفاحة وميولها عدوانية كذلك؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنا؟
0: إي أنت؟
1: لا لا، هذه شيلها من مخك ولا تفكر فيها كذلك. لاحظ كيف؟
0: خالي طالعني عدل.
1: نعم
0: تمقل فيني زين.
1: أنا؟
0: بقول لك شغلة الحين بخليك تفتش مليح.
1: شنو؟
0: الحرمة عندها بيت على شارعين.
1: ها؟
0: على شارعين
1: بيتي.
0: لا وسمعت يقولون
1: إيه؟
0: بيبنون جسر فوقه.
1: إيه؟
0: يعني إذا الحين سعره بمية.
1: إيه
0: باكر بألفين.
1: باكر
0: بألفين.
1: بألفين؟
0: نعم.
1: ها
0: نعم
1: صالح،
0: وانت بذكائك وخبرتك التجارية اللي مسكته.
1: إيه؟
0: واللي أنا عارفها طبعا.
1: إيه
0: تقدر تلف اللي أكو.
1: إيه
0: واللي ماكو.
1: خوش.
0: والعيال يقولون اللي ياخذ أمنه.
1: إيه
0: نقوله شنو؟
1: عمنا.
0: يا عمنا.
1: بيت وعلى شارعين. ويقولون لعمنا.
0: هاي
1: البلغة انت موافق والملكة باكر كذلك.

0: اللي بأجرها لك بحولها لك إلى قصر بشرط ما حد يتدخل بيننا وما له شغل فينا.
1: إنزين أمي؟
0: واللي ردينا على العقرب إيش فيها أمك؟
1: يعني شلون بتم طول عمري ما أشوفها؟
0: معقول عاد يا نادرة معقول أنا أحرمك من أمك؟
1: إيه أنت مو تقول ما أنا بحد يينا ولا نروح حق أحد؟
0: هذا في البداية.
1: إيه؟
0: لكن إذا شفنا روحنا محتاجين حق بعض الناس بنروح لهم وهم بعد يونا، وبعدين أمك لها وضع خاص.
1: يعني شنو؟
0: يعني هذه أنا غصب علي إني بخليها تزورك وطيب مني
1: أشوى.
0: لكن ها بين فترة وفترة، يعني بين شهر وشهرين،
1: يعني شلون بالسنة مرة؟
0: لا مو بالسنة، نقدر نقول بالأسبوع مرة.
1: أشوى حسبها لي بعد بالسنة مرة، كان بتشوف شيء ما شفته.
0: لا يبا لا لا
1: مني منها.
0: أنا أدري تقولي لي رضا الوالدين فوق كل شيء، ولا خاصة عاد من أمك. الوالدة اللي هي أمك بحاجة حق اللي يعطيها الحنان والحب، وهي محتاجة فعلا.
1: نعم
0: حنانكم قصدي وحبكم انتي واخوك.
1: هي حسبالي رحت بعيد.
0: لا لا البعيد البعيد من الجريب.

0: انت الحين يا صالح ما تقول لي بالله عليك شلون تورطني وتوهقني هالوهقة كذلك؟
1: أي ورطة يا خالي؟
0: ورطة الزواج من عمتك أم زوجتك.
1: بس أنا ورطتك؟
0: أي نعم، أنت ما قلت لي تزوجها؟
1: قلت لك تزوجتها، لكن ما تزوجت أنت للحين عشان تقول لي أنا ورطتك.
0: إنا لله وإنا إليه راجعون. أنت الظاهر ما أنت قادر تفهمني مولية. أنا الحين شلون أقدر أوصل لها؟ شن هي الطريقة اللي تخليني أقدر أوصل لها وتزوجها كذلك؟
1: يعني أنت الحين مقتنع بالفكرة؟ مبدئيا مقتنع، ما بذنك معي.
0: ما بذني معي. أنت مو تقول له عندها بيت وباكر باكر بيبنون فوق جزر
1: عادل
0: وبيحوش هذاك المبلغ اللي ما يحتاي ويحتاي كذلك؟
1: اي صح.
0: عيل يلا ايش تنطر ما تروح لها وتزوجني اياها كذلك؟
1: الخال متلهف اشوف ايش قالوا لك يا خالي. انا ولي امرها. يبقى هذا عندها ولد ريال ايش كبره بغل، هو اللي يقدر يتصرف
0: على هالكبر والعمر هذا وشورها مو بيدها وبيد ولدها كذلك.
1: ايه عيل شلون ما تقدر تخطبها الا منه هو.
0: انا ابو دارك هذه عمرها 1,000,000 سنة، هذه لازم إيه اللي تخطبني وتي تطلب إيدي كذلك.
1: بصراحة أنت أصغر منها وايد.
0: إيه؟
1: أنت بحدود يعني ما أعطيك إلا 35 36.
0: الله يقول لي هذا الكلام المضبوط.
1: بس هذا الأصول يا خالي.
0: إيه؟
1: هذه يسمونها شكليات رسميات. الأصول إذا وافقت
0: إيه؟
1: تطلبها من ولدها.
0: يعني أنا تبيني أنا مدامة
1: إيه
0: أنزل نفسي حق واحد ما يطول ظفري ولا هو من مستواي كذلك؟
1: قال ايش حدك هالمسمار؟
0: قال المطرقة.
1: خلاص بعد خلاص، وانت ريال مزواج.
0: الله يطول
1: تزوج.
0: الله يطول عمرك.
1: واحدة غنية.
0: طيب
1: عندها فلوس.
0: اي انا
1: وانت تحب الخرد اكثر من الطبيخ.
0: انا تدري فيني ما يهمني الا الخرد عندي اهم شيء. اسمعني انا. انا عندي فكرة وفكرة سنعة كذلك.
1: وانا عندي طال عمرك ربع دينار، خل راح نشرب لنا شاي. تفضل.

0: هذا هو خالي اللي ذاك اليوم ما عرفتي.
1: لا
2: يا حليل نادر، هذه زوجتك ما شاء الله عليها، ترى مهندسه وزي اللوز حقيقه. هي عرفتني بس ما ادري شلون كنا يعني تجاهلتني.

0: على العموم المثل يقول اللي ما يعرفك ما يثمنك. نعم. وانت بصراحة ذاك اليوم كنت ممسعر.
1: يعني مش هرفلاسة.
2: لا لا إلا كان رصيدي مكشوف.
0: لا عاد لا
1: كان غطيته.
2: الله يطول لي عمرك يا ولدي يا صالح، وانت بعد يا بنيتي. على العموم هالحين خلونا في المهم.
1: اي شنو المهم؟
2: المهم المفروض مو انت اللي تسألني، المفروض المدام هالحلوة هالأمورة هالمهندسة هذه هي اللي تسألني.
1: المدام؟
2: اي نعم.
1: اي مدام هذه؟
2: أمرتك طالع. إيه إيه جاهل طول عمرك جاهل.
0: ما علينا، شنو المهم يا عم جاسم؟
2: في الحقيقة أنا الحقيقة ماني عارف شلون يعني أبتدي للموضوع وشلون أتكلم كذلك. ليش أنه بصراحة الموضوع يعني فيه الله يطول لي عمرك فيه شوية حساسية ومتشابك كذلك.
0: يعني قصدك في أسرار؟
2: لا لا لا لا أسرار ولا ألغاز كذلك.
0: عايلش فيه؟
2: الحقيقة يا نادرة يا تاج راسي يا الحقيقة الموضوع باختصار شديد وموجز كذلك يتعلق صالح اقول لها.
1: اي تفضل يخرج عليك الشجاعه.
2: يتعلق بالوالده.
0: اي والده؟ قصدك امي؟
2: اي نعم اي نعم.
0: ايش فيها؟ ليكون فيها شيء؟ صار في امي شيء؟ الموني يقولوا لي.
2: لا لا لا يبا، لا صار فيها شيء ولا هي فيها شيء كذلك.
0: ايش فيك؟ ما تبيني اسال عن امي؟ احل امك هذه، كان سويت؟
1: يبا امك ما فيها شيء، الموضوع ما فيه، خالي بيتزوج
2: صالح
1: وده يخطب امك.
0: شنو؟

0: وعسى رسيتوا على حل.
1: والله يا ابو جميل للحين الخبر ما وصل لامها.
0: انزين زوجتك ايش قالت؟
1: زوجتي بعد جهد جهيد قدرنا نقنعها.
0: يعني وافقت؟
1: ايه من ناحيه وافقت. لكن تدري باجي المهم، والمهم اللي هو اهم من المهم بعد.
0: من هو؟
1: باجي الام، امها واخوها. اذا وافقت الام ووافق الاخو بتكون جميع مشاكل انحلت وبرتاح للابد.
0: انت احسن طريقه سويتها انك اقنعت زوجتك بالفكره وقدرت تكسب صوتها.
1: الحقيقه هذه كانت فكره خالي مو فكرتي انا.
0: خالك هذا تصرفه سليم، والحين كملوا الخطوه.
1: الخطوه الجايه يا ابو جميل اصعب من اللي قبلها.
0: ليش اصعب؟
1: من يضمن لنا بالله موافقة أمها؟ وإذا وافقت أمها شو اللي خلينا نضمن موافقة أخوها؟
0: أخوها هذا لا تشيل همه.
1: ها،
0: الهم الوحيد إيه الأم إذا قالت إيه. إذا قالت إيه اعتبر المسألة انتهت بالنجاح، وإذا قالت لا الله يعوض عليك.
2: غدا مع حلقة جديدة من التمثيلية المسلسلة باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال،

0: عما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا جبار يا قهار يا غفار يا ستار. نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
1: رفعت الجادرجي:
2: فن العمارة خلي اسمي يفرق، لأنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
1: معاذ الألوسي:
3: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
1: راسم بدران:
4: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
1: شهيرة فهمي:
5: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
5: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. في الاقتصاد لا تقاس الرؤى بوضوح أهدافها فقط، بل بقدرتها على التحول إلى سياسات فعالة واستثمارات مستدامة وأثر ملموس في حياة الناس. وحين يلتقي التخطيط مع الفهم العميق للواقع، تصبح القرارات أكثر توازناً وأكثر قدرة على الصمود. هذا المنتدى الاقتصادي منصة حوار وتحليل، نقرأ فيها القرار الاقتصادي في سياقه ونفهم أثره على التنمية والاستثمار والمجتمع بمنهج مهني يواكب ما يجري محليا وعالميا. المنتدى الاقتصادي، الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ومرحبا بكم في المنتدى الاقتصادي. لم تعد المسؤولية المجتمعية تقاس بعدد المبادرات التي تطلقها المؤسسات ولا بحجم المبالغ التي تعلن عن إنفاقها. فالسؤال الأهم اليوم هو: ما الذي تغير فعليا في حياة المجتمع؟ وما القيمة الاقتصادية والتنموية التي صنعتها هذه المبادرات؟ وفي الوقت ذاته تتوسع فيها برامج المسؤولية المجتمعية عربيا، ما زال الجدل قائما حول قدرتها على الانتقال من التبرعات والمبادرات المؤسسية أو الموسمية إلى عمل مؤسسي تحكمه الأولويات والشراكات وقياس النتائج. فهل نمتلك أدلة واضحة على أثر تنموي مستدام؟ وهل تكفي طوعية الشركات أم نحتاج إلى حد أدنى من التزام التشريعي؟ وكيف نمنع تحول القوانين والمعايير والتقارير إلى امتثال شكلي لا يصنع أثرا حقيقيا؟ هذه الأسئلة نناقشها في حلقة اليوم من المنتدى الاقتصادي تحت عنوان: هندسة الأثر من الشراكات المجتمعية إلى قيمة اقتصادية مستدامة، في قراءة لنتائج الدورة السابعة للكونغرس الدولي للمسؤولية المجتمعية التي استضافتها سلطنة عمان تحت شعار المسؤولية المجتمعية في سلطنة عمان والدول العربية نحو مؤسسة الأثر التنموي للشراكات. نرحب بضيوفي، يسعدنا نرحب بسعادة الدكتور صلاح بن علي بن عبد الرحمن رئيس الكونغرس الدولي للمسؤولية المجتمعية من مملكة البحرين. أهلا وسهلا بك سعادة الدكتور.
8: أهلا وسهلا بك وبالضيوف والمستمعين، وإن شاء الله يكون لقائنا خفيف معاكم
7: بإذن الله. كما رحب بالدكتور حامد بن عبد الله البلوشي مدير عام شبكة الباحثين العرب في مجال المسؤولية المجتمعية. أهلا بك دكتور حامد.
9: يا مرحبا دكتور أحمد، وشكرا على هذه الاستضافة الكريمة وعلى مواكبة هيئة مثل هذه الفعاليات الثقافية المجتمعية التي تستضيفها محافظة ظفر.
7: حياكم الله. نبدأ معك سعد الدكتور لنتحدث عن النسخة السابعة من هذا الكونغرس أو الاجتماع الذي عقد في سلطنة عمان وفي محافظة ظفار خاصة.
8: حياكم الله. على أساس بس أضع يعني المستمعين والمتابعين، الكونغرس الدولي للمسؤولية الاجتماعية هو أحد ثمار ومنتوجات الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية. الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية يرجع تأسيسها إلى عام 2007، لها الكثير من المبادرات والأعمال والمؤتمرات والندوات والدورات والملتقيات. إحدى الفعاليات التي تقيمها الشبكة الإقليمية هو الكونغرس الدولي للمسؤولية المجتمعية. الكونغرس الدولي للمسؤولية المجتمعية انطلق أولى انطلاقاته في عام 2019، وأول دولة استضافت هذه الفعالية هي الرباط بالمملكة المغربية، وآخر استضافة هي في صلالة. وبين الرباط وصلالة طبعا الكونغرس انتقل إلى عدد من الدول، انتقل من الرباط إلى الأردن، من الأردن إلى مدينة بشكك في قرغيزيا، ومن بشكك عاد إلى المنامة، ومن المنامة جاء صلالة في عام 2024. ثم انتقل مرة أخرى إلى بيروت، ثم رأينا أن صلالة مرة أخرى سوف نأتي إليها، فصارت النسخة الخامسة والنسخة السابعة من الكونغرس أقيمت في صلالة، وبتعاون بين الشبكة الإقليمية وصحيفة الرؤية، وبرعاية كريمة من صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، وأكرمونا من يوم أن يعني وطئت أقدامنا مطار صلالة. واليوم احنا انتهينا تقريبا من الكونغرس الدولي، كانت الفعالية في يومين متتاليين وأثمرت عن نتائج طيبة، يعني احتمال أن أثناء اللقاء إن شاء الله نتحدث في هذا الموضوع. احنا عقدنا الكونغرس الدولي المسؤولية المجتمعية في نسخته السابعة في صلالة حول أحد المفاهيم الرئيسية التي أصبحت منبثقة في هذا الموضوع، وهي المأسسة، وسوف نشرحها إن شاء الله بالتفصيل أثناء يعني الحوار معكم.
7: جميل. إذا تحدثنا أيضا كذلك الدكتور حامد، الحوار دائما عن الأثر، أعتقد يعني المحاور الرئيسية وكل أوراق العمل تؤكد على موضوع الأثر من هذه يعني اللقاءات، هذه المبادرات، هذه المؤتمرات، وهذه المؤسسات أيضا يعني المجتمعية. فكيف ممكن نعرف المستمع كذلك ما هو الأثر المطلوب من هذه المؤسسات أو من هذه الأعمال والتبرعات اللي تحصل؟
9: جميل جدا. يعني لما نأتي إلى عنوان الكونغرس وموضوع الرئيسي، نتكلم عن المسؤولية المجتمعية في سلطنة عمان والدول العربية، والشعار نحو مأسسة الأثر التنموي للشركات. وبالتالي هناك يعني نقلة في فلسفة المسؤولية المجتمعية. يعني قد يكون بداياتها كانت عبارة عن عمل خيري، عن صدقات، عن تبرعات، عن بعض الشركات يعني تعتبر أن هذه منة أو فضل تقدمه للمجتمعات من يعني شيء من الفتات. فالآن تغير، الآن تغير المفهوم من مفهوم تبرع ومن مفهوم تقليدي بحث إلى موضوع ما هو الأثر الذي تتركه مثل هذه المبادرات أو المسؤولية المجتمعية. نأتي أنا أوضح هذا الأمر بمثال، مثال بسيط. لو شركة من الشركات على سبيل المثال كانت لها مبادرة في تدريب 1000 شاب عماني، هذه مبادرة جميلة، لكن السؤال الأهم ليس عدد المتدربين الذين انضموا إلى هذا البرنامج، وليست التكلفة، هذا ليس أثر، ليست التكلفة، قد تكون التكلفة عالية وباهظة جداً، وليست الشهادات التي تمنح لهؤلاء المتدربين، وليس الحفل الذي يقام أمام الكاميرات، هذا ليس أثر، وإنما نأتي إلى الأثر الحقيقي. ما هي نسبة الشباب الذين حصلوا على وظائف بعد هذه الدورة التدريبية؟ هذه نتيجة. ثم نأتي إلى مفهوم أعمق وأبعد، ما هو الأثر؟ نتكلم عن الأثر، الأثر المستدام، الأثر بعيد المدى. طيب هؤلاء الذين توظفوا، هل حدث نوع من التغيير في حياتهم الاقتصادية، في حياتهم الأسرية، في استدامة هذا الأثر واستمرارية هؤلاء الشباب في أعمالهم أو وظائفهم؟ فلذلك هذه النقلة وهذا التغير في الفلسفة اليوم تطالب به شركاتنا ومؤسساتنا، وننتقل من مجرد مبادرة ومجرد إنفاق ومجرد وضع ميزانية إلى هذا المفهوم الأشمل والأبعد في موضوع الأثر المجتمعي لهذه المسؤولية المجتمعية.
7: جميل سعاد دكتور. أيضا يعني كما يقال، هل أصبحت المسؤولية المجتمعية جزء من استراتيجيات المؤسسات وقراراتها، أما زالت نشاط يعني موازي بحكم خبرتك أيضا العالمية والعريقة في هذا الجانب؟
8: والله حينما نأتي إلى الشركات العربية عموما، هناك شركات عربية قطعت أشواط كبيرة في كما يقولون إدخال مفاهيم المسؤولية المجتمعية، ومثل ما قال الدكتور حامد، نحن ننتقل من يعني قياس النفقة إلى قياس الأثر، قياس المال إلى قياس الأثر. ففي شركات، خصوصا الشركات الكبرى، عندنا تجارب خليجية رائدة، عندكم أنتم في عمان مثل شركات النفط والبتروكيماويات قطعت أشواط كبيرة في مفاهيم المسؤولية المجتمعية. السعودية في أعداد كبيرة من البنوك، شركة أرامكو من الشركات الكبرى، في البحرين في شركة تدعى البتروكيماويات وهي من الشركات العملاقة، عندها استراتيجية في مفهوم المسؤولية المجتمعية وليست أنشطة موازية. المشكلة إحنا نريد أن ننتقل، دائما أقول، من كثرة المبادرات لدى الشركات إلى جودة المبادرات. في فرق بين أن تطلق شركة 20 مبادرة ثم نأتي إلى قياس أثرها على المجتمع سنجد أنها آنية أو وقتية. لا، أريد أن أنتقل من 20 مبادرة وقتية إلى 5 مبادرات لكن فيها جودة، أصنع من خلالها أثر، وهذا الأثر أيضا الآن في الفلسفة الجديدة المسؤول المجتمعي يكون أثر مستدام. يعني في نشاط قد تطلقه الشركة على سبيل المثال وينتهي حينه. أنا والله شركة عندها 100 أسرة، فراحت أهدت الأسر معونة مالية، الأسرة انتفعت ثم انتهى أثر هذه المبادرة الخيرية. طيب بدل ما أنا أعطي 100 أسرة، لماذا لا أفكر في جودة المبادرة والأثر المستدام؟ أأتي بهذه الأسر وأتفحص إلى أوضاعها الأسرية، ربما فيه امرأة يمكن أن أعطيها عمل، أو شاب أستطيع أن أمكنه من خلال دورة. فأنا إذن أنتقل إلى جودة المبادرة وأنتقل إلى مبادرة لها أثر مستدام على هذه الأسرة. فحينما أمكن هذا الشاب لدى الأسرة، إذن أنا حميت الأسرة من العوز والحاجة إلى التبرعات الخيرية. هذا هو المفهوم اللي إحنا يعني تقريبا سيدور هذا النقاش، أن ننتقل أن نقيس النفقة إلى قياس الأثر. لا يهمني إذا الشركة أنفقت 5 مليون ريال عماني أو 1 مليون ريال عماني، أنا أريد الشركة ماذا صنعت في المجتمع، ما هي القيمة والمسؤولية التي خدمت الشركة والمجتمع في آن واحد.
7: ألا ترى الثقافة هذه بدأت تتغير يعني الآن طلبتها النماذج؟ يعني
8: بالعكس الثقافة حقيقة هو أصبح الآن توجه عالمي. التوجه العالمي الآن أصبح إلى أن الشركات تتنافس في صنع الأثر المستدام في المنظومة المجتمعية التي موجودة في الشركات. الآن في شركات طبعا عملاقة يعني متخطية للحدود، لها تقارير استدامة جدا يعني ضخمة. على سبيل المثال يعني إذا حد ومعلنة أيضا، مثلا مايكروسوفت لها تقرير استدامة قوي جدا سنويا حول ما تقدمه للبيئة والاقتصاد والمجتمع، ويأخذ على ذلك أمازون وجوجل. لكن إحنا عندنا أيضا نماذج عربية وخليجية لشركات عملاقة أيضا لها أثر مستدام ولها تقارير مستدامة. ومعظم الشركات اللي نجحت في هذا المجال هي وضعت في أطرها واستراتيجياتها مفهوم المسؤولية المجتمعية. هي ليست مبادرات لكن هي منظومة متكاملة في داخل الشركة. على سبيل المثال إدارة الموارد البشرية في الشركة عندها مفهوم المسؤولية المجتمعية، العلاقات العامة عندهم كيف يطبقون المسؤولية المجتمعية، إدارة الاستثمار في الشركة عندها أن تستثمر في قضايا تتعلق ب المسؤولية المجتمعية. فأنا وضعت كل هذه المفاهيم في داخل الشركة. ولذلك عندما نسأل سؤال، لو أن هناك إدارة للمسؤولية المجتمعية تعطلت أو توقفت، هل تتعطل كل مشاريع المسؤولية المجتمعية أو أن الشركة قادرة على استمرار تطبيق المسؤولية المجتمعية. الشركة التي أدخلت مفاهيمها في كل إدارات المؤسسة تستطيع أن تستمر، لأن إدارة الاستثمار عندهم علم، إدارة العلاقات عندهم علم، إدارة الموارد البشرية عندهم علم، كل إدارات الشركة تعمل معا على موضوع استثمارات مجتمعية.
7: جميل دكتور. يعني طبعا المجال واسع في هذا الجانب، لكن أيضا يعني هذه المؤسسات بدل ما تبادر وهي تنظم وهي تخطط وهي تضع البرامج، لماذا لا تشارك المجتمع قبل أن تبدأ بهذه البرامج والفعاليات وأيضا حتى الدعم الموجود؟ ألا ترى هناك يجب أيضا شراكة المجتمع، شراكة من المعنيين أو المستهدفين أيضا اللي معرفة مدى احتياجاتهم، سواء قطاع التعليم، قطاع الصحة، قطاع الخدمات، أيا كانت، فهل هناك شراكة فعلية موجودة ما بين مقدمي هذه الخدمات أيضا وأيضا الذين محتاجين لهذه الخدمة؟
9: أولا، لا يمكن أن يكتب النجاح لأي مبادرة ومسؤولية مجتمعية ما لم يشرك المجتمع الشراكة الحقيقية،
7: وهي
9: وليست الشراكة بمعنى لا تخطط للمجتمع وإنما خطط مع المجتمع.
7: ممتاز.
9: يعني المسؤولية المجتمعية يجب أن لا يتم التخطيط لها داخل غرف مغلقة، لأنه قد في بعض الأحيان الشركة قد تنفق مئات الآلاف من الريالات لكن لا يكون هناك رضا مجتمعي. لماذا؟ لأن الأولوية للمجتمع مختلفة تماما عما نفذته الشركة للمجتمع. قد يكون هناك مبلغ أقل للمبادرة وتنجح ويكون هناك رضا مجتمعي. فبالتالي ما لم تكن هناك شراكة ما بين الشركة وما بين المجتمع، ما بين منظمات المجتمع المدني، لا يمكن لهذه المبادرات أن ترى يعني قبولا أو رضا مجتمعيا. المجتمع هو أدرى باحتياجاته الحقيقية.
7: صحيح.
9: فأنا على سبيل المثال عندما أتي إلى مجتمع قد تكون الأولوية لهذا المجتمع هو بناء مركز صحي، وأنا أعمل له مثلا ملعب رياضي. ملعب رياضي قد يكون يكلفني أنا مئات الآلاف من الريالات، وأنا أظن أني أحسنت صنعا لهذا المجتمع، بينما المجتمع ما عنده أولوية في ملعب رياضي، عنده أولوية في مستوصف أو في مركز
7: صحي مثلا.
9: فبالتالي نجاح المبادرات لا يمكن أن يتم إلا من خلال الشراكة المجتمعية الحقيقية، بمعنى أن تشارك المجتمع في لقاءاتك، في اجتماعاتك قبل تنفيذ المبادرة وقبل تصميمها. فالمجتمع هو بالعكس هو عامل مساعد لهذه الشركات لإنجاح مثل هذه المبادرات.
7: جميل سعاد دكتور. إذا اتجهنا إلى مفهوم ونوقش هذا أيضا في أحد الجلسات، موضوع الإلزام، يعني هل إذا اتجهنا مثلا الإلزام في المجالات التي يمكن أن تكون إلزامية، ما هي المجالات التي يمكن أن تبقى طوعية ومرتبطة بطبيعة كل شركة؟ يعني عندي جزء في إلزام وجزء ممكن يكون عمل.
8: موضوع الطوعية والإلزام في مفهوم المسؤولية المجتمعية هو مفهوم الأحدث الآن في النظرة المستقبلية للمسؤولية المجتمعية. الفكرة هي كانت المسؤولية المجتمعية في السابق أكثرها برامج طوعية، يعني تشجع الشركات والمؤسسات على عمل أنشطة تخدم المجتمع وتنتج هذه التقارير أو المبادرات الطوعية في تقارير شبه سنوية أو سنوية. ولكن لوحظ أن الشركات بهذه الآلية قد تكتفي بإصدار تقارير وشهادات وكذا، ولكن ليس لها أثر مستدام في مجتمعها. والأهم من ذلك أن في بعض القضايا تأتي شركة تقوم بمئة مبادرة لكن لها تبعات بيئية وتأثيرات سلبية على البيئة، كشركات نفط قد تكون، شركات اسمنت، شركات فيها انبعاثات غازات. هذه الشركة هذه المبادرات قامت بها لكن عندها قضايا فيها مصلحة عامة أساءت للمجتمع، وبالتالي هنا ظهرت فكرة الإلزام والطوعية. الإلزام هو أن رجعنا إلى كل ما فيه مصلحة عامة للمجتمع أو مصلحة عامة للبيئة أو مصلحة عامة للوضع الاقتصادي، هذه خطوط إلزامية على الشركات. فأنا لا يمكن أن أتي لشركة أشجعها مثلا على رعاية حقوق العمال لديها وأضع ذلك اختياريا. حقوق العمال ليست هبة وليست منحة، حقوق العمال شيء إلزامي، ولا يمكن أن تأتي شركة وأحدثه أن الانبعاثات الصادرة منها تضر البيئة، لو تكرمتم أن يعني تحدثوا نوع من التغيير في الحفاظ على البيئة. لا، البيئة مسؤولية مجتمعية مشتركة على القطاع الخاص والحكومي والمجتمع أن يساهم في عدم الإضرار بالبيئة وهكذا. فأنا عندي الإلزام في كل ما يتعلق بالبيئة، حقوق العمال، حقوق المستهلكين، في الإفصاح، في الشفافية. بعض الشركات لا تفصح عن أعمالها ولا تفصح عن إداراتها ما هي الأثر الذي يظهر على المجتمع، فالإفصاح من الإلزام، حقوق الإنسان بشكل عام، قضايا أساسية، كل هذه تدخل في الإلزام. احنا يعني يمكن في المؤتمر يعني وضحنا أن هناك 4 مستويات في المفهوم الجديد المسؤولية المجتمعية. أولا الإلزام وقد تحدثنا فيه، وهذه بعض النماذج في الإلزام. ثم أنتقل إلى المستوى الثاني وهو عملية الإفصاح وعملية الشفافية في أعمال الشركات، وهذا حق للمجتمع، للعمال، للمستهلك أن الشركات تفصح، علما بأن في قانون في الاتحاد الأوروبي، قانون ملزم على الشركات أن تفصح عن كل أنشطتها وأعمالها ومبادراتها، ليس شيئا مخيرا لكن عليها أن تفصح أمام القانون والجهات الرسمية. فالإفصاح إذن والشفافية جزء. ثم أنا عندي أنتقل للمستوى الرابع، الشركات التي تلتزم بهذه القواعد والحقوق، الشركات التي تفصح. أنا سأتي إلى تقديم الحوافز لها. الحوافز هي فكرة يعني كانت طوعية لكن الآن دخلت في مفهوم المسؤولية المجتمعية، أن الحكومة قد تقدم حوافز لهذه المصانع والشركات والمؤسسات الكبرى، قد تكون في صفقات تتعلق بإنشاء المقاولات، قد تكون في صفقات مالية، قد تكون في خفض الضرائب وهكذا، كل هي حوافز. وآخر شيء تأتي المستوى الطوعية ومستوى التنافسية، متروكة للشركات أن تنطلق في المبادرات، في الاستثمار الاجتماعي، في الابتكار الاجتماعي، تخلق روح التنافس بين الشركات في مبادرات مثل تمكين المرأة، تدريب الشباب، على سبيل المثال تخفيف الانبعاثات المضرة. أنا أفتح باب التنافس بين هذه الشركات. هذه هي الأمور التي فيها إلزامية على المؤسسة وفيها أيضا طوعية في آن وقت. هذا النظام احنا نسميه النظام الذكي للمسؤولية المجتمعية، وهو التزام ذكي يجمع بين مبادئ رئيسية من الإلزام والإفصاح والحوافز والطوعية في آن واحد.
7: وكاني أفهم منه سعاد دكتور أنه احنا ما محتاجين إذا قانون المسؤولية المجتمعية، ربما نحتاج أنه الدمج ضمن الشركات يكون أيضا هناك بند، سواء كان ولا
8: صح. هو في مدرستين، خلينا نقول في مدرستين.
7: ايوه،
8: في المدرسه القديمه، أيوة، وهي التي تنادي بوضع قانون موحد للمسؤوليه المجتمعيه، قانون يضم كل شيء. وفي المدرسه يعني الاحدث اللي يعني نروج لها، ان مفاهيم المسؤوليه المجتمعيه تتم تأطيرها في القوانين والتشريعات الوطنيه باكملها. فعلى سبيل المثال أنا عندي يمكن قانون مكافحة الفساد متكامل، أضع فيه ما فيه مفاهيم المسؤولية المجتمعية، لأن المسؤولية المجتمعية أيضا من الخطوط الإلزامية عندها مكافحة الفساد. عند بعض الدول عندها قانون الإفصاح والشفافية، أنا أضع أيضا فيه ما يخدم المسؤولية المجتمعية. أنا عندي قانون حقوق الإنسان، يمكن قانون عندنا قانون حماية البيئة.
7: صحيح.
8: كل هذه التشريعات الوطنية بطريقة تخدم مفهوم المسؤولية المجتمعية. فأنا الأفضل أن أؤطر وأدمج مفاهيم المسؤولية المجتمعية في ظل هذه القوانين الوطنية والتشريعات الوطنية، يصير أثرها أكبر وخدمتها أفضل من وضعها فقط في قانون واحد قد تشكل لها إدارة وشهادات وتقارير، ولكن قد لا تكون المتابعة صحيحة.
7: في تعليق دكتور حمد؟
9: فضل. نعم، أنا أعتقد هذا الاختلاف مرجعه إلى مفهوم المسؤولية المجتمعية. مثل ما ذكرت، المفهوم التقليدي على أن المسؤولية المجتمعية هي عمل خيري، هي تبرعات، هي الآن أصبح المفهوم أوسع وأشمل. وبالتالي لما ننظر إلى مفهوم المسؤولية المجتمعية بمعناه الواسع، ويشتمل على ثلاثة أبعاد: أبعاد اقتصادية، أبعاد اجتماعية، أبعاد بيئية. هذه الأبعاد ما تركت للشركات أن يعني تختار ما يناسبها، أو أن تكون طواعية أو اختيارية. بمعنى مثل ما تكرم الآن سعد الدكتور صلاح، لما نأتي إلى البعد البيئي، البعد البيئي كشركة لا تخير ولا يطلب منها طلب أن حافظوا على البيئة، وإنما هناك معايير، هناك قوانين دولية لتقييم الأثر البيئي لهذه الشركات على المجتمع. فهنا القانون، وقانون ملزم لهذه الشركات. المسؤولية المجتمعية أيضا تنطلق من داخل هذه الشركات أو المؤسسات. بمعنى إذن يعني أكبر استثمار للمسؤولية المجتمعية هو داخل الشركة من خلال الأصول، وهم موظفي هذه الشركة، لهم من الحقوق والامتيازات التي كفلها القانون، إذن لم يترك للشركة. موضوع الصحة والسلامة المهنية لهؤلاء العاملين كذلك أيضا هذه كفلها القانون. لكن لما نأتي إلى موضوع المبادرات المجتمعية إلى خدمة المجتمع، هذه يعني أعتقد أنه تعطى نوع من المساحة لهذه الشركات أو المؤسسات في موضوع التنافس والمبادرات والابتكارات المجتمعية للحصول على رضا مجتمعي. لماذا المبادرات المجتمعية والمسؤولية المجتمعية يعني صار فيها نوع من الابتكار؟ لأن الآن المدرسة الجديدة في المسؤولية المجتمعية أن المسؤولية المجتمعية يعني لا تلغي الربح ولا تمنع الربح، بل بالعكس هي ميزة تنافسية لهذه الشركات. بمعنى أن الشركة التي تقوم بدور كبير في موضوع المسؤولية المجتمعية يكون عندها رضا مجتمعي، رقم واحد. رقم اثنين، أيضا أنا كموظف أفتخر أننا أعمل في مؤسسة تعتني بالمجتمع وتهتم بالمجتمع. المستهلك كذلك عندما يعني هذه السمعة التي تبنيها الشركة لموضوع المسؤولية المجتمعية، أنا كمستهلك إذا أحبذ الشراء من شركة معنية ومهتمة بموضوع المسؤولية المجتمعية. إذا أصبح ميزة، فعلا ميزة تنافسية لمثل هذه الشركات أو المؤسسات، وبالتالي العائد هو على المدى البعيد هو عائد حتى اقتصادي وربح للشركة وليس خسارة كما ينظر لها البعض النظرة الضيقة.
7: جميل، سنأخذ فاصل، ولكن يمكن هذا يعني سؤال عام ما بعد يعني الفاصل. هل تحتاج المنطقة إلى قانون عربي موحد أم إلى إطار استرشادي يترك لكل دولة بناء نموذجا وفق ظروفها الاقتصادية والتشريعية؟ لكن بعد الفاصل.
5: المنتدى الاقتصادي لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.

0: حياكم الله ومرحبا وسهلا بكم، وارحب بضيوفي سعاد الدكتور صلاح بن علي بن عبد الرحمن رئيس الكونغرس الدولي للمسؤوليه المجتمعيه بمملكه البحرين، والدكتور حامد بن عبد الله البلوجي مدير عام شبكه الباحثين العرب في مجال المسؤوليه المجتمعيه. حياكم الله ومرحبا وسهلا.
1: حياكم الله.
0: جميل. هل أزال الفكر هكذا لابد من قانون وعربي موحد للمسؤولية الاجتماعية، ولا كما تحدثنا الجيل الجديد فيها ريحية شوية وتر.
1: نعم، هذا السؤال أحد الأسئلة والحلقات النقاشية اللي تم إقامتها في مؤتمر الكونغرس الدولي في صلالة في نسخته السابعة الحالية. هل نحن نحتاج إلى قانون عربي موحد ملزم على الشركات العربية، أم كل دولة لها قانونها الخاص؟ الحقيقة الإجابة المختصرة لا نحتاج إلى قانون عربي موحد ملزم على الجميع، وفي أسباب طبعا كثيرة وجوهرية، منها أن البنية التشريعية والمنظومة التشريعية لكل دولة تختلف عن الدولة الأخرى، احتياجات الدول فيما يتعلق بأبعادها الاقتصادية وأبعادها البيئية وأبعادها المجتمعية أيضا مختلفة، فلا يمكن أن تضع مسطرة واحدة على الجميع. الأولى من ذلك هو ما تبنته الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية، هي أننا أطلقنا أيضا ما يعرف بدليل عربي استرشادي في المسؤولية المجتمعية، وأطلقنا أيضا، وهذا من ميزات اجتماع الكونغرس في صلالة، دليل عربي استرشادي لمأسسة المسؤولية المجتمعية. هذا الدليل فيه تقريبا كل الأفكار التي يعني تناقشناها وتطرقنا لها خلال هذا اللقاء، من مفاهيم المسؤولية المجتمعية، من أهداف المسؤولية المجتمعية، ما هي النقاط الإلزامية، ما هي النقاط التطوعية، ما المقصود بالإفصاح، ما المقصود بالحوكمة، ما هي حقوق العمال، ما هي الحوافز التي يمكن أن تقدم، هذه كلها موجودة في هذا الدليل الاسترشادي، والشركات العربية تسترشد به، تأخذ ما تراه مناسبا ومتوافقا مع يعني كيانها ومع استراتيجياتها وما يناسبها، وأيضا الدول العربية كحكومات يمكن أن تأخذها ويعني تأخذ ما يناسبها وتصنع منه بعض النظم واللوائح التي تتناسب مع كل دولة على حدة.
0: جميل.
2: الجميل أيضا في هذا الدليل الاسترشادي أنه ليس موجها فقط للشركات والمؤسسات، يعني يمكن أن تستفيد منه الحكومات، يمكن أن تستفيد منه المؤسسات، الشركات، منظمات المجتمع المدني، فهو يعني دليل استرشادي، ثم كل مؤسسة أو كل شركة أو كل دولة تحاول أن يعني تطبق ما يتناسب مع ظروفها، مع قوانينها، لأن حتى القوانين مختلفة من دولة إلى دولة، فما يكون هناك قالب يعني جامد، قالب واحد يطبق على الجميع، وإنما يعني يتم التوافق على ما يتناسب مع ظروف وقوانين كل دولة على حدة. لكن في نهاية المطاف لابد من وجود مظلة أو أسس تنطلق منها هذه المؤسسات أو الشركات.
0: جميل. لما أطلق الشعار مؤسسة الأثر التنموي للشركات، هذا شعار أصبح الآن هو شعار الكونغرس في النسخة السابعة، صحيح؟
1: نعم.
0: أنا سؤالي، من سيتحقق من هذا الأثر؟ هل الحكومات؟ هل لجان تدقيق؟ مجتمع مدني؟ لما ابتسمت سعد الدكتور
1: يعني
0: الكونغرس
1: أطلق فكرة مثل ما تفضلت مؤسسة الأثر ومؤسسة
0: الأثر التنموي
1: للشركات، وإن كان اسم للشركات، لكن على من تقع المسؤولية سنأتي إلى أنها مسؤولية مشتركة،
0: يعني شراكات. إذن شراكات
1: بس من هي الجهات المعنية بالشراكات؟ إحنا عندنا عادة في مفاهيم المسؤولية المجتمعية في ثلاث قطاعات كبيرة يجب أن تتقاطع وأن تتعاون، وهو القطاع الحكومي مثل مثلث رأس رأس الهرم والمثلث، القطاع الحكومي، ثم عندي تحت في القاعدة القطاع الخاص، وعندي المجتمع المدني. هذه تقريبا تشكل يعني تحت القطاع الخاص تدخل كل الوزارات والجهات الرسمية، وتحت القطاع الخاص تدخل كل المنشآت، علما بأن المنشآت والمصانع هي أيضا فئات ناشئة صغيرة متوسطة كبيرة، والتزاماتها أيضا يؤخذ في الاعتبار أنها تتفاوت بحسب حجمها وحسب مواردها المالية وما ذلك. ثم تأتي مؤسسات المجتمع المدني. فمؤسسة الأثر التنموي للشركات صحيح أنها هي معنية بها الشركات، لكن تحتاج أيضا إلى تقاطعات مع الحكومة، لأن الحكومة أيضا تمتلك تشريعات، تمتلك بنية تحتية، تمتلك بيانات، وأيضا القطاع الخاص يحتاج أيضا إلى مؤسسات المجتمع المدني في إطلاق هذه المبادرات. ومثل ما تفضلنا في السابق دكتور حامد أن لا يمكن للقطاع الخاص أن يطلق مبادرات مجتمعية وهو بعيد عن المجتمع، لأن في النهاية القيمة يجب أن تكون مشتركة بين المؤسسة أو الشركة وبين المجتمع حتى يكون له أثر وقيمة مستدامة.
0: لكن دكتور حامد، قياس الأثر أنا زلت يعني في مجال يعني كيف نتحقق من هذا الأثر؟ طبعا لو كانت البند من بنود القوائم المالية مثل الشركات سيكون هناك بند مخصص في هذا الجانب، إذن سيخضع للتدقيق، سواء تدقيق خارجي تدقيق داخلي، أم سيكون هناك جهة. ولذلك السؤال ربما يركز دور شبكة الباحثين العرب في توحيد المفاهيم والمصطلحات ومنهجيات قياس الأثر، ما هو دوركم؟
2: نعم دكتور، أولا أنا أرجع إلى الدليل الاسترشادي. طيب الدليل الاسترشادي هو دليل يعني طوعي في المقام الأول، بمعنى أنه لا يملك القوة القانونية التي ممكن أن تفرض على الشركات أو على المؤسسات، فهو دليل طوعي. وهذا شأن حتى المنظمات العالمية، إحنا نتكلم مثلا على سبيل المثال عن أهداف التنمية المستدامة تبنتها الأمم المتحدة، والدول يعني كلها اشتركت في هذا، لكن يبقى أن هذه الأهداف هي أهداف طوعية في المقام الأول والأخير، وبالتالي دائما الطوعي فضفاض. ويعني احنا نتكلم اليوم ما يفصلنا عن تحقيق هذه الأهداف إلا تقريبا 4 سنوات، نتكلم عن 20-30،
0: لكن ما الذي تحقق
2: بالضبط، لكن ما الذي تحقق من هذه الأهداف 17 على مستوى العالم؟ يعني توقع الخبراء أنه لن يصل إلى أكثر من 30%، يعني نسبة جدا جدا متدنية. والسبب في ذلك أولا طوعية هذه الأهداف، الأمر الآخر يعني يوم بعد يوم صارت هناك تحديات جديدة على الساحة، تحديات اجتماعية اقتصادية بيئية كوارث حروب وما يترتب على ذلك يعني من أحداث. فبالتالي نرجع ونقول أن الموضوع هو موضوع طوعي. يأتي دور
0: أنا شبكة، أتحدث عن الشبكة.
2: نعم، لما نأتي على دور الشبكة الإقليمية المسؤولية الاجتماعية، لما نتكلم عن شبكة الباحثين العرب في مجال المسؤولية الاجتماعية، وهي إحدى حقيقة مبادرات الشبكة الإقليمية التي أطلقتها على مستوى الدول العربية، لأن هنا عندنا للأسف الشديد هناك شح في موضوع المسؤولية الاجتماعية، البحوث العلمية التي تتناول هذا الموضوع، حتى الشح في موضوع المصادر والمراجع التي تتحدث عن المسؤولية الاجتماعية، للأسف أن معظمها يعني باللغة الغير عربية. فجاء دور الشبكة هنا في موضوع نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وهذه مسألة طبعا في غاية الأهمية اليوم، نشر هذا المفهوم ويعني توليد القناعة لدى صناع القرار، الرؤساء التنفيذيين لهذه الشركات بضرورة تبني المسؤولية الاجتماعية، أمر في غاية الأهمية. إذن
0: هل محتاج إلى مؤشر؟
2: نعم،
0: مؤشر قياسي لأي دولة ضمن تقييم المعايير مثلا
2: طبعا،
0: ويعلن عن هذه الدولة مدى تحقيقها لهذا الجانب.
2: إذا
0: الآن رأي سعادة
2: الدكتور، لما نأتي الآن حتى لما نتكلم عن أهداف التنمية المستدامة على سبيل المثال، أهداف التنمية المستدامة الآن كل دولة، وطبعا هذه تقارير طوعية ويتم الإعلان عنها، ماذا تحقق في الهدف الأول والثاني أو السابع أو العاشر، ثم يقدم ضمن يعني اجتماع على مستوى عالمي ويتم نشره. وبالتالي يعني أنا في وجهة نظري أن هذه أو قياس الأثر يجب أولا أن يقاس، ويجب أن يقاس يعني ما يصير أن الشركة نفسها هي خصم وحكم، يعني بمعنى أنها تنفذ مبادرات ثم تقيس مدى أثر ونجاح هذه المبادرات. يعني لابد من وجود جهة تقيم هذا الأثر، جهة متخصصة، ويتم الإعلان عن هذه التقارير، ماذا أحرزت

0: الأنظمة التقليدية القديمة، تشريعات ولوائح، إلى أن يكون بند أو معيار من المعايير المحاسبية اللي أيضا يكون ضمن التدقيق. لأن الدكتور حامد يعني يريد يتحدث عن لابد من جهة، ترى طيب من هي الجهة؟ إن قلنا الحكومة قد يكون أيضا رأي مخالف، في النهاية كما يقول الحكم والخصم ما يصير يعني. وإن قلنا شركة نفس الشيء، الحكم والخصم، هل محتاج وحدة تكون مثلا موجودة، أو هيئة الخدمات المالية، أو هيئة سوق المال مثلا؟ من
1: شوف، فيما يتعلق بقياس الأثر التنموي، أول شيء هناك أدوات، يعني في أدوات خاصة مفصلة يمكن لا يتسع وقت ذكرها، تسمى أدوات قياس الأثر.
0: ممتاز.
1: وإحنا في الشبكة الإقليمية نقدم أيضا دورات متخصصة للراغبين في الدخول بعمق إلى كيفية قياس الأثر، وهي أدوات لها بعد يعني قيمي ومدروسة ومطبقة على كثير من الشركات. الآن هناك في نوعين من قياس الأثر. النوع الأول أن الشركة تقوم بقياس الأثر بنفسها من خلال فريق معني بقياس الأثر، وهذا قد يكون إحنا نقول في أحيانا بايس، يعني قد تكون المعلومات إذا ما فيها يعني الكشف والشفافية قد تخفى بعض المعلومات، والأصح أن هناك جهات خارجية تقوم بقياس الأثر. علما بأن في الشبكة الإقليمية عندنا قياس أثر وعدد من المنظومات الأيزو اللي يسمونهم، أن نقيم الشركات بناء على طلبها على مشاريعها ومبادرات اللي أطلقتها وكم تركت من الأثر. فهذه كلها يمكن إحنا يعني أن نقيمها من خلال هذه الأدوات الخاصة. وبأرجع إلى الشعار اللي تفضلت به في
0: نعم
1: السابق، مؤسسة الأثر التنموي للشركات، هي يعني يمكن فاتني أن أقول هي الفكرة أن في المؤسسة أن ننتقل من مفهوم الشراكات من أجل الشراكات إلى الشراكات من أجل التنمية المستدامة.
0: جميل.
1: يعني أنا لا يهمني أن تأتي 3 شركات وتعقد اتفاقية تفاهم أو ما يعرف مذكرة التفاهم وتبرز إعلاميا وتظهر أمام الصحافة، وبعد أسبوع أو شهر تنتهي كل ما برز في الصحافة وليس له أثر مستدام وذهبت كل شركة إلى يعني مناحيها. لا، أنا أريد الشراكات من أجل الأثر التنموي المستدام الذي لابد أن يكون له أثر وأن يقاس هذا الأثر. ما هي المبادرة؟ من يقوم بتنفيذ المبادرة؟ كم هي الأموال التي ستصرف في المبادرة؟ ما هي مدة تنفيذ هذه المبادرة؟ ما هو الأثر الذي تركته في المجتمع أو الذين كانوا في المبادرة؟ ما هو الأثر الذي في أثر قصير وفي أثر بعيد ترى في المبادرات،
0: صحيح،
1: يعني في أثر يقاس بعد 6 شهور، في أثر يقاس
0: طويل
1: بعد
0: الأجل.
1: سنتين أو
0: نعم
1: 5 سنوات. يعني أقرب مثال، يمكن إحنا ساعات الشركات تأتي شركة تقول لك أنا أبي أدرب 100 شاب. حلو، تريد الشركة أن تدرب 100 شاب على أساس أن تدخلهم في سوق العمل، يأتي بمؤسسة تدريبية أو جهة تدريبية ودربت 100 شاب وتركتهم، هذا لم يترك حتى الآن أثر. الأثر أنا أريد أن أتابع، أستمر في قياس الأثر، 100 شاب الذين تم تدريبهم كم منهم قد توظف خلال سنتين؟ خلنا أقول إذا في أثر خلال سنتين قد يحتاج، خلال سنتين توظف والله من 100 شاب 60 شاب، إذا أنا مقياس الأثر عندي 60% توظفوا،
0: صحيح.
1: بس ما زال لم أحقق المقياس الكلي، فبالتالي قد أتابع 100 شاب. فهذه الطريقة إحنا شراكة من أجل أثر مستدام سنوي يستمر، وحتى نحقق يعني الهدف الرئيسي في موضوع المبادرات. ولذلك هاي يمكن يرجعنا إلى الوراء،
0: هل في نموذج
1: في نماذج كثيرة.
0: موجودة
1: إيه
0: تقيس
1: إيه
0: تابع
1: إيه
0: تحقق
1: إيه
0: من
1: إيه
0: جميل؟
1: إيه إحنا عندنا، ما أعرف يعني في التجربة سرطان التومات، إحنا عندنا مثلا في جهات تتقاطع في مثلا تدريب الشباب وتوظيفهم. هذا بذكر مثال على القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع. مؤسسات
0: ممتاز.
1: المجتمع المدني تأتي ب، لأن تعرف الشباب المحتاجين للوظائف، الحكومة عندها جهاز يسمى تمكين، توفر الأموال لتدريب الشباب، والقطاع الخاص يكلف باستيعاب الشباب بعد
0: صحيح،
1: تدريبهم كل في مجاله. يعني
0: ممتاز.
1: إذا تدرب في قضايا تقنية وتمكين رقمي قد تدخل في شراكة مع شركات الاتصالات على
0: صحيح،
1: سبيل المثال،
0: موجود.
1: إذا في القضايا البيئية ستدخل في شركات يعني اللي يجب أن تنتبه بالبيئة. وهكذا تقاطعت 3 جهات، قطاع حكومي وقطاع خاص ومؤسسات المجتمع المدني، وأحدثت تأثير مستدام.
0: جميل.

0: تحدثنا، يمكن الكل يتحدث قضية كم مؤتمرات، كم ندوات، كم توصيات، كم لقاءات أيضا. ماذا نتوقع بعد إنهاء، طبعا انتهى المؤتمر، هناك توصيات، هناك أيضا يعني أكيد اجتمعتم، التقيتم، وعملتم مجموعة فرز من أهم التوصيات التي يمكن تنفيذها. ماذا نتوقع بعد هذا المؤتمر؟
1: غالبا في المؤتمرات والملتقيات مثل ما تفضلت ان في نهايه تكون هناك توصيات. هناك في جهتين رئيسيتين، يعني في تجربه الكونغرس في صلاله عندنا الجهتين المعنيتين بمتابعه التوصيات على اساس لا تكون فقط مجرد توصيات، هي الشبكه الاقليميه، هي نفسها التي يعني تحتضن الكونغرس، وصحيفه الرؤيه، وهي الراعي الرئيسي والداعم للكونغرس الدولي. فذي الشراكة بين الجهتين مطالبين بمتابعة التوصيات. احنا اطلقنا بعد مبادرة هي نفسها تقريبا مبادرة مؤسسة الاثر التنموي، واطلقنا دليل الارشادي. هذا الدليل الارشادي الذي اطلق يحتاج الى متابعة، يعني يحتاج الى تسويق ونشر بين القطاعات المختلفة في المنظومة الخليجية، في المنظومة العربية، حتى يعرفوا هذا الدليل الاسترشادي، ونحتاج إلى متابعته بعد إن فعلا تم يعني تسويقه بالطريقة الصحيحة. فهذه هي الآلية المتبعة عموما فيما يتعلق بالتوصيات ومتابعتها بعد انتهاء المؤتمرات.
0: معنى يعني المنتظمين او يعني المنظمين ضمن اللي هو الشبكة الإقليمية.
1: الشبكة الإقليمية وصحيفة الرؤية هي المعنيين يعني في هذا المؤتمر
0: في هذا
1: وليس في
0: المؤتمر،
1: كل
0: في النسخة
1: المؤتمرات،
0: السابعة
1: في
0: الآن.
1: النسخة السابعة.
0: جيد، يمكن أنا يعني ما تحدثنا عن الشبكة الإقليمية. دكتور حامد، إذا كان كذا تسلط الضوء على الشبكة الإقليمية،
1: نعم،
0: نعرفها والمستمع يتابع عن قرب ما هي الشبكة الإقليمية، وأيضا كذلك شبكة الباحثين العرب.
2: نعم، هي
0: نعملكم تسويق مجاني.
2: حقيقة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية انطلقت في عام 2007 في مملكة البحرين، وطبعا هي منظمة غير ربحية تهدف إلى نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية، موجودة في الآن في أكثر من 24 دولة، لها مكاتب في 24 دولة حول العالم، ولها حقيقة الكثير من الإنجازات، وخاصة في موضوع المسؤولية المجتمعية من خلال يعني إقامة الدورات، نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية، تمخضت عنها الكثير أيضا من الأذرع المختصة في موضوع المسؤولية المجتمعية، صدرت يعني أول مجلة عربية محكمة في موضوع المسؤولية المجتمعية تضم نخبة أو كوكبة من الخبراء من مختلف الدول العربية. شبكة الباحثين العرب هي أيضا منتج من منتجات الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، وأيضا أطلقنا برنامج أسميناه برنامج الزمالة المهنية البحثية في مجال المسؤولية المجتمعية، وهذا البرنامج أيضا شراكة ما بين الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا والمعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية. هذا البرنامج أيضا يعني يعد باحثين متخصصين في موضوع المسؤولية الاجتماعية، وفي برنامج نظري، برنامج عملي، يعني الباحث يختار قضية من القضايا، قد تكون يعني هذه القضية في الشركة أو في المؤسسة الحكومية التي ينتمي لها، ويحاول عمل بحث علمي ويخضع طبعا لمعايير علمية ومناقشة. مدة البرنامج في حدود 6 أشهر، ولقي حقيقة قبول من داخل الدول العربية ومن خارج الدول العربية. البرنامج طبعا باللغة العربية. الآن تطورت الفكرة إلى أن إن شاء الله تعالى في القريب العاجل سنطلق ماجستير أيضا في المسؤولية المجتمعية باللغة
0: ممتاز،
2: العربية بالشراكة مع الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا.
0: جميل. سعاد دكتور، أعتقد في من ضمن يعني فعاليات المؤتمر أطلق ما يطلق عليه بسفراء المسؤولية المجتمعية، كيف ممكن تفهمنا هذا
1: السفراء المسؤولية المجتمعية هو أحد بعد منتجات اللي تفضل به الشبكة الإقليمية المسؤولية المجتمعية. الشبكة الإقليمية أعتقد العديد من الأشياء اللي تفضل من الدكتور حامد، بالإضافة إلى هناك إصدارات سنوية، الملتقيات، المؤتمرات. عندنا سفراء المسؤولية المجتمعية، عندنا أبطال الاستدامة، عندنا شبكة الباحثين عن العمل، عندنا تقارير استدامة، عندنا صحيفة تسمى التزام موجودة. وأنا أدعو يعني المهتمين بالمسؤولية المجتمعية أن يدخلوا على الموقع الرئيسي للشبكة الإقليمية CSR طبعا، وفيها العديد من المواقع والبرامج والمؤتمرات والندوات اللي حتى نسعد يعني في من يمكن أن يشارك في هذه المؤتمرات. من البرامج اللي أطلقوها برنامج السفراء. برنامج السفراء للمسؤولية المجتمعية هو برنامج يحتضن نخبة من الخبراء الذين يمتلكون خبرة في مفاهيم المسؤولية المجتمعية، وسموا سفراء لأنهم الذين يقومون بنشر رسالة الشبكة الإقليمية المسؤولية المجتمعية بين الأوساط، سواء كانوا في القطاع الحكومي أو القطاع المدني أو القطاع الخاص. ولذلك السفراء عندنا سفراء هم في مناصب كبيرة في الحكومات، عندنا سفراء هم في القطاع الخاص، وعندنا سفراء من المجتمع المدني، حتى تتكامل هذه الصور وتتقاطع في نشر كل ما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، بالأثر المستدام، بمفاهيم المسؤولية المجتمعية.
0: جميل.
1: هذه يعني نعلن عن السفراء طالما نجد الشخصيات المناسبة، يعلن عنها عادة في المؤتمرات والملتقيات. وهناك أحيانا يعقد لقاء سنوي للسفراء بين الحين والآخر،
0: ممتاز.
1: على أساس يعني تضم منظومة تضمهم فيما يتعلق إيش الدور المطلوب، إيش الإنجازات اللي تمت يعني خلال توليهم لما يفهم بسفراء المسؤولية المجتمعية.
0: جميل. دكتور حامد، أعتقد في هذا المؤتمر تم منح صاحبة السمو السيدة تغريدة آل سعيد لقب سفيرة أيضا.
2: نعم طبعا، هي لا شك أنها إضافة نوعية لبرنامج السفراء الدوليين للمسؤولية المجتمعية. طبعا يمكن تكون صاحبة السمو هي يمكن رقم 5 الآن
1: في عمان،
2: في سلطنة
0: أي ما شاء
2: عمان.
0: الله،
2: نعم،
0: ممتاز،
2: وسبق يعني منح هذا اللقب لأربع شخصيات
0: ماشي، ممتاز،
2: في السلطنة، وحقيقة يعني إضافة جميلة ونوعية. بالعكس، هذا سيسهم في يعني نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية وتبني الكثير من المبادرات، لأنه سيشكل يعني رافد وداعم للمسؤولية المجتمعية، وفي نفس الوقت أيضا كسفراء للشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية في المنطقة وفي السلطنة.
0: جميل. سعاد الدكتور، نترك لك الكلمة الأخيرة، دقيقة أوشك، الوقت قلص.
1: والله أولا أشكركم على يعني هذه الاستضافة الطيبة، وأريد أن أتقدم بالشكر أولا لمن رعى الكونغرس الدولي للمسؤولية المجتمعية في نسخته السابعة، صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد، وعلى الجهات الداعمة وعلى الرعاية التي تلقيناها من صحيفة الرؤية، وكل من يعني حضر وشارك معنا في هذا المؤتمر، ومنهم الأجهزة الإعلامية ومنهم اللقاء الإذاعي الجميل، على أساس أنه يعني تكون يعني إضافة في يعني جزء منا. يعني بعد دكتور حامد، بعد سفير، احنا سفراء في نشر مفهوم المسؤولية المجتمعية. ولعلي أختم يعني كل الفكرة في هذا المؤتمر وفلسفة المسؤولية المجتمعية، إن احنا ننتقل من مفهوم التبرع إلى المسؤولية المجتمعية، ومن مفهوم المسؤولية المجتمعية إلى صناعة الأثر، ومن صناعة الأثر أريد إلى استدامة الأثر، ومن استدامة الأثر أريد أن أحقق قيمة اقتصادية، اجتماعية، بيئية، تحقق المنفعة للجميع.
0: شكرا لك سعاد الدكتور صلاح، شكرا لك دكتور حامد، والشكر موصول لزميلي هاشم العمري ولكافة المستمعين والمتابعين، وإلى اللقاء. شكرا
1: شكرا
0: جزيلا.
1: لكم،
2: شكرا
1: شكرا.
2: جزيلا،
0: أحسنتم، ما قصرتم.
3: المنتدى الاقتصادي، نحو اقتصاد بنيته تنافسية. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوف.

بسم الله الرحمن الرحيم. 9 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار، نستهلها بأبرز العناوين. الملتقى العلمي للتاريخ والآثار بدول مجلس التعاون الخليجي يستعرض المقومات التاريخية والثقافية والسياحية وصون الهوية الثقافية. واشنطن تستعد لفرض عقوبات جديدة على إيران، وطهران تؤكد صمودها أمام الضغوط الاقتصادية الأمريكية. تواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، واجتماع أوروبي مرتقب لبحث تعزيز الدعم العسكري لكييف. إلى تفاصيل الأنباء من إذاعة سلطنة عمان، في قراءتها محمد بن حافظ العامري. أكثر من 30 ورقة بحثية في الدراسات التاريخية والأثرية اشتمل عليها الملتقى العلمي 25 لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تنظمه وزارة التراث والسياحة في محافظة ظفار، بمشاركة واسعة من المتخصصين والمهتمين من داخل سلطنة عمان وخارجها. الملتقى تضمن جلسات علمية تناولت عددا من الموضوعات المستندة إلى نتائج المسوحات الأثرية والدراسات الميدانية، إلى جانب استقصاء وتحليل أحداث تاريخية من حقب زمنية مختلفة. ويصاحب الملتقى معرض يضم عددا من المقتنيات واللقى الأثرية المكتشفة في سلطنة عمان، إلى جانب ركن الإصدارات العلمية لوزارة التراث والسياحة في قطاع التراث العماني وإصدارات جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. تستضيف سلطنة عمان ممثلة في وزارة التراث والسياحة يوم غد وفدا من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو لتنفيذ برنامج جسور الحضارة في محافظة ظفار. وتأتي الزيارة في سياق رؤية البرنامج الرامية إلى تحويل الرحلات الثقافية من مجرد زيارات ميدانية إلى منصات للحوار الحضاري والتواصل المؤسسي، بما يتيح لقيادات وخبراء الإيسيسكو الاطلاع عن قرب على التجارب الوطنية للدول الأعضاء والتعرف على خصوصياتها الثقافية ومؤسساتها الوطنية ومبادراتها التنموية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. احتفلت كلية الدفاع الوطني بافتتاح دورة الدفاع الوطني 14 بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية، وتهدف الدورة إلى إعداد وتأهيل قادة عسكريين ومدنيين بهدف إكسابهم المعارف والمهارات والقيم القيادية التي تمكنهم من تولي المناصب في المستوى الاستراتيجي والمساهمة الفاعلة في صياغة السياسات الوطنية واتخاذ القرارات. رعى افتتاح الدورة اللواء ركن بحري علي بن عبد الله الشيدي آمر كلية الدفاع الوطني. أعلن البنك المركزي العماني عن نتائج مزاد الإصدار رقم 84 من سندات التنمية الحكومية الذي لاقى إقبالا كبيرا من المستثمرين بقيمة إجمالية لطلبات الاكتتاب تجاوزت 164 مليون و 370 ألف ريال عماني، بينما بلغت قيمة السندات المخصصة 100 مليون ريال عماني. وأشار البنك إلى أن هذه السندات ستصدر غدا الثلاثاء وتستحق السداد في 25 من أغسطس 2033. إلى الأخبار العربية والعالمية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تحتمل وطأة العقوبات الاقتصادية المقررة أن تعلن واشنطن تفاصيلها خلال الساعات القادمة. في المقابل قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن حملة الضغط الاقتصادي على بلاده سوف تفشل، موضحا بأنه لا جدوى من تجربة أساليب ثبت إخفاقها خلال سنوات العقوبات التي ما زالت مفروضة على بلاده. واتهم بقائي واشنطن بمعاقبة المواطنين الإيرانيين العاديين، مشيرا إلى أنهم
من يتحملون العبء الأكبر لهذه العقوبات؟ وفي سياق تتواصل الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، حيث وصل اليوم إلى طهران قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، وذلك لتعزيز جهود الوساطة والوصول لحل دبلوماسي بين الجانبين. وذكرت مصادر إعلامية أن قائد الجيش الباكستاني استبق زيارته إلى إيران بإجراء اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى أنه سيلتقي خلال زيارته بعدد من المسؤولين الإيرانيين. هذا ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة الأمريكية مساء اليوم تفاصيل العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران. وقال نائب الرئيس الأمريكي جي ديفانس إن بلاده دخلت مرحلة جديدة من الصراع مع إيران، معتبرا أن الأداة الأكثر فاعلية والمتاحة لواشنطن في هذه المرحلة هي الضغوط الاقتصادية على طهران. كما توعد وزير الخزانة الأمريكي إيران بأكبر هجوم مالي على الإطلاق، واصفا الإجراءات الأمريكية بأنها ستكون المرحلة النهائية من الحرب. من جانبها دعت الصين الولايات المتحدة وإيران للتصرف بعقلانية وضبط النفس، وحذرت وزارة الخارجية الصينية من أن العقوبات وأساليب الضغط لا تساعد في حل القضايا، مشيرة إلى أن بكين تراقب التطورات عن كثب وستفعل ما هو ضروري لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة. استشهد فلسطيني وجرح آخرون جراء غارات إسرائيلية استهدفت خيمة تأوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، فيما واصل مستوطنون حصار 3 منازل في منطقة رأس العين ببلدة قصرى جنوب نابلس بالضفة الغربية، وذلك لليوم 15 على التوالي، فيما واصلت قوات الاحتلال منع الفلسطينيين من الدخول إلى تلك المناطق أو الخروج منها في وقت تعاني فيه العائلات 3 المحاصرة من نقص في المياه، وسط منع المستوطنين إيصال المياه وقطع الطرق المؤدية إلى المنازل. كما حولت قوات الاحتلال أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية. قتل شخصان وأصيب آخرون في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. وأوضحت مصادر لبنانية أن مسيرة إسرائيلية استهدفت شابين كانا يستقلان دراجة نارية، ما أدى إلى وفاتهما على الفور، إضافة إلى وقوع إصابات لأشخاص بالقرب من مكان الاستهداف في بلدة كفر رمان. أعلنت أوكرانيا مقتل 3 أشخاص في هجوم روسي على مدينة خاركيف، كما أعلنت كييف التصدي لهجمات بطائرات مسيرة على عدة مدن. من جانبها أعلنت روسيا مقتل 2 وإصابة 7 أطفال آخرين في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف مركزا للأطفال بجنوب روسيا. وقالت موسكو إنها تصدت لهجوم بطائرات مسيرة على منطقة صناعية في مدينة نيفينو ميسك التي تعد منطقة رئيسة لإنتاج المواد الكيميائية إلى جانب منشآت صناعية أخرى. في غضون ذلك تستضيف أوكرانيا اليوم كبار داعميها الأوروبيين سعيا للحصول على معدات دفاع جوي وزيادة الضغط على روسيا. ويعقد الاجتماع برئاسة مشتركة من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ومن المتوقع أن تشارك فرنسا في المناقشات التي تتزامن مع تصاعد حدة الحرب بعد 4 سنوات ونصف من اندلاعها في فبراير 2022. ختاما مستمعينا لنشرة الأخبار، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الملتقى العلمي للتاريخ والآثار بدول مجلس التعاون الخليجي يستعرض المقومات التاريخية والثقافية والسياحية وصون الهوية الثقافية. واشنطن تستعد لفرض عقوبات جديدة على إيران، وطهران تؤكد صمودها أمام الضغوط الاقتصادية الأمريكية.
وتواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا واجتماع أوروبي مرتقب لبحث تعزيز الدعم العسكري لكييف. أعد لكم نشرة الأخبار الزميل سليمان بن سهيل الكيوم، ونفذها على الهواء مباشرة الزميل عبد الله بن محمد السنيدي، وفي التقديم تحياتي محمد بن حافظ العامري، إلى اللقاء.

0: عين أخرى،
1: عين أخرى،
0: عين أخرى، عين أخرى، عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة، عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
2: معجزة القلعة. متى سأكتب رسالتي إليك؟ متى سأقوم للكتابة عن تلك القطعة الموسيقية العذبة التي أقسمت الحياة أن تمنحني إياها صدفة أو مصيرا لا يخطئ؟ متى سأكتب عن قلعتك وعن معجزتها ومفاتيحها؟ متى سأقف على ذلك الطريق الصباحي الذي سلكته خطواتنا معا وأقبل جناباته الحنينية الغابرة؟ متى سأكتب عن الهاتف المسائي المراوغ الذي كبل شوقي ووحده ورصه وسواه وبناه وأقام عموده السري بين منتصف جبيني وأخمص قدمي؟ متى سأزرع شجرتك الهاربة في عسف الحياة وفي لوعاتها المجنونة؟ متى سأحدثك عني وعن فقدي لك ويتمي بك؟ متى سأقرأ عليك لوثتي وسقوطي العجائبي في مصباحك؟ متى سأطير إليك لتعرفي بأنني مجرد حسرة قاعية على الرصيف، مجرد ورقة بيضاء طيرتها العاصفة، مجرد باب صفقه حيوان الزمان الهائل؟ متى سأتسلم منك الدفتر الذي شرعت في نسجه مثل قميص يليق بالأعياد؟ متى ستشهدين سيف النار وهو يقطف روحي النواحة النادمة من التفريط في جنتك؟ متى سيكف الزعتر عن خنقي بوريقاته الملساء النحيلة؟ متى سيتوقف عن الزج بي في شاحنته الذاهبة إلى المدينة المحروسة؟ في رأس الذي بالكاد يحمل فكرة متغضنة وحشائش يرفرف عليها طائر عابر بأقصى سرعة، في رأس الصغير أحمل قلعتك الهائلة التي تشمخ في الذكرى. وبعد أن تعافيت بزعترك البلدي ذات صباح، وبعد أن ترعرعت على الاستيقاظ والنعاس من الصناديق الفاخرة التي أفتحها مصغيا إلى صوتك الناهد، إلى صوتك البدوي الذي دفعت به الصحراء للولادة في معجزة النسائم التي تسقي الرمال بالشهوة فتتخلق النايات، وبعد أن كانت السوسنة شاهدة على الأحلام والقصائد تمائم لخطواتنا، كان ينبغي أن نصل إلى قلعة صامدة، كان ينبغي أن نكون هنالك في الحجر الصلد، في المتاريس التي تحمي اللحظة من الصدأ والزمن من الانحطام والمعجزة من الموت. يأخذنا الهواء إلى هناك، والناس يتعجبون من اثنين يسقط عليهم المطر بينما لا تسقط الأمطار على أحد منهم، يأخذنا السور إلى حصنه العالي، نلتقط صورا لا أعرف أين ذهبت بها الريح والمسافة، نتلامس كما الأطفال يحكون أنوف بعضهم دون قصد، تتعرفين على هذيان المتوسل وأتقرب من شفاعتك من فراشتك الحالمة. يقول لنا مرشد القلعة أن نصرخ فيها فلن نسمع الصدى، يقول لنا الجبل الشاهق هنا سأحبل بوردة، يقول لنا المماليك سنترك لكم هذا الحصان لتقفز به من قوة الحلم، يقول لنا الليل أنه سيغطينا بألحفته الناعمة، يقول لنا منتصف مارس أن نجهز حقائبنا للرحيل، تقول لنا الحدائق أنها ثملة في رعشة موعدنا الأول. سنخرج من القلعة أنا وأنت ولن نجد أحدا أبدا، وسيختفي جميع الناس، لقد كان حلما، لهذا لا أحد يقاسمنا الخبز الحار إلا نشيدنا الثنائي المكنوز بالغبطة والمرتبك من أفول اللحظة وتلاشيها. سنعود ماشيين في الظلمة الأثيرة، ولن تنقذنا عربة أو سيارة أجرة، لكن ها هي ذي نجمة تقل آثارنا المحروسة بالآهات والصلوات، فننسى فيها شريط أغنياتنا، نجمة باركتنا قليلا ثم رحلت إلى صوبها البعيد. يكتمل الحب حينما ينسف، يكتمل العشق حين يذبح أعوانه بدم بارد وسكاكين تجز الوصل، يكتمل الحنين وهو يتناقص في مجد الغرق، تكتمل الجمرة وهي تتقلب في نفسها، لذلك سنحبل بالهجر والفقد، سنوقف الساعة العادية، سنطلق من دواخلنا طيور المروءة التي تعرف متى تحمل ظمأها معها ومتى تباغت أجنحتها وعيونها الجريحة، لذائذنا أن نحترق وأن نتحرق، أن تغسلنا النار ويعمدنا اللهب، أن نستنزف المسافة حتى لا تبقى لنا ولا نبقى فيها، أن نحصد ما يطعن الحب في اللحظة التي يرمي فيها الملاك سهمه الذي يجرح القلب، أن نتقدم الفصل قبل أن يحزمنا النأي في رحمه المبتلع. وأعرف أنك لست لي، لذلك أتطلع إلى سمائك بعين الغريب الأسيان، أعرف أنني تسلمت الجرح من ندائك، من صوتك، من صمتك، من رقة أصابعك الممتدة نحوي، لذلك لن أكتبك كما ينبغي لك أن تنكتبين، ولن أكتب رسالتي إليك أبدا، لأنك قد جزت كل قرب وبعد، كل نأي ووصل، لذلك أحوم حول فتنتك وأضيع في كلمات إليك وفي زعترك وقلعتك وصدفتك وفي غيابك المتفتح كسوسنة حلمية. عن معجزة القلعة.
0: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
2: عين أخرى.
3: إذاعة سلطنة عمان. من دار الأوبرا السلطانية مسقط.

0: إذاعة سلطنة عمان. أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة من أسلوب حياة.
2: أهلا بكم مستمعينا، ولنعيش اللحظة، فالأمس لا يعود، ولا نقيد أنفسنا بأثقال غير مرئية تمنعنا من الوصول إلى أهدافنا، ولنعيد ترتيب أولوياتنا ولنعرف المعنى الحقيقي للسعادة،
1: ولنعش حياتنا بطريقة متزنة في أسلوب متزن، لا نفكر بالماضي الذي رحل، بالعكس نقبل على الحاضر بطريقة مشرقة بنجاحاتنا في الحياة، ولنجعل من الغد مزهر بإنجازاتنا الرائعة.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، وهذه تحية من طاقم العمل، معكم في الإعداد طماضر بنت سالم الوهابي،
1: وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي،
2: وهذه تحيات المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
1: أهلا بكم.

0: أسلوب حياة.
1: لك سيدتي.
2: في فقرة لك سيدتي اليوم نناقش موضوع التوازن والاعتدال ودور المرأة في تحقيق هذا التوازن وتحقيق معادلة السعادة في حياتها وهي تستعد لزواجها بعد أن اختارت من يكون شريك حياتها.
3: فالمرأة الواعية هي التي تختار أن تكون دائما معتدلة في خياراتها حتى تمنع حياتها الزوجية الاستقرار. ومهما كانت ضغوطات المجتمع فالمرأة الحكيمة من تختار ما يديم لها السعادة في حياتها الزوجية. حتى نتحدث عن أهمية الاعتدال والاتزان في حياة المرأة، يسعدنا أن تكون ضيفتنا الكريمة اليوم الأستاذة نجلاء بنت محمد المياحي، وهي كوتش ومدربة معتمدة في تطوير الذات ومقياس هيرمان لأنماط التفكير. أهلا وسهلا بك عزيزتي نجلاء.
4: أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. في البداية يسعدني أني أتقدم بجزيل الشكر لإذاعتكم الكريمة على هذه الاستضافة. الشكر موصول لفريق العمل والقائمين على هذا البرنامج أنهم يتيحوا هذه المساحة الهادفة للحديث عن موضوع يمس كل أسرة وكل شاب وفتاة مقبلين على الزواج. شكرا لكم مرة أخرى.
2: واجبنا. في البداية قبل أن تبدأ المرأة حياتها الزوجية، إيش هي أهم الأمور التي ينبغي أن تهيئ المرأة نفسها لها نفسيا فكريا عاطفيا؟

0: للتواصل هي فيها تقلبات، فيحتاج كثير إنها هي تهيئ نفسياً، وأيضاً التهيئة الفكرية. كيف يكون التهيئة الفكرية؟ هي تكون خلال من خلال فهم طبيعة الرجل، وكيف هذا راح يكون عن طريق تعلم مهارات معينة مثل مهارات الحوار، إدارة الخلافات، لأنه أغلب المشكلات ما تنشأ من الاختلاف إنما من طريقة التعامل معهم. وأيضا لما نتكلم عن التهيئة الفكرية، يعني كثير مدربين قائمين وخاصة المختصين في مقياس هيرمان يتحدثوا عن أنماط التفكير، فجميل جدا أي واحدة مقبلة للزواج تأخذ هذه الكورسات والورشات.
1: جميل.
0: التهيئة العاطفية أيضا نتكلم عن علاقتها، العلاقة تكون دائما في مودة واحترام وثقة، ما يكون في توقعات عالية ومقارنات بالآخرين، لأن الزواج الناجح يبدأ عندما يكون طرفان مستعدان للتعلم وليس عندما يعتقدان أنهما يعرفان كل شيء.
1: جميل. موضوع تحقيق التوازن والاعتدال في يعني في مجريات الحياة بشكل عام موضوع مهم، يعني ليس فقط للمرأة أو للرجل المقبل على الزواج، بالعكس هو ممكن نعتبره بعد أسلوب حياة، أن الإنسان يكون دائما معتدل ومتوازن في تفكيره وفي حياته بشكل عام، لا إفراط ولا تفريط. لكن أعتقد أنه يأخذ حيز مهم جدا بالنسبة لي، خاصة المرأة اللي مقبلة على الزواج، كيف تحقق هذه المعادلة بين أحلامها الشخصية، بين طموحها الشخصي، وبين أكيد أنها داخلة على حياة جديدة ولديها مسؤوليات جديدة، أكيد بدون أن يطغى أكيد جانب على آخر.
0: التوازن هو هنا يعني ما يعني أنه المرأة تتخلى عن أحلامها ولا أن تنشغل بها على حساب أسرتها، إنما يعني إيش؟ أنه يكون عندها حسن ترتيب الأولويات. يعني يمكن تكون المرأة زوجة ناجحة، أم متميزة، موظفة، رائدة أعمال، إذا وجدت التخطيط والحوار والدعم المتبادل مع شريك حياتها. ومهم جدا منذ بداية الزواج أنه يناقش الزوجان أهدافهما المستقبلية، يعتبر أن كل منهما نجاحا لآخر، النجاح للأسرة كلها.
2: نعم. إذا كل هذا أكيد ما يأتي إلا بالحوار والتفاهم منذ الأيام الأولى حتى تنبني هذه العلاقة القائمة على المودة والاحترام. طيب كيف تتعامل المرأة بحكمة مع الاختلافات اللي يعني تكتشفها لاحقا بينها وبين شريك حياتها، دون ما أنها تخلي هذه الاختلافات تتحول إلى خلافات تؤثر على استقرار الأسرة؟
0: هو الاختلاف أمر طبيعي، بل هو صحي. كل إنسان له شخصية وطريقة تفكير مختلفة، المشكلة ما تكون هنا في الاختلاف، إنما إنه يتحول إلى صراع. الحكمة تكون اختيار الوقت المناسب للنقاش، عدم اتخاذ القرارات أثناء الغضب، التركيز على حل المشكلة لا على لوم الشخص. من المهم أيضا أنه المرأة تدرك أنه التنازل أحيانا ليس ضعفا، هو قوة يحافظ على هذه العلاقة لما يكون الهدف هو استقرار الأسرة. من ضمن الورشات اللي احنا نقدمها في مقياس هيرمان نتحدث عن هذا الموضوع بالضبط، يعني كيف هذا أنماط التفكير يأثر على الحياة الزوجية. لأنه لو المرأة ما تعرف زوجها كيف يفكر، إيش نمط تفكيره، هنا تصير كثير خلافات. لأنه احنا عندنا 4 أنماط، الحين لما نتكلم عن النمط التحليلي هو لما تعرف انه زوجها دائما يبحث عن المنطق والحقائق، هي بتشوف انه هذا الطرف بارد شوي، اذا كان يهتم بالنظام والالتزام يفسر انه هو متحكم، واذا كان عاطفي يحتاج الى الاهتمام والتقدير يأثر في تجاهل مشاعره. والنمط الإبداعي اللي هو يحب التجديد والحرية ويرى شريكه، هذا غير مستقر وغير منظم. هذه الاختلافات هي ليست مشكلة بحد ذاتها، هي تصير تحدي لما ما يكون في فهم لكل طرف. فضروري جدا أنه نحن نفهم الطرف الآخر عشان يكون في هنا حكمة.
1: أيضا في بعض الأحيان نجلاء قد تتأثر الحياة الزوجية بالمقارنات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فكيف تحمي المرأة نفسها وأسرتها من هذه التأثيرات، يعني لا تظل دائما مرتبطة بأنها

0: تتابع يعني حياة الأزواج من خلف هذه الشاشة؟
1: سؤال جدا جميل. وسائل التواصل هي دائما تعرض أجمل اللحظات، لكنها ما تعرض الحياة الحقيقية. المقارنة المستمرة يخلق شعور دائما بعدم الرضا، ويجعل الإنسان يغفل عن النعم اللي هو يعيشه. ننصح كل امرأة أن تقارن نفسها بما كانت عليه بالأمس، لا بما تراه على شاشة الهاتف، لأنه السعادة الحقيقية ما تقاس بعدد الصور أو المظاهر، إنما بجودة العلاقة داخل المنزل.
0: نعم.
2: طيب أستاذة، يعني نتحدث أيضا عن دور المرأة في ترسيخ ثقافة الاعتدال في الإنفاق والابتعاد عن المظاهر والتكلف، خاصة في بداية الحياة الزوجية، فكيف تقوم المرأة بذلك في ترسيخ ثقافة الاعتدال في الإنفاق والابتعاد عن المظاهر؟
1: دور المرأة هنا جدا جدا مهم، لأنه في بداية الحياة الزوجية يحتاج إلى الحكمة أكثر من المظاهر. استقرار المال هي أهم عوامل استقرار الأسري، لذلك من الجميل أنه يتفق الزوجان منذ البداية على ميزانية واضحة وأهداف مالية مشتركة. ثقافة الاعتدال ما يعني الحرمان، إنما تعني أن ننفق بوعي ونميز بين الحاجة والرغبة.
0: جميل.
1: وأعتقد أن أجمل بيت ليس الأكثر فخامة بل الأكثر طمأنينة.
0: جميل، شكرا لك يا عزيزتي نجلاء. إن شاء الله نتمنى يعني اللي كل فرد من أفراد الأسرة أنهم يحققوا هذا الاتزان الداخلي أولا، وأكيد راح ينعكس هذا خارجيا على حياتهم وأسلوب حياتهم، وتحديدا على المرأة المقبلة على الزواج أنها تحقق هذا الاتزان في كل تفاصيل حياتها حتى تعيش حياة زوجية إن شاء الله ناجحة.
1: آمين آمين.
0: العزيزة نجلاء بنت محمد المياحي، كوتش ومدربة معتمدة في تطوير الذات ومقياس هرمون الأنماط التفكير، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك.
1: شكرا شكرا لكم. أحب أختم برسالة لكل شاب وفتاة مقبلين على الزواج: ما تبحثوا عن شريك حياة كامل، ابحثوا عن شريك يؤمن بالحوار، يحترم الاختلاف، يستعد للنمو معكم. الزواج ليس نجاح يوم واحد، نجاح يبنى كل يوم بالمودة والرحمة والصبر والاحترام. أدعو كل المقبلين على الزواج أنهم يستثمروا في التأهيل قبل الزواج. كل ساعة نتعلم فيها مهارة، سواء كان في التواصل، إدارة الخلافات، توفر علينا سنوات من المشكلات. شكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة. أسأل الله أن يرزق شبابنا وفتياتنا حياة زوجية يسودها السكن والمودة والرحمة، وأن يديم على أسرنا ومجتمعنا الأمن والاستقرار.
2: آمين.
1: شكرا.
2: يا رب. شكرا لك.

0: بين بريق الزجاج ونفحات العطر تولد حكاية صامتة ترويها ريشة مبدعة. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم في فقرة طموح ونجاح، وكما عودناكم في هذه الفقرة نسلط الضوء على شبابنا المبدع في مجالات الحياة المختلفة.
1: ويسعدنا اليوم أن نرحب في الاستوديو بالفاضلة ريام بنت ناصر بن علي المعمرية، وهي مهتمة بالفن التشكيلي والرسم على الزجاج. أهلا وسهلا بك ريام.
2: أهلا فيكم، شكرا.
1: بداية نتكلم عن رحلتك مع الفن التشكيلي، متى اكتشفتي أن الرسم ليس مجرد هواية بل هو ربما شغف ورسالة؟
2: أيوة نعم، طبعاً البداية كانت مثل بداية أي طفل يمتلك هواية الرسم، بالأخص البنات، فكانت عندي هواية الرسم. بديت تدريجياً أني أنمي هذه الهواية إلى أن تحولت إلى موهبة. طبعاً والدي اكتشفوا أنه عندي موهبة الرسم، مش مجرد هواية، أني أنا أقدر أطور من هذه الموهبة، أقدر أستثمرها، أقدر أني أبدع بشكل أكبر. فبديت أني أمارس، أتعلم أنواع أكثر من الفن، لين وصلت لمرحلة أني خلاص بديت أوظف هذا الفن في حياتي اليومية، في أشغالي وأعمالي وهكذا.
0: ريام، لك بصمة مميزة في رسم اللوحات الفنية، لو توضحينا وللمستمعين الكرام متى انتقلتي من موضوع الهواية في رسم اللوحات إلى موضوع أنك أنت ترسمي على الزجاج وعلى زجاج العطور تحديداً، وينتقل الموضوع لك يعني وينتقل لك الموضوع أو يصبح الموضوع عندك كتجارة بسيطة؟
2: نعم، طبعاً الرسم على لوحات كان من بداية مبكرة جداً، تقريباً قبل 8 سنوات. بس الرسم على العطور بدأ قبل فترة قصيرة جداً، تقريباً شهرين، ولكن نال إعجاب واسع، لله الحمد، نال تفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي. فكانت البداية سريعة وغير مخطط لها، ولكن الحمد لله نالت على الإعجاب الجماهير وتفاعل وطلبات واسعة إلى أن توسع الموضوع.
0: جميل.
2: أيوة، فأنا ما كنت مخططة أني أنا أسوي بزنس وأستقبل طلبات بهالكمية، ولكن ممتاز. الحمد لله بما أن دخلت في الموضوع قلت خلاص أني أنا بخوض في هذا الموضوع وبستغل الفرصة اللي وصلت لين عندي، وبستقبل طلبات أكثر، بنمي الموضوع إن شاء الله وبطوره أكثر.
0: وكنت تبيعي لوحاتك قبل هذه الفترة؟ يعني بديت البيع والتجارة مع الرسم على الزجاج. أيوة. زجاج العطور تحديدا.
2: نعم بالضبط.
0: كيف بديتي؟ كيف انطلقتي في وسائل التواصل الاجتماعي؟
2: بديت أول شيء كان عندنا عرس لأحد الأقارب، طلبت منها أني أنا أريد أجرب الرسم على زجاجات العطور، فقلت لها أنا برسم لك على زجاجات العطر الخاصة في العرس. فرسمت لها وصورت ونشرت فيديو مقطع على الانستغرام، تفاجأت ان المقطع نال تفاعل كبير جدا، وبدأت تنهال علي الرسائل ان كيف نطلب، كيف آليات الطلب، ففتحت المجال للطلب وبدأت استقبل طلبات. بعدها بفترة وصلتني طلبية، فقررت اني اريد اصور هذه العطور وانشرها في مقطع في الانستغرام، فرسمت عليها وصورتها ونشرت الفيديو ونال إعجاب كبير جدا أكثر من الفيديو السابق.
0: ممتاز.
2: صار تفاعل أكثر، الناس حبوا الرسم أكثر بكثير من العطور السابقة.
0: جميل.
2: بدأت
0: اخترتي ألوان ربما مناسبة تتناسب مع
2: هو بالفعل هو الزجاج. كان طلب خاص للزبونة، هي اختارت الألوان، هي اختارت الرسمة، وأنا طبقتها على حسب الفكرة اللي هي تريدها.
0: جميل. لفتني شيء فيها وعد، إنها صنعت الفرصة.
1: نعم.
0: يعني بدل ما إنها تنتظر إن الفرصة تجيها،
1: صح،
0: صنعت الفرصة بفكرة بسيطة وتوسعت. وشو اسم صفحتك بس عشان
2: هي كانت وضح. صفحة شخصية، حساب شخصي، ولكن كنت أنشر فيه كل ما يتعلق بالفن.
0: نعم.
2: مشاركاتي الفنية في المعارض ولوحاتي ورسمي وأعمالي، فقررت أن أريد أني أسوي موضوع العطور، رسم على العطور في نفس الصفحة بسبب التفاعل الكبير.
1: أيوة. فالحين صارت صفحة عامة يعني.
2: أيوة، صفحة شخصية وبزنس. اسم صفحتي على الإنستغرام هي ريام، حسابي الشخصي حولته لحساب بزنس أستقبل فيه الطلبات، وعملت هايلايت خاص للرسم على العطور باسم Art by Ryam.
1: طيب نتكلم أكثر عن أهم مشاركاتك وأهم المحطات اللي شاركت فيها. اللي قد يكون يعني أبرزها وكان فيها ظهورك أكثر؟
2: نعم طبعا بدايتي في أني أنمي هذه الموهبة وأني أستغلها في المعارض وأشارك في معارض أكثر وهكذا، كانت في 2024. أول معرض شاركت فيه كان معرض الفن المعاصر في محافظة ظفار في عام 2024، كانت هذه بدايتي في المشاركات الفنية. بعد معرض ظفار شاركت في كذا معرض في جهات مختصة، معارض داخلية في السلطنة، وكان أهم حدث بالنسبة لي في سنة 2025 هو مشاركتي في معرض فن مسقط في شهر نوفمبر، فمن هنا بدأت الانطلاقة وبدأ حسابي أكثر في الإنستا ينال تفاعل أكثر وأعمالي تنتشر بشكل أكبر.
1: طيب يعني نتكلم بشكل عميق عن موضوع الرسم على الزجاج، يعني كيف بالإمكان أنك ترسمي على الزجاج بكل هذه الدقة؟ يعني نعرف أن التعامل مع اللوحات قد يكون أسهل من التعامل مع الزجاج، فنتكلم كذا يعني كم الوقت اللي تستغرقي حتى ترسمي على الزجاج؟ إيش الأشياء اللي مثلا يعني تساعدك في أنك مثلا تختاري لون معين، فكرة معينة كذا، لو تكلمينا عن التفاصيل.
2: طبعا بالنسبة حق دقة الرسم على الزجاج كان صعب ما كان سهل بالنسبة لي، أول تجربة للرسم على الزجاج، ولكن الحمد لله من تقريبا ثاني تجربة بديت أتعود على التفاصيل الصغيرة. طبعا الأدوات تساعد مثل الفرش الصغيرة المخصصة للتفاصيل، فهذه الأشياء ساعدتني. بالنسبة حق ألوان اللي أختارها للرسم على الزجاج ونوع الرسمة مثلا، أكثر شيء غالبا يعتمد على طلب الزبون نفسه، فبعض الطلبات تكون مثلا مناسبة لثيم الزواج، مثلا ورود خاصة يطلبها الزبون يريد مني أرسمها، في بعض الزبائن يرسلوا لي صور جاهزة يريدوني أني أطبقها تماما على العطر، في بعض الزبائن يوصفوا لي الألوان والشكل اللي يريدوا أنا أترجم وصفهم على زجاجة العطر.
1: ممتاز. طيب هل في يعني توسع أكثر في هذا المجال بأنك في يوم من الأيام ممكن تنتقلي من الرسم على الزجاج إلى رسم مثلا على القماش، على هدايا، على فكرة يعني أخرى جديدة؟
2: أكيد بالطبع أن الفكرة ما بتتوقف إلى هنا وبتتطور أكثر، في خطط إن شاء الله أني أتعلم أدخل دورات للرسم على القماش لأن ما عندي خبرة مسبقة فيه، فأريد أتعلم لأن وصلتني كثير عروض للرسم على القماش، أن يريدوا أن تعاونات مع براندات خاصة مثلا بالعبي خاصة بالملابس، ففيني إن شاء الله أني أتعلم وأتوسع أكثر، مش بس في القماش، في أشياء ثانية مثل الأحذية، خوذ السباق، خوذ شو الجماعة؟
0: أيوة صح صح
1: أذكريها كمفرد.
2: من وين أعيد؟
0: أيوة
1: في فكرة أنك تتوسعي.
2: أيوة في فكرة ونية أني أتوسع أكثر، مش بس على الرسم في القماش، أيضا الرسم على الأحذية، الرسم على خوذة سباق مثلا أو خوذة دراجات، في كذا يعني عنصر ممكن أني أنا أرسم عليه مش بس الرسم على الزجاج، حسب طلبات الزبائن. بعد كثير توصلني اقتراحات إن مثلا ممكن تجربي ترسمي على هذا الشيء، ممكن كذا، فإن شاء الله في توسع وتطور في الموضوع
1: بإذن الله.
3: كلمة أخيرة اليوم أريام توجهيها لكل من يسمعنا، خاصة الشباب والشابات اللي عندهم فكرة إنهم يعملوا أي مشروع أو فكرة بس مترددين إنهم كيف يبدأوا ويخافوا من موضوع رأس المال. أنت أعتقد بديتي يعني بفكرة بسيطة ورأس مال بسيط والحمد لله قدرت إنك تتوسعي.
2: رسالتي للشباب اليوم أن الفشل الحقيقي هو أنك ما تجرب، التجربة حتى لو كانت فاشلة هي بحد ذاتها نجاح، أن الشخص يجرب يخاطر يحاول يفهم يحاول أنه يكتشف هذا نجاح حتى لو ما وصلت لنتيجة. فرسالتي للشباب أن حاولوا جربوا اختلقوا الفرص حتى لو ما كانت موجودة فرصة لديكم، وبشكل مخصص للفنانين، في فنانين كثير يخافوا أنهم يظهروا على وسائل التواصل الاجتماعي مثلا، مترددين إن فنهم ما ينال إعجاب الجمهور، فأنا أريد أوصلهم رسالة. وهذا كلام قال أحد الفنانين المشهورين، إن ليس على الفن أن يكون جميلا، ولكن عليه أن يشعرك بشيء ما. فرسالتي للفنانين إن حاولوا وجربوا، ممكن إن فنكم يلفت أحد الأشخاص أكيد.
1: شكرا لك الفاضلة ريام بنت ناصر بن علي المعمري، صاحبة مشروع Art by ريام. يعطيك العافية وكل التوفيق لك.
2: الله يعافيك، شكرا على الاستضافة.

0: أسلوب حياة،
1: صحة وحياة.
2: في صحة وحياة، في كثير من الأحيان الاستخدام الغير الواعي للأدوية قد يحولها من وسيلة للشفاء إلى سبب لمضاعفات صحية غير متوقعة. في كثير من الأشخاص فاطمة يتناول الأدوية بشكل عشوائي، أو يجمع ما بين الأدوية، بين مكملات غذائية، بين أعشاب، من دون ما يلجأوا إلى مختص،
3: أو يوقفوا الدواء فجأة، خاصة المضادات الحيوية. ويعني كما نعلم جميعا أن لها تأثيرات سلبية قد لا يأخذها البعض بمحمل الجد، أو حتى توقيت تناول الدواء.
2: نعم.
3: قبل الطعام، بعد الطعام، كل هذه الأمور لها اعتبارات وأمور يعني يجب أن تأخذ بالحسبان حتى يحافظ الإنسان على أكيد حياته وصحته.
2: للمعرفة أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بالصيدلانية هدى بنت حمد بن سالم الحارثي، وهي الصيدلي استشاري بمركز سلامة الدواء. أهلا وسهلا بك هدى.
4: أهلا وسهلا عزيزتي، مرحبا وشكرا للإضافة، للاستضافة عفوا، وإن شاء الله يكون الموضوع بإذن الله يعني مثري للمستمعين.
2: بإذن الله. نتكلم وإياك هدى عن المقصود بالتداخلات الدوائية وما أبرز أنواعها.
4: التداخلات الدوائية هي جزء من العلوم الأدوية، وهي عبارة عن حدوث تأثير غير متوقع من الدواء عند استخدامه مع دواء آخر، أو مثلا طعام، أو الأشربة، أو سبحان الله مثلا الأعشاب، أو حتى كذلك المكملات الغذائية. فهذه التداخلات قد تزيد من فعالية الدواء نفسه أو تقللها، فبالتالي المريض ما يستفيد من العلاج اللي يستخدمه، أو أنه ممكن يعمل أثار جانبية غير مرغوبة.
2: نعم.
4: ممكن تكون هذه الأثار سبحان الله شديدة ويعني تحتاج تدخل من الطبيب مباشر، أو قد تكون أثار بسيطة وتروح مع الاستخدام اليومي.
2: طيب إيش أكثر الأسباب اللي تخلي الشخص أنه هو يعني من خلال تناوله للأدوية يحدث فيه مثل التداخلات الدوائية بين الأدوية اللي يأخذها؟
4: أكثر الأسباب هي وجود عدة أدوية مع المريض، يعني بمعنى المريض قد يكون يروح من عيادة لأخرى، من طبيب لآخر، فتكون عنده كثير من الأدوية، فبالتالي لما الطبيب يعطيه الأدوية الجديدة هو ما عارف عن تاريخه السابق. كذلك مثلا أنه يستخدم أعشاب مباشرة بدون ما يبلغ الصيدلي أو يبلغ الطبيب، فهذه من الأسباب. غير عن كذا أنه أساسا بعض المرضى هم عندهم بعض القصور في وظائف مثلا الكبد، وظائف الكلى، فتصوري يعني مجموعة أدوية تصل إلى 7 أو 10 أو 13 أحيانا من الأدوية المزمنة، والمريض بهذه الحالة الطبية، فمن يعني من المتوقع أن تكون بعد بعض التداخلات. مع العلم يعني أن التداخلات مثل ما خبرتك قد تكون أحيانا واضحة للمريض، وأحيانا تكون مو واضحة، تظهر فيما بعد، فهمت علي؟ وكذلك أنه يعني يكون المريض أساسا يأخذ على فترة مؤقتة بعض المضادات، وهو ما يعني ما يبلغ الطبيب أنه أنا عندي هذه اللستة من الأدوية، فتحدث المضاعفات بدون ما يعني يخبرها.
3: من هم أكثر الأشخاص اللي ممكن يكونوا عرضة لهذه التدخلات الدوائية؟
4: التدخلات الدوائية هي معروفة أنه تكون كثير مع المرضى كبار السن أكثر، لأنهم هم أساسا يأخذ كثير من الأدوية المزمنة، مثل ما ذكرت قبل أنه ممكن أحيانا نسبة الأدوية توصل إلى 13 دواء، يعني هذه بعض الحالات اللي تيجي عند ماكسيمم، بعضهم قليل. فبالتالي المرضى اللي كل ما كثر عندهم الأدوية كل ما كان فرص التداخلات كثيرة إذا لم يتم التعامل معها من البداية بطريقة صحيحة. وكذلك يعني مثلا عندك مرضى السكري، مرضى ارتفاع الضغط الدم، أو سبحان الله القلب، الكلى، هذول يعني كذلك يعني يتأثر بالتداخلات لأنه عندهم أوريدي قصور في بعض الوظائف، فإذا أخذوا أدوية تتداخل مع بعض بالتالي العرضة للآثار الجانبية قد تكون أيوة.
2: نعم.
4: وكذلك هي في مشكلة، وهي موجودة للأسف يعني في المجتمع واللحظة، أن المرضى يظلوا يتابعوا مع أكثر من جهة علاجية، يعني يروح الخاص، يروح العام، يروح برا، على برا البلد، تعرف الحين سياحة العلاجية كثيرة.
2: نعم.
4: فتلقي عندك كثير من الأدوية، قد يكون البعض ضروري، قد يكون البعض لا. يعني هنا بعد رسالة يعني نوجهها للمجتمع، إنه ضروري تبعوا يعني جهة معينة، إلى مثلا واحد يقولك ما يرتاح معها خلاص تبدأ رحلة علاجية في مكان ثاني، بس دائما يكون الطبيب أو الصيدلي على عنده علم. قائمة أيوة نعم. على علم بالأدوية نعم. لأن إخفاء بعض التاريخ الطبي هنا بعد إشكالية.
3: إذن واحدة من أبرز أسباب التداخلات الدوائية أن المريض نفسه ما يكشف للطبيب إيش الأدوية اللي هو يعني ياخذها في الوقت الحالي، وهذا نعم. الأمر طبعا أكيد يسبب إشكالية كبيرة على المدى
4: نعم
3: البعيد.
4: نعم بالفعل بالفعل، فإحنا دائما يعني نظل نسألهم بطريقة وأبو أخرى، نحاول حتى نغير صيغة السؤال، يعني إيش من الأدوية اللي معك، إيش الأدوية المزمنة اللي تأخذها. للأسف البعض يعني ما يذكر ما يقول يعني، بينما يكون عندهم أدوية قوية مثل يعني مسيلات الدم، هذه أدوية معروفة عالميا أنه كثير ننتبه لما يأخذها مع أدوية أخرى لأن قد تؤثر يعني سلبيا على صحته، فنتفاجئ أن المريض ما يقول لك
3: صحيح.
4: رغم أنه الحين يعني الوقت الحالي كثير معانا يعني التكنولوجيا تساعد أن الواحد يحتفظ بأسماء أدويته، يحتفظ بصورها مثلا في أجهزتهم في الموبايل، يعني بحيث سهل وين ما يروح يكون عنده صورة من الأدوية.
3: نعم. نعم. إذن التاريخ الدوائي بالنسبة للمريض مهم جدا أن يعني يكشفه للطبيب يعني المختص حتى يستطيع نعم. أن يقرر الدواء المناسب، وإيش الدواء اللي يستمر عليه وإيش الدواء اللي مفروض أنه يوقف.
2: نعم. نعم. طيب إيش الآثار الجانبية أو المضاعفات اللي قد تنتج بعد أخذ هذه الأدوية بشكل عشوائي؟
4: والله من الآثار الجانبية هي كثير أنها تعتمد على حجم قوة هذا التداخل، لأنه ببساطة نقدر نقول ما كل تداخل دوائي هو نعتبره تداخل شديد ويحتاج تدخل الطبيب والصيدلي، يعني مو كلهم، بعض التداخلات جدا بسيطة ممكن يعني المريض يتحملها يوم يومين كذي، أعراض جانبية بسيطة وتروح مثل دوخة، يمكن أعراض بسيطة على المعدة، ولكن البعض لها تداخل كبير وتستدعي تدخل طبي على طول. كذلك مثلا بعض الأعراض أنها تؤدي لانخفاض أو ارتفاع في ضغط الدم، أو العكس على مستوى السكر كذلك تأثر عليه، أو يصير نزيف خاصة عند المرضى اللي هم يأخذوا مسيلات الدم وما يبلغوا الصيدلي أو الطبيب عن أدويتهم، ممكن تأثر على النزيف يعني معاهم، أو يكون العلاج بصفة عامة اللي هو يأخذه ما يستفيد منه. هذا يعني أبسط شيء نقوله، أنه ضعف يضعف فعالية الدواء اللي يأخذه، فبالتالي ما بيكون في سيطرة على المرض.
3: نعم.
4: كذلك في ممكن تؤدي بعض الأعراض الشديدة للتداخلات إلى تسمم دوائي في جسمه، تؤثر على الكبد مثلا، على الكلى، ممكن يستدعي دخوله في المستشفى.
3: نعم.
4: لكن لو إحنا تكلمنا على يعني مريض موجود أوردي في المستشفى وإحنا نعرف أنه هو على 2 من الأدوية لهم تداخلات أدوية شديدة، كونه موجود في المستشفى شوي يسهل الأمر من ناحية إحنا نقدر نتابعه.
3: نعم.
4: يعني هو يعني إحنا نحس بأمان هو موجود، فنعمل الفحوصات اللازمة إذا ما نتأكد أن أموره طيبة وأن ما عنده تداخلات يعني جانبية.
2: إذا خلنا نقول يعني المريض ممكن أنه هو يحمي نفسه، ولكن من خلال يعني أنه هو يتبع خطة معينة في تناول الأدوية، من خلال أيضا استشارته للطبيب أو الصيدلي حتى يضمن الاستخدام الآمن للأدوية. فنتكلم أيضا عن جانب خلنا نقول التوعية والاهتمام أيضا من قبل الأطباء في المراكز الصحية، المستشفيات، أو حتى اللي نتعامل معهم في الصيدليات، اللي هو في تقديم الخطة المناسبة لتناول الأدوية في حال كان ممكن أن تصير نوع من التداخلات فيها.
4: أيوة. إذا فرضا المريض بصفة عامة يحس دائما عنده مشكلة في يعني الوظائف الحيوية، مثلا أنه صعوبة التنفس أو شيء جديد طرأ لي ما متعود من السابق، وخاصة أن هذه الأعراض الشديدة جات بعد إضافة دواء جديد، فهو كثير مهم أنه يرجع
3: يفصح. أيوة يفصح عن أيوة. الموضوع. نعم.
4: بالضبط، مثلا صعوبة التنفس، تورم في الوجه أو اللسان، أو طرح جلدي مثلا، أو إغماء، أو نزيف غير طبيعي، فهذا ضروري أنه يراجع للطبيب ويذكر أنه أنا بديت الدواء الجديد، دواء معين يأخذه معه. كذلك مثلا سبحان الله دوخة شديدة، نحن نتكلم عن حاجة يعني واضحة بشدة، مو شيء بسيط،
3: أو
4: متكرر. نعم. اضطرابات، ضربات القلب، انخفاض شديد، فهو يعني يرجع للطبيب ويوضح له أنه في الفترة المعينة مثلا من أسبوع أنا بدأت دواء جديد وهذه الأدوية السابقة، لأن الطبيب يكون عنده صورة كبيرة أنه يقدر يقرر، والصيدلي كذلك، أنه ممكن هذا سبب تداخلات دوائية، الدواء الماضي مع الدواء الجديد، فيعني ضروري أنه يروح في هذه الحالات. غير عن كذا نحن ما ننصح صراحة بأن أي واحد يوقف الدواء على طول من أي عرض بسيط، إلا في الأعراض الشديدة. يعني لازم يستشير الصيدلي ويوري، لأنه قد يكون توقفه هنا سلبي كذلك على وضعه الصحي.
3: نعم.
4: مثل ما قلت له فقط حالات الطارئة.
3: نعم. إذن هي مسؤولية مشتركة بين المريض نفسه.
4: نعم.
3: والطبيب والصيدلي، حتى أكيد يضمن يعني المريض أنه يستخدم
4: بالضبط.
3: الدواء بشكل آمن. خالص الشكر والتقدير لك الصيدلانية هدى بنت حمد الحارثي، صيدلي استشاري بمركز سلامة الدواء، على كل هذه المعلومات الثرية، ونتمنى أكيد السلامة والصحة لجميع مستمعينا. شكرا لك.
4: العفو.

0: مستمعينا، في نهاية هذه الحلقة نتمنى أننا قدمنا لكم كل ما هو يفيدكم ويقدم لكم الفائدة العلمية الكبيرة من خلال المعلومات التي قدمناها لكم في فقراتنا المتنوعة. كونوا بخير حتى نلقاكم في الحلقة القادمة. التفاصيل الصغيرة تصنع فرقا كبيرا. نتمنى أن تكون اليوم المعلومات اللي قدمناها قد شكلت لديكم حصيلة جيدة في معلوماتكم وأيضا في زيادة وعيكم بتفاصيل الحياة المختلفة. تقبلوا تحيات طاقم العمل، كانت معكم في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي،
1: وفي التقديم ووعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي،
0: وهذه تحيات المخرجة ولا بنت ناصر الحسيني.
1: حتى نلتقي بكم الأسبوع المقبل، لكم منا خالص الود والتقدير. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلاً
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم،
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: مرحبا بكم أعزائنا، نستكمل رحلتنا مع البرنامج الثقافي الذي نتحدث فيه عن أجمل الكتب التي يقرأها الناس في كل العصور.
3: الرواية التي نتحدث عنها اليوم حصلت ذات يوم على جائزة جونكور في الأدب، وصاحبها الكاتب الفرنسي باتريك موديانو حصل على العديد من الجوائز الأدبية.
2: الرواية تحمل اسم شارع الحوانيت المعتمة.
3: باتريك موديانو هو أهم كاتب فرنسي معاصر على الإطلاق منذ بداياته الأدبية في عام 1968.
2: موديانو استطاع أن يصنع لنفسه عالماً أدبياً خاصاً، هذا العالم منسوج من خيوط الماضي المبهم التي تتشابك كي تكشف عن نفسها.
3: هذا العالم الغامض الجميل عند موديانو لا يمكن للمرء أن يتذكره بسهولة، فهو رغم أنه قريب إلا أنه محاط بهالات سوداء من النسيان والضبابية.
2: المرء الذي يتذكر هذا العالم عليه اختراق الضباب الكثيف من الذكريات كي يستخرج من مستودع الذكريات كل ما يستطيع الحصول عليه بشكل أو بآخر.
3: في بداية حياته الأدبية أكد النقاد بالنسبة لباتريك موديانو أنهم أمام كاتب يمزج بين عدة أدباء، منهم ألبير كامي وفرانتيس كافكا ودوستويفسكي.
2: إلا أن هؤلاء النقاد أنفسهم قد عادوا فيما بعد ليؤكدوا أن موديانو قد صنع لنفسه عالما مودياني، مثل ما صنع كافكا لنفسه أجواء كافكاوية.
3: إذن للتعرف على العالم الغامض الذي كتب عنه موديانو، خاصة روايته شارع الحوانيت المعتمة، يجب أن نتعرف على سيرة حياة الكاتب،
2: وأيضا يجب أن نقرأ معا رواية شارع الحوانيت المعتمة مع الرجوع أيضا إلى عوالم أخرى وأجزاء من روايات أخرى للمؤلف.
3: فإلى هناك نحن نقرأ معا الرواية الجميلة شارع الحوانيت المعتمة لباتريك موديانو.
2: باتريك موديانو من مواليد باريس في 30 من يوليو عام 1945.
3: أبوه من أسرة تنسب أصولها إلى أحد المدن الصغيرة بشمال تونس، عاش طفولة هادئة بين أبويه، فاتجه إلى القراءة والكتابة في فترة مبكرة من حياته.
2: قرأ لمارسيل إيميه وألكسندر ديماس ولكاتب الأطفال هانس كريستيان أندرسون.
3: بدأ حياته الأدبية في فترة مبكرة، حيث نشر روايته الأولى ميدان النجم وهو في 23 من عمره.
2: نشر باتريك موديانو حتى الآن قرابة 30 رواية، وهو بهذه الروايات من أبرز أبناء جيله الذين حصلوا أهم الجوائز الأدبية في فرنسا مثل ما أشرنا.
3: من هذه الجوائز جائزة روجيه نيميه عن روايته ميدان النجم عام 1971،
2: ثم جائزة فينيان عن روايته دروب الحزام عام 1972،
3: وجائزة الأكاديمية الفرنسية في عام 1975 عن روايته المنزل الحزين.
2: أما أهم رواياته الأخرى فهناك كتيب العائلة في عام 1977 وشباب في عام 1981،
3: والحي الضائع عام 1985 ومستودع الذكريات عام 1978 ثم مستودع الطفولة عام 1989 ورحلة حفل الزفاف عام 1990.
2: في القرن 21 نشر موديانو روايات جديدة منها مجهولون في عام 2000 والجوهرة الصغيرة في عام 2002.
3: ترجمت لموديانو بعض روايته إلى اللغة العربية مثل الحي الضائع وشارع الحوانيت المعتمة، أي أن القارئ العربي يمكنه قراءة رواياته.
2: نعم، وذلك حتى لا يتصور أحد أن هؤلاء الكتاب منعزلون فقط في لغاتهم، إنه الآن موجود في لغتنا.
3: باتريك موديانو كتب النقد السينمائي على فترات متباعدة في بعض المجلات غير المتخصصة،
2: كما كتب بعض قصص الأفلام، وفي عام 1978 كتب سيناريو لفيلم تلفزيوني يحمل عنوان السيد القاضي، قامت ببطولته سيمون سينيوري.
3: في السنوات الأخيرة توقف موديانو عن ممارسة أي نوع من الكتابة عدا الرواية، فهو من الأدباء الفرنسيين القلائل الذين لم تجذبهم الصحافة.
2: لقد تفرغ تماماً لكتابة الرواية.
3: أغلب أعمال باتريك موديانو بمثابة شحنات إنسانية حول الحنين إلى الماضي،
2: ذلك الماضي القريب الذي لم يعشه الكاتب أحياناً إلا وهو سنوات الحرب العالمية الثانية.
3: الحنين هو مناخ الدخول إلى عالم الكاتب، كما أنه يتحدث عنه كثيراً حين يقول:
2: نحن نعيش في عصر الحنين الذي يبدو غير مختلف عن سنوات الستينيات. كان هناك الكثير من الحيوية والكثير من البساطة، كنا نأمل في التقدم وأن نذهب إلى القمر.
3: وهو يقول أيضاً:
2: كان هناك تطور في الموضة وأيضاً طليعية في الأدب مثلما في الفنون. هذا التعبير عن الطليعية أصبح الآن غير مفهوم.
3: أبطال روايات موديانو تائهون يبحثون عن ماض لا يعرفونه جيدا،
2: والأرض التي يدوس عليها البطل في هذه الروايات تبدو رخوة هشة، لكن ليس من السهل الثبات فوقها مثل شمارة في روايته المنزل الحزين.
3: شمارة هذا رجل ضائع يشعر بالحنين إلى بلد لم يعرفه قط ولم يسبق أن زاره.
2: في الرواية يبحث عن ماضيه في أحد النزل الصغيرة، لقد أصابته الثورة الجزائرية بلوثة عقلية.
3: في البداية لا نعرف اسمه، لكننا نعلم أنه في 18 من عمره يلتقي بطبيب جزائري يدعى نعنع، كما يلتقي بس

0: فهو يتحدث عن ابنته زناير ويروي كيف اشترك في كتابة سيناريو فيلم لوسيان لاكوم.
1: مع رواية شارع الحوانيت المعتمة المنشورة عام 1978 تتضح كل سمات المديانية التي تتمثل في اللاجذور التي يعاني منها أبناء القرن العشرين،
0: والتيه والأسماء الكثيرة التي لا قيمة لها.
1: يرى موديانو أنه عندما يفكر في الماضي فلا شك أن هناك ضريبة للعصر، ففي 50 عاما القادمة سوف يتغير كل شيء.
0: سوف يلاحظ الناس الذين سيجرون الأبحاث عن عصرنا أن كل العالم كان جزءا من هذه الحقبة، وسيبدو هذا الهم واضحا للغاية.
1: بطل رواية شارع الحوانيت المعتمة بالاسم، إنه يدعى أنا، اختفت زوجته دينيزو بعد أن فقدت ذاكرتها أيضا قبل 10 سنوات.
0: وصف الكاتب بطله على أنه خيال واضح، والرواية تنتهي كأن المؤلف قد أنهكته رحلة بطله في البحث عن اسمه.
1: في هذا العالم الأدبي الغامض تتشابك الأسماء والمواعيد والأماكن قبل أن تتفكك كرسوم المرايا المتعددة.
0: كتب النقاد أن أبطال موديانو هم نحن الباحثون عن هوية غير الموجودين والموجودين في نفس الآن، يبحثون عن شخصهم النقي.
1: في رواية شارع الحوانيت المعتمة للكاتب الفرنسي باتريك موديانو، يروي الكاتب قصة رجل عائد إلى باريس بعد منفى اختياري في بريطانيا لعدة سنوات.
0: إنه عائد إلى ماضيه الذي أصبح بعيدا عنه،
1: وهو يبحث عن هذا الماضي طويلا. إنه نفس الماضي الذي يبحث عنه أبطال كل روايات الكاتب.
0: هذا الرجل مهنته تأليف الروايات البوليسية، تبدو له مدينة باريس من طابقه 17 في الفندق بعيدة جدا وشديدة الغرابة، وكأنها كوكب بعيد لم يسبق له أن رآه.
1: لكن هناك علاقة بين مؤلف الروايات البوليسية وبين رجل فرنسي يدعى جان ويكر، إنهما نفس الشخص، عليه العودة إلى الماضي للعثور على هويته.
0: لكن ماذا عن مستودع الذكريات في هذه الرواية وغيرها؟
1: هو يعني الماضي، الماضي الذي يتذكره طفل في 10 من عمره، يتذكر العصر الذي كانت فيه أمه ممثلة مسرحية كبيرة.
0: وقبل رحيلها باحت الأم لابنها بالكثير من أسرارها.
1: في مستودع الذكريات هناك شخصيات كثيرة مثل لاعبة الإكروبات هيلين التي أعجزها المرض عن العمل.
0: تقول الناقدة دومينيك مونتادون إن للديكور إيقاعه في هذه الرواية، وإنه يجب أن تحدث الأمور في مدينة أقل خيالاً كي تحس بأن الزمن قد توقف،
1: وأن الأشخاص ليسوا في قمة اللهاب،
0: بل إنهم يعيشون داخل أنفسهم قليلاً. هذا ما عشناه في رواية جميلة تحمل اسم شارع الحوانيت المعتمة، نالت جائزة جانكور في الأدب.
2: القراءة بالنسبة للإنسان
3: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
2: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
3: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
2: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
3: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
2: هو الذي يعيش طويلا
3: في ذاكرة البشر.
2: أجمل الكتب،
3: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
2: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
3: أجمل الكتب.
2: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
3: أجمل الكتب.
4: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آثر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن الأسماك والصيد المميز الذي يحدث لأسماك التايمون السيبيري في منغوليا، هذا البلد الجميل الذي يقع بين روسيا والصين والذي يمتد على مسافة تصل إلى 1,500,000 كيلومتر مربع، ويوجد فيه أكثر من 3,000 بحيرة تشكل مساحة مجمعة أكثر من 15,000 كيلومتر مربع. توجد فيها أيضا سلسلة جبال ألتاي في غرب منغوليا التي يصل ارتفاعها إلى أكثر من 4,000 متر وتمتد على مسافة 1,500 كيلومتر مربع. تعيش فيه أيضا في هذه الجبال النمر الثلجي ومجموعة أخرى من الحيوانات مثل الوعول وغيرها التي تساهم في تشكيل شبكات غذائية معقدة ومميزة جدا لهذا النمر الأبيض المميز في غرب منغوليا. وتحدثنا أيضا عن صحراء غوبي في جنوب منغوليا، هذه الصحراء القاحلة التي تمتد على مساحة واسعة في جنوب منغوليا وفي الصين كذلك جزء من هذه الصحراء، ويشكل 5% منها صحراء رملية، أما 95% منها فهي أراضي جرداء قاحلة تنتشر فيها بعض الأشجار مثل الساكسول أو الرمث أو القضاء، حتى نفس النوع موجود في شبه الجزيرة العربية، وينتشر فيها أيضا الجمل ذو السنامين، يعني يتم رعيه في هذه المناطق ويعيش فيها. النمل الجمل ذو السنامين البري مش الجمل البكتيري، وإنما الجمل البري الذي يعيش بشكل طبيعي في البرية وله صفات خاصة تساعد على حمايته من حرارة الصيف والشتاء القارس الذي يحدث في هذا البلد الغاري. كثير التباين بين درجات الحرارة التي تصل إلى 40 تحت الصفر في الشتاء وإلى 40 درجة مئوية في الصيف، لذلك في تباين كبير جدا في درجات الحرارة وفي اختلاف الليل والنهار وفي الشتاء والصيف وفي مراحل النمو اللي تحدث في تطرف مناخي إلى حد ما بسبب وجود هذا البلد بعيد عن البحار والمحيطات ولا يتأثر بتأثيرات البحار والمحيطات بشكل مباشر، مجاور لسيبيريا هذه المنطقة الباردة التي تؤثر على هذا البلد بشكل كبير جدا. لذلك يعني المناخ الغاري في منغوليا وإن كان له تأثير سلبي على الكثير من تفاصيل الحياة في هذا البلد الجميل، إلا أنه أيضا هذا البلد فيه تنوع حيوي هائل جدا، مش هائل بالمقارنة مع مناطق أخرى لكن هائل بالمقارنة مع الظروف البيئية الصعبة جدا. أكثر من 3,000 نوع من النباتات، أكثر من 130 نوع من الثدييات وغيرها من الكائنات الحية الأخرى، أكثر من 72 نوع من الأسماك، وأكثر من 6 أو 7 أنواع من البريات، ومجموعة من الزواحف أكثر من 20 نوع من الزواحف، وهذه الزواحف تتشكل في مجموعة من السحالي وفي مجموعة من الوزق وفي مجموعة من ثعابين أيضا، سواء كانت الثعابين غير السامة أو الأفاعي السامة موجودة في منغوليا. وهذه الكائنات الحية كلها تساهم، الزواحف والبرميات تساهم بشكل فعال في دعم التنوع الحيوي وفي دعم الشبكات الغذائية. البرميات 7 أنواع هي في 3 مجموعات رئيسية، الضفادع والعلاجم. الضفادع والعلاجم تقريبا متشابهة، والسلمندر. والسلمندر هذا نوع من البرميات الغريب جدا القادر على استعادة عافيته من جديد، استعادة أعضاؤه، إذا مثلا قطعت أطرافه ممكن أن تنمو له أطراف جديدة، وهذا يفتح المجال في علوم الطب للتعرف على كيف تستطيع الخلايا العصبية في السلمندر أن تتشكل من جديد وأن تبنى من جديد، يعني لأن الكائنات الحية الأخرى إذا فقدت اليد والطرف ينتهي تماما، لكن هذا الأمر لا يحدث عند السلمندر. فسبحان الله سبحانه وتعالى وضع في هذه الكائنات الحية مجموعة من المعجزات التي لا زال العلم إلى اليوم لم يتعرف عليها بشكل أوضح أو لم يستطع الاستفادة منها بالطريقة الصحيحة. فيعني هذه الأنواع من البرمائيات والطيور، ثم من البرمائيات والزواحف، ثم الطيور التي تصل إلى 476 نوع في منغوليا. 476 نوع من الطيور، أغلبها من الطيور المهاجرة التي تأتي إلى أكثر من 3000 بحيرة، تعمل نوع من الترانزيت فيها الاستراحة، ثم تنتقل في هجراتها المتواصلة سواء كانت بين آسيا وأفريقيا أو العكس، يعني الذهاب أو الإياب للاستراحة، وبعضها يستقر لفترة زمنية معينة. وفي أيضا مجموعة من الطيور المستوطنة في هذا البلد، فتسجل في منغوليا أكثر من 476 نوع من الطيور، من أبرزها الصقر الحر، وهو طائر جارح قوي يبلغ طوله نحو نصف متر، وله جناحان عريضان يحلق فوق السهوب ويصيد القوارض والطيور الصغيرة، ويساهم بشكل فعال في تخفيض الزواحف والقوارض. ويعني الزواحف التي تحدثنا عنها سابقا هذا هو الذي يعمل التدافع معها، بالإضافة إلى مجموعة أكبر تصل إلى 476 نوع من الطيور، كلها تساهم في ضبط التنوع الحيوي والأنظمة البيئية في هذا البلد. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم لكم الحصة الإخبارية لهذه الليلة. نبدأ بأبرز العناوين.
1: نيابة عن جلالة السلطان المعظم سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يرعى قراءة السيرة النبوية الشريفة.
0: واشنطن تفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران، وطهران تؤكد صمودها أمام الضغوط الأمريكية.
1: تواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، واجتماع أوروبي مرتقب لبحث تعزيز الدعم العسكري لكييف.
0: الملتقى العلمي للتاريخ والآثار بدول مجلس التعاون الخليجي يستعرض المقومات التاريخية والثقافية والسياحية وصون الهوية الثقافية. طابت أوقاتكم بكل الخير مستمعين الكرام أينما كنتم. يصحبكم في قراءة حصاد هذه الليلة داود بن سليمان القاسمي، ويشاركني في قراءته الزميل محمد بن حافظ العامري. نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، رعى صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع قراءة السيرة النبوية الشريفة مساء اليوم بقاعة المولد بقصر العلم العامر بمناسبة الذكرى الزاكية لمولد سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. حضر المناسبة عدد من أصحاب السمو والمعالي وكبار القادة العسكريين ورؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الإسلامية بسلطنة عمان وعدد من أصحاب السعادة.
1: أعلنت الولايات المتحدة بشكل رسمي فرض عقوبات اقتصادية على إيران في إطار ما وصفته بأكبر هجوم مالي على الإطلاق. وخلال مؤتمر صحفي قال سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي إن العقوبات الجديدة تشمل 60 مؤسسة وشخصا وسفينة مرتبطة بإيران في مجالات الطاقة النووية والصواريخ والفضاء الإلكتروني والنفط، بالإضافة إلى عقوبات أخرى محتملة تستهدف الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن. وذكر وزير الخزانة الأمريكي أن الدول التي تتعامل اقتصاديا مع إيران ستكون أمام مهلة زمنية محددة لإغلاق الأنشطة التي حددتها واشنطن، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب يجري اتصالات هاتفية مع قادة عدة دول لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران.
0: من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تحتمل وطأة العقوبات الاقتصادية الجديدة. في المقابل قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن حملة الضغط الاقتصادي على بلاده سوف تفشل، موضحا بأنه لا جدوى من تجربة أساليب ثبت إخفاقها خلال سنوات العقوبات التي ما زالت مفروضة على بلاده. واتهم بقائي واشنطن بمعاقبة المواطنين الإيرانيين العاديين، مشيرا إلى أنهم من يتحملون العبء الأكبر لهذه العقوبات.
1: وفي السياق ذاته تتواصل الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، حيث وصل اليوم إلى طهران قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، وذلك لتعزيز جهود الوساطة والوصول لحل دبلوماسي بين الجانبين. وذكرت مصادر إعلامية أن قائد الجيش الباكستاني استبق زيارته إلى إيران بإجراء اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى أنه سيلتقي خلال زيارته بعدد من المسؤولين الإيرانيين.
0: من جانبها دعت الصين الولايات المتحدة وإيران للتصرف بعقلانية وضبط النفس، وحذرت وزارة الخارجية الصينية من أن العقوبات وأساليب الضغط لا تساعد في حل القضايا، مشيرة إلى أن بكين تراقب تطورات عن كثب وستفعل ما هو ضروري لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة.
1: واستشهد فلسطيني وجرح آخرون جراء غارات إسرائيلية استهدفت خيمة تأوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، فيما واصل المستوطنون حصار 3 منازل في منطقة رأس العين ببلدة قصرى جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وذلك لليوم 15 على التوالي. فيما وصلت قوات الاحتلال منع الفلسطينيين من الدخول إلى تلك المنطقة والخروج منها في وقت تعاني فيه العائلات الثلاث المحاصرة من نقص في المياه، وسط منع المستوطنين إيصال المياه وقطع الطرق المؤدية إلى المنازل. كما حولت قوات الاحتلال أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية.
0: قتل شخصان وأصيب آخرون في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان، وأوضحت مصادر لبنانية أن مسيرة إسرائيلية استهدفت شابين كانا يستقلان دراجة نارية، ما أدى إلى وفاتهما على الفور، إضافة إلى وقوع إصابات أخرى بالقرب من مكان الاستهداف في بلدة كفر رمان.
1: أعلنت أوكرانيا مقتل 3 أشخاص في هجوم روسي على مدينة خاركيف، كما أعلنت كييف التصدي لهجمات بطائرات مسيرة على عدة مدن. من جانبها أعلنت روسيا مقتل طفلين وإصابة 7 أطفال آخرين في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف مركزا للأطفال بجنوب روسيا. وقالت موسكو إنها تصدت لهجوم بطائرات مسيرة على منطقة صناعية في مدينة نيفينو ميسك التي تعد منطقة رئيسة لإنتاج المواد الكيميائية إلى جانب منشآت صناعية أخرى.
0: في غضون ذلك تستضيف أوكرانيا اليوم كبار داعميها الأوروبيين سعيا للحصول على معدات دفاع جوي وزيادة الضغط على روسيا. ويعقد الاجتماع برئاسة مشتركة من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ومن المتوقع أن تشارك فرنسا في المناقشات التي تتزامن مع تصاعد حدة الحرب بعد 4 سنوات ونصف من اندلاعها في فبراير 2022.
1: توفي ما لا يقل عن 30 شخصا وأصيب 22 آخرون جراء انهيار أرضي بعد هطول أمطار غزيرة على العاصمة الغينية كوناكري. وأفادت السلطات أن الحادث وقع في حي دار السلام بمنطقة جابيسيا وتسبب في انهيار العديد من المساكن، حيث تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات انتشال الجثث.
0: أكثر من 30 ورقة بحثية في الدراسات التاريخية والأثرية اشتمل عليها الملتقى العلمي 25 لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تنظمه وزارة التراث والسياحة في محافظة ظفار، بمشاركة واسعة من المتخصصين والمهتمين من داخل سلطنة عمان وخارجها. الملتقى تضمن جلسات علمية تناولت عددا من الموضوعات المستندة إلى نتائج المسوحات الأثرية والدراسات الميدانية، إلى جانب استقصاء وتحليل أحداث تاريخية من حقب زمنية مختلفة. ويصاحب الملتقى معرض يضم عددا من المقتنيات واللقى الأثرية المكتشفة في سلطنة عمان، إلى جانب ركن للإصدارات العلمية لوزارة التراث والسياحة في قطاع التراث العماني، وإصدارات جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1: وأكد سعادة المهندس إبراهيم بن سعيد الخروصي وكيل وزارة التراث والسياحة للتراث في كلمة ألقاها خلال الملتقى أن حفظ التراث وتوثيقه ودراسته يعد مسؤولية مشتركة، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون بين الباحثين والمؤسسات العلمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2: إن هذا الملتقى 25 لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمثل مناسبة علمية ويجسد معنى عميق، فهو لقاء يجمع أبناء منطقة ربطت بينهم عبر التاريخ وشائج الجغرافيا ووحدة المصير وامتداد العلاقات الإنسانية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. ومن هنا تأتي أهمية هذه الجمعية وملتقياتها العلمية، إذ توفر فضاء رصينا يلتقي فيه المؤرخون والآثاريون والباحثون، وتعرض فيه نتائج الدراسات والمكتشفات، وتفتح من خلاله آفاق جديدة للبحث والتعاون العلمي المشترك. إننا في وزارة التراث والسياحة نؤمن بأن حماية تراثنا الخليجي ودراسته وتوثيقه مسؤولية مشتركة، وأن التعاون بين الباحثين والمؤسسات العلمية والمتخصصة في دول المجلس هو السبيل الأمثل لتعميق المعرفة بالتاريخ وصون الموروث وإيصاله إلى الأجيال القادمة.
0: تستضيف سلطنة عمان ممثلة في وزارة التراث والسياحة يوم غد وفدا من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة اليسكو لتنفيذ برنامج جسور الحضارة في محافظة ظفار. تأتي الزيارة في سياق رؤية البرنامج الرامية إلى تحويل الرحلات الثقافية من مجرد زيارات ميدانية إلى منصات للحوار الحضاري والتواصل المؤسسي، بما يتيح لقيادات وخبراء اليسكو الاطلاع عن قرب على التجارب الوطنية للدول الأعضاء والتعرف على خصوصياتها الثقافية ومؤسساتها الوطنية ومبادراتها التنموية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة.
1: نظمت هيئة البيئة حلقة عمل حول مشروع إعداد خطة التكيف الوطنية مع التغير المناخي بمشاركة عدد من الجهات الوطنية ذات العلاقة. الحلقة استعرضت أبرز النتائج والمخرجات التي توصل إليها مشروع إعداد الخطة، وتسعى حلقة العمل إلى دعم المراحل النهائية لإعداد خطة وطنية متكاملة للتكيف مع التغير المناخي، بما يعزز قدرة القطاعات والمجتمعات على التعامل مع المخاطر والتأثيرات المناخية الحالية والمستقبلية.
3: تعمل سلطنة عمان على إعداد خطة وطنية للتكيف مع التغير المناخي بهدف تعزيز الجاهزية والحد من آثاره على مختلف القطاعات. وعلى ضوء ذلك نظمت هيئة البيئة حلقة عمل في محافظة مسقط بمشاركة عدد من الجهات الوطنية لمناقشة نتائج المشروع وتحديد الأولويات والتحديات والاحتياجات اللازمة للتكيف مع المخاطر المناخية.
4: الدكتور مالك بن محمد بن حسن الوردي، أستاذ مشارك ومدير مركز الدراسات والبحوث البيئية في جامعة سلطان قابوس. سلطنة عمان معرضة إلى الكثير من آثار تغير المناخ، خاصة لما نتكلم عن زيادة في درجات الحرارة، العواصف المتطرفة، الأعاصير، الجفاف، التملح المياه، خاصة لما نتكلم عن تداخل مياه البحر في سهل الباطنة خاصة. فهذه الأشياء اللي عمان تتعرض لها تحتاج إلى خطة وطنية للتكيف مع هذه الآثار.
5: مها بتعالي البلوشي، مديرة دائرة التخفيف بالندب هيئة البيئة. هذه الورشة استكمالا لمشروع إعداد خطة التكيف الوطنية، والتي يتم إعدادها بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. راح تستمر لمدة 3 أيام. في اليوم الأول راح نستعرض أهم نتائج المشروع واللي راح يتم مناقشتها مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك راح يتم استعراض اليوم الثاني والثالث أهم سيناريوهات التغير المناخي التي تم إسقاطها على القطاعات التنموية ذو أهمية أو متأثر بشكل مباشر بالتغيرات المناخية.
3: وتسهم حلقة العمل في توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين المؤسسات تمهيدا لإعداد خطة وطنية تدعم التنمية المستدامة وترفع قدرة السلطنة على مواجهة التغيرات المناخية. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي.
0: احتفلت كلية الدفاع الوطني بافتتاح دورة الدفاع الوطني 14 بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية، كما تهدف الدورة إلى إعداد وتأهيل قادة عسكريين ومدنيين بهدف إكسابهم المعارف والمهارات والقيم القيادية التي تمكنهم من تولي المناصب في المستوى الاستراتيجي والمساهمة الفاعلة في صياغة السياسات الوطنية واتخاذ القرارات. رعى افتتاح الدورة لواء ركن بحري علي بن عبدالله الشيدي، آمر كلية الدفاع الوطني.
1: تواصل المديرية العامة للتعليم بمحافظة جنوب الباطنة استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال استكمال مختلف الإجراءات الإدارية والفنية والتجهيزات المدرسية. وشملت الاستعدادات استكمال إجراءات تعيين المعلمين والمعلمات الجدد وتوزيعهم على المدارس وفق الاحتياجات والتخصصات التعليمية، حيث بلغ عدد المعلمين والمعلمات الجدد المعينين بالمحافظة 292 معلما ومعلمة في تخصصات متنوعة. كما تتواصل أعمال تجهيز المدارس ومتابعة جاهزية الفصول الدراسية والمختبرات والمرافق التعليمية، إلى جانب تعزيز الجوانب التنظيمية والإدارية بما يسهم في توفير متطلبات العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة.
0: حصادنا الإخباري ما زال متواصلا معكم مستمعينا الكرام، وهنا نذكركم بأبرز العناوين. نيابة عن جلالة السلطان المعظم سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يرعى قراءة السيرة النبوية الشريفة.
1: واشنطن تفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران، وطهران تؤكد صمودها أمام الضغوط الأمريكية.
0: تواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، واجتماع أوروبي مرتقب لبحث تعزيز الدعم العسكري لكييف.
1: الملتقى العلمي للتاريخ والآثار بدول مجلس التعاون الخليجي يستعرض المقومات التاريخية والثقافية والسياحية وصون الهوية الثقافية.
0: أما الآن فمع هذه الأخبار الاقتصادية مستمعينا الكرام، ضمن حصاد هذه الليلة، حيث أقيمت بولاية صلالة جلسة حوارية بعنوان حديث ريادة بمشاركة عدد من رواد الأعمال للحديث عن تجاربهم ومسيرتهم في مجال ريادة الأعمال. وتضمنت الجلسة عدة محاور من بينها رحلة تأسيس الشركات الناشئة وكيفية تحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للنمو، وتوظيف التقنية والابتكار في تطوير حلول تلبي احتياجات السوق، إلى جانب التحديات المرتبطة بالنمو والتمويل والمنافسة والتوسع في الأسواق، فضلا عن فرص تطوير بيئة الشركات الناشئة وريادة الأعمال في محافظة ظفار.
1: حددت اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط معاينة وتقدير الخسائر التأمينية مجموعة من الضوابط تشمل الاشتراطات القانونية والمالية والمهنية ومتطلبات الكفاءة والخبرة اللازمة للعاملين في النشاط، وأكدت على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية ومبادئ النزاهة والاستقلالية والحيادية والمحافظة على سرية البيانات والمعلومات.
6: تأتي اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط معاينة وتقدير الخسائر التأمينية في إطار توجه هيئة الخدمة المالية نحو تنظيم المهن والأنشطة المساندة لقطاع التأمين وفق أسس مهنية وفنية واضحة، بما يعزز موثوقية أعمال المعاينة وتقدير الخسائر ويرفع جودة التقارير الفنية التي تستند إليها شركات القطاع وإعادة التأمين في تقييم الأخطار والمطالبات واتخاذ القرارات المتعلقة بالتغطيات والتعويضات التأمينية. ووضعت اللائحة إطاراً تنظيمياً متكاملاً لمزاولة نشاط معاينة التأمين قبل إبرام عقد التأمين وتقدير الخسائر الناجمة عن تحقق الأخطار المؤمن ضدها، وحددت المتطلبات الفنية والمهنية الواجب توافرها في الجهات المرخصة، إلى جانب الضوابط المنظمة لأعمالها والتزاماتها تجاه شركات التأمين والمؤمن لهم، بما يضمن ممارسة النشاط بكفاءة واستقلالية وحيادية. كما حددت اللائحة مجموعة من الضوابط والمتطلبات المنظمة للترخيص بمزاولة نشاط معاينة وتقدير الخسائر التأمينية، مؤكدة ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من هيئة الخدمة المالية لمزاولة النشاط، وحضرت أيضا على شركات التأمين التعامل مع أي جهة غير مرخصة، وشملت هذه الضوابط الاشتراطات القانونية والمالية والمهنية ومتطلبات الكفاءة والخبرة اللازمة للعاملين في النشاط، بما يعزز جودة أعمال المعاينة والتقدير وموثوقيتها. وكذلك نظمت اللائحة مدة الترخيص وإجراءات تجديده والتزامات المرخص لهم، وأكدت على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية ومبادئ النزاهة والاستقلالية والحيادية والمحافظة على سرية البيانات والمعلومات. كما نظمت اللائحة آلية معاينة الأخطار وتقدير الخسائر التأمينية، وحددت الواجبات المهنية للمرخص لهم في مختلف مراحل المعاينة والتقدير، بما في ذلك إعداد تقارير فنية دقيقة وشاملة تستند إلى أسس ومعايير مهنية واضحة ودراسة المطالبات والتحقق من أسباب الخسائر وحجمها لتعزيز دقة التقييم وموثوقيته ويحفظ حقوق أطراف العلاقة التأمينية، والذي بدوره يعزز استقلالية أعمال المعاينة وتقدير الخسائر من خلال وضع ضوابط للحد من حالات تضارب المصالح لضمان موضوعية التقييم وحياديته.
0: تجاوز إجمالي حجم الاستثمارات التراكمي في مدينة السماء الصناعية 239 مليون ريال عماني، واستقبلت 24 طلبا استثماريا خلال النصف الأول من العام الجاري، وجرى توطين 12 مشروعا، فيما بلغ إجمالي المساحة المطورة للمدينة قرابة 11 مليون و 890 ألف متر مربع.
7: 24 طلبا استثماريا استقبلتها مدينة سماء الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن خلال النصف الأول من العام الجاري، وجرى توطين 12 مشروعا منها إلى جانب توسعة مشروعين بإجمالي حجم استثمار يتجاوز 13 مليون ريال عماني. وستقام هذه المشروعات على مساحة إجمالية تبلغ 135 ألف متر مربع، وتتنوع قطاعاتها في مجالات مواد التغليف وإنتاج الرخام والمواد الكيميائية وصنع وصيانة آلات الثقب والحفر والأثاث والمفروشات والمنتجات المعدنية والخشبية والبلاستيك، إضافة إلى إصلاح وصيانة المعدات وتنقية ومعالجة المياه وشبكات الصرف الصحي. وقد تجاوز إجمالي حجم الاستثمارات التراكمي في مدينة سماء الصناعية 239 مليون ريال عماني، فيما يبلغ عدد المشاريع القائمة والمنتجة 109 مشروعات، كما تبلغ المساحة الإجمالية أكثر من 2,637,000 متر مربع من إجمالي المساحة المطورة للمدينة، والتي خصصت لها مساحة إجمالية تقارب 11,890,000 متر مربع. ونجحت المدينة الصناعية في توقيع عقد استثمار لإقامة سكنات عمالية ومحلات تجارية، وكذلك توقيع عقد استثمار لتجهيز وتشغيل مركز فحص اللياقة الطبية في ظل الجهود المتواصلة لتقديم جميع الخدمات والتسهيلات للمستثمرين وأصحاب الأعمال. هذا وتساهم مدينة سماء الصناعية في تعزيز دور مدائن التنموي من خلال تطوير مختلف الصناعات في سلطنة عمان وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة الحقيقية في التنمية الاقتصادية والصناعية، بجانب توفير فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية والتقنيات الحديثة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وزيادة القاعدة الإنتاجية. وقد صممت المدينة وفق أحدث المعايير والاشتراطات العالمية، وكذلك توفير بيئة متكاملة للعيش والعمل تتضمن مجموعة متنوعة من المرافق الترفيهية والخدمية.
1: أعلن البنك المركزي العماني عن نتائج مزاد الإصدار رقم 84 من سندات التنمية الحكومية، الذي لاقى إقبالا كبيرا من المستثمرين بقيمة إجمالية لطلبات الاكتتاب تجاوزت 164 مليون و370 ألف ريال عماني، بينما بلغت قيمة السندات المخصصة 100 مليون ريال عماني. وأشار البنك إلى أن هذه السندات ستصدر غدا الثلاثاء وتستحق السداد في 25 من أغسطس 2033.
0: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر المقبل دولارين واثنين وعشرين سنتا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي، ليبلغ اليوم 97 دولارا وتسعة وثلاثين سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر سبتمبر المقبل قد بلغ 76 دولارا وستة وثلاثين سنتا للبرميل.
1: وعالميا انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم وسط جني المستثمرين للأرباح، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت دولارا و22 سنتا لتصل إلى 93 دولارا و17 سنتا للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا و20 سنتا مسجلا 85 دولارا و86 سنتا للبرميل.
0: أما أسعار الذهب ارتفعت اليوم لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، في ظل ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% ليصل إلى 4636 دولارا و34 سنتا للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ 15 مايو. وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% لتصل إلى 4694 دولارا و80 سنتا للأوقية.
1: بمشاركة أكثر من 300 دار نشر من أكثر من 30 دولة، تختتم في إسطنبول اليوم فعاليات الدورة 11 لمعرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي في واحدة من أكبر التجمعات السنوية للكتاب العربي.
8: على مدى أيام المعرض التقى القارئ في إسطنبول بآلاف العناوين في الأدب والشعر والفكر والتاريخ والتراث، إلى جانب الكتب الأكاديمية وإصدارات الأطفال والشباب. لكن أهمية المعرض لا تكمن فقط في تنوع الكتب المعروضة، وإنما في كونه مساحة للحفاظ على حضور الكتاب العربي وتشجيع القراءة، خصوصا في وقت تتغير فيه عادات القراءة مع انتشار الوسائل الرقمية والذكاء الاصطناعي. كما وفر المعرض مساحة للقاء الناشرين والكتاب والمترجمين والباحثين ومناقشة فرص التعاون وحقوق النشر والترجمة بين العالم العربي وتركيا. ومن الجوانب اللافتة هذا العام حضور الترجمة بين العربية والتركية، ومنها مشروع توليا الذي يهدف إلى نقل الأدب التركي إلى القارئ العربي، بما يجعل الكتاب جسرا بين ثقافتين ولغتين. وحملت مشاركة سلطنة عمان وقطر والكويت والجزائر والمغرب إلى جانب مشاركة سوريا بصفتها ضيفة شرف دلالة أخرى على أن المعرض أصبح منصة للقاء الثقافي العربي في تركيا. أما الإقبال فقد تجاوز التوقعات، مع تقديرات بوصول عدد الزوار إلى نحو 140 ألفا أو 150 ألفا. وهكذا فإن معرض إسطنبول للكتاب العربي لم يكن مجرد مكان لعرض وبيع الكتب، بل مساحة للمعرفة والحوار والتواصل الثقافي. فما بين كتاب جديد وترجمة من لغة إلى أخرى ولقاء بين قارئ وناشر ومؤلف، تتواصل حكاية الكتاب العربي في إسطنبول لتؤكد أن الكتاب رغم التحولات الرقمية ما زال قادرا على جمع الناس وصناعة جسور بين الثقافات. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
0: كشفت دراسة علمية عن آلية جديدة لتكون الجلطات الدموية تختلف عما كان يعتقد لعقود بشأن طريقة ترتيب جزيئات بروتين الفيبرينوجين، وهو عنصر رئيس في عملية تخثر الدم. وأظهرت التجارب أن جزيئات البروتين عند ملامستها الهواء تترتب أفقيا إلى عدة طبقات، قد تسهم في تطوير أساليب جديدة لعلاج اضطرابات تخثر الدم ومنها الهيموفيليا، إلى جانب تطوير وسائل أكثر فعالية لمراقبة الجلوكوز لدى مرضى السكري. كما قد تسهم هذه التجارب المكتشفة في علاج متلازمة الضائقة التنفسية الحادة. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حصادنا الإخباري لهذه الليلة، نذكركم بأبرز العناوين. نيابة عن جلالة السلطان المعظم سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يرعى قراءة السيرة النبوية الشريفة.
1: واشنطن تفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران، وطهران تؤكد صمودها أمام الضغوط الأمريكية.
0: تواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، واجتماع أوروبي مرتقب لبحث تعزيز الدعم العسكري لكييف.
1: الملتقى العلمي للتاريخ والآثار بدول مجلس التعاون الخليجي يستعرض المقومات التاريخية والثقافية والسياحية وصون الهوية الثقافية.
0: سعدنا بصحبتكم مستمعينا الكرام في حصاد هذه الليلة. هذه تحيات فريق العمل في الحصاد الإخباري، إعدادا سليمان سيليكومي، وتنفيذا على الهواء عبد الله بن محمد السنيدي.
1: وكنا معكم في قراءة الحصاد الإخبارية، زميل داود بن سليمان القاسمي ومحدثكم محمد بن حافظ العامري. إلى اللقاء.
0: شكرا لكم.

dandana dandana.

دندنا دندنا دندنا.

0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلاً
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: مرحبا بكم أعزائنا، نستكمل رحلتنا مع البرنامج الثقافي الذي نتحدث فيه عن أجمل الكتب التي يقرأها الناس في كل العصور.
3: الرواية التي نتحدث عنها اليوم حصلت ذات يوم على جائزة جونكور في الأدب، وصاحبها الكاتب الفرنسي باتريك موديانو حصل على العديد من الجوائز الأدبية.
2: الرواية تحمل اسم شارع الحوانيت المعتمة.
3: باتريك موديانو هو أهم كاتب فرنسي معاصر على الإطلاق منذ بداياته الأدبية في عام 1968.
2: موديانو استطاع أن يصنع لنفسه عالماً أدبياً خاصاً، هذا العالم منسوج من خيوط الماضي المبهم التي تتشابك كي تكشف عن نفسها.
3: هذا العالم الغامض الجميل عند موديانو لا يمكن للمرء أن يتذكره بسهولة، فهو رغم أنه قريب إلا أنه محاط بهالات سوداء من النسيان والضبابية.
2: المرء الذي يتذكر هذا العالم عليه اختراق الضباب الكثيف من الذكريات كي يستخرج من مستودع الذكريات كل ما يستطيع الحصول عليه بشكل أو بآخر.
3: في بداية حياته الأدبية أكد النقاد بالنسبة لباتريك موديانو أنهم أمام كاتب يمزج بين عدة أدباء، منهم ألبير كامي وفرانتيز كافكا ودوستويفسكي.
2: إلا أن هؤلاء النقاد أنفسهم قد عادوا فيما بعد ليؤكدوا أن موديانو قد صنع لنفسه عالما موديانيا، مثلما صنع كافكا لنفسه أجواء كافكاوية.
3: إذن للتعرف على العالم الغامض الذي كتب عنه موديانو، خاصة روايته شارع الحوانيت المعتمة، يجب أن نتعرف على سيرة حياة الكاتب،
2: وأيضا يجب أن نقرأ معا رواية شارع الحوانيت المعتمة مع الرجوع أيضا إلى عوالم أخرى وأجزاء من روايات أخرى للمؤلف.
3: فإلى هناك نحن نقرأ معا الرواية الجميلة شارع الحوانيت المعتمة لباتريك موديانو.
2: باتريك موديانو من مواليد باريس في 30 من يوليو عام 1945.
3: أبوه من أسرة تنسب أصولها إلى أحد المدن الصغيرة بشمال تونس، عاش طفولة هادئة بين أبويه، فاتجه إلى القراءة والكتابة في فترة مبكرة من حياته.
2: قرأ لمارسيل إيميه وألكسندر ديماس ولكاتب الأطفال هانس كريستيان أندرسون.
3: بدأ حياته الأدبية في فترة مبكرة، حيث نشر روايته الأولى ميدان النجم وهو في 23 من عمره.
2: نشر باتريك موديانو حتى الآن قرابة 30 رواية، وهو بهذه الروايات من أبرز أبناء جيله الذين حصدوا أهم الجوائز الأدبية في فرنسا مثل ما أشرنا.
3: من هذه الجوائز جائزة روجيه نيميه عن روايته ميدان النجم عام 1971،
2: ثم جائزة فينيان عن روايته دروب الحزام عام 1972،
3: وجائزة الأكاديمية الفرنسية في عام 1975 عن روايته المنزل الحزين.
2: أما أهم رواياته الأخرى فهناك كتيب العائلة في عام 1977 وشباب في عام 1981
3: والحي الضائع عام 1985 ومستودع الذكريات عام 1978 ثم مستودع الطفولة عام 1989 ورحلة حفل الزفاف عام 1990.
2: في القرن 21 نشر موديانو روايات جديدة، منها مجهولون في عام 2000 والجوهرة الصغيرة في عام 2002.
3: ترجمت لموديانو بعض روايته إلى اللغة العربية مثل الحي الضائع وشارع الحوانيت المعتمة، أي أن القارئ العربي يمكنه قراءة رواياته.
2: نعم، وذلك حتى لا يتصور أحد أن هؤلاء الكتاب منعزلون فقط في لغاتهم، إنه الآن موجود في لغتنا.
3: باتريك موديانو كتب النقد السينمائي على فترات متباعدة في بعض المجلات غير المتخصصة،
2: كما كتب بعض قصص الأفلام، وفي عام 1978 كتب سيناريو لفيلم تلفزيوني يحمل عنوان السيد القاضي، قامت ببطولته سيمون سينيوري.
3: في السنوات الأخيرة توقف موديانو عن ممارسة أي نوع من الكتابة عدا الرواية، فهو من الأدباء الفرنسيين القلائل الذين لم تجذبهم الصحافة.
2: لقد تفرغ تماماً لكتابة الرواية.
3: أغلب أعمال باتريك موديانو بمثابة شحنات إنسانية حول الحنين إلى الماضي،
2: ذلك الماضي القريب الذي لم يعشه الكاتب أحياناً إلا وهو سنوات الحرب العالمية الثانية.
3: الحنين هو مناخ الدخول إلى عالم الكاتب، كما أنه يتحدث عنه كثيراً حين يقول:
2: نحن نعيش في عصر الحنين الذي يبدو غير مختلف عن سنوات الستينيات. كان هناك الكثير من الحيوية والكثير من البساطة، كنا نأمل في التقدم وأن نذهب إلى القمر.
3: وهو يقول أيضاً:
2: كان هناك تطور في الموضة وأيضاً طليعية في الأدب مثلما في الفنون. هذا التعبير عن الطليعية أصبح الآن غير مفهوم.
3: أبطال روايات موديانو تائهون يبحثون عن ماض لا يعرفونه جيدا،
2: والأرض التي يدوس عليها البطل في هذه الروايات تبدو رخوة هشة، لكن ليس من السهل الثبات فوقها مثل شمارة في روايته المنزل الحزين.
3: شمارة هذا رجل ضائع يشعر بالحنين إلى بلد لم يعرفه قط ولم يسبق أن زاره.
2: في الرواية يبحث عن ماضيه في أحد النزل الصغيرة، لقد أصابته الثورة الجزائرية بلوثة عقلية.
3: في البداية لا نعرف اسمه، لكننا نعلم أنه في 18 من عمره يلتقي بطبيب جزائري يدعى نعنع كما يلتقي بسوزان.
2: هؤلاء الثلاثة يشكلون فريقا صغيرا يبحث عن الماضي.
3: في روايته هناك العديد من التساؤلات:
2: من أنا ومن أين جئت وكيف،
3: والعشرات من هذه الأسئلة.
2: لقد تحدثنا كثيرا عن طفولتنا الصغيرة، إنها تنهك ما تبقى فينا من مزيج مرعب، فبعضنا يتحدث عن أبيه وأمه بصورة تختلف.
3: الأب في هذه الرواية يحمل أكثر من اسم حتى لا يقع في أيدي الألمان.
2: هذه الرواية بمثابة سيرة ذاتية لها شكل خاص لباتريك موديانو، فهو يتحدث عن ابنته زينير ويروي كيف اشترك في كتابة سيناريو فيلم لوسيان لاكوم.
3: مع رواية شارع الحوانيت المعتمة المنشورة عام 1978 تتضح كل سمات الموديانية التي تتمثل في اللاجذور التي يعاني منها أبناء القرن العشرين،
2: والتيه والأسماء الكثيرة التي لا قيمة لها.
3: يرى موديانو أنه عندما يفكر في الماضي فلا شك أن هناك ضريبة للعصر، ففي 50 عاماً القادمة سوف يتغير كل شيء.
2: سوف يلاحظ الناس الذين سيجرون الأبحاث عن عصرنا أن كل العالم كان جزءاً من هذه الحقبة، وسيبدو هذا الهم واضحاً للغاية.
3: بطل رواية شارع الحوانيت المعتمة بالاسم، إنه يدعى أنا، اختفت زوجته دينيزو بعد أن فقدت ذاكرتها أيضاً قبل 10 سنوات.
2: وصف الكاتب بطله على أنه خيال واضح، والرواية تنتهي كأن المؤلف قد أنهكته رحلة بطله في البحث عن اسمه.
3: في هذا العالم الأدبي الغامض تتشابك الأسماء والمواعيد والأماكن قبل أن تتفكك كرسوم المرايا المتعددة.
2: كتب النقاد أن أبطال موديانو هم نحن الباحثون عن هوية غير الموجودين والموجودين في نفس الآن، يبحثون عن شخصهم النقي.
3: في رواية شارع الحوانيت المعتمة للكاتب الفرنسي باتريك موديانو، يروي الكاتب قصة رجل عائد إلى باريس بعد ملف اختياري في بريطانيا لعدة سنوات.
2: إنه عائد إلى ماضيه الذي أصبح بعيداً عنه،
3: وهو يبحث عن هذا الماضي طويلاً. إنه نفس الماضي الذي يبحث عنه أبطال كل روايات الكاتب.
2: هذا الرجل مهنته تأليف الروايات البوليسية. تبدو له مدينة باريس من طابقه 17 في الفندق بعيدة جداً وشديدة الغرابة، وكأنها كوكب بعيد لم يسبق له أن رآه.
3: لكن هناك علاقة بين مؤلف الروايات البوليسية وبين رجل فرنسي يدعى جان ويكر. إنهما نفس الشخص، عليه العودة إلى الماضي للعثور على هويته.
2: لكن ماذا عن مستودع الذكريات في هذه الرواية وغيرها؟
3: هو يعني الماضي، الماضي الذي يتذكره طفل في العاشرة من عمره، يتذكر العصر الذي كانت فيه أمه ممثلة مسرحية كبيرة.
2: وقبل رحيلها باحت الأم لابنها بالكثير من أسرارها.
3: في مستودع الذكريات هناك شخصيات كثيرة، مثل لاعبة الإكروبات هيلين التي أعجزها المرض عن العمل.
2: تقول الناقدة دومينيك مونتودون إن للديكور إيقاعه في هذه الرواية، وإنه يجب أن تحدث الأمور في مدينة أقل خيالاً كي تحس بأن الزمن قد توقف،
3: وأن الأشخاص ليسوا في قمة اللهاث،
2: بل إنهم يعيشون داخل أنفسهم قليلاً. هذا ما عشناه في رواية جميلة تحمل اسم شارع الحوانيت المعتمة، نالت جائزة جانكور في الأدب.
0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلاً
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
4: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
5: رفعة الجادرجي.
6: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
5: معاذ الألوسي.
7: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
5: راسم بدران.
8: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
5: شهيرة فهمي.
9: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
10: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
9: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مستمعينا إلى عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. نيابة عن جلالة السلطان المعظم سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يرعى قراءة السيرة النبوية الشريفة. واشنطن تفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران، وطهران تؤكد صمودها أمام الضغوط الأمريكية. الصين والأردن تدعوان في بيان مشترك إلى ضبط النفس والحفاظ على وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. استشهاد فلسطيني وجرح آخرون جراء غارات إسرائيلية في دير البلح وسط قطاع غزة. مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف جنوب لبنان. الملتقى العلمي للتاريخ والآثار بدول مجلس التعاون الخليجي يستعرض المقومات التاريخية والثقافية والسياحية وصون الهوية الثقافية. 30 مشروعا استثماريا بنحو 26 مليون ريال عماني في مجال الأمن الغذائي بولاية السنينة بمحافظة البريمي. 239 مليون ريال عماني حجم الاستثمار التراكمي في مدينة سماء الصناعية. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سعاد عبد الله وغانم الصالح بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي وعلي المفيدي في باب النجار.

باب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: وبعدين معاها هذه ايش تبي منك؟
1: والله يا ابو جميل هذا هو السؤال اللي محيرني وماني لاقي له جواب للحين.
0: لا يبا جواب عندي.
1: اذا عندك تفضل قول لي.
0: عمتك هذه لازم تتزوج.
1: خير شو تقول؟
0: نعم عمتك هذه لازم تتزوج. عمتك هذه عندها الغيرة الزايدة، شافت نفسها في بنتها وتذكرت أيام الشباب، والحين هي أرملة ودائما الأرملة تحتفظ بذكريات الحياة الزوجية، وبين فترة وفترة تحن لها خصوصا إذا شاف الزوجين سعيدين مع بعض.
1: تمصدق هالكلام؟ عمتي أم زوجتي تزوج؟ لا وعلى كبر بعد؟
0: انت ايش عليك منها انت؟ على كبر ولا ان شاء الله على شيخوخة؟ المرأة اذا تزوجت وهي من النوع المتسلط تقوم تفرض تسلطها على زوجها، واي ازمة تواجهها برا تروح تحط حرتها بزوجها.
1: الحقيقة يا ابو جميل الكلام اللي قلته هذا ماني مقتنع فيه يعني.
0: وليش انت مقتنع فيه؟ هي كم عمرها؟
1: ما ادري والله، بس يعني كبيرة. هي كبيرة
0: يعني بحدود 60؟
1: لا لا اقل شوي.
0: 50 يعني؟
1: لا اقول يعني 45 46.
0: بس ونعومك، هذه عز الطلب، ويفضل ان تشوف لها شاب في مقتبل العمر.
1: شاب في مقتبل العمر؟
0: اي
1: ما عندنا شاب في مقتبل العمر من العائلة. اي الا الا اي اي اي ماكو غير خالي.
0: خالك في مقتبل العمر؟ خالك هذا لاحق على حفر الشط يا

0: أنا؟
1: إي بس اتعور اتعور خلاص.
0: أكيد من صاحي؟
1: لا لا صاحي أنا ومعي عقلي.
0: أنا؟
1: ماكو غيرك يناسبها.
0: أنا؟
1: إي أنت أنت أنت يا خالي يا أبو الدامة، لأن هاي تبي واحد شخصيته قوية مثلك، صخر مثلك، مسيطر مثلك، أسد ضرغام مثلك.
0: أنا شليب هالسوالف والخرابيط كذلك. أنا يا ريال يالله يالله أقدر أتحمل مسؤولية نفسي. هالمرة تبيني أتحمل مسؤولية واحدة مينونة سفاحة وميولها عدوانية كذلك؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنا؟
1: إيه أنت؟
0: لا لا هذه شيلها من مخك ولا تفكر فيها كذلك. لاحظت كيف؟
1: خالي طالعني عدل.
0: نعم نعم
1: تمقل فيني زين.
0: أنا؟
1: بقول لك شغلة الحين بخليك تفتش مليح.
0: شنو؟
1: الحرمة عندها بيت على شارعين.
0: ها؟
1: على شارعين بيتي. لا وسمعت يقولون
0: إيه؟
1: بيبنون جسر فوقه.
0: إيه؟
1: يعني إذا الحين سعره بمية.
0: إيه
1: باكر بألفين.
0: باكر
1: بألفين.
0: بألفين؟
1: نعم.
0: ها
1: نعم
0: صالح،
1: وانت بذكائك وخبرتك التجارية المسكتة
0: إيه؟
1: واللي أنا عارفها طبعا
0: إيه؟
1: تقدر تلف اللي أكو
0: إيه؟
1: واللي ماكو.
0: خوش.
1: والعيال يقولون اللي ياخذ أمنا
0: إيه؟
1: نقول له شنو؟
0: عمنا.
1: يا عمنا.
0: يقول بيت وعلى شارعين.
1: إيه
0: ويقولون لعمنا.
1: إيه
0: عيل البلغة اني موافق والملكة باكر كذلك.

0: انت مصمم نسكن بعيد؟
1: طبعا ريال بعيش سعيد انا مع اسرتي، لازم ادفع ثمن هالسعاده وهي اني احرم روحي من بعض الاشياء اللي انا متعود عليها، واهمها اهمها الزيارات المتكرره من المذكوره علىها.
0: يعني بتخلينا نعيش في قفص مو بيت؟
1: لا يبا، انت بتعيشين في قصر. الشقه اللي باجرها لك بحولها لك الى قصر، بشرط ما حد يتدخل بيننا وما له شغل فينا.
0: انزين امي؟
1: واللي ردينا على العقرب، ايش فيها امك؟
0: يعني شلون بتم طول عمري ما اشوفها؟
1: معقول عاد يا نادره؟ معقول انا احرمك من امك؟
0: ايه انت مو تقول ما انا بحد يينا ولا نروح حق احد؟
1: هذا في البدايه.
0: إيه؟
1: لكن اذا شفنا روحنا محتاجين حق بعض الناس بنروح لهم، وهم بعد يونا، وبعدين امك لها وضع خاص.
0: يعني شنو؟
1: يعني هذه انا غصب علي اني بخليها تزورك، وطيب مني
0: أشوى.
1: لكن ها بين فترة وفترة، يعني بين شهر وشهرين.
0: يعني شلون؟ بالسنة مرة؟
1: لا مو بالسنة، نقدر نقول بالأسبوع مرة.
0: أشوى حسب لي بعد بالسنة مرة كان بتشوف شيء ما شفته.
1: لا يبا لا لا،
0: مو مني منها.
1: أنا أدري تقولي لي رضا الوالدين فوق كل شيء، ولا خاصة عاد من أمك. الوالدة اللي هي أمك بحاجة حق اللي يعطيها الحنان والحب، وهي محتاجة فعلا.
0: نعم
1: حنانكم قصدي وحبكم انتي واخوك.
0: هي حسبالي رحت بعيد.
1: لا لا، البعيد البعيد من الجريب.

0: انت الحين يا صالح ما تقول لي بالله عليك شلون تورطني وتوهقني هالوهقة كذلك؟
1: اي ورطة يا خالي؟
0: ورطة الزواج من عمتك ام زوجتك.
1: بس انا ورطتك؟
0: اي نعم، انت ما قلت لي تزوجها؟
1: قلت لك تزوجتها، لكن ما تزوجت انت للحين عشان تقول لي انا ورطتك.
0: انا لله وانا اليه راجعون. انت الظاهر ما انت قادر تفهمني مولية. انا الحين شلون اقدر اوصل لها؟ شن هي الطريقة اللي تخليني أقدر أوصل لها وتزوجها كذلك؟
1: يعني أنت الحين مقتنع بالفكرة؟ مبدئيا مقتنع، ما بذنك معي.
0: ما بذني معي. أنت مو تقول له عندها بيت وباكر باكر بيبنون فوق جسر
1: عدل
0: وبيحوش هذاك المبلغ اللي ما يحتاج ويحتاج كذلك؟
1: صح
0: عيل يلا إيش تنطر ما تروح لها وتزوجني إياها كذلك؟
1: الخال متلهفة. شو إيش قالوا لك يا خال؟ يعني ولي أمرها يبا هذا عندها ولد، عندها ولد ريال إيش كبرة بغل، هو اللي يقدر يتصرف
0: على هالكبر والعمر هذا وشورها مو بيدها وبيد ولدها كذلك.
1: إيه عيل شلون ما تقدر تخطبها إلا منه؟
0: أنا أبو دارك هذه عمرها مليون سنة، هذه لازم إيه اللي تخطبني وتي تطلب إيدي كذلك.
1: بصراحة أنت أصغر منها وايد.
0: إيه؟
1: أنت بحدود يعني ما أعطيك إلا 35 36.
0: الله يقولي هذا الكلام المضبوط.
1: بس هذا الأصول يا خالي.
0: إيه؟
1: هذه يسمونها شكليات رسميات. الأصول إذا وافقت
0: إيه؟
1: تطلبها من ولدها.
0: يعني أنا تبيني أنا أنا مدامة أنزل نفسي حق واحد ما يطول ظفري ولا هو من مستواي كذلك؟
1: قال ايش حدك هالمسمار؟
0: قال المطرقه.
1: خلاص بعد خلاص، وانت ريال من زواج.
0: الله يطول
1: تزوج.
0: الله يطول.
1: واحده غنيه.
0: طيب طيب.
1: عندها فلوس.
0: اي انا
1: وانت تحب الخرد اكثر من الطبيخ.
0: انا تدري فيني ما يهمني لك.
1: تدري فيني
0: الخرد عندي اهم شيء.
1: نعم.
0: اسمعني انا.
1: نعم.
0: انا عندي فكره وفكره سنعه كذلك.
1: وانا عندي طال عمرك ربع دينار، خل راح نشرب لنا شاي. تفضل.

0: هذا هو خالي ذاك اليوم ما عرفتي.
1: لا
2: يا حليل نادر هذه زوجتك ما شاء الله عليها ترى مهندسة وزي اللوز حقيقة. إيه عرفتني بس ما أدري شلون كنا يعني تجاهلتني.
1: لا على العموم المثل يقول اللي ما يعرفك ما يثمنك. وانت بصراحة ذاك اليوم كنت مو مسعر
0: يعني مش هرف لاسة.
2: لا لا إلا كان رصيدي مكشوف.
1: لا عاد لا
0: كان غطيته.
2: الله يطول لي عمرك يا ولدي يا صالح وانت بعد يا بنيتي. على العموم هالحين خلونا في المهم.
0: اي شنو المهم؟
2: المهم المفروض مو انت اللي تسألني. المفروض المدام هالحلوة هالأمورة هالمهندسة هذه هي اللي تسألني.
0: المدام؟
2: اي نعم.
0: اي مدام هذه؟
2: أمرتك طالعك جاهل طول عمرك جاهل.
1: ما علينا شنو المهم يا عم جاسم؟
2: في الحقيقة أنا حقيقة ماني عارف شلون يعني أبتدي للموضوع وشلون أتكلم كذلك. ليش أنه بصراحة الموضوع يعني فيه الله يطول لي عمرك فيه شوية حساسية ومتشابك كذلك.
1: يعني قصدك فيه أسرار؟
2: لا لا لا لا أسرار ولا ألغاز كذلك.
1: عايلش فيه؟
2: الحقيقة يا نادرة يا تاج راسي يا الحقيقة الموضوع باختصار شديد وموجز كذلك يتعلق صالح اقول لها يتعلق بالوالده.
1: اي والده قصدك امي؟
2: اي نعم اي نعم.
1: ايش فيها؟ ليكون فيها شيء؟ صار في امي شيء الموني يقولوا لي.
2: لا لا لا يبلا لا صار فيها شيء ولا هي فيها شيء كذلك.
1: ايش فيك؟ ما تبيني اسال عن امي؟ احل امك هذه كان سويت
0: يبا امك ما فيها شيء. الموضوع ما فيه خالي بيتزوج
2: صالح
0: وده يخطب امك.
1: شنو؟

0: وعسى رسيتوا على حل؟
1: والله يا أبو جميل للحين الخبر ما وصل لأمها.
0: إنزين زوجتك إيش قالت؟
1: زوجتي بعد جهد جهيد قدرنا نقنعها.
0: يعني وافقت؟
1: إيه من ناحية وافقت. لكن تدري باجي المهم، والمهم اللي هو أهم من المهم بعد.
0: من هو؟
1: باجي الأم، أمها وأخوها. إذا وافقت الأم ووافق الأخو بتكون جميع مشاكل انحلت وبرتاح للأبد.
0: أنت أحسن طريقة سويتها أنك أقنعت زوجتك بالفكرة وقدرت تكسب صوتها.
1: الحقيقة هذه كانت فكرة خالي مو فكرتي أنا.
0: خالك هذا تصرفه سليم، والحين كمل الخطوة.
1: الخطوة الجاية يا أبو جميل أصعب من اللي قبلها.
0: ليش أصعب؟
1: من يضمن لنا بالله موافقة أمها؟ وإذا وافقت أمها شو اللي خلينا نضمن موافقة أخوها؟
0: أخوها هذا لا تشيل همه. الهم الوحيد إيه الأم إذا قالت إيه. إذا قالت إيه اعتبر المسألة انتهت بالنجاح، وإذا قالت لا الله يعوض عليك.
2: غدا مع حلقة جديدة من التمثيلية المسلسلة باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن الأسماك والصيد المميز الذي يحدث لأسماك التايمون السيبيري في منغوليا، هذا البلد الجميل الذي يقع بين روسيا والصين والذي يمتد على مسافة تصل إلى 1,500,000 كيلومتر مربع، ويوجد فيه أكثر من 3,000 بحيرة تشكل مساحة مجمعة أكثر من 15,000 كيلومتر مربع. توجد فيها أيضا سلسلة جبال ألتاي في غرب منغوليا التي يصل ارتفاعها إلى أكثر من 4,000 متر وتمتد على مسافة 1,500 كيلومتر مربع. تعيش فيه أيضا في هذه الجبال النمر الثلجي ومجموعة أخرى من الحيوانات مثل الوعول وغيرها التي تساهم في تشكيل شبكات غذائية معقدة ومميزة جدا لهذا النمر الأبيض المميز في غرب منغوليا. وتحدثنا أيضا عن صحراء جوبي في جنوب منغوليا، هذه الصحراء القاحلة التي تمتد على مساحة واسعة في جنوب منغوليا وفي الصين كذلك جزء من هذه الصحراء، ويشكل 5% منها صحراء رملية، أما 95% منها فهي أراضي جرداء قاحلة تنتشر فيها بعض الأشجار مثل الساكسول أو الرمث أو القضاء، حتى نفس النوع موجود في شبه الجزيرة العربية، وينتشر فيها أيضا الجمل ذو السنامين، يعني يتم رعيه في هذه المناطق ويعيش فيها. إنما الجمل ذو السنامين البري مش الجمل البكتيري، وإنما الجمل البري الذي يعيش بشكل طبيعي في البرية وله صفات خاصة تساعد على حمايته من حرارة الصيف والشتاء القارس الذي يحدث في هذا البلد الغاري. كثير التباين بين درجات الحرارة التي تصل إلى 40 تحت الصفر في الشتاء وإلى 40 درجة مئوية في الصيف، لذلك في تباين كبير جدا في درجات الحرارة وفي اختلاف الليل والنهار وفي الشتاء والصيف وفي مراحل النمو اللي تحدث في تطرف مناخي إلى حد ما بسبب وجود هذا البلد بعيد عن البحار والمحيطات ولا يتأثر بتأثيرات البحار والمحيطات بشكل مباشر، مجاور لسيبيريا هذه المنطقة الباردة التي تؤثر على هذا البلد بشكل كبير جدا. لذلك يعني المناخ الغاري في منغوليا وإن كان له تأثير سلبي على الكثير من تفاصيل الحياة في هذا البلد الجميل، إلا أنه أيضا هذا البلد فيه تنوع حيوي هائل جدا، مش هائل بالمقارنة مع مناطق أخرى لكن هائل بالمقارنة مع الظروف البيئية الصعبة جدا. أكثر من 3,000 نوع من النباتات، أكثر من 130 نوع من الثدييات وغيرها من الكائنات الحية الأخرى، أكثر من 72 نوع من الأسماك، وأكثر من 6 أو 7 أنواع من البريات، ومجموعة من الزواحف أكثر من 20 نوع من الزواحف، وهذه الزواحف تتشكل في مجموعة من السحالي وفي مجموعة من الوزق وفي مجموعة من ثعابين أيضا، سواء كانت الثعابين غير السامة أو الأفاعي السامة موجودة في منغوليا. وهذه الكائنات الحية كلها تساهم، الزواحف والبرميات تساهم بشكل فعال في دعم التنوع الحيوي وفي دعم الشبكات الغذائية. البرميات 7 أنواع هي في 3 مجموعات رئيسية، الضفادع والعلاجم، الضفادع والعلاجم تقريبا متشابهة، والسلمندر. والسلمندر هذا نوع من البرميات الغريب جدا القادر على استعادة عافيته من جديد، استعادة أعضاءه، إذا مثلا قطعت أطرافه ممكن أن تنمو له أطراف جديدة، وهذا يفتح المجال في علوم الطب للتعرف على كيف تستطيع الخلايا العصبية في السلمندر أن تتشكل من جديد وأن تبنى من جديد. يعني لأن الكائنات الحية الأخرى إذا فقدت اليد والطرف ينتهي تماما، لكن هذا الأمر لا يحدث عند السلمندر. فسبحان الله سبحانه وتعالى وضع في هذه الكائنات الحية مجموعة من المعجزات التي لا زال العلم إلى اليوم لم يتعرف عليها بشكل أوضح أو لم يستطع الاستفادة منها بالطريقة الصحيحة. فيعني هذه الأنواع من البرمائيات الحيات والطيور، ثم من البرميات والزواحف، ثم الطيور التي تصل إلى 476 نوع في منغوليا. 476 نوع من الطيور، أغلبها من الطيور المهاجرة التي تأتي إلى أكثر من 3000 بحيرة، تعمل نوع من الترانزيت فيها الاستراحة، ثم تنتقل في هجراتها المتواصلة سواء كانت بين آسيا وأفريقيا أو العكس، يعني الذهاب أو الإياب للاستراحة، وبعضها يستقر لفترة زمنية معينة. وفي أيضا مجموعة من الطيور المستوطنة في هذا البلد، فتسجل في منغوليا أكثر من 476 نوع من الطيور، من أبرزها الصقر الحر، وهو طائر جارح قوي يبلغ طوله نحو نصف متر، وله جناحان عريضان يحلق فوق السهوب ويصيد القوارض والطيور الصغيرة، ويساهم بشكل فعال في تخفيض الزواحف والقوارض. ويعني الزواحف التي تحدثنا عنها سابقا هذا هو الذي يعمل التدافع معها، بالإضافة إلى مجموعة أكبر تصل إلى 476 نوع من الطيور، كلها تساهم في ضبط التنوع الحيوي والأنظمة البيئية في هذا البلد. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارق أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: سأوحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: طلب منه أن يخبره عن القائد باريرا وعلاقته بابنته تشاندرا.
1: إنه يصر على الزواج من ابنتي، وقد أهرجني بزيارته المتكررة، ولا أدري ماذا أفعل.
2: وما هو موقف تشاندرا؟
1: إنها تكرهه، وزوجتي أيضا، وأنا أيضا أكرهه، ولكنني أخاف منه، فما زال له أعوان وأتباع.
2: إطمئن، ابنتك في أمان الآن، إطمئن.
1: ولكن إذا جاء وسألني عنها؟
2: قل له بأني لا أعرف أين هربت.
0: علم القائد باريرا بهروب تشاندرا، وقد كان ينوي خطفها حقا بحجة حمايتها في هذه الأحوال المضطربة، فأرسل جنوده للبحث عنها في بيت محمد.
3: افتحوا الباب! افتحوا الباب!
4: ماذا تريدون؟
3: معنا أمر من قائد الحامية بتفتيش البيت.
4: عما تبحثون؟
3: وكأنك لا تعرف. ابدأي!

0: لم يظهر محمد أي مقاومة، فساقه الجند إلى قلعة الميراني. ألقوه في زنزانة عدة أيام ثم أخرجوه، وبدأ الضابط فيرجس بالتحقيق معه.
1: أنت متهم بالعمل ضد البرتغال وتأييد الإمام ناصر.
2: ما هو دليلكم على ذلك؟
1: ماذا كنت تفعل في البصرة؟
2: أنا تاجر ابن تاجر، كنت أحمل بضاعة عمانية بعتها هناك واشتريت غيرها.
1: لماذا ذهبت إلى الهند؟
2: لم أذهب إلى الهند.
1: كيف عدت من البصرة إذن؟
2: عدت عن طريق الباطنة وتجولت في بعض المدن العمانية للبيع والشراء.
1: من أحرق مخازن المؤن؟
2: لا أدري، اسألوا صديقكم ناروتم، هو الذي أحرقه.
1: ولماذا يحرقها؟
2: أنت مسؤول الأمن في مسقط، وأعتقد أنك تعرف الجواب.
1: ما هي علاقتك بالتاجر ناروتم؟
2: كان صديقا لوالدي رحمة الله عليه.
1: لماذا هربت تشاندرا إلى بيتك؟
2: إنها خائفة من الخطف.
1: أها، من سيخطفها؟
2: القائد باريرا، وهل هناك غيره؟
1: شكرا لصراحتك، وأين هي الآن؟
2: رفضت بقاءها في بيتي فسلمتها لرئيس الجالية الهندية.
1: ولماذا لم تسلمها لنا؟ إنها من رعايانا.
2: وهل تقبل أنت أن تكون من رعايا الهند ومن رعايا عمان؟
1: لا طبعا، ونحن أيضا لا نقبل أن تكون من رعايا دولة أجنبية. هذا أمر مفروض عليكم.
2: ما دام الأمر كذلك فيمكنك أن تتحدث كما تشاء.
1: هل تعترف بالتهم السابقة؟
2: أي تهم؟
1: سفرك في مهمة رسمية من قبل الإمام ناصر إلى البصرة والهند.
2: أنا أرفض هذه التهم.
1: وتهمة حرق المخازن؟
2: أرفضها أيضا، ابحثوا عن الفاعل.
1: والتهمة الثالثة أنك حرطت تشاندرا على الهرب من بيتها، وفي هذا تحد كبير لقائدنا.
2: أنا لم أحرض تشاندرا على الهرب، بل جاءت من تلقاء نفسها وكان علي حمايتها.
0: وفجأة اقتحم القائد باريرا غرفة التحقيق.
1: سيدي القائد،
3: هل اعترف بالتهم؟
1: لا يا سيدي.
3: دعه لي، أنا سوف أكمل التحقيق، اذهب إلى عملك. أأنت تحب الفتاة تشاندرا وتتحداني؟
2: أنا أحب وطني قبل أن أحب تشاندرا.
3: أنت تعترف بحب تشاندرا إذن؟

0: الذي يمنعني من ذلك؟
1: ألم تعلم بأني سوف أتزوجها؟
0: وهل منعتك من هذا الزواج؟ تزوجها وارحل إلى البرتغال.
1: بل سوف أتزوجها وأبقى هنا، وأنت سوف تبقى سجيني ولن تخرج أبدا من هذه القلعة.

0: ألقى الحراس محمد في زنزانة معتمة دون طعام أو شراب، فاحتمل ذلك بصبر شديد. وفي إحدى الليالي بينما كان مستلقيا على الأرض العارية، سمع صوت باب الزنزانة يفتح، ويدخل عليه رجل يحمل شمعة مضاءة.
1: انهض انهض،
2: من أنت؟
1: أنا مراد.
2: مراد،
1: كنت أعمل حمالا في السوق وأعرف والدك رحمه الله.
2: أراك ترتدي لباس الجنود البرتغاليين.
1: لقد دفعتني ظروف الفقر والحاجة لأعمل معهم، وقد علمت أنك سجين هنا.
2: هل لديك شربة ماء؟
1: نعم، تفضل.
2: الحمد لله.
1: هيا بنا، لا وقت لدينا.
2: من أرسلك؟
1: الشيخ مازن، كي أنقذك من هذا السجن. هل تستطيع السير؟ سوف أساعدك، هيا بنا.
2: وأنت؟
1: سوف أهرب معك وألتحق بجيش الإمام، لقد كرهت الخدمة مع البرتغاليين.
0: ولكن عند الباب الرئيسي للقلعة أوقفهما الحارس.
3: جندي مراد، من معك؟
1: سجين.
3: وإلى أين تأخذه في هذا الليل؟
1: لقد أمر الكابتن فيرغس بنقله إلى قلعة سانت ماريا.
3: أرني الأمر.
1: أسرع أسرع يا سيدي، هناك زورق في انتظارنا.

0: الحمد لله على سلامتك يا محمد.
1: سلمك الله يا شيخ مازن، لقد عجلت في إطلاق سراحي.
0: أولا أنا في حاجة شديدة إليك هنا، وثانيا لست أأمن عليك هناك في السجن، فباريرا يخطط لقتلك، إنه يكرهك.
2: غضب باريرا أشد الغضب لهروب محمد، وعلم أن الشيخ مازن كان له دور في ذلك، فطلب الاجتماع به في مكان محايد.
3: أأنتم من ساد محمداً على الهروب من سجني؟
0: نعم أنا، لقد خالفتم شروط معاهدة بوشر التي عقدتموها مع الإمام حين قمتم بسجنه والتحقيق معه.
3: لقد قبضت عليه في مسقط، ومسقط ما تزال تحت سيطرتنا وحكمنا، ولو عاد مرة ثانية إليها لقبضت عليه.
0: يحق لمحمد في بنود المعاهدة أن يدخل ويخرج إلى مسقط متى ما يشاء.
3: لا يحق له بعد الآن، أبلغوه ذلك.
0: لقد أمر القائد باريرا بالقبض عليك يا محمد إن دخلت مسقط.
1: لا عليكم، سوف أنقل نشاطي وواجباتي إلى مطرح، فهي بعيدة عن عيونهم.
2: أيقن شبيكة أن بقاء تشاندرا في مسقط سوف يهدد مركز الجالية الهندية وسيجعل أباها في قلق دائم، ولذلك فقد قام بنقلها إلى بيت له في مطرح. علم القائد باريرا بما فعله شبيكة عن طريق جواسيسه، فأرسل يستدعيه.
3: أين تشاندرا؟
4: تشاندرا في مكان آمن.
3: أتاني بأنك قد أبعدتها عني؟
4: نعم أيها القائد.
3: لماذا؟
4: الأمر قد شاع بين الناس، وهذا يسيء لسمعتكم وسمعة الفتاة.
3: لكني أريد الزواج منها.
4: يا سيدي، الجالية الهندوسية في مسقط كلها ترفض هذا الزواج.
3: لا تنسوا أنكم تحت حمايتنا وأنتم رعايا برتغاليون الآن.
4: عليكم إذن أن تحموا سمعة هذه الجالية ولا تسيئوا إليها.
3: هل تقصد أنني أسيء إلى سمعتكم؟
4: أعتقد أن المكتب السياسي يوافقني على هذا الرأي.
3: أتهددني؟ مع السلامة.

في الأسبوع الأول من شهر ربيع الأول من عام 1050 للهجرة الموافق لعام 1648 للميلاد، وبينما كان الإمام ناصر يعد العدة لمتابعة التحرير والنضال، اختاره الله سبحانه وتعالى إلى جواره بعد أن سجل صفحات مشرقة مجيدة في تاريخ عمان. كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

0: إذاعة سلطنة عمان. أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة من أسلوب حياة.
2: أهلا بكم مستمعينا، ولنعيش اللحظة، فالأمس لا يعود، ولا نقيد أنفسنا بأثقال غير مرئية تمنعنا من الوصول إلى أهدافنا، ولنعيد ترتيب أولوياتنا، ولنعرف المعنى الحقيقي للسعادة،
1: ولنعيش حياتنا بطريقة متزنة في أسلوب متزن، لا نفكر بالماضي الذي رحل، بالعكس نقبل على الحاضر بطريقة مشرقة بنجاحاتنا في الحياة، ولنجعل من الغد مزهر بإنجازاتنا الرائعة.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، وهذه تحية من طاقم العمل. معكم في الإعداد طماضر بنت سالم الوهابي،
1: وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي،
2: وهذه تحيات المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
1: أهلا بكم.

0: أسلوب حياة.
1: لك سيدتي.
2: في فقرة لك سيدتي اليوم نناقش موضوع التوازن والاعتدال ودور المرأة في تحقيق هذا التوازن وتحقيق معادلة السعادة في حياتها وهي تستعد لزواجها بعد أن اختارت من يكون شريك حياتها.
3: فالمرأة الواعية هي التي تختار أن تكون دائما معتدلة في خياراتها حتى تمنح حياتها الزوجية الاستقرار، ومهما كانت ضغوطات المجتمع فالمرأة الحكيمة من تختار ما يديم لها السعادة في حياتها الزوجية. حتى نتحدث عن أهمية الاعتدال والاتزان في حياة المرأة، يسعدنا أن تكون ضيفتنا الكريمة اليوم الأستاذة نجلاء بنت محمد المياحي، وهي كوتش ومدربة معتمدة في تطوير الذات ومقياس هيرمان لأنماط التفكير. أهلا وسهلا بك عزيزتي نجلاء.
4: أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. في البداية يسعدني أني أتقدم بجزيل الشكر لإذاعتكم الكريمة على هذه الاستضافة. الشكر موصول لفريق العمل والقائمين على هذا البرنامج أنه يتيحوا هذه المساحة الهادفة للحديث عن موضوع يمس كل أسرة وكل شاب وفتاة مقبلين على الزواج. شكرا لكم مرة أخرى.
2: واجبنا. في البداية قبل أن تبدأ المرأة حياتها الزوجية، إيش هي أهم الأمور التي ينبغي أن تهيئ المرأة نفسها لها نفسيا فكريا عاطفيا؟
4: من منظور الشخصي أهم استعداد قبل الزواج ليس هو تجهيز المنزل ولا مصاريف الاحتفالات، هو تجهيز النفس. المرأة تحتاج أن تهيئ نفسها، خلنا نقول على ثلاث مستويات: التهيئة النفسية والفكرية والعاطفية. التهيئة النفسية أنه الحين هي راح تنتقل من مرحلة إلى مرحلة جديدة، وهذه المرحلة الجديدة تتطلب الصبر، المرونة، تحمل المسؤولية. الحياة الزوجية ما راح تكون مثالية مثل ما تصور في وسائل التواصل، هي فيها تقلبات، فيحتاج كثير أنها هي تهيئ نفسيا. وأيضا التهيئة الفكرية، كيف يكون التهيئة الفكرية؟ هي تكون من خلال فهم طبيعة الرجل، وكيف هذا راح يكون عن طريق تعلم مهارات معينة مثل مهارات الحوار، إدارة الخلافات، لأنه أغلب المشكلات ما تنشأ من الاختلاف إنما من طريقة التعامل معهم. وأيضا لما نتكلم عن التهيئة الفكرية، يعني كثير مدربين قائمين وخاصة المختصين في مقياس هيرمان يتحدثوا عن أنماط التفكير، فجميل جدا أي وحدة مقبلة للزواج تأخذ هذه الكورسات والورشات. التهيئة العاطفية أيضا نتكلم عن علاقتها، العلاقة تكون دائما في مودة واحترام وثقة، ما يكون في توقعات عالية ومقارنات بالآخرين، لأن الزواج الناجح يبدأ عندما يكون طرفان مستعدان للتعلم وليس عندما يعتقدان أنهما يعرفان كل شيء.
3: جميل. موضوع تحقيق التوازن والاعتدال في يعني في مجريات الحياة بشكل عام موضوع مهم، يعني ليس فقط للمرأة أو للرجل المقبل على الزواج، بالعكس هو ممكن نعتبره بعد أسلوب حياة، أن الإنسان يكون دائما معتدل ومتوازن في تفكيره في حياته بشكل عام، لا إفراط ولا تفريط. لكن أعتقد أنه يأخذ حيز مهم جدا بالنسبة لي خاصة المرأة اللي مقبلة على الزواج، كيف تحقق هذه المعادلة بين أحلامها الشخصية بين طموحها الشخصي وبين أكيد أنها داخلة على حياة جديدة ولديها مسؤوليات جديدة، أكيد بدون أن يطغى أكيد جانب على آخر.
4: التوازن هو هنا يعني ما يعني أنه المرأة تتخلى عن أحلامها ولا أن تنشغل بها على حساب أسرتها، إنما يعني إيش؟ أنه يكون عندها حسن ترتيب الأولويات. يعني يمكن تكون المرأة زوجة ناجحة، أم متميزة، موظفة، رائدة أعمال، إذا وجدت التخطيط والحوار والدعم المتبادل مع شريك حياتها. ومهم جدا منذ بداية الزواج أنه يناقش الزوجان أهدافهما المستقبلية، يعتبر أن كل منهما نجاحا لآخر، النجاح للأسرة كلها.
2: نعم، إذن كل هذا أكيد ما يأتي إلا بالحوار والتفاهم منذ الأيام الأولى حتى تنبني هذه العلاقة القائمة على المودة والاحترام. طيب، كيف تتعامل المرأة بحكمة مع الاختلافات اللي يعني تكتشفها لاحقا بينها وبين شريك حياتها، دون ما أنها تخلي هذه الاختلافات تتحول إلى خلافات تؤثر على استقرار الأسرة؟
4: هو الاختلاف أمر طبيعي، بل هو صحي. كل إنسان له شخصية وطريقة تفكير مختلفة. المشكلة ما تكون هنا في الاختلاف، إنما إنه يتحول إلى صراع. الحكمة تكون اختيار الوقت المناسب للنقاش، عدم اتخاذ القرارات أثناء الغضب، التركيز على حل المشكلة لا على لوم الشخص. من المهم أيضا إنه المرأة تدرك إنه التنازل أحيانا ليس ضعفا، هو قوة يحافظ على هذه العلاقة لما يكون الهدف هو استقرار الأسرة. من ضمن الورشات اللي احنا نقدمها في مقياس هيرمان، نتحدث عن هذا الموضوع بالضبط، يعني كيف هذا أنماط التفكير يأثر على الحياة الزوجية. لأنه لو المرأة ما تعرف زوجها كيف يفكر، إيش نمط تفكيره، هنا تصير كثير خلافات. لأنه احنا عندنا 4 أنماط. الحين لما نتكلم عن النمط التحليلي، هو لما تعرف انه زوجها دائما يبحث عن المنطق والحقائق، هي بتشوف انه هذا الطرف بارد شوي. اذا كان يهتم بالنظام والالتزام، يفسر انه هو متحكم. واذا كان عاطفي، يحتاج الى الاهتمام والتقدير، يأثر في تجاهل مشاعره. والنمط الإبداعي اللي هو يحب التجديد والحرية ويرى شريك، هذا غير مستقر وغير منظم. هذه الاختلافات هي ليست مشكلة بحد ذاتها، هي تصير تحدي لما ما يكون في فهم لكل طرف. فضروري جدا أنه نحن نفهم الطرف الآخر عشان يكون في هنا حكمة.
3: أيضا في بعض الأحيان نجلاء، قد تتأثر الحياة الزوجية بالمقارنات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فكيف تحمي المرأة نفسها وأسرتها من هذه التأثيرات؟ يعني لا تظل دائما مرتبطة بأنها تتابع يعني حياة الأزواج من خلف هذه الشاشة.
4: سؤال جدا جميل. وسائل التواصل هي دائما تعرض أجمل اللحظات، لكنها ما تعرض الحياة الحقيقية. المقارنة المستمرة يخلق شعور دائما بعدم الرضا، ويجعل الإنسان يغفل عن النعم اللي هو يعيشه. ننصح كل امرأة أن تقارن نفسها بما كانت عليه بالأمس، لا بما تراه على شاشة الهاتف. لأنه السعادة الحقيقية ما تقاس بعدد الصور أو المظاهر، إنما بجودة العلاقة داخل المنزل.
2: نعم. طيب أستاذة، يعني نتحدث أيضا عن دور المرأة في ترسيخ ثقافة الاعتدال في الإنفاق والابتعاد عن المظاهر والتكلف، خاصة في بداية الحياة الزوجية، فكيف تقوم المرأة بذلك في ترسيخ ثقافة الاعتدال في الإنفاق والابتعاد عن المظاهر؟
4: دور المرأة هنا جدا جدا مهم، لأنه في بداية الحياة الزوجية يحتاج إلى الحكمة أكثر من المظاهر. استقرار المالي هي أهم عوامل استقرار الأسري، لذلك من الجميل أنه يتفق الزوجان منذ البداية على ميزانية واضحة وأهداف مالية مشتركة. ثقافة الاعتدال ما يعني الحرمان، إنما تعني أن ننفق بوعي ونميز بين الحاجة والرغبة.
2: جميل.
4: وأعتقد أنه أجمل بيت ليس الأكثر فخامة، بل الأكثر طمأنينة.
3: جميل، شكرا لك يا عزيزتي نجلاء. إن شاء الله نتمنى يعني اللي كل فرد من أفراد الأسرة أنهم يحققوا هذا الاتزان الداخلي أولا، وأكيد راح ينعكس هذا خارجيا على حياتهم وأسلوب حياتهم، وتحديدا على المرأة المقبلة على الزواج أنها تحقق هذا الاتزان في كل تفاصيل حياتها حتى تعيش حياة زوجية إن شاء الله ناجحة.
4: آمين آمين.
3: العزيزة نجلاء بنت محمد المياحي، كوتش ومدربة معتمدة في تطوير الذات ومقياس هيرمان لأنماط التفكير، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك.
4: شكرا شكرا لكم. أحب أختم برسالة لكل شاب وفتاة مقبلين على الزواج: ما تبحثوا عن شريك حياة كامل، ابحثوا عن شريك يؤمن بالحوار، يحترم الاختلاف، يستعد للنمو معكم. الزواج ليس نجاح يوم واحد، نجاح يبنى كل يوم بالمودة والرحمة والصبر والاحترام. أدعو كل المقبلين على الزواج أنهم يستثمروا في التأهيل قبل الزواج، كل ساعة نتعلم فيها مهارة، سواء كان في التواصل، إدارة الخلافات، توفر علينا سنوات من المشكلات. شكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة. أسأل الله أن يرزق شبابنا وفتياتنا حياة زوجية يسودها السكن والمودة والرحمة، وأن يديم على أسرنا ومجتمعنا الأمن والاستقرار.
2: آمين. شكرا. يا رب. شكرا لك.

0: بين بريق الزجاج ونفحات العطر تولد حكاية صامتة ترويها ريشة مبدعة. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم في فقرة طموح ونجاح، وكما عودناكم في هذه الفقرة نسلط الضوء على شبابنا المبدع في مجالات الحياة المختلفة.
1: ويسعدنا اليوم أن نرحب في الاستوديو بالفاضلة ريام بنت ناصر بن علي المعمرية، وهي مهتمة بالفن التشكيلي والرسم على الزجاج. أهلا وسهلا بك ريام.
2: أهلا فيكم، شكرا.
1: بداية نتكلم عن رحلتك مع الفن التشكيلي، متى اكتشفتي أن الرسم ليس مجرد هواية بل هو ربما شغف ورسالة؟
2: أيوة نعم، طبعا البداية كانت مثل بداية أي طفل يمتلك هواية الرسم، بالأخص البنات. فكانت عندي هواية الرسم، بديت تدريجيا أني أنمي هذه الهواية إلى أن تحولت إلى موهبة. طبعا والدي اكتشفوا أنه عندي موهبة الرسم، مش مجرد هواية، أني أنا أقدر أطور من هذه الموهبة، أقدر أستثمرها، أقدر أني أبدع بشكل أكبر. فبديت أني أمارس، أتعلم أنواع أكثر من الفن، لين وصلت لمرحلة أني خلاص بديت أوظف هذا الفن في حياتي اليومية، في أشغالي وأعمالي وهكذا.
0: ريام، لك بصمة مميزة في رسم اللوحات الفنية، لو توضحينا وللمستمعين الكرام متى انتقلتي من موضوع الهواية في رسم اللوحات إلى موضوع أنك أنت ترسمي على الزجاج وعلى زجاج العطور تحديداً، وينتقل الموضوع لك يعني وينتقل لك الموضوع أو يصبح الموضوع عندك كتجارة بسيطة؟
2: نعم، طبعا الرسم على لوحات كان من بداية مبكرة جدا، تقريبا قبل 8 سنوات.
0: نعم.
2: بس الرسم على العطور بدأ قبل فترة قصيرة جدا، تقريبا شهرين، ولكن نال إعجاب واسع، لله الحمد نال تفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي. فكانت البداية سريعة وغير مخطط لها، ولكن الحمد لله نالت على الإعجاب الجماهير وتفاعل وطلبات واسعة إلى أن توسع الموضوع.
0: جميل.
2: أيوة، فأنا ما كنت مخططة أني أنا أسوي بزنس وأستقبل طلبات بهالكمية، ولكن ممتاز. الحمد لله بما أن دخلت في الموضوع قلت خلاص أني أنا بخوض في هذا الموضوع وبستغل الفرصة اللي وصلت لين عندي، وبستقبل طلبات أكثر، بنمي الموضوع إن شاء الله وبطوره أكثر.
0: وكنت تبيعي لوحاتك قبل هذه الفترة؟ يعني بديت البيع والتجارة مع الرسم على الزجاج. أيوة. زجاج العطور تحديدا.
2: نعم بالضبط.
0: كيف بديتي؟ كيف انطلقتي في وسائل التواصل الاجتماعي؟
2: بديت أول شيء كان عندنا عرس لأحد الأقارب، طلبت منها أني أنا أريد أجرب الرسم على زجاجات العطور، فقلت لها أنا برسم لك على زجاجات العطر الخاصة في العرس. فرسمت لها وصورت ونشرت فيديو مقطع على الانستغرام، تفاجأت ان المقطع نال تفاعل كبير جدا، وبدأت تنهال علي الرسائل ان كيف نطلب، كيف آليات الطلب. ففتحت المجال للطلب وبدأت استقبل طلبات. بعدها بفترة وصلتني طلبية، فقررت اني اريد اصور هذه العطور وانشرها في مقطع في الانستغرام، فرسمت عليها وصورتها ونشرت الفيديو ونال إعجاب كبير جدا أكثر من الفيديو السابق.
0: ممتاز.
2: صار التفاعل أكثر، الناس حبوا الرسم أكثر بكثير من العطور السابقة.
0: جميل.
2: بدأت
0: اخترتي ألوان ربما مناسبة تتناسب مع
2: هو بالفعل هو زجاج. كان طلب خاص للزبونة، هي اختارت الألوان، هي اختارت الرسمة، وأنا طبقتها على حسب الفكرة اللي هي تريدها.
0: جميل. لفتني شيء فيها وعد، إنها صنعت الفرصة.
1: نعم.
0: يعني بدل ما إنها تنتظر إن الفرصة
1: تجيها، صح،
0: صنعت الفرصة بفكرة بسيطة وتوسعت. وشو اسم صفحتك بس عشان
2: هي كانت وضح. صفحة شخصية، حساب شخصي، ولكن كنت أنشر فيه كل ما يتعلق بالفن.
0: نعم.
2: مشاركاتي الفنية في المعارض ولوحاتي ورسمي وأعمالي. فقررت أن أريد أني أسوي موضوع العطور، رسم على العطور في نفس الصفحة بسبب التفاعل الكبير.
1: أيوة. فالحين صارت صفحة عامة يعني.
2: أيوة، صفحة شخصية وبزنس. اسم صفحتي على الإنستغرام هي ريام، حسابي الشخصي حولته لحساب بزنس أستقبل فيه الطلبات، وعملت هايلايت خاص للرسم على العطور باسم Art by Ryam.
1: طيب نتكلم أكثر عن أهم مشاركاتك وأهم المحطات اللي شاركت فيها. اللي قد يكون يعني أبرزها وكان فيها ظهورك أكثر؟
2: نعم طبعا بدايتي في أني أنمي هذه الموهبة وأني أستغلها في المعارض وأشارك في معارض أكثر وهكذا، كانت في 2024. أول معرض شاركت فيه كان معرض الفن المعاصر في محافظة ظفار في عام 2024، كانت هذه بدايتي في المشاركات الفنية. بعد معرض ظفار شاركت في كذا معرض في جهات مختصة، معارض داخلية في السلطنة، وكان أهم حدث بالنسبة لي في سنة 2025 هو مشاركتي في معرض فن مسقط في شهر نوفمبر، فمن هنا بدأت الانطلاقة وبدأ حسابي أكثر في الإنستا ينال تفاعل أكثر وأعمالي تنتشر بشكل أكبر.
1: طيب يعني نتكلم بشكل عميق عن موضوع الرسم على الزجاج، يعني كيف بالإمكان أنك ترسمي على الزجاج بكل هذه الدقة؟ يعني نعرف أن التعامل مع اللوحات قد يكون أسهل من التعامل مع الزجاج، فنتكلم كذا يعني كم الوقت اللي تستغرقي حتى ترسمي على الزجاج؟ إيش الأشياء اللي مثلا يعني تساعدك في أنك مثلا تختاري لون معين، فكرة معينة كذا، لو تكلمينا عن التفاصيل.
2: طبعا بالنسبة حق دقة الرسم على الزجاج كان صعب، ما كان سهل بالنسبة لي أول تجربة للرسم على الزجاج، ولكن الحمد لله من تقريبا ثاني تجربة بديت أتعود على التفاصيل الصغيرة. طبعا الأدوات تساعد مثل الفرش الصغيرة المخصصة للتفاصيل، فهذه الأشياء ساعدتني. بالنسبة حق ألوان اللي أختارها للرسم على الزجاج ونوع الرسمة مثلا، أكثر شيء غالباً يعتمد على طلب الزبون نفسه، فبعض الطلبات تكون مثلاً مناسبة لثيم الزواج، مثلاً ورود خاصة يطلبها الزبون يريد مني أرسمها، في بعض الزبائن يرسلوا لي صور جاهزة يريدوني أني أطبقها تماماً على العطر، في بعض الزبائن يوصفوا لي الألوان والشكل اللي يريدوا أنا أترجم وصفهم على زجاجة العطر.
1: ممتاز. طيب هل في يعني توسع أكثر في هذا المجال بأنك في يوم من الأيام ممكن تنتقلي من الرسم على الزجاج إلى رسم مثلا على القماش، على هدايا، على فكرة يعني أخرى جديدة؟
2: أكيد بالطبع أن الفكرة ما بتتوقف إلى هنا وبتتطور أكثر. في خطط إن شاء الله أني أتعلم أدخل دورات للرسم على القماش لأن ما عندي خبرة مسبقة فيه، فأريد أتعلم لأن وصلتني كثير عروض للرسم على القماش، أن يريدوا أن تعاونات مع براندات خاصة مثلا بالعبي خاصة بالملابس، ففيني إن شاء الله أني أتعلم وأتوسع أكثر، مش بس في القماش، في أشياء ثانية مثل الأحذية، خوذ السباق، شو جمع
3: أيوة صح
1: أذكريها كمفرد
2: من وين أعيد؟
3: أيوة
1: في فكرة أنك تتوسعي.
2: أيوة في فكرة ونية أني أتوسع أكثر مش بس على الرسم في القماش، أيضا الرسم على الأحذية، الرسم على خوذة سباق مثلا أو خوذة دراجات، في كذا يعني عنصر ممكن أني أنا أرسم عليه مش بس الرسم على الزجاج حسب طلبات الزبائن. بعد كثير توصلني اقتراحات إن مثلا ممكن تجربي ترسمي على هذا الشيء، ممكن كذا، فإن شاء الله في توسع وتطور في الموضوع
1: بإذن الله.
4: كلمة أخيرة اليوم أريام توجهيها لكل من يسمعنا، خاصة الشباب والشابات اللي عندهم فكرة إنهم يعملوا أي مشروع أو فكرة بس مترددين إنهم كيف يبدأوا ويخافوا من موضوع رأس المال. أنت أعتقد بديتي يعني بفكرة بسيطة ورأس مال بسيط والحمد لله قدرت إنك تتوسعي.
2: رسالتي للشباب اليوم أن الفشل الحقيقي هو أنك ما تجرب. التجربة حتى لو كانت فاشلة هي بحد ذاتها نجاح، أن الشخص يجرب، يخاطر، يحاول يفهم، يحاول أنه يكتشف، هذا نجاح حتى لو ما وصلت لنتيجة. فرسالتي للشباب أن حاولوا، جربوا، اختلقوا الفرص حتى لو ما كانت موجودة فرصة لديكم، وبشكل مخصص للفنانين، في فنانين كثير يخافوا أنهم يظهروا على وسائل التواصل الاجتماعي مثلا، مترددين أن فنهم ما ينال إعجاب الجمهور، فأنا أريد أوصلهم رسالة. وهذا كلام قال أحد الفنانين المشهورين، أن ليس على الفن أن يكون جميلا، ولكن عليه أن يشعرك بشيء ما. فرسالتي للفنانين أن حاولوا وجربوا، ممكن أن فنكم يلفت أحد الأشخاص أكيد.
1: شكرا لك الفاضلة ريام بنت ناصر بن علي المعمري، صاحبة مشروع Art by ريام. يعطيك العافية وكل التوفيق لك.
2: الله يعافيك، شكرا على الاستضافة.

0: أسلوب حياة،
1: صحة وحياة.
2: في صحة وحياة، في كثير من الأحيان الاستخدام الغير الواعي للأدوية قد يحولها من وسيلة للشفاء إلى سبب لمضاعفات صحية غير متوقعة. في كثير من الأشخاص فاطمة يتناول الأدوية بشكل عشوائي، أو يجمع ما بين الأدوية، بين مكملات غذائية، بين أعشاب، من دون ما يلجأ إلى مختص،
3: أو يوقف الدواء فجأة، خاصة المضادات الحيوية. ويعني كما نعلم جميعا أن لها تأثيرات سلبية قد لا يأخذها البعض بمحمل الجد، أو حتى توقيت تناول الدواء.
2: نعم.
3: قبل الطعام، بعد الطعام، كل هذه الأمور لها اعتبارات وأمور يعني يجب أن تأخذ بالحسبان حتى يحافظ الإنسان على أكيد حياته وصحته.
2: للمعرفة أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بالصيدلانية هدى بنت حمد بن سالم الحارثي، وهي الصيدلي استشاري بمركز سلامة الدواء. أهلا وسهلا بك هدى.
4: أهلا وسهلا عزيزتي، يا مرحبا، وشكرا للإضافة وإن شاء الله يكون الموضوع بإذن الله يعني مثري للمستمعين
2: بإذن الله. إن شاء الله. نتكلم وإياك هدى عن المقصود بالتداخلات الدوائية وما أبرز أنواعها.
4: التداخلات الدوائية هي جزء من العلوم الأدوية، وهي عبارة عن حدوث تأثير غير متوقع من الدواء عند استخدامه مع دواء آخر، أو مثلا طعام أو الأشربة، أو سبحان الله مثلا الأعشاب، أو حتى كذلك المكملات الغذائية. فهذه التداخلات قد تزيد من فعالية الدواء نفسه أو تقللها، فبالتالي المريض ما يستفيد من العلاج اللي يستخدمه، أو أنه ممكن يعمل أثار جانبية غير مرغوبة.
2: نعم.
4: ممكن تكون هذه الأثار سبحان الله شديدة ويعني تحتاج تدخل من الطبيب مباشر، أو قد تكون أثار بسيطة وتروح مع الاستخدام اليومي.
2: طيب إيش أكثر الأسباب اللي تخلي الشخص أنه هو يعني من خلال تناوله للأدوية يحدث فيه مثل التداخلات الدوائية بين الأدوية اللي يأخذها؟
4: أكثر الأسباب هي وجود عدة أدوية مع المريض، يعني بمعنى المريض قد يكون يروح من عيادة لأخرى، من طبيب لآخر، فتكون عنده كثير من الأدوية، فبالتالي لما الطبيب يعطيه الأدوية الجديدة هو ما عارف عن تاريخه السابق. كذلك مثلا أن يستخدم أعشاب مباشرة بدون ما يبلغ الصيدلي أو يبلغ الطبيب، فهذه من الأسباب. غير عن كذا أن أساسا بعض المرضى هم عندهم بعض القصور في وظائف مثلا الكبد، وظائف الكلى، فتصوري يعني مجموعة أدوية توصل إلى 7 أو 10 أو 13 أحيانا من الأدوية المزمنة، والمريض بهذه الحالة الطبية، فمن يعني من المتوقع أن تكون بعد بعض التداخلات. مع العلم يعني أن التداخلات مثل ما خبرتك قد تكون أحيانا واضحة للمريض، وأحيانا تكون مو واضحة، تظهر فيما بعد، فهمت علي؟ وكذلك أنه يعني يكون المريض أساسا ياخذ على فتره مؤقته بعض المضادات، وهو ما يعني ما يبلغ الطبيب انه انا عندي هذه اللسته من الادويه، فتحدث المضاعفات بدون ما يعني يخبرهم.
3: نعم. من هم اكثر الاشخاص اللي ممكن يكونوا عرضه لهذه التدخلات الدوائيه؟
4: التدخلات الدوائيه هي معروفه انه تكون كثير مع المرضى كبار السن اكثر، لانهم هم اساسا ياخذوا كثير من الادويه المزمنه، مثل ما ذكرت قبل أنه ممكن أحيانا لسه الأدوية توصل إلى 13 دواء، يعني هذه بعض الحالات اللي تيجي الماكسيمم، بعضهم قليل. فبالتالي المرضى اللي كل ما كثر عندهم الأدوية كل ما كان فرص التداخلات كثيرة إذا لم يتم التعامل معها من البداية بطريقة صحيحة. وكذلك يعني مثلا عندك مرضى السكري، مرضى ارتفاع الضغط الدم، أو سبحان القلب، الكلى، هذولا يعني كذلك يعني يتأثر بالتداخلات لأنه عندهم أردي قصور في بعض الوظائف، فإذا أخذوا أدوية تتداخل مع بعض بالتالي العرضة للآثار الجانبية قد تكون أيوة.
2: نعم.
4: وكذلك هي في مشكلة هي موجودة للأسف يعني في المجتمع واللحظة، أن المرضى يظلوا يتابعوا مع أكثر من جهة علاجية، يعني يروح الخاص، يروح العام، يروح برا، على برا البلد، تعرف الحين السياحة العلاجية كثيرة.
2: نعم.
4: فتلقي عندك كثير من الأدوية، قد يكون البعض ضروري، قد يكون البعض لا. يعني هنا بعد رسالة يعني نوجهها للمجتمع، إنه ضروري تبعوا يعني جهة معينة، إلى مثلا واحد يخلك ما يرتاح معها خلاص تبدأ رحلة علاجية في مكان ثاني، بس دائما يكون الطبيب أو الصيدلي
3: على
4: عنده قائمة أيوة نعم. على علم بالأدوية
3: نعم.
4: لأن عد إخفاء بعض التاريخ الطبي هنا بعد إشكالية.
3: إذن واحدة من أبرز أسباب التداخلات الدوائية أن المريض نفسه ما يكشف للطبيب إيش الأدوية اللي هو يعني ياخذها في الوقت الحالي، وهذا هذا نعم. الأمر طبعا أكيد سبب إشكالية كبيرة على المدى
4: نعم
3: البعيد.
4: نعم عزيزتي بالفعل فإحنا دائما يعني نظل نسألهم بطريقة وأبو أخرى، نحاول حتى نغير صيغة السؤال، يعني إيش من الأدوية اللي معك، إيش الأدوية المزمنة اللي تأخذها. للأسف البعض يعني ما يذكر ما يقول يعني بينما يكون عندهم أدوية قوية مثل يعني مسيلات الدم، هذه أدوية معروفة عالميا أنه كثير ننتبه لما يأخذها مع أدوية أخرى لأنه قد تؤثر يعني سلبيا على صحته.
3: إذا
4: تفاجئ أن المريض ما يقول لك
3: صحيح.
4: رغم أنه الحين يعني الوقت الحالي كثير معانا يعني التكنولوجيا تساعد أن الواحد يحتفظ بأسماء أدويته، يحتفظ بصورها مثلا في أجهزتهم في الموبايل، يعني بحيث سهل وين ما يروح يكون عنده صورة من الأدوية.
3: نعم. إذن التاريخ الدوائي بالنسبة للمريض مهم جدا أن يعني يكشفه للطبيب يعني المختص حتى يستطيع أن يقرر الدواء المناسب وإيش الدواء اللي يستمر عليه وإيش الدواء اللي مفروض أنه يوقف.
4: نعم.
2: طيب إيش الآثار الجانبية أو المضاعفات اللي قد تنتج بعد أخذ هذه الأدوية بشكل عشوائي؟
4: والله من الآثار الجانبية هي كثير أنها تعتمد على حجم قوة هذا التداخل، لأنه ببساطة نقدر نقول ما كل تداخل دوائي هو نعتبره تداخل شديد ويحتاج تدخل الطبيب والصيدلي، يعني مو كلهم، بعض التداخلات جدا بسيطة ممكن يعني المريض يتحملها يوم يومين كذي، أعراض جانبية بسيطة وتروح مثل دوخة، يمكن أعراض بسيطة على المعدة، ولكن البعض لها تداخل كبير وتستدعي تدخل طبي على طول. كذلك مثلا بعض الأعراض أنها تؤدي لانخفاض أو ارتفاع في الضغط الدم أو العكس على مستوى السكر كذلك تأثر عليه، أو يصير نزيف خاصة عند المرضى اللي هم يأخذوا مسيلات الدم وما يبلغوا الصيدلي أو الطبيب عن أدويتهم، ممكن تأثر على النزيف يعني معاهم، أو يكون العلاج بصفة عامة اللي هو يأخذه ما يستفيد منه. هذا يعني أبسط شيء نقوله أنه ضعف يضعف فعالية الدواء اللي يأخذه، فبالتالي ما بيكون فيه سيطرة على المرض. كذلك في ممكن تؤدي بعض الأعراض الشديدة للتداخلات إلى تسمم دوائي في جسمه، تؤثر على الكبد مثلا على الكلى، ممكن نستدعي دخوله في المستشفى. لكن لو إحنا تكلمنا على يعني مريض موجود أوردي في المستشفى وإحنا نعرف أنه هو على اثنين من الأدوية لهم تداخلات أدوية شديدة، كونه موجود في المستشفى شوي يسهل الأمر من ناحية إحنا نقدر نتابعه. يعني هو يعني إحنا نحس بأمان هو موجود، فنعمل الفحوصات اللازمة إلى ما نتأكد أن أموره طيبة وأنه ما عنده تداخلات يعني جانبية.
2: إذن خلنا نقول يعني المريض ممكن أنه يحمي نفسه، ولكن من خلال يعني أنه يتبع خطة معينة في تناول الأدوية، من خلال أيضا استشارته للطبيب أو الصيدلي حتى يضمن الاستخدام الآمن للأدوية. فنتكلم أيضا عن جانب خلنا نقول التوعية والاهتمام أيضا من قبل الأطباء في المراكز الصحية المستشفيات، أو حتى اللي نتعامل معهم في الصيدليات، اللي هو في تقديم الخطة المناسبة لتناول الأدوية في حال كان ممكن أنه تصير نوع من التداخلات فيها.
4: أيوة. إذا فرضا المريض بصفة عامة يحس دائما عنده مشكلة في يعني الوظائف الحيوية، مثلا أنه صعوبة التنفس أو شيء جديد طلع له طرأ ليه ما متعود من السابق، وخاصة هذه الأعراض الشديدة جات بعد إضافة دواء جديد، فهو كثير مهم أنه يرجع
3: يفصح. أيوة يفصح عن أيوة. الموضوع نعم.
4: بالضبط، مثلا صعوبة التنفس، تورم في الوجه أو اللسان، أو طرح جلدي مثلا، أو إغماء أو نزيف غير طبيعي، فهذا ضروري أنه يراجع للطبيب ويذكر أنه أنا بديت الدواء الجديد دواء معين يأخذه معه. كذلك مثلا سبحان الله دوخة شديدة، نحن نتكلم عن حاجة يعني واضحة بشدة، مو شيء بسيط، متكرر
3: نعم.
4: نعم اضطرابات ضربات القلب، انخفاض شديد، فهو يعني يرجع للطبيب ويوضح له أنه في الفترة المعينة مثلا من أسبوع أنا بدأت دواء جديد وهذه الأدوية السابقة.

0: المريض أنه
1: بالضبط.
0: يستخدم الدواء بشكل آمن. خالص الشكر والتقدير لك الصيدلانية هدى بنت حمد الحارثي، صيدلي استشاري بمركز سلامة الدواء، على كل هذه المعلومات
1: العفو
0: الثرية،
1: العفو عليك
0: ونتمنى
1: شيء.
0: أكيد السلامة والصحة لجميع
1: آمين
0: مستمعينا.
1: آمين.
0: شكرا
1: العفو
0: لك.
1: العفو.

0: مستمعينا، في نهاية هذه الحلقة نتمنى أننا قدمنا لكم كل ما هو يفيدكم ويقدم لكم الفائدة العلمية الكبيرة من خلال المعلومات التي قدمناها لكم في فقراتنا المتنوعة. كونوا بخير حتى نلقاكم في الحلقة القادمة.
1: التفاصيل الصغيرة تصنع فرقا كبيرا. نتمنى أن تكون اليوم المعلومات اللي قدمناها قد شكلت لديكم حصيلة جيدة في معلوماتكم وأيضا في زيادة وعيكم بتفاصيل الحياة المختلفة.
0: تقبلوا تحيات طاقم العمل، كانت معكم في الإعداد تناظر بنت سالم الوهابي،
1: وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي،
0: وهذه تحيات المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
1: حتى نلتقي بكم الأسبوع المقبل، لكم منا خالص الود والتقدير. إلى اللقاء.

0: مسرحيات خالدة. بطولة رشا البلوشية، أحمد درويش، نجاة سعد، هلال الهلالي، نور البادية، زهى قادر، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، عائشة البلوشية، جنان العيسى، مريم الفارسية، بالاشتراك مع الفنان صالح القاسمي والفنان أنيس الحبيب. التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي. المخرج المساعد حمد الوردي. مسرحيات خالدة. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
1: جوهر القضية
2: ناظم حكمت.

0: ناظم حكمة شاعر تركي، ولد عام 1902 لعائلة ثرية تركية، وقد عارض النظام الإقطاعي الذي كان سائدا في تركيا آنذاك، وانضم إلى حركة كمال أتاتورك التجديدية، ثم عارض النظام الذي أنشأه أتاتورك. بعدها دخل السجن أكثر من مرة، ثم ذهب إلى الاتحاد السوفيتي وعاش هناك.
1: كتب ناظم حكمة الشعر والمسرح، وتميز شعره بالبساطة والعمق، وقد أثر في العديد من شعراء الوطن العربي، ومن أشهرهم عبد الوهاب البياتي ومحمود درويش ونزار قباني والعديد من شعراء العامية.
0: ترجمت قصائده إلى معظم لغات العالم، وقد حصل على العديد من الجوائز العالمية، ويعتبر ناظم حكمة من أبرز شعراء القرن العشرين، وقد نال شهرة عالمية. كما كتب المسرح، ويعد واحدا من بين أهم المسرحيين الأتراك الذين أبدعوا في مجال المسرح، وقد اتخذ المسرح وسيلة للنقد ومقارعة الظلم، وأصبحت مواقفه الجريئة مثالا يقتدى به. ومن أقواله الشهيرة: إذا لم تحترق أنت ولم أحترق أنا، فمن أين يأتي الضياء؟
1: توفي ناظم حكمة عام 1963. من أعماله المسرحية: الجمجمة، الرجل المنسي، فرهاد، سيف دمقليس، جوهر القضية.
0: مسرحية جوهر القضية، كان المدير في مسرحية جوهر القضية متواضعا جدا، يعمل بنفسه مع العمال في الورشة، يصلح بعض الماكينات، يتناول وجباته في مطعم الشركة، يتجاذب مع الكل أطراف الحديث، يحب النكات. لكن هذا النموذج لم يعجب كتلة البشر التي ترى أن الصدق عدو للمصالح وممارسة الانتهازية، فوسوست للمدير، وامتد الوسواس وتعمق وتكثف داخل المدير، فغير جلده وأصبح مديرا آخر. بيتروف هو رئيس شركة يتميز بالأمانة والتواضع والنزاهة والإخلاص في العمل، كما يكره الروتين والبيروقراطية، ويعامل موظفيه بحب وتواضع. هو يدخل مكتبه فيرى السكرتيرة ماريا حزينة مكتئبة، وهو يعلم من قبل أن ابنها مريض.
2: كيف حال صحة ابنك يا ماريا؟
3: حرارته مرتفعة، لقد كانت 39 هذا الصباح.
2: اذهبي إلى البيت يا ماريا، سأرسل السيارة لتأخذه من البيت، أنا قد اتفقت مع الدكتور على ذلك.
3: وعملي؟
2: لا تهتمي، أنا سأقوم به.
3: أنا خائفة يا سيد.
2: لا تخافي، لن يقوم أحد بعملية لابنك دون أخذ موافقتك.
3: شكرا يا سيد بيترو.
2: لا حاجة للشكر، اذهبي بسرعة.
4: صباح الخير أستاذ بيترو.
2: أهلا يا بوريس، هل أتيت بالبريد؟
4: نعم يا سيدي.
2: هل أتى قرار الموافقة بشأن إصلاح الأبنية للمواطنين؟
4: لا، ماذا ستفعل؟
2: لن أنتظر حتى صدور القرار، الشتاء على الأبواب، سأفتح اعتماد التصليح وسأخذ هذا على مسؤوليتي، وليأتي القرار والشكليات والروتين فيما بعد.
4: بصراحة أنت تحمل نفسك مسؤوليات كبيرة وأنا خائف عليك.
2: لدي مبدأ واضح، لن أكون عبدا للروتين، الروتين قد يريح المسؤول، ولكن هذا على حساب المواطن.
4: أنا أحيي فيك من كل قلبي هذه الشجاعة، أنت فخر ومثال لكل المدراء.
2: يكفي يكفي، هل لديك شيء ما تريد قوله؟
4: نعم أستاذ بيتروف، أنت تعلم أن الشقق الجديدة في المشروع الرابع سوف توزع قريبا، وأنت تعلم أن بيتي قديم وصغير، أرجو أن تساعدني في الحصول على شقة جديدة.
2: اسمع يا بوريس، أنا لا علاقة لي بهذا المشروع أبدا.
4: نعم، ولكن يمكنكم الاتصال بالهاتف.
2: أنا آسف، لست بأفضل من الآخرين، ومشكلة السكن عامة ولا تحل بشكل فردي.
1: ويأتي إلى الشركة موظف جديد اسمه إيفان بيتروفيتش، يتسم بالخداع والمكر، وقد سمع الكثير عن بيتروف، ويجري حوار بينه وبين موظفين آخرين.
5: لدي سؤال لكم.
6: ما هو؟
5: ما هي أكبر مصيبة يمكن أن يبتلى بها الإنسان؟
6: أن يتعرض ظلما للنقد على صفحات الجرائد.
5: لا لا لا لا.
7: السجن
5: أيضا لا.
6: الجهل بما يدور حوله.
5: لا لا لا لا.
7: إذن الصدمة العاطفية من قبل الحبيب أو الحبيبة.
5: أحسنت أحسنت تمام. هل تسمحون لي بسؤال آخر؟
7: تفضل تفضل تفضل.
5: من هي هذه الفتاة الجميلة التي تزور مديرنا بيتروف الآن؟
6: إنها البطلة الرياضية لوسيا،
7: ومديرنا يحبها بجنون.
5: وهي هل تحبه؟
6: طبعا طبعا تحبه، ومن هو الشخص الذي لا يحب بيتروف؟
5: أعتقد أنه لا يجوز الثقة بأية امرأة كما يقول شكسبير.
6: الرجال يخونون أكثر من النساء، والمسألة أساسا تتعلق بشخصية الإنسان سواء أكان رجلا أو امرأة.
5: أنا أعتقد أنني أستطيع أن أفسد بيتروف وأنهيه تماما. أمثال هذا يزعجونني ويشدون الخناق على روحي. هل تسمحون لي بسؤال آخر؟
7: تفضل.
6: حسنا.
5: ما هي المصيبة التي لا علاج لها؟
6: السرطان.
5: قد يجدون له علاجا في يوم ما. أنا أريد بلوى لا علاج لها.
7: حسنا. تلويث شرف إنسان بريء.
5: أحسنت أحسنت رائع. أعطوني ورقا وقلما.
6: ماذا ستفعل؟
5: سأكتب تقريرا بالمدير بيتروف.
7: تقصد وشاية؟
5: سمي ما شئت. سأكتب رسالة إلى الجهات العليا عن بيتروف الذي يبدد المال العام ويقرر صرفه دون انتظار الموافقة، وهذه جريمة.
6: هذا افتراء. نعم مديرنا لا يأخذ قرشا واحدا لنفسه.
5: ولماذا أنت خائف على سمعته؟ فلتأتي لجان التحقيق ولتحقق معه، وربما قبضوا عليه ويدخل السجن.
6: لن يقبضوا عليه ولن يدخل السجن.
5: في جميع الأحوال سوف يتلوث شرفه.
6: سوف يعرفون الحقيقة ويفرجون عنه ويردون له سمعته وكرامته.
5: لا بأس لا بأس. لابد إذن من وسيلة أخرى لتدميره. بالسم. نعم بالسم البطيء. سأبحث عن نقطة ضعف وأركز عليها وأسكب السم فيها شيئا فشيئا.

0: وفي صباح أحد الأيام يدخل بتروف إلى مكتبه شارد الذهن، فيفاجأ بوجود صور كبيرة له على جدران المكتب، وقد وضعت في براويز أنيقة. فيصاب بالدهشة ويقترب من الصور ويتأملها بشعور زهو خفي، وهو يحدث نفسه:
1: يا إلهي، هذه رسوم لي. إنها جميلة حقا. هذه أول مرة أرى نفسي بهذا الجمال. من الذي علقها يا ترى؟
2: أنا.
1: أنت؟
2: نعم أنا، واسمي إيفان بيتروفيتش.
1: أنت الموظف الجديد.
2: هذا صحيح، وللفخر بمقابلتكم.
1: ولماذا علقتها؟
2: لأنكم تستحقونها وأكثر من ذلك، كرد لمعروفكم لما تفعلونه من تضحيات في الشركة.
1: ومن هو صاحب الفكرة؟
2: أنا طبعا، وأنا المشرف على تنفيذها. اسمح لي بتعديل هذه الصورة قليلا، إنها مائلة. وهذه أيضا.
1: ولماذا انتقلت إلى شركتي؟
2: لأنني قد سمعت الكثير عنكم، ولأنني أريد أن أكون قربكم لأستفيد من خصالكم وميزاتكم العظيمة.
1: كلامك غريب ولكنه يعجبني.
2: سيدي، أنا أعلم أنك تكره الكلمات البراقة الرنانة، ولكن أعلم يا سيدي أنك مديري وأنا موظف عندك، ونحن جميعا في مركب واحد، ولنا هدف واحد، وهو رفع شأن هذه الشركة والوصول بها إلى بر الأمان والازدهار.
1: أعود لسؤالي، لماذا قمت بتعليق هذه الصور؟
2: المدينة كلها تحبك يا سيدي، الشيوخ، الشبان، وحتى الأطفال، فهم يعتبرونك كأبيهم، وهذا كما أعتقد شعور متبادل، لأنك أنت أيضا تحبهم، وهذه الشركة تتقدم وتزدهر بفضلكم.
1: أرجوك، أنا لم أفعل شيئا.
2: هذا تواضع، ما أروع ذلك.
1: هل قلت بأن الجميع يحبني؟
2: نعم يا سيدي، نعم، ولكن اسمح لي أن أقول بأن هذا الحب يحتاج إلى شيء هام يحميه.
1: ما هو؟
2: الهيبة.
1: الهيبة؟
2: نعم الهيبة، يجب أن تكون مهابا في نظر الجميع، السكرتيرة، مدير مكتبك، الموظفون، المراجعون، والمواطنون.
1: لم أفكر في أمر الهيبة من قبل.
2: يجب أن تفكر فيها من الآن وصاعدا.
1: معك حق، سأفكر في الأمر.
2: وهناك أمر آخر يا سيدي.
1: ما هو؟
2: يجب أن يكون لك جو خاص بك.
1: لم أفهم.
2: يعني أن تحيط نفسك بهالة من الاحترام.
1: ما الهدف من ذلك؟
2: لن تستطيع أن تقوم بواجباتك ومسؤولياتك على الوجه الأكمل دون هيبة وهالة احترام.
1: ربما.
2: لا تقل ربما، أرجوك قل هذا صحيح.
1: هذا صحيح.
2: رائع، هذا ما يجب أن يكون.
1: ماذا تقول؟
2: أقول إن مسألة الهيبة والاحترام ليست مسألة شخصية تهمك أنت فقط، بل هي تهم البلد بأكمله، وهذا هو السبب الحقيقي الذي جعلني أعلق هذه الصور. هل عرفت الآن؟
1: عرفت.
2: إياك أن ترد عليه مباشرة.
1: ولماذا؟
2: انتبه، أنا سأرد. نعم، أتريد الأستاذ بيتروف مدير الشركة؟ نعم موجود، اتصل بالسكرتيرة. لا تعرف الرقم؟ اتصل بالاستعلامات. مع السلامة.
1: لماذا فعلت هذا؟ كنت أستطيع الرد بنفسي.
2: هل عدت ثانية لأسلوبك القديم؟ هذا غير معقول، لا يجوز لمدير الشركة أن يرد بنفسه، لا يجوز أن ترد على كل من هب ودب. جوهر القضية يا سيد بيتروف أنك صاحب مسؤوليات كبيرة، يعني أنت مشغول دائما، ولا يجوز أن تشغل نفسك بهذه الأمور التافهة.
1: أيمكنني الرد إذا لم أكن مشغولا؟
2: يبدو أنك نسيت مسألة الهيبة.
1: الاعتياد عليها أمر صعب
2: في البداية فقط، وبعدها ستعتاد عليها وتحبها شيئا فشيئا.
3: صباح الخير.
1: من هذا؟
2: هذا هو النحات باربوف، أهم نحات تماثيل في المدينة، وأعماله محط اهتمام وتقدير. ألا تحب الفن؟
1: طبعا طبعا أحب الفن والفنانين. أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا، جئت لأصنع لكم تمثالا مدهشا.
1: ها؟ لي أنا؟
2: طبعا طبعا لك أنت يا سيد بتروف، من أجل الهالة والاحترام، هل نسيت؟ ابدأ عملك أيها الفنان
1: الآن، هذا وقت عمل، أليس الأفضل بعد الدوام؟
2: وهذا هو جوهر العمل، اجلس هنا إذا سمحت.
3: سأخذ لكم بعض الصور إذا سمحتم. أمل رأسك إلى اليمين قليلا، أكثر، اعدل ظهرك أكثر، رأسك إلى الأعلى.
2: لا تبتسم، رأسك إلى الأعلى. ارفع كتفيك قليلا ثم اعبس، اعبس أكثر أكثر أكثر، يجب أن يشعر الناظر إليك بالهيبة والخوف، ومن الخوف ينبع الاحترام.
3: أريد صورة بروفايل لوجهك، وأريد أيضا صورة لظهرك.
1: ومن الذي تهمه صورتي من الخلف؟
3: أنا، حتى أستطيع تقدير أبعاد التمثال.
1: هل انتهيت؟
3: انتهيت من التصوير. هل يمكنك أن تزورني في الاستوديو بعد 10 أيام؟
1: ولماذا؟
3: من أجل اللمسات الأخيرة للتمثال، أحتاجك نصف ساعة فقط.
2: سيأتي سيأتي، اطمئن، سيأتي. مع السلامة.
1: هل تعتقد أن التمثال سيكون أجمل من هذه الصور المعلقة؟
2: لن نحكم على التمثال قبل رؤيته، أنا واثق أنه سيكون تحفة فنية.
1: أنا في الحقيقة تعجبني هذه الصور جدا، سأنادي السكرتيرة. ماريا، ماريا.
0: صباح الخير يا أستاذ بتروف، شكرا لكم، ابني قد أصبح بصحة جيدة.
1: أنا لم أستدعك لأسألك عن ابنك.
0: ماذا تريد إذن يا سيدي؟
1: ما رأيك في هذه الصور؟ انظري إليها جيدا، ألا تزيدني احتراما؟
0: نحن نحترمك يا سيدي من دون أن يكون لك صور.
1: هذه الصور تعجبك أم لا؟
0: أرى أنك في هذه الصور أطول بكثير من حقيقتك، وصدرك في هذه الصورة أعرض وأوسع.
1: وهنا؟
0: هنا أنت عابس وغاضب.
2: المدير يجب أن يكون عابسا وغاضبا.
0: أرى هنا وساما صغيرا على صدرك يا سيدي.
1: وسام؟ إنه حقا وسام، ولكن أنا لم أحصل على أي أوسمة.
2: ومن قال إنك لا تستحق الأوسمة؟ الخطأ هو أن تكون بلا أوسمة، والرسام قد صحح هذا الخطأ.
1: كان عليه أن يرسم هذا الوسام بشكل أكبر وأوضح.
2: هل تسمح لي بتصحيح الخطأ يا سيدي؟
1: طبعا، ولكن كيف ستصححه؟
2: لا تهتم لا تهتم، معي ريشة وألوان. ما رأيك في الوسام الآن؟
1: رائع، إنه يشبه الوسام الحقيقي.
2: أنا أرى أنه لا يجوز أن يكون لك وسام واحد، هل تسمح لي برسم وسام آخر؟
1: ويبدو لي أنك فنان عظيم يا إيفان، هيا
2: سوف أرسم أوسمة على الصور كلها.
0: هل تسمح لي بكلمة يا سيدي؟
1: أنا مشغول الآن بمتابعة رسم الأوسمة، قولي بسرعة ماذا تريدين؟
0: هذا الشخص يريد تدميرك يا سيدي.
1: يكفي، أنا لا أسمح لك بمثل هذا الكلام، أنت تريدين أن توقعي بيني وبينه.
0: سم الغرور قد بدأ يسري في جسده وروحه، لن أتخلى عنك يا سيدي.
1: هيا اذهبي إلى عملك.
0: حاضر.
2: ها، قد انتهيت من رسم الأوسمة، ما رأيك؟
1: رائع رائع.
2: هل لي بنصيحة يا سيدي؟ يجب أن تركب جرسا على مكتبك، وإليك ما ستفعل. جرس واحد تأتي السكرتيرة، جرسان يأتي مدير المكتب، 3 أجراس من أجل البريد، 4 أجراس ممنوع الدخول أبدا. أنت مشغول.
1: سأصدر بلاغا بذلك.
2: الأفضل أن يكون هذا اليوم.
1: نعم نعم، هذا اليوم.
2: وباب المكتب
1: ما به؟
2: يجب أن يكون مزدوجا ومغطى بالجلد حتى لا يسمع أحد أي كلمة تخرج منه.

0: ويذهب بتروف إلى المطعم الذي اعتاد تناول الطعام فيه مع بقية الموظفين، ويتناقش معهم في أمور الشركة. ولكنه بعد أيام نراه يدخل المطعم متكبرا شامخا، ويجلس في مكان بعيد ومرتفع.
1: ماذا تحب أن تأكل يا سيدي؟
2: لانشون وشاي مع الليمون.
1: أتحب أن تأخذ البسكويت؟
2: كلا كلا، أسرع.
3: صباح الخير يا بيتروف.
2: صباح الخير يا لوسيا. أين أنت مختبئة؟ لا اتصال ولا تليفون، هل نسيتني؟
3: وأنت، ألم تلاحظ بأنك قد تغيرت كثيرا هذه الأيام؟
2: أنا؟ كيف؟
3: دخلت إلى المطعم وكأنك لم ترى أحدا أمامك، ولم تجلس مع أحد كما كنت تفعل. وما قصة السائق الذي ترسله إلي كل يوم ليأخذني إلى الملعب أو يعيدني منه؟
2: أريد أن أصنع معروفا معك.
3: لكنه سائق الشركة، ماذا جرى لك؟ قل لي، هناك شيء ما قد تغير فيك. بيتروف، أما زلت تحبني؟ قل لي أرجوك.
2: أشعر أني مريض يا لوسيا. رأسي يدور، شيء ما يدخدخ عقلي ووجداني.
4: مرحبا سيد بيتروف. انتبه، جميع الناس ينظرون إليك، لا يجوز أن تكشف عواطفك الشخصية أمام الناس.
2: ولكني أحب هذه الفتاة.
4: هذا رائع، لكن الغزل يجب أن يكون في أمكنة رومانسية، وهذا مطعم شعبي لجميع الموظفين. انظر كيف ينظرون إليك دون احترام وبلا مبالاة.
2: ماذا تقترح؟
4: أقترح أن يأتي الإفطار إلى مكتبك.
3: من هذا الشخص يا بيتروف؟
2: ها؟ إنه موظف جديد وصديق حميم.
3: أعتقد أنه يفسد عقلك وروحك، أبعده عنك.
2: أرجوك لا تتدخلي بشؤون عملي يا لوسيا.
4: انظر إلى الموظفين هنا، انظر كيف يشمتون بك، تأمل نظراتهم. هو الجرسون قد أتى إليك متأخرا سيدي، إنهم لا يحترمونك.
1: هذا هو اللانشو، وها هو الشاي.
2: أين الليمون؟
4: نعم، أين الليمون؟
1: لم أجد في المطبخ يا سيدي ليمونا.
2: أرسلوا أحدا واشتروا الليمون، أنا لا أستطيع شرب الشاي دون الليمون. هيا انصرف.
1: حسنا.
4: أرأيت ليس لك هيبة، كيف تعمل مع أمثال هؤلاء؟ لم يتعبوا أنفسهم في إحضار قطعة ليمون. لا أدري كيف ستحقق الخطة السنوية للشركة بأمثال هؤلاء.
2: حقا حقا إنها فوضى.
4: جوهر القضية، إن الفوضى هي أكبر خطر على الصالح العام.
2: معك حق، هذه فوضى وقلة احترام وخطر على الصالح العام.
3: كل هذا من أجل قطعة ليمون؟ هل أصاب عقلك شيء يا بيتروف؟
4: إنها تقول عنك مجنون، كيف تسكت لها يا سيدي؟ الناس تشمت بك.
2: لوسيا، أعتقد أنه من الأفضل أن تذهبي وتقبلي الطعام مع رفاقك، لقد بردت شايك هناك.
3: ماذا؟ أنت تطردني؟ شكرا لك.
2: لقد ذهبت.
4: الواجب يفرض عليك بعض التضحيات الشخصية.
2: لكني أحبها.
4: جوهر القضية أن وضعك الخاص كمسؤول لا يسمح لك بإظهار عواطفك. تضحياتك الشخصية تفرض احترامك على الجميع.

0: أشعر بأن الناس تسخر مني يا إيفان.
1: لا لا لا لا، مستحيل، لا أحد يجرؤ على ذلك، إنه الحسد والغيرة.
0: أشعر بأني متعب وكأن حجرا يجثم على قلبي، لم أعد أشعر بطعم الرضا.
1: تمالك أعصابك، تمالك أعصابك، المديرون أمثالك، يجب أن تكون أعصابهم كالحديد. المواطنون بحاجة إليك يا سيدي.
0: أنا أعصابي كالحديد، لا أحد يشك في ذلك. آخ، لو أن في المدينة اثنين من أمثالي لسارت المدينة نحو قمم الرخاء.
1: للأسف، للأسف لا يوجد سواكم، وعليكم أن تتحملوا المسؤولية.
2: ويستدعي الوزير بيتروف إلى العاصمة، فيتوهم أنه قد أصبح مشهورا وسوف يستقبل استقبال الأبطال، ولكنه يفاجأ بأن لا أحد في المحطة في انتظاره، كما يستقبل استقبالا فاترا في الفندق الذي نزل فيه.
3: وحين يقابل الوزير يفاجأ بأن الوزير يكاد يشبهه تماما في كل شيء، ويرى أمام الوزير ثلاثة أقلام ملونة، أحمر وأزرق وأخضر، وهو يقسم الأوراق التي ترده من معاملات الناس إلى ثلاثة أقسام.
4: أنا أصنف الأوراق إلى ثلاثة أقسام دون أن أقرأها.
0: وما حاجتك يا سيدي إلى الأقلام الملونة الثلاث؟
4: الأوراق التي سأشير إليها باللون الأحمر سأقرأها غدا، والأوراق التي أشرت إليها باللون الأزرق سأقرأها بعد أسبوع، أما الأوراق التي أشرت إليها باللون الأخضر مرفوضة تماما، ما رأيك؟
0: نتعلم منكم يا سيدي، لكن لماذا أرسلتم ورائي؟
4: أنا أجتمع مع المرؤوسين بين الفينة والفينة كي أتعاون معهم من أجل محاربة السلبية ودفع عجلة الإنتاج. أعد ما قلت.
0: محاربة السلبية ودفع عجلة الإنتاج،
4: ومن أجل التدقيق والبحث والتقييم والتوسيع.
0: ومن أجل التدقيق والبحث والتقييم والتوسيع.
4: ومن أجل التجديد والتوسيع والتوسع والتطوير.
0: ومن أجل التجديد والتوسيع والتوسع والتطوير.
4: والعمل الدؤوب والنشاط والتخطيط.
0: والعمل الدؤوب والنشاط والتخطيط.
2: وهكذا يكرر بيتروف كلام الوزير الفارغ الأجوف كالببغاء، وفجأة يلحظ صورا معلقة للوزير كصوره على جدران مكتبه، وله أوسمة أيضا.
4: ما بك تنظر مذهولا إلى الجدران؟
0: صور من هذه؟
4: إنها صوري، انظر، إنها تعطيني الهيبة والاحترام.
0: من علقها لكم؟
4: إيفان.
0: من إيفان؟
4: إيفان بيتروفيتش.
0: لكن إيفان بيتروفيتش يعمل موظفا عندي.
4: بل يعمل عندي، هل أستدعيه لك؟

0: ويستدعي الوزير إيفان ليمثل بين يديه، لكن السكرتير يخبره بأن إيفان غير موجود وقد اختفى هذا الصباح. ويعود بيتروف إلى بلده ويذهب على الفور إلى مكتبه ويستدعي السكرتيرة وبوريس مدير مكتبه على الفور.
1: أحضر لي إيفان بيتروفيتش على الفور.
2: من تقصد يا سيدي؟
1: إيفان بيتروفيتش، ألا تسمع؟
3: لا يوجد لدينا موظف اسمه إيفان بيتروفيتش يا سيدي.
1: هل تريدانني أن أفقد عقلي؟ إيفان الموظف الجديد.
3: لم يأتنا موظف جديد للشركة منذ 6 أشهر.
1: وهذه الصور، من الذي علقها؟
2: سائقكم.
1: ومن الذي طلب منه ذلك؟
3: أنت يا سيدي.
1: أنا؟ ومن الذي طلب قدوم النحات ليصنع لي تمثالا؟
2: أنت يا سيدي.
1: ومن الذي أمر بتخصيص مكان خاص لي في المطعم والمسبح؟
3: أنت يا سيدي.
1: وإيفان بيتروفيتش
2: ليس له وجود.
1: آخ، رأسي سينفجر، أشعر أنه ساكن في رأسي، أنقذوني منه أرجوكم.
3: الدواء لا يملكه سواك يا سيدي، أنت فقط من يستطيع إخراجه من رأسك.
4: مسرحيات خالدة. الأسبوع القادم مسرحية جديدة. نور الدين الهاشمي، حمد الوردي، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.